0: شركة عالمية اللي اسمها فيرتيف اللي هما مختصين في كل ما يتعلق بالسحابيات بالحوسبة وكذلك مركز البيانات، وما عندهم يعني واحد الاختصاص في كل ما هو داتا سنتر.
1: هذا التعاون ينص على تبادل الخبرات وإعداد الدراسات التقنية واستكشاف حلول مبتكرة في مجال البنية التحتية الحيوية، ويندرج في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا يؤكد أن لبؤات الأطلس تحكمن في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني التي انتهت بفوز النخبة الوطنية 4-2 برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا المغرب 2026.
5: المنتخب الوطني قدم شوطا أولا جيدا قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء. هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. المستوى الذي ظهرت به اللاعبات يعكس جودة مرحلة الإعداد.
4: من جانبها أعربت حنان أيت الحاج التي اختيرت أفضل لاعبة في المباراة عن سعادتها بهذا التتويج مؤكدة أنه ثمرة عمل جماعي.
6: بالنسبة لي ماشي جائزة فردية، فهي جماعية، كون مع البنات اللي كيعاونوني في شحال من حاجة ما غاديش نقدروا نوصلوا، والحمد لله أهم حاجة أننا ربحنا فزنا بهذه المباراة هذه اللي غتعطينا واحد الدافع قوي باش نتبعوا المنافسة.
4: المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: في نادي أبناء القدس بالبلدة القديمة اختتمت أول بطولة مصغرة لكرة القدم، جمعت فرقا من المخيمات الصيفية المشاركة في برنامج المدارس الصيفية، برنامج تنفذه وكالة بيت مال القدس الشريف بدعم من المملكة المغربية باستفادة نحو 3000 طفل وطفلة.
3: طبعا بنشكر وكالة بيت المال، هذا يعني طبعا شيء يعني مش شيء جديد على وكالة بيت المال، ما شاء الله عليهم سباقين بهاي الشغلات.
4: نشكر نادي أبناء القدس على استضافته الرائعة، ودائما هم سباقين في الخير، ودائما حلقة وصل بين كل نوادي القدس وكمان المخيمات الصيفية. أكيد بنشكر وكالة بيت المال على رعاية هاي البطولة، بنشكرهم جزيل الشكر.
2: نحو 100 طفل شارك في هذه البطولة يمثلون 4 أندية ومدارس صيفية في مبادرة رياضية تعد الأولى من نوعها على مستوى المخيمات الصيفية.
5: اليوم أنا أخذت أفضل لاعب في الدوري، وكثير مبسوط اليوم بالمهرجان اللي صار الرياضي، واليوم مدعومين إحنا من بيت المال المقدسي.
6: اليوم كان كتير حلو، والولاد كتير انبسطوا فيه، عشان كانت الاستضافة كتير حلوة صراحة.
7: بنحب نشكر وكالة بيت المال على هذا الدعم. اليوم كان يوم رائع جدا، رياضي، فرغوا الأولاد طاقاتها.
2: وكالة بيت مال القدس الشريف كرمت في ختام البطولة الفرق الفائزة مع توزيع 25 ميدالية تشجيعية على عدد من المواهب الرياضية الناشئة، تقديرا لتميزهم وتشجيعا لهم على مواصلة ممارسة الرياضة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: هنا ساحة باب بحر بالعرائش، وهؤلاء مشاركون يمثلون مجموعة من التنظيمات المدنية والكشفية المحلية، يتنافسون في مسابقة أحسن طاجين سمك المعروف محليا باسم تغرة. هذا النشاط يأتي ضمن الموعد الختامي للدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي نظمته جماعة العرائش بشراكة مع بلدية برباط الإسبانية، احتفاء بالتراث اللامادي والموروث الثقافي والبحري المشترك بين المدينتين.
9: الأنشطة هي مشاركة الجمعيات المجتمع المدني والأسر العرائشية على موائد الطبخ العرائشي، يعني الأسر كلها مسرورة سعيدة بهذا التواصل وهذا اللمة العرائشية.
10: جمعية كشافة المستقبل الحاضرة وبقوة إن شاء الله الرحمن الرحيم في مسابقة أحسن طاجين السمك، ونتمنى من الله إن شاء الله الرحمن الرحيم هذه المسابقة تنال الحضور الساكن العرائشي اشياء بصفة عامة.
11: بصراحة عجبنا بزاف في المهرجان، وكنشكروا جماعة مدينة العرائش على هذا المهرجان، والأطفال فرحوا بزاف، وهما كيصوبوا طويجنات ديالهم، وإن شاء الله غنكونوا حنا هما نمبر وان.
8: تجدر الإشارة إلى أن مهرجان البحر بالعرائش يهدف بالأساس إلى تسليط الضوء على المؤهلات البحرية والسياحية للمدينة وتثمين الرأسمال اللامادي المرتبط بالبحر، فضلا عن تعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي مع الجارة إسبانيا عبر بوابة الذاكرة البحرية المشتركة.
0: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
12: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره محورا بين السوقين الأوروبية والإفريقية، يؤكد المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب. كوت ديفوار تطلق منصة رقمية مخصصة لتحديث القطاع الفلاحي. وعدد وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يتجاوز 1000. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب جون شار دابلان أن الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار قادرة على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبية والإفريقية. وأبرز السيد دامبلان في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخريج ذكرى عيد العرش المجيد مؤهلات وجهة المغرب التي تحملها رؤية جلالة الملك في نظر الفاعلين الاقتصاديين الأجانب وخاصة الفرنسيين الذين اختار عدد منهم بالفعل الاستقرار بالمملكة بالنظر إلى دينامية التنمية التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك في مختلف المجالات. وأردف السيد دامبلان قائلا إن المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم مستعرضا مختلف المشاريع التي غيرت وجه البلاد في ظرف بضع سنوات وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. ومن بين أبرز مؤهلات المغرب يضيف المتحدث ذاته هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسساتي الذي يقوده ملك متبصر رسم خارطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالية ومزايا استثمارية مشجعة. وفي خبر آخر، أطلقت كوت ديفوار منصة رقمية مخصصة للبيانات الفلاحية تهدف إلى تشجيع تبادل تشغيلي وآمن وسيادي للمعلومات في خدمة تحديث القطاع الفلاحي. زينب عادي والتفاصيل.
13: أطلقت كوت ديفوار منصة رقمية مخصصة للبيانات الفلاحية تهدف إلى تشجيع تبادل تشغيلي وآمن وسيادي للمعلومات في خدمة تحديث القطاع الفلاحي. وذكرت وكالة الأنباء الإيفوارية أن هذه المنصة التي أطلق عليها اسم لاكاز أغري تندرج في إطار تنزيل الاستراتيجيات الوطنية لحكامة البيانات والذكاء الاصطناعي. وفي كلمة لها خلال حفل تقديم هذه المنصة الرقمية، أوضحت روكيا فوفانا عن وزارة التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي الإيفوارية أن لاكاز أغري تجسد إرادة الحكومة في جعل البيانات رافعة لتحسين الخدمات الفلاحية والابتكار واتخاذ القرار. من جانبه، أكد ممثل وزارة الفلاحة والتنمية القروية والإنتاج الغذائي وتارا ألبرت، وهو أيضا مدير الإحصاء والتوثيق والمعلومات، أن البيانات الفلاحية أضحت أداة استراتيجية لتحسين حكمات القطاع وتعزيز تنافسية سلاسل الإنتاج وزيادة القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، فضلا عن تقديم مواكبة أفضل للمنتجين. وترم هذه المنصة الرقمية التي تعد ثمرة عدة أشهر من البناء المشترك والتي ترتكز على إطار حكامة يضمن سيادة البيانات وأمنها أن تصبح أداة عملية في خدمة التحول المستدام للفلاحة الإيفوارية.
12: وفي ختام إفريقيا هذا اليوم، تم مؤخرا بأبيجان تكريم 3 شخصيات مغربية من آفاق مختلفة معروفة بالتزامها بخدمة التنمية والتكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية، وذلك في إطار الدورة 16 لفعالية بنات الاقتصاد الإفريقي. ويأتي اختيار هذه الشخصيات ليبرز 3 مسارات مغربية ذات التزامات متكاملة، مما يجسد المساهمة البارزة والرائدة للمملكة المغربية في ديناميات التنمية الاقتصادية والريادة الفعالة والتكامل الإفريقي. وهكذا منحت جائزة تعزيز التكامل الإفريقي للسيدة خديجة جناتي رائدة الأعمال ومؤسسة منتدى إفران. ويحتفي هذا التكريم بأكثر من 15 عاما من الالتزام بتقريب الفاعلين الاقتصاديين الأفارقة. وقد ساهمت السيدة جناتي من خلال منتدى إفران في إرساء منصة إفريقية إفريقية مرجعية تعزز الحوار بين الحكومات والمستثمرين والشركات والمؤسسات مع تعزيز التجارة والاستثمار والشركات الاستراتيجية على مستوى القارة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنية التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. هذه المذكرة التي وقعتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني والمدير العام لشركة فيرتيف في إفريقيا فويتشيك بيوركو تهدف إلى مواكبة طموحات المملكة في مجال التحول الرقمي، ويندرج هذا التعاون الذي ينص على تبادل الخبرات وإعداد الدراسات التقنية واستكشاف حلول مبتكرة في مجال البنية التحتية الحيوية بين وزارة الانتقال الرقمي وشركة فيرتيف في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب. كما ستتيح لشركة فيرتيف مواكبة الدراسات التقنية المتعلقة بالبنية التحتية لمراكز البيانات وحلول الطاقة والتبريد وكذا التقنيات اللازمة لتطوير بنيات تحتية متقدمة للحوسبة السحابية. وفي المقابل ستمكن الوزارة من تحديد الأولويات الوطنية وتسهيل التنسيق مع الفاعلين العموميين المعنيين ودراسة التوصيات التقنية المقترحة. وفي كلمة لها بالمناسبة أوضحت الفلاح صغروشني أن البنية التحتية الرقمية تشكل دعامة أساسية للسيادة الرقمية للمغرب وعنصرا حاسما لتطوير الذكاء الاصطناعي والابتكار وتحديث الخدمات العمومية. وأضافت أن الخبرة الدولية التي تتوفر عليها شركة فيرتيف ستسهم في إثراء النقاش الذي بشرته الوزارة بشأن الشروط الضرورية لإرساء بنية تحتية رقمية فعالة ومرنة وقابلة للتطوير تستجيب لاحتياجات المغرب المستقبلية. وأعربت في هذا السياق عن أملها في أن يمهد هذا التعاون طريقة لتبادلات تقنية مستدامة وتعاون مثمر يخدم التحول الرقمي بالمملكة.
14: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
16: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
14: الخبر من المصدر.
15: ارتفع عدد السياح البرازيليين الوافدين إلى المغرب بنسبة 14% خلال النصف الأول من سنة 2026، مؤكدا الدينامية الإيجابية التي تشهدها هذه السوق السياحية الواعدة في أمريكا الجنوبية. بيانات المكتب الوطني المغربي للسياحة أكدت أن عدد الزوار البرازيليين بلغ إلى غاية نهاية يونيو 2026 ما مجموعه 30,132 زائر مقابل 26,545 زائرا خلال الفترة نفسها من سنة 2025. ويأتي هذا التطور في أعقاب استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الدار البيضاء وساو باولو التي تؤمنها شركة الخطوط الملكية المغربية والتي تشكل رافعة مهمة لتعزيز التدفقات السياحية بين البرازيل والمغرب. وتؤمن الشركة الوطنية الوطنية حاليا 4 رحلات أسبوعية على هذا الخط بمعدل ملأ يبلغ 83%، أي ما يقارب 250 مسافر في كل رحلة. وخلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2026 نقلت الخطوط الملكية المغربية 52,500 مسافر عبر هذا الخط الجوي.
0: ريم راديو،
14: أخبار المغرب والعالم.
16: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
17: على هامش أشغال اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بمراكش، تم التوقيع على 5 اتفاقيات شراكة تهم دعم مشاريع اجتماعية وصحية واقتصادية بغلاف مالي إجمالي فاق 3 ملايين درهم.
18: فقد تم توقيع اتفاقية شراكة خاصة جاهزة لتم مصادقة على في الإطار، ويتعلق أمر ب5 اتفاقيات شراكة، اتفاقيتين شراكة خاصة ببرنامج مواكبة الأشخاص في وادي عتاشاشة، اتفاقيتين خاصة ببرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وأيضا واحد اتفاقية خاصة ببرنامج الدعم الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
17: وفي إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، تم توقيع اتفاقية شراكة بين ولاية الجهة والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، تشمل تجهيز وحدة الولادة بمستشفى القرب بالحميد.
19: مجد سعيد بتوقيع 2 اتفاقيات اللي كتخص القطاع الصحي. الأولى كتخص تجهيز مستشفى المحاميد، تكملة تجهيز بعض الجهات اللي ناقصة بمستشفى، فلقينا الحمد لله الحل مع مبادرة بتجهيز بعض الآليات. بالنسبة للاتفاقية الثانية فكتخص إعادة ترميم المركز ديال الإدمان اللي كيلعب واحد الدور مهم بالنسبة للإقليم ديال الأسفي.
17: الاتفاقية تندرج في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى ترسيخ التنمية البشرية عبر مشاريع

0: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أجرى وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيد ميليباند مباحثات تركزت حول تطورات الأحداث في المنطقة. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في المنطقة وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية السعودي أعرب بهذه المناسبة عن تطلعه للعمل المشترك بما يسهم في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين. من جانبه أكد وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الحرص على تنمية العلاقات الثنائية مجددا تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية وإدانتها لاعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن على المملكة ودول المنطقة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
2: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي الدورة العادية 84 بعد المئة لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. بلاغ للمجلس ذكر أن أشغال هذه الدورة خصصت لتقديم ومناقشة مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين حول مكانة الدوار في التنمية القروية ومكافحة الإضرار بالبيئة في المغرب. وأوضح أن مشروع الرأي الأول يتناول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الترابية النووية للتنظيم الاجتماعي والمجالي وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته. وفي ضوء واقع الحال يضيف المصدر ذاته يسعى الرأي إلى بلورة السبل الكفيلة بتعزيز مكانة الدوار وأدواره أخذا بعين الاعتبار تنوع الدواوير وخصوصياتها المجالية والديمغرافية والاجتماعية، واقتراح تدابير عملية تمكنه من الإسهام بفعالية أكبر في النهوض بتنمية العالم القروي. أما مشروع الرأي الثاني فيتدرس تمفصلات التكامل بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهما ركيزتين متلازمتين لأي مشروع تنموي. وفي هذا الصدد يقترح جملة من التدابير الرامية إلى الوقاية من أشكال الإضرار بالبيئة وإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في السياسات العمومية بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعي وتوفير إطار عيش سليم وتعزيز تنمية مستدامة وقادرة على الصمود.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة مراكش تصادق على 52 مشروعا تنمويا بغلاف مالي إجمالي فاق 16 مليون درهم، وشملت هذه المشاريع برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
4: تم المصادقة على المشاريع المقترحة في إطار الشرط الثاني لسنة 2026، فقد تمت المصادقة على 52 مشروع بكلفة إجمالية تقدر ب 16 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية البشرية بنسبة 91%. هذه المشاريع اللي تم الاقتراح والمصادقة عليها في هذا الاجتماع الثاني، فهي كتوزع على 4 مشاريع خاصة بالبرنامج تدارك الخصاص على مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية.
3: وشكل هذا الاجتماع مناسبة لاستعراض وضعية تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة مراكش برسم الشطر الأول من برنامج عمل سنة 2026 الذي يضم 79 مشروعا ونشاطا بكلفة إجمالية قدرت في 51 مليون درهم، منها 11 مشروعا منجزا و38 في طور الإنجاز و30 مشروعا في طور الانطلاق.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
2: بالرباط نظم المعهد العالي للإعلام والاتصال حفلة تخرج فوج 2025-2026 من طلبته، وذلك بحضور مسؤولين مؤسسيين وفاعلين في مجال الإعلام والاتصال.
3: يوم قطف الثمار، ثمار المجهود اللي عادة يؤديه طاقم البيداغوجي للمعهد العالي للإعلام والاتصال وكذلك أطوره وتقنيه. اليوم كنحتفيو بفوج جديد، فوج 2025-2026 اللي كيتميز كذلك بأنه كيندافلو فوج ماستر الصحافة الرياضية.
2: الفوج الجديد يضم أزيد من 100 خريج وخريجة، من بينهم 46 خريجا من سلك الإجازة الأساسية باللغتين العربية والفرنسية، و63 خريجا من سلك الماستر في تخصصات التواصل السياسي وإنتاج المضامين السمعية البصرية والرقمية، وكذا تخصص الصحافة الرياضية.
4: صراحة فرحان بزاف اليوم، بعد سيغطو أن خصوصا أن يعني بعد واحد المسار كيف ما قلتي كان طويل، كان فيه صعوبات، لقينا واجهنا مجموعة من التحديات.
2: إنه لشرف كبير أن أتواجد هنا وأن أمثل بلدي مالي. خلال مساري التكويني تعلمت أمورا كثيرة من أساتذتي بالمعهد. الحفل الذي احتضنه المدرج الكبير للمعهد تميز بتكريم عضوين من هيئة التدريس أحيلا على التقاعد، إلى جانب تتويج طلبة المتفوقين والمتفوقات في مختلف مستويات التكوين بالمعهد بجوائز تقديرية تكريما لمسارهم الدراسي وتشجيعا لهم على مواصلة التميز.
1: ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: سفينة CMA CGM نوتردام ترسو في محطة الحاوية الثانية بميناء طنجة المتوسط. هي واحدة من أكبر ناقلات الحاويات في العالم العاملة بالغاز الطبيعي المسال. رسو يكرس الدور الاستراتيجي لهذه البنية التحتية المينائية في شبكة الملاحة البحرية العالمية. هذا الرسو يبرز الأداء المتميز للميناء وقدرته العالية على استقبال أكبر السفن في العالم. فخلال سنة 2025 سجل ميناء طنجة المتوسط زهاء 17,000 عملية رسو، منها 1,300 عملية لسفن ضخمة يتجاوز طولها 290 مترا. هذه السفينة تؤمن الخط البحري الشهير بين أوروبا وآسيا عبر فرنسا. ستقوم برحلات منتظمة صوب ميناء طنجة المتوسط الذي يعد أكبر ميناء في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا. هذه السفينة هي أكبر سفينة ترفع العلم الفرنسي، تجسد التزام مجموعة CMA CGM بالابتكار وإزالة الكربون من النقل البحري. السفينة دخلت الخدمة في ماي 2026، شهدت حفلة تدشين رسمي في ميناء لوهافر بفرنسا قبل وصولها إلى ميناء طنجة المتوسط.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
0: ريم راديو.
5: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو.
5: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
7: لحظة تتويج لمسار أكاديمي حافل بالعطاء بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الأول وجدة، إدانا باختتام الدرس الإعلامي واحتفاء بخريجي الدفعة الثالثة لماستر الصحافة والإعلام الرقمي.
8: من أجل تثمين الأداء التربوي وأيضا من أجل استشراف رؤى جديدة لتطوير الدرس الإعلامي بالكلية، وأيضا هي فرصة لعرض مجموعة من المسارات والمهارات الأدائية.
7: الفعالية تحت الشعار نحتفي بالإنجاز ونستشرف المستقبل شكلت مناسبة لإبراز الحصيلة التربوية وتقاسم المعطيات المرتبطة بالمسار الدراسي واستشراف آفاق تطوير التكوين في مجال الإعلام.
9: هذا الاحتفاء هو رسالة بيداغوجية، رسالة إنسانية، رسالة تواصلية، رسالة مجتمعية، بمعنى أن طلبتنا الأوفياء الذين اجتهدوا لا بد أن نقدم لهم اعتراف رمزي علمي يشجعهم على الاستمرار.
7: لقاء تربوي تميز بتنظيم أنشطة فنية وثقافية متنوعة إلى جانب توزيع الشواهد على الخريجين وتكريم عدد من الفعالية الأكاديمية والطلبة المتفوقين تحفيزا لهم على مواصلة مسار التميز والتألق.
5: أخبار المغرب والعالم. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
10: المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذجا للنجاح السياسي والاقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. فالمغرب تحت القيادة الاستشرافية لجلالة الملك سيستفيد بشكل أكبر من هذه المكتسبات والتقدم الذي تحقق خلال العقدين الماضيين، وستكون هناك تحديات ينبغي رفعها، لكن هذه الرؤية الملكية الحصيفة ستظل ذات قيمة كبيرة دائما. وفيما يتعلق بالعلاقات المغربية الأمريكية التي تصادف هذه السنة الذكرى 250 لإقامتها، فأود أن أشدد على اتساع وعمق ودينامية هذه العلاقة الاستراتيجية والمتفردة.
0: ريم راديو.
5: الخبر من المصدر.
10: المغرب شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا متعدد القطاعات يرتكز على رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنت المملكة من توطيد تنميتها الاقتصادية والمؤسساتية وتعزيز جاذبيتها. فعلى سبيل المثال نذكر الإصلاح الدستوري لسنة 2011 والجهوية المتقدمة، وكذا الإصلاحات الرامية إلى تمكين جميع المغاربة من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي. النمو الاقتصادي للمملكة يستند إلى عدة محركات، لا سيما الفلاحة والصناعة الغذائية وصناعة السيارات وصناعة الطيران والسياحة والخدمات المالية وترحيل الخدمات، بما يعزز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية. وبخصوص العلاقات المغربية الفرنسية، فقد شهدت تطورا ملحوظا تعزز بدعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه، وهو الموقف الذي تكرس من خلال الإعلان الرسمي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 30 يوليو سنة 2024. هذا القرار يشكل عنصرا مؤسسا للعلاقات بين البلدين، لكونه أتاح إعادة توجيه شراكتهما نحو رهانات استراتيجية مشتركة. هذه الدينامية الجديدة تمهد الطريق لتطوير تصنيع مشترك حقيقي بين المغرب وفرنسا في سياق يتسم بإعادة تشكيل سلاسل الإنتاج والسعي إلى تحقيق سيادة اقتصادية أكبر، حيث تندرج العلاقات بين البلدين اليوم ضمن منطق الإنتاج المشترك، لا سيما في قطاعات السيارات والطيران والصناعة الغذائية. المغرب يتوفر على مؤهلات طبيعية استثنائية في مجالي الطاقة الشمسية والريحية، كما تتيح المشاريع المرتبطة بالكهرباء الخضراء والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه آفاقا واعدة لتعزيز التعاون بين المقاولات المغربية ونظيرتها الفرنسية. وفي السياق ذاته تطلع المملكة المغربية بدور استراتيجي باعتبارها بوابة نحو إفريقيا، فيما يشكل قربها الجغرافي من أوروبا رصيدا مهما في ظل ما يشهده العالم من إعادة تشكيل لسلاسل التوريد وتغيرات في المبادلات التجارية، وهو ما يفتح آفاقا جديدة لتعزيز الشراكات في مجال المواد الحيوية والأمن الغذائي والبنية التحتية والانتقال الطاقي. وفي إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030، فإن الاستثمارات المنجزة في البنية التحتية الخاصة بالنقل والصحة والاستقبال ستتجاوز نطاق المنافسة الرياضية.
5: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
11: بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة انطلقت فعالية الدورة 19 للمهرجان القومي للمسرح المصري التي تتوصل إلى غاية 11 من غشت المقبل، ضمن برنامج متنوع يجمع بين العروض المسرحية والندوات الفكرية والورشات التدريبية واللقاءات المفتوحة مع صناع المسرح. حفل افتتاح هذه الدورة عرف تكريم نخبة من أبرز رموز الفن المصري، بالإضافة إلى تقديم عرض استعراضي بعنوان سفر استعرض مسيرة المسرح المصري ورحلته الممتدة عبر مختلف ربوع البلاد.
12: احنا عندنا كمية مسرحيات بتتعرض تقريبا كل شهرين مسرحية جديدة.
13: بيبقى شرف ليك ان انت وانت لسه في اوج عطائك تتكرم، بيبقى تشجيع لجيل انا نفسه، لان في اجيال ما تعرفش اللي عملناه في المسرح ايه.
14: وده بيعتبر عيد لكل المسرحيين اللي تجتمع فيه كل جهات الانتاج في مصر. احنا مصر عندنا انتاج كثيف وغزير جدا، وبتجتمع بقى كل الجهات، القطاع العام والخاص.
11: الدورة 19 للمهرجان تتضمن مشاركة 37 عرضا مسرحيا يمثل مختلف جهات الإنتاج المسرحي في إطار رؤية المهرجان الرامية إلى دعم الإبداع المسرحي واكتشاف المواهب وتعزيز التواصل بين الأجيال المختلفة من صناع المسرح.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم الارتقاء بالثقافة إلى مصاف الأولويات الوطنية على غرار باقي المجالات الاستراتيجية. إحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف سنة 2011 يندرج ضمن هذه الرؤية، وكذا في إطار الحفاظ على التراث المغربي وتثمينه من خلال إعادة تأهيل وافتتاح العديد من المتاحف عبر ربوع المملكة. الحصيرة اليوم جد مشجعة، حيث تطورت المتاحف المغربية وتم تحديثها من خلال تقديم برمجة ثقافية عالية الجودة ومعارض ذات إشعاع وطني ودولي، فضلا عن أنشطة الوساطة الثقافية الموجهة لمختلف الفئات. هذا التحول يستند إلى قناعة راسخة مفادها أن البلد الذي يستثمر في ثقافته يملك فرصة الاستثمار في مستقبله. المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت من الدبلوماسية الثقافية ركيزة أساسية لعملها الدولي، من خلال إبراز غنى تراثها وحيوية إبداعها المعاصر وقيم الحوار والتسامح والتعايش التي تعد ركائز هويتها.
5: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
15: شكلت ندوة علمية بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والوطنية لعيد العرش المجيد، باعتباره محطة سنوية لتجديد أواصر الوفاء والولاء بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد. وتندرج هذه الندوة ضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
16: مداخلات كلها انصبت حول موضوع ذي أهمية بالغة، وقد اتخذت هذه الندوة عنوانا لها عيد العرش المجيد، ولاء شعبي متجدد ووحدة وطنية راسخة وأوراش تنموية متواصلة. هذا العنوان الذي يعكس قيمة هذه الندوة، وكل المداخلات التي قدمها الخبراء والأكاديميون صبت في هذا الموضوع.
15: وأكد المشاركون في هذه الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المغربي القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب، باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية. وشكل هذا اللقاء العلمي أيضا مناسبة للتأكيد على أهمية مواصلة التعبئة الجماعية والانخراط المسؤول في إنجاح المشاريع التنموية الكبرى، بما يعزز التنمية المجالية ويرسخ قيم التضامن والتماسك الاجتماعي.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم
17: راديو. الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
17: الأخبار على مدار الساعة.
15: في فيلم ولنا في الخيال حب للمخرجة سارة رزيق يتوج بالجائزة الكبرى لمهرجان سينما الشاطئ سيني بلاج بهرهورة في دورته السابعة في حفل ختامي تميز بإقبال جماهيري كبير. مسابقة المهرجان أسفرت أيضا عن تتويج فيلم شذرات بجائزة الإخراج وعودة جائزة أحسن دور نسائي للتونسية نجلاء بن عبد الله، فيما نال محمد بوشيت جائزة أفضل دور رجالي عن فيلم حب في الداخل.
18: كانت أفلام فيها 6 أفلام، فيها 3 أفلام مغربية وفيلم تونسي وفيلم تشادي وفيلم مصري. لجنة التحكيم كانت متركبة من 3 ديال المغاربة والأخ من البنين.
15: ولم تقتصر الأمسية على إعلان الفائزين، وإنما شكلت محطة للاعتراف بمسارات بصمت السينما الوطنية، فقد تم تكريم الفنانة القديرة عائشة مهماه تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة، إلى جانب تكريم الممثل أنس الباز.
19: فرحت بزاف بهذه الالتفاتة. أي ممثل ولا أي فنان كيتمنى واحد نهار يعيش التكريم اللي داروه ليا.
15: وخلال أيام المهرجان عاش عشاق السينما على إيقاع ورشات سينمائية وجلسات ماستر كلاس أطرها مخرجون وممثلون معروفون، بالإضافة إلى موائد مستديرة ناقشت قضايا راهنة.
17: راديو. أخبار المغرب والعالم.
20: في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تم تنظيم حفل تميز بآسة على شرف التلاميذ المتفوقين والفاعلين المتميزين في المنظومة التربوية وخريجي المدارس الكبرى والمعاهد العليا. الحفل الذي نظمته المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بدعم من المجلس الإقليمي لآسة الزاق وبحضور عامل الإقليم، يرم ترسيخ ثقافة الاعتراف وتثمين الجهود المبذولة من طرف مختلف الفاعلين في المنظومة التربوية وتشجيع التلاميذ على مواصلة مسار التميز.
21: نحضر اليوم حفل التميز السنوي التي اعتادت عليه المديرية الإقليمية من أجل تشجيع التلاميذ المتميزين وحثهم على مزيد من النبل والنبوغ.
20: حفل التميز تميز بتكريم 26 تلميذا وتلميذة حصلوا على أفضل النتائج في الامتحانات الإشهادية برسم السنة الدراسية 2025-2026، و24 تلميذا وتلميذة تألقوا في مجال الحياة المدرسية والأنشطة الموازية، بالإضافة إلى عدد من أفراد أسرة التعليم لإسهاماتهم في الارتقاء بجودة التعلمات وتحقيق نتائج متميزة على مستوى الإقليم.
22: صراحة كانت بادرة جدا جدا مهمة، لهذا أود أن أقدم جزيل الشكر للسيد رئيس المجلس الإقليمي رشيد تام.
23: أشكر المجلس الإقليمي على هذه المبادرة القيمة التي أعطى لنا فرصة مليئة بالفرح والسرور.
20: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء ب 82 خريجا وخريجة من المدارس الكبرى والمعاهد العليا المستفيدين من اتفاقية الشراكة التي تجمع بين المجلس الإقليمي لآسا الزاق والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز كفاءات شباب الإقليم وتسهيل ولوجهم إلى مؤسسات التعليم العالي.
17: إذاعة الأخبار المغربية.
24: أكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو بالمغرب ألكسندر آنا تاي هوينا أن الفلاحة المغربية حققت نقلة نوعية بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقال السيد آنا تاي هوينا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش لم تعد الفلاحة تقتصر على تلبية الاحتياجات الغذائية الفورية للمملكة فقط، بل أصبحت مشروعا طويل الأمد ومنظما ومموّلا ويحظى بالمتابعة المستمرة. وأوضح أن مخطط المغرب الأخضر الذي أطلق عام 2008 ثم استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 منح هذا المشروع هيكلا صلبا قلما نجح دول أخرى في بنائه بمثل هذه الاستمرارية. وتبع السيد هوينا قائلا: ما ترصده منظمة الفاو في العمق هو حدوث نقلة نوعية، فقد قام جيل من الفلاحين بتكوين الجيل اللاحق في إطار أكثر استقرارا وأفضل تجهيزا وأكثر ارتباطا بالبحث والأسواق. كما سجل أنه وراء المؤشرات توجد أيضا نساء في التعاونيات وشباب يعودون إلى الأرض عن قناعة واختيار، ومهندسون زراعيون تلقوا تكوينهم في المعاهد المغربية ثم تجندوا لخدمة المملكة داخلها وخارج حدودها، مؤكدا أن هذا البعد الإنساني هو ما يضفي على تطوير القطاع معناه الحقيقي.
17: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
17: الخبر من المصدر.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. تكافل من القيم الإنسانية والاجتماعية النبيلة اللي كتقوم عليها حياة الأفراد والجماعات، وهو مبدأ كيقوم على التعاون والتضامن وتقديم المساعدة المتبادلة بالأفراد. والتكافل في اللغة كيعني التضامن، بحيث كيكفل كل فرد غيره وكيتحمل معه المسؤولية. أما كمصطلح فهو نظام شامل للرعاية والمسؤولية المشتركة بين أفراد المجتمع، وكيقوم على التآزر المعنوي والمادي لضمان تلبية احتياجات الجميع وتخفيف الأعباء عليهم. وإذا ساد التكافل بين أفراد الأسرة كينعكس الأثر ديالو إيجابيا على أفراد آخرين في المجتمع، فالعلاقات الأسرية القائمة على التعاون كتنتج أفراد قادرين على العطاء اللي كيقوي هاد العلاقات بين الوالدين والإخوة وبين حتى الأسرة الكبيرة اللي فيها الخالات والأخوال والعمات والأعمام وأبنائهم. لذلك التكافل داخل الأسرة الأثر دياله عظيم وكبير، كيمتد لخارج حدود البيت وكيشمل مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية. فالتكافل الأسري إذن هو لما كيشعروا أفراد الأسرة بالمسؤولية المشتركة تجاه بعضهم البعض، وكيسعى كل فرد لمساعدة الآخرين ودعمهم عند الحاجة، سواء كان دعم مادي أو معنوي أو نفسي. وكيتجلى التكافل في صور عديدة، منها رعاية الوالدين لأبنائهم ورعاية الأبناء لوالديهم، وتعاون الإخوة فيما بينهم، ومساندة كل أفراد الأسرة لبعضهم البعض في أوقات الشدة والأزمات. فالتكافل قيمة إنسانية نبيلة ما كتوقفش عن تلبية الاحتياجات المادية فقط، ولكن كتشمل أيضا توفير الحب والاهتمام والتوجيه والتشجيع. فالأسرة المتكافلة كتزرع في نفوس أفرادها الشعور بالأمان، وهذا اللي كيعطي للأفراد شحنة من القوة والأمل لعيش حياة فيها اطمئنان. والتكافل الأسري كيكون حتى في أبسط الأمور، بحال التعاون في تحمل مسؤوليات البيت، بحيث كيشارك جميع أفراد الأسرة الواحدة في القيام بالواجبات المنزلية وتلبية احتياجات الأسرة، وكل واحد كيقوم بعمل كتكون الفائدة دياله على الجميع. وأيضا من اللي كيمر أحد أفراد الأسرة بظروف صعبة، مرض أو أزمة مالية مثلا، كيلقى الدعم والمساندة من بقية الأفراد اللي كيوقفوا بجنبه حتى كيتخطى المحنة ديالو، أو حتى فرد مثلا مقبل على الزواج أو عنده مناسبة معينة غيحتفل بها، فهنا أيضا كل أفراد الأسرة كيتعاونوا معاه وكل واحد كيعطيه حسب إمكانياته وكيخليه يشعر أيضا بالأمان اللي هو أساس العلاقات الأسرية السليمة اللي كتقوم على التقدير والعطف المتبادل. هاد السلوك خاص الوالدين ماشي غير يتكلموا عليه للأبناء ديالهم بالنصح والتوجيه، ولكن يطبقوه أمامهم مع أسرهم حتى تكون عندهم قناعة بأن السلوك نبيل غيحميهم في المستقبل وبأن أفراد الأسرة غيكونوا دائما سند لهم في كل مواقف. والتكافل كيجعل الأسرة بيئة تربوية واجتماعية ملائمة قادرة على إعداد أفراد صالحين ومؤهلين للمشاركة الإيجابية في المجتمع، لأنه كيف ما كنقولوا لما فيه خير مع الأسرة دياله ما غيكونش فيه خير مع البراني. والتكافل الأسري كيأثر بصورة مباشرة في تكوين شخصية الفرد، لأنه كيلمسه كل يوم في البيت وكيخليه يكتسب قيم إيجابية بحال الإيثار والعطاء والاحترام وتقاسم الأعباء والمسؤولية، وكيشعر بالأمان النفسي والاستقرار العاطفي. كذلك كيساعد التكافل على الحد من المشاكل النفسية والاجتماعية، لأن الفرد كيلقى في جنبه اللي يستمع ليه ويدعمه عند الحاجة. وعلى هذا الأساس البيت اللي فيه التكافل كتنمى فيه روح العمل الجماعي عند أفراده من الصغير للكبير، وكتبعدهم على الأنانية وحب الذات المفرط. والتكافل كيف ما قلنا ما كيبقاش في حدود الأسرة، كيمتد للعائلة الكبيرة اللي يقدر يكون فيها أفراد محتاجين للمساعدة والمساندة والدعم، خاصة الأفراد الكبار اللي كيحتاجوا لزيارات متكررة والجرعات من الحب والحنان وماشي غير المساعدة المادية. فهذا النوع من التكافل هو اللي كيخفف من الأعباء الاجتماعية على الأسر وكيحد حتى من المشاكل النفسية. والشباب اللي كيلقاو الرعاية والدعم اللازمين داخل الأسرة أيضا كيكونوا أقل عرضة للانحراف أو السلوكيات السلبية، لأن للأسف كاين أسر اللي ما كتهتمش بالشباب اللي عندها، ولما كيحتاجوا المساعدة مثلا لاستكمال الدراسة ديالهم فبدلا ما تكفل الأسرة بالمصاريف كترفض هذا الأمر ولو أنها مقتدرة. فهذا التعامل صعيب يتقبلوه الشباب المقبل على حياة دراسية جديدة ويعتبروه انتكاسة لهم وظلم في حقهم. فالأسرة اللي عندها الإمكانيات المادية من واجبها توفر الأبناء كل احتياجات الدراسة، وللأسف كاين بعض الآباء كيقولوا للأبناء ديالهم أنا من اللي كنت في السن ديالك اعتمدت على نفسي وما طلبتش من الوالدين ديالي يساعدوني، وكينسى أن الظروف ماشي بحال بحال وأن الدراسة فعلا كتطلب مصاريف وربما أكثر من السابق. فهذا السلوك ما عنده حتى علاقة بالتكافل الأسري، هذا يقال عليه الخذلان وكسر الثقة والاستقرار. لذلك التكافل الأسري قيمة عظيمة واستثمار حقيقي في مستقبل الأبناء حتى يكونوا صالحين قادرين على العطاء وفعل الخير لأنفسهم ولغيرهم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: الأخبار المغربية ريم راديو.
24: تعتبر بلغاريا أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ صدر عقب محادثات هاتفية جرت بين رئيسة الدبلوماسية البلغارية السيدة فيليسلافا بيتروفا تشاموفا ونظيرها المغربي السيد ناصر بوريطة. وأوضح البلاغ أنه في ضوء القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تعترف بلغاريا بأن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق للنزاع. وأكد المصدر ذاته من جهة أخرى أن بلغاريا تجدد تأكيد على أنها تعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 أساسا جديا وموثوقا وواقعيا للتوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام ومقبول لدى الأطراف لقضية الصحراء المغربية. ويندرج هذا الموقف في إطار تعزيز العلاقات بين المغرب وبلغاريا، ويجسد الدينامية الدولية التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله دعما لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي المغربية.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
24: أكد رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب سيباستيان لوبونتي أن رؤية الملكية الرامية إلى تعزيز محور المغرب أفريقيا تفتح آفاقا واعدة للاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وقال السيد لوبونتي في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش إن هذه الرؤية ستتيح أيضا آفاقا واعدة للتنمية الاقتصادية وفرصا مهمة للمقاولات ولا سيما الفرنسية منها الراغبة في الاستقرار بالمغرب. وذكر بأن الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب وإدراكا منها لأهمية هذا الرهان افتتحت مؤخرا تمثيلية بمدينة سمارة بهدف تعريف المقاولات الفرنسية بالفرص الاقتصادية المتاحة في الأقاليم الجنوبية في إطار جهودها الرامية إلى الترويج للمغرب كوجهة للاستثمار. وبحسب رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب فإن نحو 1000 فرع لمقاولات فرنسية يوجد بالفعل بالمغرب.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر.
24: عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي الدورة العادية 84 بعد المئة لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. بلاغ للمجلس ذكر أن أشغال هذه الدورة خصصت لتقديم ومناقشة مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين حول مكانة الدوار في التنمية القروية ومكافحة الإضرار بالبيئة في المغرب. وأوضح أن مشروع الرأي الأول يتناول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الترابية النووية للتنظيم الاجتماعي والمجالي وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته. وفي ضوء واقع الحال يضيف المصدر ذاته يسعى الرأي إلى بلورة السبل الكفيلة بتعزيز مكانة الدوار وأدواره أخذا بعين الاعتبار تنوع الدواوير وخصوصياتها المجالية والديمغرافية والاجتماعية واقتراح تدابير عملية تمكنه من الإسهام بفعالية أكبر في النهوض بتنمية العالم القروي. أما مشروع الرأي الثاني فيتدرس تمفصلات التكامل بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهما ركيزتين متلازمتين لأي مشروع تنموي. وفي هذا الصدد يقترح جملة من التدابير الرامية إلى الوقاية من أشكال الإضرار بالبيئة وإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في السياسات العمومية، بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعي وتوفير إطار عيش سليم وتعزيز تنمية مستدامة وقادرة على الصمود.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
8: المغرب شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا متعدد القطاعات يرتكز على رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنت المملكة من توطيد تنميتها الاقتصادية والمؤسساتية وتعزيز جاذبيتها. فعلى سبيل المثال نذكر الإصلاح الدستوري لسنة 2011 والجهوية المتقدمة، وكذا الإصلاحات الرامية إلى تمكين جميع المغاربة من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي. النمو الاقتصادي للمملكة يستند إلى عدة محركات، لا سيما الفلاحة والصناعة الغذائية وصناعة السيارات وصناعة الطيران والسياحة والخدمات المالية وترحيل الخدمات، بما يعزز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية. وبخصوص العلاقات المغربية الفرنسية فقد شهدت تطورا ملحوظا تعزز بدعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه، وهو الموقف الذي تكرس من خلال الإعلان الرسمي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 30 من يوليو سنة 2024. هذا القرار يشكل عنصرا مؤسسا للعلاقات بين البلدين لكونه أتاح إعادة توجيه شراكتهما نحو ورهانات استراتيجية مشتركة. هذه الدينامية الجديدة تمهد الطريق لتطوير تصنيع مشترك حقيقي بين المغرب وفرنسا في سياق يتسم بإعادة تشكيل سلاسل الإنتاج والسعي إلى تحقيق سيادة اقتصادية أكبر، حيث تندرج العلاقات بين البلدين اليوم ضمن منطق الإنتاج المشترك لا سيما في قطاعات السيارات والطيران والصناعة الغذائية. المغرب يتوفر على مؤهلات طبيعية استثنائية في مجال الطاقة الشمسية والريحية، كما تتيح المشاريع المرتبطة بالكهرباء الخضراء والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه آفاقا واعدة لتعزيز التعاون بين المقاولات المغربية ونظيرتها الفرنسية. وفي السياق ذاته تطلع المملكة المغربية بدور استراتيجي باعتبارها بوابة نحو إفريقيا، فيما يشكل قربها الجغرافي من أوروبا رصيدا مهما في ظل ما يشهده العالم من إعادة تشكيل لسلاسل التوريد وتغيرات في المبادلات التجارية، وهو ما يفتح آفاقا جديدة لتعزيز الشراكات في مجال المواد الحيوية والأمن الغذائي والبنية التحتية والانتقال الطاقي. وفي إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030، فإن الاستثمارات المنجزة في البنية التحتية الخاصة بالنقل والصحة والاستقبال ستتجاوز نطاق المنافسة الرياضية.
1: ريم راديو، ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
17: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا يؤكد أن لبؤات الأطلس تحكمن في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني التي انتهت بفوز النخبة الوطنية بأربعة أهداف دون رد برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا المغرب 2026.
9: المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيدا قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء. هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. المستوى الذي ظهرت به اللاعبات يعكس جودة مرحلة الإعداد.
2: من جانبها أعربت حنان أيت الحاج التي اختيرت أفضل لاعبة في المباراة عن سعادتها بهذا التتويج مؤكدة أنه ثمرة عمل جماعي.
10: بالنسبة لي ماشي جائزة فردية، فهي جماعية، يكون مع البنات اللي كيعاونوني في شحال حاجة ما غاديش نقدروا نوصلوا، والحمد لله أهم حاجة أننا ربحنا فزنا بهذه المباراة هذه اللي غتعطينا واحد الدافع قوي باش نتبع المنافسة.
2: المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
12: في نادي أبناء القدس بالبلدة القديمة اختتمت أول بطولة مصغرة لكرة القدم جمعت فرقا من المخيمات الصيفية المشاركة في برنامج المدارس الصيفية، برنامج تنفذه وكالة بيت مال القدس الشريف بدعم من المملكة المغربية باستفادة نحو 3000 طفل وطفلة.
13: طبعا نشكر وكالة بيت المال، هذه يعني طبعا إشي يعني مش إشي جديد على وكالة بيت المال، ما شاء الله عليهم سباقين بهاي الشغلات.
14: نشكر نادي أبناء القدس على استضافته الرائعة، ودائما هم سباقين في الخير، ودائما حلقة وصل بين كل نوادي القدس وكمان المخيمات الصيفية. أكيد نشكر وكالة بيت المال على رعاية هاي البطولة، نشكرهم جزيل الشكر.
12: نحو 100 طفل شارك في هذه البطولة يمثلون 4 أندية ومدارس صيفية في مبادرة رياضية تعد الأولى من نوعها على مستوى المخيمات الصيفية.
25: اليوم أنا أخذت أفضل لاعب في الدوري وكثير مبسوط اليوم بالمهرجان اللي صار الرياضي، واليوم مدعومين إحنا من بيت المال المقدسي.
26: اليوم كان كتير حلو والولاد كتير انبسطوا فيه عشان كانت الاستضافة كتير حلوة صراحة.
27: بنحب نشكر وكالة بيت المال على هذا الدعم. اليوم كان يوم رائع جدا، رياضي، فرغوا الأولاد طاقاتها.
12: وكالة بيت مال القدس الشريف كرمت في ختام البطولة الفرق الفائزة مع توزيع 25 ميدالية تشجيعية على عدد من المواهب الرياضية الناشئة، تقديرا لتميزهم وتشجيعا لهم على مواصلة ممارسة الرياضة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين.
0: ريم راديو. إنغمس نمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزين انغميسن جماب راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو.
28: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة مراكش تصادق على 52 مشروعا تنمويا بغلاف مالي إجمالي فاق 16 مليون درهم، وشملت هذه المشاريع برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
7: تم المصادقة على المشاريع المقترحة في إطار الشرط الثاني لسنة 2026، فقد تمت المصادقة على 52 مشروع بكلفة إجمالية تقدر ب 16 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للمشاريع بنسبة 91%. هذه المشاريع اللي تم الاقتراح والمصادقة عليها في هذا الاجتماع الثاني فهي كتوزع على 4 مشاريع خاصة بالبرنامج تدارك الخصاص على مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية.
28: وشكل هذا الاجتماع مناسبة لاستعراض وضعية تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة مراكش برسم الشطر الأول من برنامج عمل سنة 2026 الذي يضم 79 مشروعا ونشاطا بكلفة إجمالية قدرت في 51 مليون درهم، منها 11 مشروعا منجزا و38 في طور الإنجاز و30 مشروعا في طور الانطلاق.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
24: ارتفع عدد السياح البرازيليين الوافدين إلى المغرب بنسبة 14% خلال النصف الأول من سنة 2026، مؤكدا الدينامية الإيجابية التي تشهدها هذه السوق السياحية الواعدة في أمريكا الجنوبية. بيانات المكتب الوطني المغربي للسياحة أكدت أن عدد زوار البرازيليين بلغ إلى غاية نهاية يونيو 2026 ما مجموعه 30,132 زائر مقابل 26,545 زائرا خلال الفترة نفسها من سنة 2025. ويأتي هذا التطور في أعقاب استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الدار البيضاء وساو باولو التي تؤمنها شركة الخطوط الملكية المغربية، والتي تشكل رافعة مهمة لتعزيز التدفقات السياحية بين البرازيل والمغرب. وتؤمن الشركة الوطنية حاليا 4 رحلات أسبوعية على هذا الخط بمعدل ملأ يبلغ 83%، أي ما يقارب 250 مسافر في كل رحلة. وخلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2026 نقلت الخطوط الملكية المغربية 52,500 مسافر عبر هذا الخط الجوي.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
15: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على شرف التلاميذ المتفوقين والفاعلين المتميزين في المنظومة التربوية وخريجي المدارس الكبرى والمعاهد العليا. الحفل الذي نظمته المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بدعم من المجلس الإقليمي لأساسزاج وبحضور عامل الإقليم يرم ترسيخ ثقافة الاعتراف وتثمين الجهود المبذولة من طرف مختلف الفاعلين في المنظومة التربوية وتشجيع التلاميذ على مواصلة مسار التميز.
1: نحضر اليوم حفل التميز السنوي التي اعتادت عليه المديرية الإقليمية من أجل تشجيع التلاميذ المتميزين وحثهم على مزيد من النبل والنبوغ.
0: حفل التميز تميز بتكريم 26 تلميذا وتلميذة حصلوا على أفضل النتائج في الامتحانات الإشهادية برسم السنة الدراسية 2025-2026 و24 تلميذا وتلميذة تألقوا في مجال الحياة المدرسية والأنشطة الموازية، بالإضافة إلى عدد من أفراد أسرة التعليم لإسهاماتهم في الارتقاء بجودة التعلمات وتحقيق نتائج متميزة على مستوى الإقليم.
2: صراحة كانت بادرة جدا جدا مهمة، لهذا أود أن أقدم جزيل الشكر للسيد رئيس المجلس الإقليمي راشد تام.
3: أشكر المجلس الإقليمي على هذه المبادرة القيمة التي أعطى لنا وفرصة مليئة بالفرح والسرور.
0: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء ب 82 خريجا وخريجة من المدارس الكبرى والمعاهد العليا المستفيدين من اتفاقية الشراكة التي تجمع بين المجلس الإقليمي لأساسزاج والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز كفاءة شباب الإقليم وتسهيل ولوجهم إلى مؤسسات التعليم العالي.
4: الخبر من المصدر.

0: كندي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لحظة تتويج لمسار أكاديمي حافل بالعطاء بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الأول وجدة، إدانا باختتام الدرس الإعلامي واحتفاء بخريجي الدفعة الثالثة لماستر الصحافة والإعلام الرقمي.
3: من أجل تثمين الأداء التربوي، وأيضا من أجل استشراف رؤى جديدة لتطوير الدرس الإعلامي بالكلية، وأيضا هي فرصة لعرض مجموعة من المسارات والمهارات الأدائية.
2: الفعالية تحت الشعار نحتفي بالإنجاز ونستشرف المستقبل شكلت مناسبة لإبراز الحصيلة التربوية وتقاسم المعطيات المرتبطة بالمسار الدراسي واستشراف آفاق تطوير التكوين في مجال الإعلام.
4: هذا الاحتفاء هو رسالة بيداغوجية، رسالة إنسانية، رسالة تواصلية، رسالة مجتمعية، بمعنى أن طلبتنا الأوفياء الذين اجتهدوا لابد أن نقدم لهم اعتراف رمزي علمي يشجعهم على الاستمرار.
2: لقاء تربوي تميز بتنظيم أنشطة فنية وثقافية متنوعة إلى جانب توزيع الشواهد على الخريجين وتكريم عدد من الفعاليات الأكاديمية والطلبة المتفوقين تحفيزا لهم على مواصلة مسار التميز والتألق.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المال.

0: على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: أكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو بالمغرب ألكسندر آناتاي هوينا أن الفلاحة المغربية حققت نقلة نوعية بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقال السيد آناتاي هوينا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش لم تعد الفلاحة تقتصر على تلبية الاحتياجات الغذائية الفورية للمملكة فقط، بل أصبحت مشروعا طويل الأمد ومنظما ومموّلا ويحظى بالمتابعة المستمرة. وأوضح أن مخطط المغرب الأخضر الذي أطلق عام 2008 ثم استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 منح هذا المشروع هيكلا صلبا قلما نجح دول أخرى في بنائه بمثل هذه الاستمرارية. وتابع السيد هوينا قائلا: ما ترصده منظمة الفاو في العمق هو حدوث نقلة نوعية، فقد قام جيل من الفلاحين بتكوين الجيل اللاحق في إطار أكثر استقرارا وأفضل تجهيزا وأكثر ارتباطا بالبحث والأسواق. كما سجل أنه وراء المؤشرات توجد أيضا نساء في التعاونيات وشباب يعودون إلى الأرض عن قناعة واختيار، ومهندسون زراعيون تلقوا تكوينهم في المعاهد المغربية ثم تجندوا لخدمة المملكة داخلها وخارج حدودها، مؤكدا أن هذا البعد الإنساني هو ما يضفي على تطوير القطاع معناه الحقيقي.
2: أخبار المغرب والعالم.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. تحت قيادة جلالة الملك تطور ملحوظ للمنظومة المقاولاتية التي أضحت من بين الأكثر جاذبية بإفريقيا. في ميناء المهدية قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليد المسوقة تتجاوز 29 مليون درهم وفق المكتب الوطني للصيد البحري. في بوركينا فاسو إنتاج 26 طنا من الذهب بواسطة المناجم الصناعية خلال النصف الأول من سنة 2026. وفي التفاصيل، المديرة العامة لتكنوبارك المغرب لمياء بن مخلوف أكدت أن المنظومة المقاولاتية المغربية شهدت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تطورا لافتا مكنها من أن تصبح من بين أكثر المنظومات الجاذبية على الصعيد الإفريقي بفضل بيئة مواتية لريادة الأعمال ومجموعة من الآليات لمواكبة وتحفيز المقاولة الناشئة وحاملي المشاريع. أضافت سيدة بن مخلوف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة قامت على مدى أكثر من عقدين ببناء منظومة مقاولاتية مهيكلة يقودها فاعلون ملتزمون بمواكبة المقاولين وتمويل الابتكار وتطوير المقاولة الناشئة. كما أبرزت أن المغرب حقق منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين إنجازات مهمة من أجل تشجيع ريادة الأعمال بشكل عام ولا سيما ريادة الأعمال في مجالي التكنولوجيا والرقمنة. واعتبرت أن تكنوبارك يعد من المشاريع الرائدة التي تجسد الرؤية الملكية الرامية إلى توجيه الشباب نحو ريادة الأعمال في المجالات التكنولوجية، مشيرة إلى أن المغرب أحرز تقدما كبيرا عبر إرساء بيئة ملائمة لريادة الأعمال من خلال إحداث العديد من آليات المواكبة والتحفيز. ودائما في الشأن الاقتصادي، أفاد المكتب الوطني للصيد البحري بأن الكمية المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة على مستوى ميناء المهدية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغت 5965 طنا بقيمة 29 مليون و 313 ألف درهم. المزيد من التفاصيل مع عثمان برباش.
5: المكتب الوطني للصيد البحري أبرز في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أنه بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025 سجلت هذه المنتجات انخفاضا بنسبة 37% على مستوى الوزن و54% على مستوى القيمة. المصدر ذاته أضاف أن تراجع الكميات المفرغة من الأسماك السطحية والرخويات والأسماك البيضاء على التوالي بنسب 35% عند 5 أطنان نقطة 899 و89% عند 31 طنا و6% عند 13 طنا. في المقابل سجلت الكميات المفرغة من القشريات ارتفاعا بنسبة 28% عند 21 طنا. وعلى الصعيد الوطني سجلت منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة من حيث القيمة ما يناهز 5 ملايير درهم عندما تم يونيو 2026 بارتفاع نسبته 2% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. وبلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 367 طنا نقطة 184 عندما تم يونيو المنصرم بانخفاض نسبته 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ومن حيث القيمة ارتفعت قيمة هذه المفرغات بنسبة 2% لتصل إلى أكثر من 4 مليار درهم فاصل 91 مقابل أكثر من 4 مليار درهم فاصل 81 على أساس سنوي.
4: وفي ختام النشرة، حققت المناجم الصناعية في بوركينا فاسو إنتاجا يقارب 26 طنا من الذهب خلال النصف الأول من سنة 2026، في حين حصلت الشركة الوطنية للمواد الثمينة نحو 29 طنا متأتية من التعدين التقليدي وشبه الآلي من أصل هدف سنوي يبلغ 45 طنا وفق ما أعلنت عنه السلطات البوركينابية. التفاصيل مع إليا أبو الرجاء.
3: خلال تقييم نصف سنوي لأداء القطاع المكلف بالمناجم تم عرض هذه النتائج والتي أظهرت نسبة تنفيذ إجمالية بلغت 61.7% حتى 30 من يونيو 2026. كما أعلنت السلطات البوركينابية عن إنشاء 9 تعاونيات منجمية تقليدية جديدة فضلا عن تحديد 4 ممرات للاستغلال المنجمي، وذلك طبقا لأحكام قانون المناجم الجديد. وعلاوة على ذلك جددت السلطات تأكيد التزامها بمواصلة مكافحة مسالك التسويق غير المشروع للذهب مع تعزيز عمليات المراقبة وقياس الوزن والمتابعة لإنتاج الذهب على المستوى الوطني. ووصفت السلطات المختصة في ختام هذا التقييم النتائج المحققة بالمرضية على العموم، معتبرة أن التوجيهات المعتمدة من شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة الإصلاحات المباشرة في قطاع المناجم والطاقة.
4: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الاقتصادية، إلى اللقاء.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم الارتقاء بالثقافة إلى مصاف الأولويات الوطنية على غرار باقي المجالات الاستراتيجية. إحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف سنة 2011 يندرج ضمن هذه الرؤية، وكذا في إطار الحفاظ على التراث المغربي وتثمينه من خلال إعادة تأهيل وافتتاح العديد من المتاحف عبر ربوع المملكة. الحصيرة اليوم جد مشجعة، حيث تطورت المتاحف المغربية وتم تحديثها من خلال تقديم برمجة ثقافية عالية الجودة ومعارض ذات إشعاع وطني ودولي، فضلا عن أنشطة الوساطة الثقافية الموجهة لمختلف الفئات. هذا التحول يستند إلى قناعة راسخة مفادها أن البلد الذي يستثمر في ثقافته يملك فرصة الاستثمار في مستقبله. المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت من الدبلوماسية الثقافية ركيزة أساسية لعملها الدولي، من خلال إبراز غنى تراثها وحيوية إبداعها المعاصر وقيم الحوار والتسامح والتعايش التي تعد ركائز هويتها.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: إنغمي سنين كرة. إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غما براديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. اذاعه الاخبار المغربيه.
3: وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنية التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. هذه المذكرة التي وقعتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني والمدير العام لشركة فيرتيف في إفريقيا فويتشيك بيوركو، تهدف إلى مواكبة طموحات المملكة في مجال التحول الرقمي. ويندرج هذا التعاون الذي ينص على تبادل الخبرات وإعداد الدراسات التقنية واستكشاف حلول مبتكرة في مجال البنية التحتية الحيوية بين وزارة الانتقال الرقمي وشركة فيرتيف في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب. كما ستتيح لشركة فيرتيف مواكبة الدراسات التقنية المتعلقة بالبنية التحتية لمراكز البيانات وحلول الطاقة والتبريد، وكذا التقنيات اللازمة لتطوير بنيات تحتية متقدمة للحوسبة السحابية. وفي المقابل ستمكن الوزارة من تحديد الأولويات الوطنية وتسهيل التنسيق مع الفاعلين العموميين المعنيين ودراسة التوصيات التقنية المقترحة. وفي كلمة لها بالمناسبة أوضحت الفلاح صغروشني أن البنية التحتية الرقمية تشكل دعامة أساسية للسيادة الرقمية للمغرب وعنصرا حاسما لتطوير الذكاء الاصطناعي والابتكار وتحديث الخدمات العمومية. وأضافت أن الخبرة الدولية التي تتوفر عليها شركة فيرتيف ستسهم في إثراء النقاش الذي بشرته الوزارة بشأن الشروط الضرورية لإرساء بنيات تحتية رقمية فعالة ومرنة وقابلة للتطوير تستجيب لاحتياجات المغرب المستقبلية. وأعربت في هذا السياق عن أملها في أن يمهد هذا التعاون طريقة لتبادلات تقنية مستدامة وتعاون مثمر يخدم التحول الرقمي بالمملكة.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات،
7: تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
8: على هامش أشغال اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بمراكش، تم التوقيع على 5 اتفاقيات شراكة تهم دعم مشاريع اجتماعية وصحية واقتصادية بغلاف مالي إجمالي فاق 3 ملايين درهم.
9: فقد تم توقيع اتفاقية شراكة خاصة جاهزة لتنظيم مصادقة عليها في الإطار، ويتعلق أمر بالخمس اتفاقيات شراكة. اتفاقيتين شراكة خاصة ببرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، اتفاقيتين خاصة ببرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وأيضا واحد اتفاقية خاصة ببرنامج الدعم الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
8: وفي إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، تم توقيع اتفاقية شراكة بين ولاية الجهة والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، تشمل تجهيز وحدة الولادة بمستشفى القرب بالمحميد.
10: أنا جد سعيد بتوقيع 2 اتفاقيات اللي كتخص قطاع الصحي. الأولى كتخص تجهيز مستشفى المحميد، تكملة تجهيز بعد الجهات اللي ناقصة بمستشفى، فلقينا الحمد لله الحل مع مبادرة بتجهيز بعض الآليات. بالنسبة للاتفاقية الثانية فكتخص إعادة ترميم المركز ديال الإدمان اللي كيلعب واحد الدور مهم بالنسبة للإقليم ديال الأسفل.
8: الاتفاقية تندرج في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى ترسيخ التنمية البشرية عبر مشاريع ذات أثر مباشر ومستدام على الساكنة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
1: ريم راديو.
3: تعتبر بلغاريا أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ صدر عقب محادثات هاتفية جرت بين رئيسة الدبلوماسية البلغارية السيدة فيليسلافا بيتروفا تشاموفا وناظرها المغربي السيد ناصر بوريطة. وأوضح البلاغ أنه في ضوء القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تعترف بلغاريا بأن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق للنزاع. وأكد المصدر ذاته من جهة أخرى أن بلغاريا تجدد التأكيد على أنها تعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 أساسا جديا وموثوقا وواقعيا للتوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام ومقبول لدى الأطراف لقضية الصحراء المغربية. ويندرج هذا الموقف في إطار تعزيز العلاقات بين المغرب وبلغاريا، ويجسد الدينامية الدولية التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله دعما لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي المغربي.
1: ريم راديو.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أكد رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب سيباستيان لوبونتي أن رؤية الملكية الرامية إلى تعزيز محور المغرب إفريقيا تفتح آفاقا واعدة للاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وقال السيد لوبونتي في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش إن هذه الرؤية ستتيح أيضا آفاقا واعدة للتنمية الاقتصادية وفرصا مهمة للمقاولات، ولا سيما الفرنسية منها الراغبة في الاستقرار بالمغرب. وذكر بأن الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب وإدراكا منها لأهمية هذا الرهان افتتحت مؤخرا تمثيلية بمدينة سمارة بهدف تعريف المقاولات الفرنسية بالفرص الاقتصادية المتاحة في الأقاليم الجنوبية في إطار جهودها الرامية إلى الترويج للمغرب كوجهة للاستثمار. وبحسب رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب فإن نحو 1000 فرع لمقاولات فرنسية يوجد بالفعل بالمغرب.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكم. وفي أولى المحطات، كان جمهور الدور الأربعين لمهرجان الجرش الدولي للثقافة والفنون على موعد مع أولى الجولات العربية للعمل المسرحي الغنائي الاستعراضي الضخم الذي يوثق للسيرة الفنية والإنسانية لكوكب الشرق أم كثوم. وتتناول هذه المسرحية التي ألفها مدحة العدل وأخرج أحمد فؤاد قصة نشأة أم كثوم من قرية صغيرة وحتى تربعها على عرش الأغنية العربية، من خلال تسليط الضوء على محطات استثنائية وانعطافية من حياتها وعلاقتها بكبار الملحنين والشعراء وقصص الحب في حياتها. في محطة جديدة، سلط عدد من الباحثين الضوء على الحضارة المغربية انطلاقا من الاكتشافات الأركيولوجية الجديدة، وناقش هؤلاء هذا الموضوع خلال ندوة علمية بعنوان المغرب في مرآة الاكتشافات الأركيولوجية الجديدة التي نظمتها جمعية مؤسسة المهرجان المتوسطي للثقافة الأمازيغية ضمن فعاليات النسخة 20 من مهرجان ثيويزا. وفي هذا الإطار استعرض المتدخلون في الندوة أهم الاكتشافات الأركيولوجية التي تم التوصل إليها خلال السنوات الأخيرة وما تكشف عنه من معطيات بشأن الحضارات المتعاقبة على مدار تاريخ المغرب. أسدل الستار بوجدة على فعاليات دورة هذه السنة لمهرجان الراي للشرق بعد 4 أيام من السهرات الفنية والأنشطة الثقافية التي رسخت مكانة هذا الموعد كأحد أبرز التظاهرات الفنية بالمملكة وكمحطة سنوية للاحتفاء بتراث الراي والتعريف بمدينة الألفية وجهة الشرق. هذه التظاهرة الثقافية الكبرى المنظمة تحت رعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس تميزت ببرمجة غنية جمعت بين الاحتفاء برواد هذا الفن الأصيل والانفتاح على المواهب الشابة وأبرز نجوم الساحة الفنية المغربية. كانت هذه هي محطات اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: أجرى وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيد ميلي باند مباحثات تركزت حول تطورات الأحداث في المنطقة. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في المنطقة وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية السعودي أعرب بهذه المناسبة عن تطلعه للعمل المشترك بما يسهم في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين. من جانبه أكد وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الحرص على تنمية العلاقات الثنائية مجددا تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية وإدانتها لاعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن على المملكة ودول المنطقة.
3: ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
7: بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة انطلقت فعالية الدورة 19 للمهرجان القومي للمسرح المصري التي تتوصل إلى غاية 11 من غشت المقبل، ضمن برنامج متنوع يجمع بين العروض المسرحية والندوات الفكرية والورشات التدريبية واللقاءات المفتوحة مع صناع المسرح. حفل افتتاح هذه الدورة عرف تكريم نخبة من أبرز رموز الفن المصري بالإضافة إلى تقديم عرض استعراضي رياضي بعنوان سفر استعرض مسيرة المسرح المصري ورحلته الممتدة عبر مختلف ربوع البلاد.
8: احنا عندنا كمية مسرحيات بتتعرض تقريبا كل شهرين مسرحية جديدة.
9: بيبقى شرف ليك ان انت وانت لسه في اوج عطائك تتكرم، بيبقى تشجيع لجيل انا نفسه، لان في اجيال ما تعرفش اللي عملناه في المسرح ايه.
10: وده بيعتبر عيد لكل المسرحيين اللي بتجتمع فيه كل جهات الانتاج في مصر. احنا في مصر عندنا انتاج كثيف وغزير جدا، وبتجتمع بقى كل الجهات، القطاع العام والخاص.
7: الدورة 19 للمهرجان تتضمن مشاركة 37 عرضا مسرحيا يمثل مختلف جهات الانتاج المسرحي في اطار رؤية المهرجان الرامية الى دعم الابداع المسرحي واكتشاف المواهب وتعزيز التواصل بين الاجيال المختلفة من صناع المسرح.
1: شبكة مراسلين ترصد الاحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: اذاعة الاخبار المغربية.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذجا للنجاح السياسي والاقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. فالمغرب تحت القيادة الاستشرافية لجلالة الملك سيستفيد بشكل أكبر من هذه المكتسبات والتقدم الذي تحقق خلال العقدين الماضيين، وستكون هناك تحديات ينبغي رفعها، لكن هذه الرؤية الملكية الحصيفة ستظل ذات قيمة كبيرة دائما. وفيما يتعلق بالعلاقات المغربية الأمريكية التي تصادف هذه السنة الذكرى 250 لإقامتها، فأود أن أشدد على اتساع وعمق ودينامية هذه العلاقة الاستراتيجية والمتفردة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
13: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة توقع مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنيات التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنيات التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
15: وقعنا على واحد الاتفاقية اللي هي جد مهمة باش نشتغلوا مع واحد شركة عالمية اللي اسمها فيرتيف، اللي هما مختصين في كل ما يتعلق ب بالسحابيات بالحوسبة وكذلك مركز البيانات، وما عندهم يعني واحد الاختصاص في كل ما هو داتا سنتر.
14: هذا التعاون ينص على تبادل الخبرات وإعداد الدراسات التقنية واستكشاف حلول مبتكرة في مجال البنيات التحتية الحيوية، ويندرج في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين،
3: غيم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة
0: من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
17: شكلت ندوة علمية بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والوطنية لعيد العرش المجيد باعتباره محطة سنوية لتجديد أواصر الوفاء والولاء بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد. وتندرج هذه الندوة ضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
18: المداخلات كلها انصبت حول موضوع ذي أهمية بالغة، وقد اتخذت هذه الندوة عنوانا لها عيد العرش المجيد، ولاء شعبي متجدد، ووحدة وطنية راسخة، وأوراش تنموية متواصلة. هذا العنوان الذي يعكس قيمة هذه الندوة، وكل المداخلات التي قدمها الخبراء والأكاديميون صبت في هذا الموضوع.
17: وأكد المشاركون في هذه الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المغربي القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية. وشكل هذا اللقاء العلمي أيضا مناسبة للتأكيد على أهمية مواصلة التعبئة الجماعية والانخراط المسؤول في إنجاح المشاريع التنموية الكبرى، بما يعزز التنمية المجالية ويرسخ قيم التضامن والتماسك الاجتماعي.
16: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من حصاد الجهاد، وهذه أبرز العناوين. بإقليم الخميسات، السيدان بركة والبواري يقومان بزيارة ميدانية لتتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سل القنيطرة. بإقليم برشيد، إطلاق أشغال تأهيل جماعة حد السوالم باستثمار يبلغ 105 ملايين درهم. على مستوى عمالة وجدة أنجاد، إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية. وفي التفاصيل، قام وزير التجهيز والماء نزار بركة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري مرفوقين بالمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي بزيارة ميدانية إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات، هدفت إلى تتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سل القنيطرة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
3: جهة ملك فهو وضع خريطة الطريق من أجل العمل على بناية سدود، وعندنا 14 سد اليوم في طول إنجاز باش نوصلوا لواحد الساعة تخزينية ديال 26 مليار ديال الأمطار المكعبة. ولكن بين الإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة هي إشكالية الأوحال، وبالتالي راه تتمشي لنا واحد 57 مليون متر مكعب سنويا. ممكن نقولوا لي 10% ديال هاد السدود فهي تتمشي في إطار هاد الجانب ديال الأوحال، وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن نوضع واحد السياسة واللي غنفعلوها اليوم، واللي عطينا انطلاقة مع السيد الوزير والسيد المدير ديال الوكالة ديال المياه والغابات ديال تهيئة ديال الأحواض المائية باش أنه يكون تشجير وباش أننا نحافظوا على هاد القدرات التخزينية ديال السدود، وفي نفس الوقت كذلك أننا نفتحوا آفاق كذلك مهمة بالنسبة للساكنة اللي هي تتعيش قريبة من هاد السدود.
2: جرى إطلاق أشغال مشروع تأهيل جماعة حد السوالم التابعة لإقليم برشيد باستثمار يبلغ 105 ملايين درهم في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية وتأهيل المجال الحضري بالإقليم. هذا المشروع الذي تشرف على إنجازه الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الدار البيضاء سطات يستهدف تأهيل عدد من المحاور الطرقية الرئيسية بالجامعة لفائدة ساكنة تناهز 74 ألف نسمة، بما من شأنه المساهمة في تحسين سيابية حركة السير والارتقاء بجودة الفضاء الحضري ومواكبة الدينامية العمرانية التي تعرفها المنطقة. بمناسبة تخليدية الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجدة أنجاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المدير الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتح دير ورئيس قسم الأشغال بالشركة خالد متوسى.
4: البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها متالقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات كذلك تبريط الأرصفة، وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027. كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة الجيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
5: هذا المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو والمواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبلي بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315. كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيمو تاع ديلي دونك نساليو ان شاء الله في مارس. كيت اليمونتي واحد الخزان الصماره رجع في لابارتي هو دونك كيف اليمونتي هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
2: بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام حصاد الجهات. إلى اللقاء.

0: حصادُ الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
1: غيم راديو،
0: الخبر من المصدر.
2: فيلم ولن في الخيال حب للمخرج سارة رزيق يتوج بالجائزة الكبرى لمهرجان سينما الشاطئ سيني بلاج بهرهورة في دورته السابعة في حفل ختامي تميز بإقبال جماهيري كبير. مسابقة المهرجان أسفرت أيضا عن تتويج فيلم شذرات بجائزة الإخراج وعودة جائزة أحسن دور نسائي للتونسية نجلاء بن عبد الله، فيما نال محمد بوشيت جائزة أفضل دور رجالي عن فيلم حب في الداخل.
3: كانت أفلام، فيها ستة أفلام، فيها ثلاثة الأفلام مغربية وفيلم تونسي وفيلم تشادي وفيلم مصري. لجنة التحكيم كانت متركبة من ثلاثة ديال المغاربة والأخ من البنين.
2: ولم تقتصر الأمسية على إعلان الفائزين، وإنما شكلت محطة للاعتراف بمسارات بصمت السينما الوطنية، فقد تم تكريم الفنانة القديرة عائشة مهماه تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة، إلى جانب تكريم الممثل أنس الباز.
4: فرحت بزاف بهذه الالتفاتة. أي ممثل ولا أي فنان كيتمنى واحد نهار يعيش هذا التكريم اللي داروه ليا.
2: وخلال أيام المهرجان عاش عشاق السينما على إيقاع ورشات سينمائية وجلسات ماستر كلاس أطرها مخرجون وممثلون معروفون، بالإضافة إلى موائد مستديرة ناقشت قضايا راهنة.
1: غيم راديو،
0: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: سفينة CMA CGM نوتردام ترسو في محطة الحاوية الثانية بميناء طنجة المتوسط. هي واحدة من أكبر ناقلات الحاويات في العالم العاملة بالغاز الطبيعي المسال. رسو يكرس الدور الاستراتيجي لهذه البنية التحتية المينائية في شبكة الملاحة البحرية العالمية. هذا الرسو يبرز الأداء المتميز للميناء وقدرته العالية على استقبال أكبر السفن في العالم. فخلال سنة 2025 سجل ميناء طنجة المتوسط زهاء 17,000 عملية رسو، منها 1,300 عملية لسفن ضخمة يتجاوز طولها 290 مترا. هذه السفينة تؤمن الخط البحري الشهير بين أوروبا وآسيا عبر فرنسا. ستقوم برحلات منتظمة صوب ميناء طنجة المتوسط الذي يعد أكبر ميناء في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا. هذه السفينة هي أكبر سفينة ترفع العلم الفرنسي، تجسد التزام مجموعة CMA CGM بالابتكار وإزالة الكربون من النقل البحري. السفينة دخلت الخدمة في ماي 2026، شهدت حفلة تدشين رسمي في ميناء لوهافر بفرنسا قبل وصولها إلى ميناء طنجة المتوسط.
1: غيم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: غيم راديو.
5: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: غيم راديو.
5: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
7: هنا ساحة باب بحر بالعرائش، وهؤلاء مشاركون يمثلون مجموعة من التنظيمات المدنية والكشفية المحلية، يتنافسون في مسابقة أحسن طاجين سمك المعروف محليا باسم تغرة. هذا النشاط يأتي ضمن الموعد الختامي للدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي نظمته جماعة العرائش بشراكة مع بلدية برباط الإسبانية، احتفاء بالتراث اللامادي والموروث الثقافي والبحري المشترك بين المدينتين.
8: الأنشطة هي مشاركة الجمعيات المجتمع المدني والأسر العرائشية على موائد الطبخ العرائشي. يعني الأسر كلها مسرورة سعيدة بهذا التواصل وهذا اللمة العرائشية.
9: جمعية كشافة المستقبل الحاضرة وبقوة إن شاء الله الرحمن الرحيم في مسابقة ديال أحسن طاجين ديال السمك، ونتمنوا من الله إن شاء الله الرحمن الرحيم هذه المسابقة تنال الحضور الساكن العرائشي اشياء بصفه عامه.
10: بصراحه عجبنا بزاف في المهرجان، وكنشكروا جماعه مدينه العرائش على هذا المهرجان، والاطفال فرحوا بزاف وها هما كيصوبوا طويجنات ديالهم، وان شاء الله غنكونوا حنا هما نمبر 1.
7: تجدر الإشارة إلى أن مهرجان البحر بالعرائش يهدف بالأساس إلى تسليط الضوء على المؤهلات البحرية والسياحية للمدينة وتثمين الرأسمال اللامادي المرتبط بالبحر، فضلا عن تعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي مع الجارة إسبانيا عبر بوابة الذاكرة البحرية المشتركة.
5: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
11: بالرباط، نظم المعهد العالي للإعلام والاتصال حفلة تخرج فوج 2025-2026 من طلبته، وذلك بحضور مسؤولين مؤسسيين وفاعلين في مجال الإعلام والاتصال.
12: يوم قطف الثمار، ثمار المجهود اللي عادة يؤديه طاقم البيداغوجي للمعهد العالي للإعلام والاتصال وكذلك أطوره وتقنيه. اليوم كنحتفي بفوج جديد، فوج 2025-2026 اللي كيتميز كذلك بأنه كينضاف له فوج ماستر الصحافة الرياضية.
11: الفوج الجديد يضم أزيد من 100 خريج وخريجة، من بينهم 46 خريجا من سلك الإجازة الأساسية باللغتين العربية والفرنسية، و63 خريجا من سلك الماستر في تخصصات التواصل السياسي وإنتاج المضامين السمعية البصرية والرقمية، وكذا تخصص الصحافة الرياضية.
13: صراحه فرحان بزاف اليوم، بعد سيغطو ان خصوصا ان يعني بعد واحد المسار كيف ما قلتي كان طويل، كان فيه صعوبات، لقينا واجهنا مجموعه من التحديات.
11: انه لشرف كبير ان اتواجد هنا وان امثل بلد مالي. خلال مساري التكويني تعلمت امورا كثيره من اساتذه بالمعهد. الحفل الذي احتضنه المدرج الكبير للمعهد تميز بتكريم عضوين من هيئة التدريس أحيلا على التقاعد، إلى جانب تتويج طلبة المتفوقين والمتفوقات في مختلف مستويات التكوين بالمعهد بجوائز تقديرية تكريما لمسارهم الدراسي وتشجيعا لهم على مواصلة التميز.
1: غيم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
1: من أجل كوكب أخضر
14: ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا، معكم حفصة الحجام، والبداية بأبرز العناوين. إحداث مركز إقليمي للتنسيق والتدخل والإغاثة لحماية الأرواح ومكافحة حرائق الغابات بشفشاون. أوروبا في مواجهة الواقع الجديد لموجة الحر الشديدة، ومنظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر. في اليابان العديد من الأشخاص عالقون داخل مركز تجاري إثر زلزال بقوة 7.1. البداية من إقليم شفشاون، جرى إحداث مركز إقليمي للتنسيق والتدخل والإغاثة على مستوى المحور الطرقي الحيوي الرابط بين تطوان ووزانة. هذه المنشأة الجديدة التي تندرج ضمن الإجراءات الاستباقية للسلطة الإقليمية تهدف إلى تسريع عمليات مكافحة حرائق الغابات وتأمين السلامة الطرقية وحماية النظم الإيكولوجية الفريدة بالمنطقة. تفاصيل أوفى في تقرير أسماء الخياري.
15: المركز الإقليمي المتواجد بمنطقة قنطرة وادي سيفلاو جرى إحداثه وإعادة تهيئته ليطلع بمهام التدخل السريع لمكافحة حرائق الغابات، موازاة مع تأمين التدخلات الفورية عند وقوع حوادث السير على الطريق الوطنية رقم 2. السلطة الإقليمية بشفشاون أقرت هذه الخطوة لتعزيز منظومة الوقاية والسلامة وحماية أرواح وممتلكات المواطنين بالمجال الترابي للإقليم. الوسائل اللوجستية الهامة التي يتوفر عليها المركز تشمل شاحنة سهرجية للإطفاء وسيارة إسعاف تابعتين للقيادة الإقليمية للوقاية المدنية، بالإضافة إلى سيارة للتدخل الأولي تابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات. التموقع الجغرافي للمركز يكتسي أهمية استراتيجية بالغة لكونه يتواجد بالقرب من مجالات غابوية شاسعة وحيوية كغابات عين الرامي والدرادرة والعشايش.

0: نحو 10,000 وفاة إضافية مرتبطة بالحر في 5 دول أوروبية خلال هذا الصيف وحده. كما تؤكد المنظمة أن جزءا كبيرا من هذه الوفيات يمكن تفاديه بفضل تحسين إجراءات الوقاية وتطوير أنظمة الإنذار المبكر وتوفير المزيد من الفضاءات الخضراء. أجهزة التكييف ومكانتها في أوروبا عاد انتشارها أحياء النقاش حول التوازن بين الحماية من درجات الحرارة القصوى والتداعيات على مستوى الطاقة والبيئة. وبناء على توقعات الوكالة الدولية للطاقة، قد يبلغ عدد وحدات التكييف في الاتحاد الأوروبي 275 مليون وحدة بحلول سنة 2050، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في الطلب على الكهرباء وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة. الاستراتيجية الأوروبية المقبلة للقدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي المنتظر تقديمها في نهاية سنة 2026 ستشكل خطوة متقدمة من خلال اقتراح إطار مشترك للدول الأعضاء يتضمن قواعد ملزمة قانونا وآليات للتتبع لتعزيز التنسيق في مواجهة المخاطر المناخية.
1: نختم من اليابان. سلطات البلاد أعلنت أن عددا من الأشخاص ما يزالون عالقين داخل مركز تجاري في محافظة كوماموتو جنوب البلاد إثر زلزال بلغت قوته 7.1 درجات ضرب جنوب غرب اليابان. أجهزة الطوارئ تواصل عمليات الإنقاذ والبحث تحت الأنقاض في مركز إيون مول والمجمعات التجارية المنهارة ببلدة كاشيما وسط أنباء عن وقوع انفجار ونشوب حرائق وأضرار طالت البنية التحتية والجسور. أوامر الإجلاء الصادرة عن السلطات شملت أكثر من 150 ألف شخص إلى مراكز الإيواء بجزيرة كيوشو، في حين تم إلغاء التحذير الذي صدر سابقا من احتمال حدوث أمواج مد بحرية. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإيكولوجية، إلى اللقاء.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
3: ارتفع عدد السياح البرازيليين الوافدين إلى المغرب بنسبة 14% خلال النصف الأول من سنة 2026، مؤكدا الدينامية الإيجابية التي تشهدها هذه السوق السياحية الواعدة في أمريكا الجنوبية. بيانات المكتب الوطني المغربي للسياحة أكدت أن عدد زوار البرازيليين بلغ إلى غاية نهاية يونيو 2026 ما مجموعه 30,132 زائر مقابل 26,545 زائرا خلال الفترة نفسها من سنة 2025. ويأتي هذا التطور في أعقاب استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الدار البيضاء وساو باولو التي تؤمنها شركة الخطوط الملكية المغربية والتي تشكل رافعة مهمة لتعزيز التدفقات السياحية بين البرازيل والمغرب. وتؤمن الشركة الوطنية حاليا 4 رحلات أسبوعية على هذا الخط بمعدل ملأ يبلغ 83%، أي ما يقارب 250 مسافر في كل رحلة. وخلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2026 نقلت الخطوط الملكية المغربية 52,500 مسافر عبر هذا الخط الجوي.
4: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية

0: يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة توقع مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنيات التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنيات التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
4: وقعنا على واحد الاتفاقية اللي هي جد مهمة باش نشتغلوا مع واحد الشركة عالمية اللي اسمها فيرتيف، اللي هما مختصين في كل ما يتعلق ب بالسحابيات بالحوسبة وكذلك مركز البيانات، وما عندهم يعني واحد الاختصاص في كل ما هو داتا سنتر.
3: هذا التعاون ينص على تبادل الخبرات وإعداد الدراسات التقنية واستكشاف حلول مبتكرة في مجال البنيات التحتية الحيوية، ويندرج في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة انطلقت فعالية الدورة 19 للمهرجان القومي للمسرح المصري التي تتوصل إلى غاية 11 من غشت المقبل ضمن برنامج متنوع يجمع بين العروض المسرحية والندوات الفكرية والورشات التدريبية واللقاءات المفتوحة مع صناع المسرح. حفل افتتاح هذه الدورة عرف تكريم نخبة من أبرز رموز الفن المصري بالإضافة إلى تقديم عرض استعراضي بعنوان سفر استعرض مسيرة المسرح المصري ورحلته الممتدة عبر مختلف ربوع البلاد.
3: احنا عندنا كمية مسرحيات بتتعرض تقريبا كل شهرين مسرحية جديدة.
4: بيبقى شرف ليك ان انت وانت لسه في اوج عطائك تتكرم، بيبقى تشجيع لجيلي انا نفسه لان في اجيال ما تعرفش ايه اللي عملناه في المسرح ايه.
5: وده بيعتبر عيد لكل المسرحيين اللي بتجتمع فيه كل جهات الانتاج في مصر. احنا في مصر عندنا انتاج كثيف وغزير جدا، وبتجتمع بقى كل الجهات القطاع العام والخاص.
2: الدورة 19 للمهرجان تتضمن مشاركة 37 عرضا مسرحيا يمثل مختلف جهات الانتاج المسرحي في اطار رؤية المهرجان الرامية الى دعم الابداع المسرحي واكتشاف المواهب وتعزيز التواصل بين الاجيال المختلفة من صناع المسرح.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: هنا ساحة باب بحر بالعرائش، وهؤلاء مشاركون يمثلون مجموعة من التنظيمات المدنية والكشفية المحلية يتنافسون في مسابقة أحسن طاجين سمك المعروف محليا باسم تغرة. هذا النشاط يأتي ضمن الموعد الختامي للدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي نظمته جماعة العرائش بشراكة مع بلدية برباط الإسبانية احتفاء بالتراث اللامادي والموروث الثقافي والبحري المشترك بين المدينتين.
3: الأنشطة هي مشاركة الجمعيات المجتمع المدني والأسر العرائشية على موائد الطبخ العرائشي، يعني الأسر كلها مسرورة سعيدة بهذا التواصل وهذا اللمة العرائشية.
7: جمعية كشفت المستقبل الحاضرة وبقوة إن شاء الله الرحمن الرحيم في مسابقة الأحسن طاجين السمك، ونتمنى من الله إن شاء الله الرحمن الرحيم هذه المسابقة تنال الحضور الساكن العرائشي بصفة عامة.
8: بصراحة عجبنا بزاف في المهرجان، وكنشكروا جماعة مدينة العرائش على هذا المهرجان، والأطفال فرحوا بزاف وهما كيصوبوا طويجنات ديالهم، وإن شاء الله غنكونوا حنا هما نمبر وان.
6: تجدر الإشارة إلى أن مهرجان البحر بالعرائش يهدف بالأساس إلى تسليط الضوء على المؤهلات البحرية والسياحية للمدينة وتثمين الرأسمال اللامادي المرتبط بالبحر، فضلا عن تعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي مع الجارة إسبانيا عبر بوابة الذاكرة البحرية المشتركة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
9: ريم راديو.
10: في نادي أبناء القدس بالبلدة القديمة اختتمت أول بطولة مصغرة لكرة القدم، جمعت فرقا من المخيمات الصيفية المشاركة في برنامج المدارس الصيفية، برنامج تنفذه وكالة بيت مال القدس الشريف بدعم من المملكة المغربية باستفادة نحو 3000 طفل وطفلة.
11: طبعا نشكر وكاله بيت المال، هذه يعني طبعا شيء يعني مش شيء جديد على وكاله بيت المال، ما شاء الله عليهم سباقين بهاي الشغلات.
12: نشكر نادي ابناء القدس على استضافته الرائعه، ودائما هم سباقين في الخير، ودائما حلقه وصل بين كل نوادي القدس وكمان المخيمات الصيفيه. اكيد نشكر وكاله بيت المال على رعايه هاي البطوله، نشكرهم جزيل الشكر.
10: نحو 100 طفل شارك في هذه البطولة يمثلون 4 أندية ومدارس صيفية في مبادرة رياضية تعد الأولى من نوعها على مستوى المخيمات الصيفية.
13: اليوم أنا أخذت أفضل لاعب في الدوري وكثير مبسوط اليوم بالمهرجان اللي صار الرياضي، واليوم مدعومين إحنا من بيت المال المقدسي.
14: اليوم كان كتير حلو والولاد كتير انبسطوا فيه عشان كانت الاستضافة كتير حلوة صراحة.
15: بنحب نشكر وكالة بيت المال على هذا الدعم. اليوم كان يوم رائع جدا رياضي، فرغوا الأولاد طاقاتها.
10: وكالة بيت مال القدس الشريف كرمت في ختام البطولة الفرق الفائزة مع توزيع 25 ميدالية تشجيعية على عدد من المواهب الرياضية الناشئة، تقديرا لتميزهم وتشجيعا لهم على مواصلة ممارسة الرياضة.
9: غيم راديو.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا يؤكد أن لبؤات الأطلس تحكمن في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني التي انتهت بفوز النخبة الوطنية 4-2 برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا المغرب 2026.
3: المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيدا قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء. هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. المستوى الذي ظهرت به اللاعبات يعكس جودة مرحلة الإعداد.
2: من جانبها أعربت حنان أيت الحاج التي اختيرت أفضل لاعبة في المباراة عن سعادتها بهذا التتويج مؤكدة أنه ثمرة عمل جماعي.
4: بالنسبة لي ماشي جائزة فردية، فهي جماعية، كون مع البنات اللي كيعاونوني في شحال من حاجة ما غاديش نقدروا نوصلوا، والحمد لله أهم حاجة أننا ربحنا فزنا بهاد المباراة هذه اللي غتعطينا واحد الدافع قوي باش نتبعوا المنافسة.
2: المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
1: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر.
5: على هامش أشغال اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بمراكش تم التوقيع على 5 اتفاقيات شراكة تهم دعم مشاريع اجتماعية وصحية واقتصادية بغلاف مالي إجمالي فاق 3 ملايين درهم.
6: فقد تم توقيع اتفاقية شراكة خاصة جاهزة لتمت مصادقة عليها في الإطار، ويتعلق أمر ب5 اتفاقيات شراكة. اتفاقيتين شراكة خاصة ببرنامج مواكبة الأشخاص في وادي عتاشاشة، اتفاقيتين خاصة ببرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وأيضا واحد اتفاقية خاصة ببرنامج الدعم الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
5: وفي إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة تم توقيع اتفاقية شراكة بين ولاية الجهة والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، تشمل تجهيز وحدة الولادة بمستشفى القرب بالحميد.
7: نجد سعيد بتوقيع 2 اتفاقيات اللي كتخص القطاع الصحي. الأولى كتخص تجهيز مستشفى المحاميد، تكملة تجهيز بعض الجهات اللي ناقصة بمستشفى، فلقينا الحمد لله الحل مع مبادرة بتجهيز بعض الآليات. بالنسبة للاتفاقية الثانية فكتخص إعادة ترميم المركز ديال الإدمان اللي كيلعب واحد الدور مهم بالنسبة للإقليم ديال الأسفي.
5: الاتفاقية تندرج في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى ترسيخ التنمية البشرية عبر مشاريع ذات أثر مباشر ومستدام على الساكنة.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
2: شكلت ندوة علمية بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والوطنية لعيد العرش المجيد باعتباره محطة سنوية لتجديد أواصر الوفاء والولاء بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد. وتندرج هذه الندوة ضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
8: مداخلات كلها انصبت حول موضوع ذي أهمية بالغة، وقد اتخذت هذه الندوة عنوانا لها عيد العرش المجيد، ولاء شعبي متجدد ووحدة وطنية راسخة وأوراش تنموية متواصلة. هذا العنوان الذي يعكس قيمة هذه الندوة، وكل المداخلات التي قدمها الخبراء والأكاديميون صبت في هذا الموضوع.
2: وأكد المشاركون في هذه الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المغربي القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية. وشكل هذا اللقاء العلمي أيضا مناسبة للتأكيد على أهمية مواصلة التعبئة الجماعية والانخراط المسؤول في إنجاح المشاريع التنموية الكبرى بما يعزز التنمية المجالية ويرسخ قيم التضامن والتماسك الاجتماعي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. هناك أمكنة في العالم تزورها لترى معالمها ثم ترحل، وهناك أمكنة تعيش فيها وتتنفس بها وكأنها مسرح كبير لا تسدل أستاره أبدا. في قلب مدينة مراكش تطل ساحة جامع لفنا كواحدة من أقدم الساحات وأعرقها، ورمزا حكواتيا حيا يروي قصص الفن والذاكرة والتاريخ المغربي الأصيل. ليست مجرد ساحة تتلاقى فيها الطرقات، بل هي قلب ينبض بالحياة وذاكرة شفهية حفظت بين أسرار الحلاق وتعاقبت عليها الأجيال حتى أصبحت تراثا إنسانيا عالميا لا يشبهه مكان. مع بزوغ الشمس تبدأ الساحة بالاستيقاظ على إيقاعات خفيفة وصوت بائع العصير الطازج وخطوات الزوار القادمين من كل فج عميق، لكن روحها الحقيقية تستيقظ حين تبدأ الشمس بالغروب. تلك اللحظة الفاصلة بين النهار والليل يتحول المكان إلى مهرجان تلقائي من الألوان والأصوات والنكهات. هنا يجلس الحكواتي أو المسيح وسط دائرة من الملتفين حوله، يروي عن عنترة وألف ليلة وليلة وسير الأولين، فيسمع الصغير ويحن الكبير وكأن الزمن يتوقف احتراما لسحر الكلمة والمكان. بعد خطوات ترتفع ألحان جناوة وتتصاعد نغمات هوارة والدقة المراكشية، وتتمانع أجساد العارضين في تناغم عجيب مع صوت الطبل والإيقاع، بينما تجد مرودي الأفاعي وغيرهم يكتبون جميعا سفرا من التشويق والتسلية. مع حلول الليل تشتعل أضواء المطاعم المكشوفة، وتتصاعد أدخنة الشواء الدافئة، وتنتشر روائح التوابل والشاي المنعنع في دعوة مفتوحة للجميع كي يجلسوا إلى مائدة واحدة تجمع القريب والبعيد وابن الدار والغريب. إن السر الحقيقي لساحة جامع لفنا يكمن في أنها ظلت عبر قرون مسرحاً من الناس وإلى الناس، لم تتغير روحها رغم تقلب العصور، وظلت تحمل فن الشفاهية المغربية من الاندثار، وتحفظ الأسطورة بالصوت والنغمة والحركة. واليوم ورغم التطور العمراني وثورة الشاشات الرقمية، ما زالت ساحة جامع لفنا تستقطب العشاق من كل بقاع الأرض، لأنها لا تبيع الوهم، بل تقدم للزائر لحظة صدق وتواصل إنساني نادر. تعلمنا ساحة جامع لفنا أن التراث ليس مجرد أحجار صامتة في المتاحف، بل هو صوت إنسان ونغمة وتر وحكاية تحكى بقلب مفتوح تحت السماء. إلى اللقاء في حلقة جديدة من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز.
1: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
9: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. فيلم ولنا في الخيال حب للمخرجة سارة رزيق يتوج بالجائزة الكبرى لمهرجان سينما الشاطئ سيني بلاج بهرهورة في دورته السابعة في حفل ختامي تميز بإقبال جماهيري كبير. مسابقة المهرجان أسفرت أيضا عن تتويج فيلم شذرات بجائزة الإخراج وعودة جائزة أحسن دور نسائي للتونسية نجلاء بن عبد الله، فيما نال محمد بوشيت جائزة أفضل دور رجالي عن فيلم حب في الداخل.
11: كانت أفلام، فيها ستة أفلام، فيها ثلاثة أفلام مغربية وفيلم تونسي وفيلم تشادي وفيلم مصري. لجنة التحكيم كانت متركبة من ثلاثة ديال المغاربة والأخ من البنين.
1: ولم تقتصر الأمسية على إعلان الفائزين، وإنما شكلت محطة للاعتراف بمسارات بصمت السينما الوطنية، فقد تم تكريم الفنانة القديرة عائشة مهماه تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة، إلى جانب تكريم الممثل أنس الباز.
12: فرحت بزاف بهذا الالتفاتة. أي ممثل ولا أي فنان كيتمنى واحد نهار يعيش هذا التكريم اللي داروه ليا.
1: وخلال أيام المهرجان عاش عشاق السينما على إيقاع ورشات سينمائية وجلسات ماستر كلاس أطرها مخرجون وممثلون معروفون، بالإضافة إلى موائد مستديرة ناقشت قضايا راهنة.
9: أخبار المغرب والعالم.
13: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: ريم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
15: I think if we look at the sweep.
16: المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذجا للنجاح السياسي والاقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. فالمغرب تحت القيادة الاستشرافية لجلالة الملك سيستفيد بشكل أكبر من هذه المكتسبات والتقدم الذي تحقق خلال العقدين الماضيين. وستكون هناك تحديات ينبغي رفعها. لكن هذه الرؤية الملكية الحصيفة ستظل ذات قيمة كبيرة دائما. وفيما يتعلق بالعلاقات المغربية الأمريكية التي تصادف هذه السنة الذكرى 250 لإقامتها، فأود أن أشدد على اتساع وعمق ودينامية هذه العلاقة الاستراتيجية والمتفردة.
9: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
14: ريم راديو.
17: وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة برباط مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنية التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. هذه المذكرة التي وقعتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني والمدير العام لشركة فيرتيف في إفريقيا فويتشيك بيوركو تهدف إلى مواكبة طموحات المملكة في مجال التحول الرقمي، ويندرج هذا التعاون الذي ينص على تبادل الخبرات وإعداد الدراسات التقنية واستكشاف حلول مبتكرة في مجال البنية التحتية الحيوية بين وزارة الانتقال الرقمي وشركة فيرتيف في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخريطة الطريق الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب. كما ستتيح لشركة فيرتيف مواكبة الدراسات التقنية المتعلقة بالبنيات التحتية لمراكز البيانات وحلول الطاقة والتبريد، وكذا التقنيات اللازمة لتطوير بنيات تحتية متقدمة للحوسبة السحابية. وفي المقابل ستمكن الوزارة من تحديد الأولويات الوطنية وتسهيل التنسيق مع الفاعلين العموميين المعنيين ودراسة التوصيات التقنية المقترحة. وفي كلمة لها بالمناسبة أوضحت الفلاح صغروش أن البنية التحتية الرقمية تشكل دعامة أساسية للسيادة الرقمية للمغرب وعنصرا حاسما لتطوير الذكاء الاصطناعي والابتكار وتحديث الخدمات العمومية. وأضافت أن الخبرة الدولية التي تتوفر عليها شركة فيرتيف ستسهم في إطراء النقاش الذي باشرته الوزارة بشأن الشروط الضرورية لإرساء بنية تحتية رقمية فعالة ومرنة وقابلة للتطوير تستجيب لاحتياجات المغرب المستقبلية. وأعربت في هذا السياق عن أملها في أن يمهد هذا التعاون طريقة لتبادلات تقنية مستدامة وتعاون مثمر يخدم التحول الرقمي بالمملكة.
9: إذاعة الأخبار المغربية،
14: غيم راديو،
9: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
13: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
2: المغرب شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا متعدد القطاعات يرتكز على رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنت المملكة من توطيد تنميتها الاقتصادية والمؤسساتية وتعزيز جاذبيتها. فعلى سبيل المثال نذكر الإصلاح الدستوري لسنة 2011 والجهوية المتقدمة وكذا الإصلاحات الرامية إلى تمكين جميع المغاربة من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي. النمو الاقتصادي للمملكة يستند إلى عدة محركات لا سيما الفلاحة والصناعة الغذائية وصناعة السيارات وصناعة الطيران والسياحة والخدمات المالية وترحيل الخدمات بما يعزز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية. وبخصوص العلاقات المغربية الفرنسية فقد شهدت تطورا ملحوظا تعزز بدعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه، وهو الموقف الذي تكرس من خلال الإعلان الرسمي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 30 من يوليوز سنة 2024. هذا القرار يشكل عنصرا مؤسسا للعلاقات بين البلدين لكونه أتاح إعادة توجيه شراكتهما نحو رهانات استراتيجية مشتركة. هذه الدينامية الجديدة تمهد الطريق لتطوير تصنيع مشترك حقيقي بين المغرب وفرنسا في سياق يتسم بإعادة تشكيل سلاسل الإنتاج والسعي إلى تحقيق سيادة اقتصادية أكبر، حيث تندرج العلاقات بين البلدين اليوم ضمن منطق الإنتاج المشترك لا سيما في قطاعات السيارات والطيران والصناعة الغذائية. المغرب يتوفر على مؤهلات طبيعية استثنائية في مجالي الطاقة الشمسية والريحية، كما تتيح المشاريع المرتبطة بالكهرباء الخضراء والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه آفاقا واعدة لتعزيز التعاون بين المقاولات المغربية ونظيرتها الفرنسية. وفي السياق ذاته تطلع المملكة المغربية بدور استراتيجي باعتبارها بوابة نحو إفريقيا فيما يشكل قربها الجغرافي من أوروبا رصيدا مهما في ظل ما يشهده العالم من إعادة تشكيل لسلاسل التوريد وتغيرات في المبادلات التجارية، وهو ما يفتح آفاقا جديدة لتعزيز الشراكات في مجال المواد الحيوية والأمن الغذائي والبنية التحتية والانتقال الطاقي. وفي إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030 فإن الاستثمارات المنجزة في البنيات التحتية الخاصة بالنقل والصحة والاستقبال ستتجاوز نطاق المنافسة الرياضية.
14: ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
18: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: أجرى وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيد ميلي باند مباحثات تركزت حول تطورات الأحداث في المنطقة. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في المنطقة وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية السعودي أعرب بهذه المناسبة عن تطلعه للعمل المشترك بما يسهم في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين. من جانبه أكد وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الحرص على تنمية العلاقات الثنائية مجددا تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية وإدانتها لاعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن على المملكة ودول المنطقة.
14: ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
14: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
17: عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي الدورة 84 بعد المئة لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. بلاغ للمجلس ذكر أن أشغال هذه الدورة خصصت لتقديم ومناقشة مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين حول مكانة الدوار في التنمية القروية ومكافحة الإضرار بالبيئة في المغرب. وأوضح أن مشروع الرأي الأول يتناول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الترابية النووية للتنظيم الاجتماعي والمجالي وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته. وفي ضوء واقع الحال يضيف المصدر ذاته، يسعى الرأي إلى بلورة السبل الكفيلة بتعزيز مكانة الدوار وأدواره، أخذا بعين الاعتبار تنوع الدواوير وخصوصياتها المجالية والديمغرافية والاجتماعية، واقتراح تدابير عملية تمكنه من الإسهام بفعالية أكبر في النهوض بتنمية العالم القروي. أما مشروع الرأي الثاني فيتدرس تمفصلات التكامل بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهما ركيزتين متلازمتين لأي مشروع تنموي. وفي هذا الصدد يقترح جملة من التدابير الرامية إلى الوقاية من أشكال الإضرار بالبيئة وإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في السياسات العمومية، بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعي وتوفير إطار عيش سليم وتعزيز تنمية مستدامة وقادرة على الصمود.
14: غيم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة ميتا وأنتروبيك عن إطلاق نماذج وميزات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تعزيز كافة المهام اليومية للمستخدمين باستقلالية أكبر وتكلفة أقل. وكشفت شركة أنتروبيك التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها عن نموذجها الجديد أوبوس 5 من عائلة كلود، والذي يقترب من قدرات نموذجها الأقوى في بالخمسة بنصف التكلفة. ويتميز النموذج الجديد بملائمته للمهام المكتبية والبرمجة مع قيود وقائية أقل ومقاومة أكبر للتلاعب مقارنة بنموذج فيب الخمسة الذي تم تعليقه مؤقتا. من جهتها طرحت شركة ميتا مزايا جديدة لخدمة ميتا إي آي في أسواق محددة مدعومة بنموذجها الجديد ميوس بارك 1.1، إذ تتيح هذه النسخة إنجاز المهام المتكررة وتقديم إفادات يومية دون توجيهات مستمرة، مع الحفاظ على سيطرة المستخدم وإتاحة الدردشات في وضع التصفح المتخفي. ووصفت ميتا في منشور على مدونتها هذا التحديث بأنه خطوة نحو الذكاء الفائق الشخصي. وأطلقت الشركة بشكل منفصل تطبيقا جديدا باسم سيلر لتقديم أدوات بيع مخصصة لتجار منصة متجر فيسبوك، وذلك قبيل الإعلان المقرر عن نتائجها المالية للربع الثاني في 29 من يوليو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
2: في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تم تنظيم حفل تميز بآسا على شرف التلاميذ المتفوقين والفاعلين المتميزين في المنظومة التربوية وخريجي المدارس الكبرى والمعاهد العليا. الحفل الذي نظمته المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بدعم من المجلس الإقليمي لآسا الزاج وبحضور عامل الإقليم، يروم ترسيخ ثقافة الاعتراف وتثمين الجهود المبذولة من طرف مختلف الفاعلين في المنظومة التربوية وتشجيع التلاميذ على مواصلة مسار التميز.
3: نحضر اليوم حفل التميز السنوي التي اعتادت عليه المديرية الإقليمية من أجل تشجيع التلاميذ المتميزين وحثهم على مزيد من النبل والنبوغ.
2: حفل التميز تميز بتكريم 26 تلميذا وتلميذة حصلوا على أفضل النتائج في الامتحانات الإشهادية برسم السنة الدراسية 2025-2026، و24 تلميذا وتلميذة تألقوا في مجال الحياة المدرسية والأنشطة الموازية، بالإضافة إلى عدد من أفراد أسرة التعليم لإسهاماتهم في الارتقاء بجودة التعلمات وتحقيق نتائج متميزة على مستوى الإقليم.
4: صراحة كانت بادرة جدا جدا مهمة، لهذا أود أن أقدم جزيل الشكر للسيد رئيس المجلس الإقليمي راشد تام.
5: أشكر المجلس الإقليمي على هذه المبادرة القيمة التي أعطى لنا، وفرصة مليئة بالفرح والسرور.
2: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء ب 82 خريجا وخريجة من المدارس الكبرى والمعاهد العليا المستفيدين من اتفاقية الشراكة التي تجمع بين المجلس الإقليمي لآسا الزاج والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز كفاءة شباب الإقليم وتسهيل ولوجهم إلى مؤسسات التعليم العالي.
1: الخبر من المصدر.
0: إنغمي سنين كرة إنماضن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمي سن قماب راديو غيم راديو.
1: الخبر من المصدر.
6: أكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو بالمغرب ألكسندر آنا تاي هوينا أن الفلاحة المغربية حققت نقلة نوعية بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقال السيد آنا تاي هوينا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش لم تعد الفلاحة تقتصر على تلبية الاحتياجات الغذائية الفورية للمملكة فقط، بل أصبحت مشروعا طويل الأمد ومنظما ومموّلا ويحظى بالمتابعة المستمرة. وأوضح أن مخطط المغرب الأخضر الذي أطلق عام 2008 ثم استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 منح هذا المشروع هيكلا صلبا قلما نجح دول أخرى في بنائه بمثل هذه الاستمرارية. وتابع السيد هوينا قائلا: ما ترصده منظمة الفاو في العمق هو حدوث نقلة نوعية، فقد قام جيل من الفلاحين بتكوين الجيل اللاحق في إطار أكثر استقرارا وأفضل تجهيزا وأكثر ارتباطا بالبحث والأسواق. كما سجل أنه وراء المؤشرات توجد أيضا نساء في التعاونيات وشباب يعودون إلى الأرض عن قناعة واختيار، ومهندسون زراعيون تلقوا تكوينهم في المعاهد المغربية ثم تجندوا لخدمة المملكة داخلها وخارج حدودها، مؤكدا أن هذا البعد الإنساني هو ما يضفي على تطوير القطاع معناه الحقيقي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: سفينة CMA CGM نوتردام ترسو في محطة الحاوية الثانية بميناء طنجة المتوسط. هي واحدة من أكبر ناقلات الحاويات في العالم العاملة بالغاز الطبيعي المسال. رسو يكرس الدور الاستراتيجي لهذه البنية التحتية المينائية في شبكة الملاحة البحرية العالمية. هذا الرسو يبرز الأداء المتميز للميناء وقدرته العالية على استقبال أكبر السفن في العالم. فخلال سنة 2025 سجل ميناء طنجة المتوسط زهاء 17,000 عملية رسو، منها 1,300 عملية لسفن ضخمة يتجاوز طولها 290 مترا. هذه السفينة تؤمن الخط البحري الشهير بين أوروبا وآسيا عبر فرنسا. ستقوم برحلات منتظمة صوب ميناء طنجة المتوسط الذي يعد أكبر ميناء في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا. هذه السفينة هي أكبر سفينة ترفع العلم الفرنسي، تجسد التزام مجموعة CMA CGM بالابتكار وإزالة الكربون من النقل البحري. السفينة دخلت الخدمة في ماي 2026، شهدت حفلة تدشين رسمي في ميناء لوهافر بفرنسا قبل وصولها إلى ميناء طنجة المتوسط.
0: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
8: لحظة تتويج لمسار أكاديمي حافل بالعطاء بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الأول وجدة، إذانا باختتام الدرس الإعلامي واحتفاء بخريجي الدفعة الثالثة لماستر الصحافة والإعلام الرقمي.
9: من أجل تثمين الأداء التربوي وأيضا من أجل استشراف رؤى جديدة لتطوير الدرس الإعلامي بالكلية، وأيضا هي فرصة لعرض مجموعة من المسارات والمهارات الأدائية.
8: الفعالية تحت الشعار نحتفي بالإنجاز ونستشرف المستقبل شكلت مناسبة لإبراز الحصيلة التربوية وتقاسم المعطيات المرتبطة بالمسار الدراسي واستشراف آفاق تطوير التكوين في مجال الإعلام.
10: هذا الاحتفاء هو رسالة بيداغوجية، رسالة إنسانية، رسالة تواصلية، رسالة مجتمعية، بمعنى أن طلبتنا الأوفياء الذين اجتهدوا لا بد أن نقدم لهم اعتراف رمزي علمي يشجعهم على الاستمرار.
8: لقاء تربوي تميز بتنظيم أنشطة فنية وثقافية متنوعة إلى جانب توزيع الشواهد على الخريجين وتكريم عدد من الفعالية الأكاديمية والطلبة المتفوقين تحفيزا لهم على مواصلة مسار التميز والتألق.
0: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران
11: على ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
11: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
13: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره محورا بين السوقين الأوروبية والإفريقية، يؤكد المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب. كوت ديفوار تطلق منصة رقمية مخصصة لتحديث القطاع الفلاحي. وعدد وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يتجاوز 1000. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب جون شار دابلان أن الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار، قادرة على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبية والإفريقية. وأبرز السيد دامبلان في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد مؤهلات وجهة المغرب التي تحملها رؤية جلالة الملك في نظر الفاعلين الاقتصاديين الأجانب وخاصة الفرنسيين الذين اختار عدد منهم بالفعل الاستقرار بالمملكة، بالنظر إلى دينامية التنمية التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك في مختلف المجالات. وأردف السيد دامبلان قائلا إن المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم مستعرضا مختلف المشاريع التي غيرت وجه البلاد في ظرف بضع سنوات وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. ومن بين أبرز مؤهلات المغرب يضيف المتحدث ذاته، هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسساتي الذي يقوده ملك متبصر رسم خارطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالية ومزايا استثمارية مشجعة. وفي خبر آخر، أطلقت كوت ديفوار منصة رقمية مخصصة للبيانات الفلاحية تهدف إلى تشجيع تبادل تشغيلي وآمن وسيادي للمعلومات في خدمة تحديث القطاع الفلاحي. زينب عادي والتفاصيل.
14: أطلقت كوت ديفوار منصة رقمية مخصصة للبيانات الفلاحية تهدف إلى تشجيع تبادل تشغيلي وآمن وسيادي للمعلومات في خدمة تحديث القطاع الفلاحي. وذكرت وكالة الأنباء الإيفوارية أن هذه المنصة التي أطلق عليها اسم لاكاز أغري تندرج في إطار تنزيل الاستراتيجيات الوطنية لحكامة البيانات والذكاء الاصطناعي. وفي كلمة لها خلال حفل تقديم هذه المنصة الرقمية، أوضحت روكيا فوفانا عن وزارة التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي الإيفوارية أن لاكاز أغري تجسد إرادة الحكومة في جعل البيانات رافعة لتحسين الخدمات الفلاحية والابتكار واتخاذ القرار. من جانبه، أكد ممثل وزارة الفلاحة والتنمية القروية والإنتاج الغذائي وتارا ألبرت، وهو أيضا مدير الإحصاء والتوثيق والمعلومات، أن البيانات الفلاحية أضحت أداة استراتيجية لتحسين حكمات القطاع وتعزيز تنافسية سلاسل الإنتاج وزيادة القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، فضلا عن تقديم مواكبة أفضل للمنتجين. وترم هذه المنصة الرقمية التي تعد ثمرة عدة أشهر من البناء المشترك، والتي ترتكز على إطار حكامة يضمن سيادة البيانات وأمنها، أن تصبح أداة عملية في خدمة التحول المستدام للفلاحة الإيفوارية.
13: وفي ختام إفريقيا هذا اليوم، تم مؤخرا بأبيجان تكريم ثلاث شخصيات مغربية من آفاق مختلفة معروفة بالتزامها بخدمة التنمية والتكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية، وذلك في إطار الدورة 16 لفعالية بنات الاقتصاد الإفريقي. ويأتي اختيار هذه الشخصيات ليبرز ثلاث مسارات مغربية ذات التزامات متكاملة، مما يجسد المساهمة البارزة والرائدة للمغرب المملكة المغربية في ديناميات التنمية الاقتصادية والريادة الفعالة والتكامل الإفريقي. وهكذا منحت جائزة تعزيز التكامل الإفريقي للسيدة خديجة جناتي رائدة الأعمال ومؤسسة منتدى إفران، ويحتفي هذا التكريم بأكثر من 15 عاما من الالتزام بتقريب الفاعلين الاقتصاديين الأفارقة. وقد ساهمت السيدة جناتي من خلال منتدى إفران في إرساء منصة إفريقية مرجعية تعزز الحوار بين الحكومات والمستثمرين والشركات والمؤسسات مع تعزيز التجارة والاستثمار والشركات الاستراتيجية على مستوى القارة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
12: غيم راديو، الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: تعتبر بلغاريا أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ صدر عقب محادثات هاتفية جرت بين رئيسة الدبلوماسية البلغارية السيدة فيليسلافا بيتروفا تشاموفا ونظيرها المغربي السيد ناصر بوريطة. وأوضح البلاغ أنه في ضوء القرار 27/97

0: تحفيل قضية الصحراء المغربية. ويندرج هذا الموقف في إطار تعزيز العلاقات بين المغرب وبلغاريا، ويجسد الدينامية الدولية التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، دعما لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي المغربي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أكد رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب سيباستيان لوبونتي أن رؤية الملكية الرامية إلى تعزيز محور المغرب إفريقيا تفتح آفاقا واعدة للاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وقال السيد لوبونتي في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش إن هذه الرؤية ستتيح أيضا آفاقا واعدة للتنمية الاقتصادية وفرصا مهمة للمقاولات، ولا سيما الفرنسية منها الراغبة في الاستقرار بالمغرب. وذكر بأن الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب وإدراكا منها لأهمية هذا الرهان افتتحت مؤخرا تمثيلية بمدينة سمارة بهدف تعريف المقاولات الفرنسية بالفرص الاقتصادية المتاحة في الأقاليم الجنوبية في إطار جهودها الرامية إلى الترويج للمغرب كوجهة للاستثمار. وبحسب رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب فإن نحو 1000 فرع لمقاولات فرنسية يوجد بالفعل بالمغرب.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة مراكش تصادق على 52 مشروعا تنمويا بغلاف مالي إجمالي فاق 16 مليون درهم. وشملت هذه المشاريع برنامج تدارك الخصائص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
5: تم المصادقة على المشاريع المقترحة في إطار الشرط الثاني لسنة 2026، فقد تمت المصادقة على 52 مشروع بكلفة إجمالية تقدر ب 16 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية البشرية بنسبة 91%. هذه المشاريع اللي تم الاقتراح والمصادقة عليها في هذا الاجتماع الثاني فهي كتوزع على 4 مشاريع خاصة بالبرنامج تدارك الخصائص على مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية.
4: وشكل هذا الاجتماع مناسبة لاستعراض وضعية تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة مراكش برسم الشطر الأول من برنامج عمل سنة 2026 الذي يضم 79 مشروعا ونشاطا بكلفة إجمالية قدرت في 51 مليون درهم، منها 11 مشروعا منجزا و38 في طور الإنجاز و30 مشروعا في طور الانطلاق.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بالرباط نظم المعهد العالي للإعلام والاتصال

0: حفل تخرج فوجي 2025-2026 من طلبته، وذلك بحضور مسؤولين مؤسسيين وفاعلين في مجال الإعلام والاتصال.
1: يوم قطف الثمار، ثمار المجهود اللي عادة يؤديه طاقم البيداغوجي للمعهد العالي للإعلام والاتصال وكذلك أطوره وتقنيه. اليوم كنحتفيو بفوج جديد، فوج 2025-2026 اللي كيتميز كذلك بأنه كيندافلو فوج ماستر الصحافة الرياضية.
0: الفوج الجديد يضم أزيد من 100 خريج وخريجة، من بينهم 46 خريجا من سلك الإجازة الأساسية باللغتين العربية والفرنسية، و63 خريجا من سلك الماستر في تخصصات التواصل السياسي وإنتاج المضامين السمعية البصرية والرقمية، وكذا تخصص الصحافة الرياضية.
2: صراحه فرحان بزاف اليوم، بعد سيغطو ان خصوصا ان يعني بعد واحد المسار كيف ما قلتي كان طويل، كان فيه صعوبات، لقينا واجهنا مجموعه من التحديات.
0: في انه لشرف كبير ان اتواجد هنا وان امثل بلدي مالي. خلال مساري التكويني تعلمت امورا كثيره من اساتذه بالمعهد. الحفل الذي احتضنه المدرج الكبير للمعهد تميز بتكريم عضوين من هيئة التدريس أحيلا على التقاعد، إلى جانب تتويج طلبة المتفوقين والمتفوقات في مختلف مستويات التكوين بالمعهد بجوائز تقديرية تكريما لمسارهم الدراسي وتشجيعا لهم على مواصلة التميز.
3: غيم راديو. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم الارتقاء بالثقافة إلى مصاف الأولويات الوطنية على غرار باقي المجالات الاستراتيجية. إحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف سنة 2011 يندرج ضمن هذه الرؤية، وكذا في إطار الحفاظ على التراث المغربي وتثمينه من خلال إعادة تأهيل وافتتاح العديد من المتاحف عبر ربوع المملكة. الحصيلة اليوم جد مشجعة، حيث تطورت المتاحف المغربية وتم تحديثها من خلال تقديم برمجة ثقافية عالية الجودة ومعارض ذات إشعاع وطني ودولي، فضلا عن أنشطة الوساطة الثقافية الموجهة لمختلف الفئات. هذا التحول يستند إلى قناعة راسخة مفادها أن البلد الذي يستثمر في ثقافته يملك فرصة الاستثمار في مستقبله. المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت من الدبلوماسية الثقافية ركيزة أساسية لعملها الدولي، من خلال إبراز غنى تراثها وحيوية إبداعها المعاصر وقيم الحوار والتسامح والتعايش التي تعد ركائز هويتها.
3: غيم راديو.

0: عربي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: بالرباط، نظم المعهد العالي للإعلام والاتصال حفل تخرج فوج 2025-2026 من طلبته، وذلك بحضور مسؤولين مؤسسيين وفاعلين في مجال الإعلام والاتصال.
4: يوم قطف الثمار، ثمار المجهود اللي عادة يؤديه طاقم البيداغوجي للمعهد العالي للإعلام والاتصال وكذلك أطوره وتقنيه. اليوم كنحتفيو بفوج جديد، فوج 2025-2026 اللي كيتميز كذلك بأنه كيندافلو فوج ماستر الصحافة الرياضية.
3: الفوج الجديد يضم أزيد من 100 خريج وخريجة، من بينهم 46 خريجا من سلك الإجازة الأساسية باللغتين العربية والفرنسية، و63 خريجا من سلك الماستر في تخصصات التواصل السياسي وإنتاج المضامين السمعية البصرية والرقمية، وكذا تخصص الصحافة الرياضية.
5: صراحة فرحان بزاف اليوم، بعد سيغطو أن خصوصا أن يعني بعد واحد المسار كيف ما قلتي كان طويل، يعني فيه صعوبات، لقينا واجهنا مجموعة من التحديات.
3: إنه لشرف كبير أن أتواجد هنا وأن أمثل بلدي مالي. خلال مساري التكويني تعلمت أمورا كثيرة من أساتذة بالمعهد. الحفل الذي احتضنه المدرج الكبير للمعهد تميز بتكريم عضوين من هيئة التدريس وحيلا على التقاعد، إلى جانب تتويج طلبة المتفوقين والمتفوقات في مختلف مستويات التكوين بالمعهد بجوائز تقديرية تكريما لمسارهم الدراسي وتشجيعا لهم على مواصلة التميز.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي الدورة 84 بعد المئة لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. بلاغ للمجلس ذكر أن أشغال هذه الدورة خصصت لتقديم ومناقشة مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين حول مكانة الدوار في التنمية القروية ومكافحة الإضرار بالبيئة في المغرب. وأوضح أن مشروع الرأي الأول يتناول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الترابية النووية للتنظيم الاجتماعي والمجالي، وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية، مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته. وفي ضوء واقع الحال يضيف المصدر ذاته، يسعى الرأي إلى بلورة السبل الكفيلة بتعزيز مكانة الدوار وأدواره، أخذا بعين الاعتبار تنوع الدواوير وخصوصياتها المجالية والديمغرافية والاجتماعية، واقتراح تدابير عملية تمكنه من الإسهام بفعالية أكبر في النهوض بتنمية العالم القروي. أما مشروع الرأي الثاني فيتدرس تمفصلات التكامل بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهما ركيزتين متلازمتين لأي مشروع تنموي. وفي هذا الصدد يقترح جملة من التدابير الرامية إلى الوقاية من أشكال الإضرار بالبيئة وإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في السياسات العمومية، بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعي وتوفير إطار عيش سليم وتعزيز تنمية مستدامة وقادرة على الصمود.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: شكلت ندوة علمية بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والوطنية لعيد العرش المجيد، باعتباره محطة سنوية لتجديد أواصر الوفاء والولاء بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد. وتندرج هذه الندوة ضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
5: المداخلات كلها انصبت حول موضوع ذي أهمية بالغة، وقد اتخذت هذه الندوة عنوانا لها عيد العرش المجيد، ولاء شعبي متجدد، ووحدة وطنية راسخة، وأوراش تنموية متواصلة. هذا العنوان الذي يعكس قيمة هذه الندوة، وكل المداخلات التي قدمها الخبراء والأكاديميون صبت في هذا الموضوع.
4: وأكد المشاركون في هذه الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المغربي القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب، باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية. وشكل هذا اللقاء العلمي أيضا مناسبة للتأكيد على أهمية مواصلة التعبئة الجماعية والانخراط المسؤول في إنجاح المشاريع التنموية الكبرى، بما يعزز التنمية المجالية ويرسخ قيم التضامن والتماسك الاجتماعي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: لا لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: فيلم ولنا في الخيال حب للمخرجة سارة رزيق يتوج بالجائزة الكبرى لمهرجان سينما الشاطئ سيني بلاج بهرهورة في دورته السابعة في حفل ختامي تميز بإقبال جماهيري كبير. مسابقة المهرجان أسفرت أيضا عن تتويج فيلم شذرات بجائزة الإخراج وعودة جائزة أحسن دور نسائي للتونسية نجلاء بن عبد الله، فيما نال محمد بوشيت جائزة أفضل دور رجالي عن فيلم حب في الداخل.
7: كانت أفلام، فيها ستة أفلام، فيها ثلاثة أفلام مغربية وفيلم تونسي وفيلم تشادي وفيلم مصري. لجنة التحكيم كانت متركبة من ثلاثة ديال المغاربة والأخ من البنين.
4: ولم تقتصر الأمسية على إعلان الفائزين، وإنما شكلت محطة للاعتراف بمسارات بصمت السينما الوطنية، فقد تم تكريم الفنانة القديرة عائشة مهماه تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة، إلى جانب تكريم الممثل أنس الباز.
8: فرحت بزاف بهذه الالتفاتة. أي ممثل ولا أي فنان كيتمنى واحد نهار يعيش هذا التكريم اللي داروه ليا.
4: وخلال أيام المهرجان عاش عشاق السينما على إيقاع ورشات سينمائية وجلسات ماستر كلاس أطرها مخرجون وممثلون معروفون، بالإضافة إلى موائد مستديرة ناقشت قضايا راهنة.
3: ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذجا للنجاح السياسي والاقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. فالمغرب تحت القيادة الاستشرافية لجلالة الملك سيستفيد بشكل أكبر من هذه المكتسبات والتقدم الذي تحقق خلال العقدين الماضيين، وستكون هناك تحديات ينبغي رفعها، لكن هذه الرؤية الملكية الحصيفة ستظل ذات قيمة كبيرة دائما. وفيما يتعلق بالعلاقات المغربية الأمريكية التي تصادف هذه السنة الذكرى 250 لإقامتها، فأود أن أشدد على اتساع وعمق ودينامية هذه العلاقة الاستراتيجية والمتفردة.
3: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
6: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة، من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
10: المصداقية والخبر اليقين.
9: ريم راديو.
11: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. تكافل من القيم الإنسانية والاجتماعية النبيلة اللي كتقوم عليها حياة الأفراد والجماعات، وهو مبدأ كيقوم على التعاون والتضامن وتقديم المساعدة المتبادلة بالأفراد. والتكافل في اللغة كيعني التضامن، بحيث كيكفل كل فرد غيره وكيتحمل معه المسؤولية. أما كمصطلح فهو نظام شامل للرعاية والمسؤولية المشتركة بين أفراد المجتمع، وكيقوم على التآزر المعنوي والمادي لضمان تلبية احتياجات الجميع وتخفيف الأعباء عليهم. وإذا ساد التكافل بين أفراد الأسرة كينعكس الأثر ديالو إيجابيا على أفراد آخرين في المجتمع، فالعلاقات الأسرية القائمة على التعاون كتنتج أفراد قادرين على العطاء اللي كيقوي هاد العلاقات بين الوالدين والإخوة وبين حتى الأسرة الكبيرة اللي فيها الخالات والأخوال والعمات والأعمام وأبنائهم. لذلك التكافل داخل الأسرة الأثر دياله عظيم وكبير، كيمتد لخارج حدود البيت وكيشمل مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية. فالتكافل الأسري إذن هو لما كيشعر أفراد الأسرة بالمسؤولية المشتركة تجاه بعضهم البعض، وكيسعى كل فرد لمساعدة الآخرين ودعمهم عند الحاجة، سواء كان دعم مادي أو معنوي أو نفسي. وكيتجلى التكافل في صور عديدة، منها رعاية الوالدين لأبنائهم ورعاية الأبناء لوالديهم، وتعاون الإخوة فيما بينهم، ومساندة كل أفراد الأسرة لبعضهم البعض في أوقات الشدة والأزمات. فالتكافل قيمة إنسانية نبيلة ما كتوقفش عند تلبية الاحتياجات المادية فقط، ولكن كتشمل أيضا توفير الحب والاهتمام والتوجيه والتشجيع. فالأسرة المتكافلة كتزرع في نفوس أفرادها الشعور بالأمان، وهذا اللي كيعطي للأفراد شحنة من القوة والأمل لعيش حياة فيها اطمئنان. والتكافل الأسري كيكون حتى في أبسط الأمور، بحال التعاون في تحمل مسؤوليات البيت، بحيث كيشارك جميع أفراد الأسرة الواحدة في القيام بالواجبات المنزلية وتلبية احتياجات الأسرة، وكل واحد كيقوم بعمل كتكون الفائدة ديالو على الجميع. وأيضا من اللي كيمر أحد أفراد الأسرة بظروف صعبة، مرض أو أزمة مالية مثلا، كيلقى الدعم والمساندة من بقية الأفراد اللي كيوقفوا بجنبه حتى كيتخطى المحنة ديالو، أو حتى فرد مثلا مقبل على الزواج أو عنده مناسبة معينة غيحتفل بها. فهنا أيضا كل أفراد الأسرة كيتعاونوا معاه، وكل واحد كيعطيه حسب إمكانياته، وكيخليه يشعر أيضا بالأمان اللي هو أساس العلاقات الأسرية السليمة اللي كتقوم على التقدير والعطف المتبادل. هاد السلوك خاص الوالدين ماشي غير يتكلموا عليه للأبناء ديالهم بالنصح والتوجيه، ولكن يطبقوه أمامهم مع أسرهم حتى تكون عندهم قناعة بأن السلوك نبيل غيحميهم في المستقبل، وبأن أفراد الأسرة غيكونوا دائما سند لهم في كل مواقف. والتكافل كيجعل الأسرة بيئة تربوية واجتماعية ملائمة قادرة على إعداد أفراد صالحين ومؤهلين للمشاركة الإيجابية في المجتمع، لأنه كيف ما كنقولوا اللي ما فيه خير مع الأسرة دياله ما غيكونش فيه خير مع البراني. والتكافل الأسري كيأثر بصورة مباشرة في تكوين شخصية الفرد، لأنه كيلمسوا كل يوم في البيت وكيخليه يكتسب قيم إيجابية بحال الإيثار والعطاء والاحترام وتقاسم الأعباء والمسؤولية، وكيشعر بالأمان النفسي والاستقرار العاطفي. كذلك كيساعد التكافل على الحد من المشاكل النفسية والاجتماعية، لأن الفرد كيلقى في جنبه اللي يستمع ليه ويدعمه عند الحاجة. وعلى هذا الأساس البيت اللي فيه التكافل كتنمى فيه روح العمل الجماعي عند أفراده من الصغير للكبير، وكتبعدهم على الأنانية وحب الذات المفرط. والتكافل كيف ما قلنا ما كيبقاش في حدود الأسرة، كيمتد للعائلة الكبيرة اللي يقدر يكون فيها أفراد محتاجين للمساعدة والمساندة والدعم، خاصة الأفراد الكبار اللي كيحتاجوا لزيارات متكررة والجرعات من الحب والحنان وماشي غير المساعدة المادية. فهذا النوع من التكافل هو اللي كيخفف من الأعباء الاجتماعية على الأسر وكيحد حتى من المشاكل النفسية. والشباب اللي كيلقاو الرعاية والدعم اللازمين داخل الأسرة أيضا كيكونوا أقل عرضة للانحراف أو السلوكيات السلبية، لأن للأسف كاين أسر اللي ما كتهتمش بالشباب اللي عندها، ولما كيحتاجوا المساعدة مثلا لاستكمال الدراسة ديالهم فبدلا ما تكفل الأسرة بالمصاريف كترفض هذا الأمر ولو أنها مقتدرة. فهذا التعامل صعيب يتقبلوه الشباب المقبل على حياة دراسية جديدة، ويعتبروه انتكاسة لهم وظلم في حقهم. فالأسرة اللي عندها الإمكانيات المادية من واجبها توفر الأبناء كل احتياجات الدراسة، وللأسف كاين بعض الآباء كيقولوا للأبناء ديالهم أنا من اللي كنت في السن ديالك اعتمدت على نفسي وما طلبتش من الوالدين ديالي يساعدوني، وكينسى أن الظروف ماشي بحال بحال وأن الدراسة فعلا كتطلب مصاريف وربما أكثر من السابق. فهذا السلوك ما عنده حتى علاقة بالتكافل الأسري، هذا يقال عليه الخذلان وكسر الثقة والاستقرار. لذلك التكافل الأسري قيمة عظيمة واستثمار حقيقي في مستقبل الأبناء حتى يكونوا صالحين قادرين على العطاء وفعل الخير لأنفسهم ولغيرهم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
10: الأخبار المغربية ريم راديو.
13: على هامش أشغال اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بمراكش، تم التوقيع على 5 اتفاقيات شراكة تهم دعم مشاريع اجتماعية وصحية واقتصادية بغلاف مالي إجمالي فاق 3 ملايين درهم.
14: فقد تم توقيع اتفاقية شراكة خاصة جاهزة لتنظيم مصادقة على في الإطار، ويتعلق أمر بالخمس اتفاقيات شراكة. اتفاقيتين شراكة خاصة ببرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، اتفاقيتين خاصة ببرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وأيضا واحد اتفاقية خاصة ببرنامج دعم الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
13: وفي إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، تم توقيع اتفاقية شراكة بين ولاية الجهة والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، تشمل تجهيز وحدة الولادة بمستشفى القرب بالمحميد.
15: نجد سعيد بتوقيع 2 اتفاقيات اللي كتخص القطاع الصحي. الأولى كتخص تجهيز مستشفى المحميد، تكملة تجهيز بعد الجهات اللي ناقصة بمستشفى، فلقينا الحمد لله الحل مع مبادرة بتجهيز بعض الآليات. بالنسبة للاتفاقية الثانية فكتخص إعادة ترميم المركز ديال الإدمان اللي كيلعب واحد الدور مهم بالنسبة للإقليم ديال الأسفي.
13: الاتفاقية تندرج في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى ترسيخ التنمية البشرية عبر مشاريع ذات أثر مباشر ومستدام على الساكنة.
10: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: نبذ الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبذ الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
16: في نادي أبناء القدس بالبلدة القديمة اختتمت أول بطولة مصغرة لكرة القدم، جمعت فرقاً من المخيمات الصيفية المشاركة في برنامج المدارس الصيفية، برنامج تنفذه وكالة بيت مال القدس الشريف بدعم من المملكة المغربية باستفادة نحو 3000 طفل وطفلة.
17: طبعا نشكر وكالة بيت المال، هذا يعني طبعا شيء يعني مش شيء جديد على وكالة بيت المال، ما شاء الله عليهم سباقين بهاي الشغلات.
18: نشكر نادي أبناء القدس على استضافته الرائعة، ودائما هم سباقين في الخير، ودائما حلقة وصل بين كل نوادي القدس وكمان المخيمات الصيفية. أكيد نشكر وكالة بيت المال على رعاية هاي البطولة، نشكرهم جزيل الشكر.
16: نحو 100 طفل شارك في هذه البطولة، يمثلون 4 أندية ومدارس صيفية في مبادرة رياضية تعد الأولى من نوعها على مستوى المخيمات الصيفية.
19: اليوم أنا أخذت أفضل لاعب في الدوري، وكثير مبسوط اليوم بالمهرجان اللي صار الرياضي، واليوم مدعومين إحنا من بيت المال المقدسي.
20: اليوم كان كثير حلو، والولاد كثير انبسطوا فيه، عشان كانت الاستضافة كثير حلوة صراحة.
21: بنحب نشكر وكالة بيت المال على هذا الدعم. اليوم كان يوم رائع جدا، رياضي، فرغوا الأولاد طاقاتها.
16: وكالة بيت مال القدس الشريف كرمت في ختام البطولة الفرق الفائزة مع توزيع 25 ميدالية تشجيعية على عدد من المواهب الرياضية الناشئة، تقديرا لتميزهم وتشجيعا لهم على مواصلة ممارسة الرياضة.
3: ريم راديو،
10: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم
3: راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
2: تعتبر بلغاريا أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ صدر عقب محادثات هاتفية جرت بين رئيسة الدبلوماسية البلغارية السيدة فيليسلافا بيتروفا تشاموفا ونظيرها المغربي السيد ناصر بوريطة. وأوضح البلاغ أنه في ضوء القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تعترف بلغاريا بأن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق للنزاع. وأكد المصدر ذاته من جهة أخرى أن بلغاريا تجدد التأكيد على أنها تعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 أساسا جديا وموثوقا وواقعيا للتوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام ومقبول لدى الأطراف لقضية الصحراء المغربية. ويندرج هذا الموقف في إطار تعزيز العلاقات بين المغرب وبلغاريا، ويجسد الدينامية الدولية التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، دعما لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي المغربية.
10: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
22: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا يؤكد أن لبؤات الأطلس تحكمنا في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني التي انتهت بفوز النخبة الوطنية 4 أهداف دون رد برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا المغرب 2026.
0: المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيدا قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء. هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. المستوى الذي ظهرت به اللاعبات يعكس جودة مرحلة الإعداد.
4: من جانبها أعربت حنان أيت الحاج التي اختيرت أفضل لاعبة في المباراة عن سعادتها بهذا التتويج مؤكدة أنه ثمرة عمل جماعي.
5: بالنسبة لي ماشي جائزة فردية فهي جماعية، كون البنات اللي كيعاونوني في شحال من حاجة ما غاديش نقدروا نوصلوا، والحمد لله أهم حاجة أننا ربحنا فزنا بهذه المباراة هذه اللي غتعطينا واحد الدافع قوي باش نتبعوا المنافسة.
4: المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.
3: أخبار المغرب والعالم.
22: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
3: كليك.
22: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو
7: إذاعة الأخبار المغربية.
23: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
24: مستمعينا الكرام أهلا وسهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. تحت قيادة جلالة الملك تطور ملحوظ للمنظومة المقاولاتية التي أضحت من بين الأكثر جاذبية بإفريقيا. في ميناء المهدية قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليد المسوقة تتجاوز 29 مليون درهم وفق المكتب الوطني للصيد البحري. في بوركينا فاسو إنتاج 26 طنا من الذهب بواسطة المناجم الصناعية خلال النصف الأول من سنة 2026. وفي التفاصيل، المديرة العامة لتكنوبارك المغرب لمياء بن مخلوف أكدت أن المنظومة المقاولاتية المغربية شهدت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تطورا لافتا مكنها من أن تصبح من بين أكثر المنظومات الجاذبية على الصعيد الإفريقي بفضل بيئة مواتية لريادة الأعمال ومجموعة من الآليات لمواكبة وتحفيز المقاولة الناشئة وحاملي المشاريع. أضافت سيدة بن مخلوف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة قامت على مدى أكثر من عقدين ببناء منظومة مقاولاتية مهيكلة يقودها فاعلون ملتزمون بمواكبة المقاولين وتمويل الابتكار وتطوير المقاولة الناشئة. كما أبرزت أن المغرب حقق منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين إنجازات مهمة من أجل تشجيع ريادة الأعمال بشكل عام ولا سيما ريادة الأعمال في مجالي التكنولوجيا والرقمنة. واعتبرت أن تكنو بارك يعد من المشاريع الرائدة التي تجسد الرؤية الملكية الرامية إلى توجيه الشباب نحو ريادة الأعمال في المجالات التكنولوجية، مشيرة إلى أن المغرب أحرز تقدما كبيرا عبر إرساء بيئة ملائمة لريادة الأعمال من خلال إحداث العديد من آلية المواكبة والتحفيز. ودائما في الشأن الاقتصادي، أفاد المكتب الوطني للصيد البحري بأن الكمية المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة على مستوى ميناء المهدية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغت 5965 طنا بقيمة 29 مليون و313 ألف درهم. المزيد من التفاصيل مع عثمان برباش.
1: المكتب الوطني للصيد البحري أبرز في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أنه بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025 سجلت هذه المنتجات انخفاضا بنسبة 37% على مستوى الوزن و54% على مستوى القيمة. المصدر ذاته أضاف أن تراجع الكميات المفرغة من الأسماك السطحية والرخويات والأسماك البيضاء على التوالي بنسب 35% عند 5 أطنان نقطة 899 و 89% عند 31 طنا و 6% عند 13 طنا. في المقابل سجلت الكميات المفرغة من القشريات ارتفاعا بنسبة 28% عند 21 طنا. وعلى الصعيد الوطني سجلت منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة من حيث القيمة ما يناهز 5 ملايير درهم عندما تم يونيو 2026 بارتفاع نسبته 2% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. وبلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 367 طنا نقطة 184 عندما تم يونيو المنصرم بانخفاض نسبته 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ومن حيث القيمة ارتفعت قيمة هذه المفرغات بنسبة 2% لتصل إلى أكثر من 4 مليار درهم فاصل 91 مقابل أكثر من 4 مليار درهم فاصل 81 على أساس سنوي.
24: وفي ختام النشرة، حققت المناجم الصناعية في بوركينا فاسو إنتاجا يقارب 26 طنا من الذهب خلال النصف الأول من سنة 2026، في حين حصلت الشركة الوطنية للمواد الثمينة نحو 29 طنا متأتية من التعدين التقليدي وشبه الآلي من أصل هدف سنوي يبلغ 45 طنا وفق ما أعلنت عنه السلطات البوركينابية. التفاصيل مع إليا أبو الرجاء.
6: خلال تقييم نصف سنوي لأداء القطاع المكلف بالمناجم، تم عرض هذه النتائج والتي أظهرت نسبة تنفيذ إجمالية بلغت 61.7% حتى 30 يونيو 2026. كما أعلنت السلطات البوركينابية عن إنشاء 9 تعاونيات منجمية تقليدية جديدة، فضلا عن تحديد 4 ممرات للاستغلال المنجمي، وذلك طبقا لأحكام قانون المناجم الجديد. وعلاوة على ذلك، جددت السلطات تأكيد التزامها بمواصلة مكافحة مسالك التسويق غير المشروعة للذهب، مع تعزيز عمليات المراقبة وقياس الوزن والمتابعة لإنتاج الذهب على المستوى الوطني. ووصفت السلطات المختصة في ختام هذا التقييم النتائج المحققة بالمرضية على العموم، معتبرة أن التوجيهات المعتمدة من شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة الإصلاحات المباشرة في قطاع المناجم والطاقة.
24: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الاقتصادية، إلى اللقاء.
23: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: ريم راديو
12: إذاعة الأخبار المغربية.
15: أكد رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب سيباستيان لوبونتي أن رؤية الملكية الرامية إلى تعزيز محور المغرب أفريقيا تفتح آفاقا واعدة للاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وقال السيد لوبونتي في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش إن هذه الرؤية ستتيح أيضا آفاقا واعدة للتنمية الاقتصادية وفرصا مهمة للمقاولات ولا سيما الفرنسية منها الراغبة في الاستقرار بالمغرب. وذكر بأن الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب وإدراكا منها لأهمية هذا الرهان افتتحت مؤخرا تمثيلية بمدينة سمارة بهدف تعريف المقاولات الفرنسية بالفرص الاقتصادية المتاحة في الأقاليم الجنوبية في إطار جهودها الرامية إلى الترويج للمغرب كوجهة للاستثمار. وبحسب رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب فإن نحو 1000 فرع لمقاولات فرنسية يوجد بالفعل بالمغرب.
12: إذاعة الأخبار المغربية
14: ريم راديو.
12: الأخبار على مدار الساعة. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
14: ريم راديو.
12: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات للاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: ريم راديو.
12: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
14: ريم راديو. ريم راديو
12: أخبار المغرب والعالم.
15: وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنية التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. هذه المذكرة التي وقعتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني والمدير العام لشركة فيرتيف في إفريقيا فويتشيك بيوركو تهدف إلى مواكبة طموحات المملكة في مجال التحول الرقمي، ويندرج هذا التعاون الذي ينص على تبادل الخبرات وإعداد الدراسات التقنية واستكشاف حلول مبتكرة في مجال البنية التحتية الحيوية بين وزارة الانتقال الرقمي وشركة فيرتيف في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب. كما ستتيح لشركة فيرتيف مواكبة الدراسات التقنية المتعلقة بالبنية التحتية لمراكز البيانات وحلول الطاقة والتبريد وكذا التقنيات اللازمة لتطوير بنيات تحتية متقدمة للحوسبة السحابية. وفي المقابل ستمكن الوزارة من تحديد الأولويات الوطنية وتسهيل التنسيق مع الفاعلين العموميين المعنيين ودراسة التوصيات التقنية المقترحة. وفي كلمة لها بالمناسبة أوضحت الفلاح صغروشني أن البنية التحتية الرقمية تشكل دعامة أساسية للسيادة الرقمية للمغرب وعنصرا حاسما لتطوير الذكاء الاصطناعي والابتكار وتحديث الخدمات العمومية. وأضافت أن الخبرة الدولية التي تتوفر عليها شركة فيرتيف ستسهم في إطراء النقاش الذي بشرته الوزارة بشأن الشروط الضرورية لإرساء بنية تحتية رقمية فعالة ومرنة وقابلة للتطوير
2: تستجيب لاحتياجات المغرب المستقبلية، وأعربت في هذا السياق عن أملها في أن يمهد هذا التعاون طريقة لتبادلات تقنية مستدامة وتعاون مثمر يخدم التحول الرقمي بالمملكة.
14: ريم راديو.
11: ريم راديو.
13: الخبر من المصدر.
17: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية
14: غيم راديو،
13: المصداقية والخبر اليقين.
11: غيم راديو.
18: لحظة تتويج لمسار أكاديمي حافل بالعطاء بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الأول وجدة، إدانا باختتام الدرس الإعلامي واحتفاء بخريجي الدفعة الثالثة لماستر الصحافة والإعلام الرقمي.
19: من أجل تثمين الأداء التربوي وأيضا من أجل استشراف رؤى جديدة لتطوير الدرس الإعلامي بالكلية، وأيضا هي فرصة لعرض مجموعة من المسارات والمهارات الأدائية.
18: الفعالية تحت الشعار نحتفي بالإنجاز ونستشرف المستقبل شكلت مناسبة لإبراز الحصيلة التربوية وتقاسم المعطيات المرتبطة بالمسار الدراسي واستشراف آفاق تطوير التكوين في مجال الإعلام.
25: هذا الاحتفاء هو رسالة بيداغوجية، رسالة إنسانية، رسالة تواصلية، رسالة مجتمعية، بمعنى أن طلبتنا الأوفياء الذين اجتهدوا لابد أن نقدم لهم اعتراف رمزي، اعتراف رمزي علمي يشجعهم على الاستمرار.
18: لقاء تربوي تميز بتنظيم أنشطة فنية وثقافية متنوعة إلى جانب توزيع الشواهد على الخريجين وتكريم عدد من الفعالية الأكاديمية والطلبة المتفوقين تحفيزا لهم على مواصلة مسار التميز والتألق.
14: غيم راديو.
11: غيم راديو.
13: أخبار المغرب والعالم.
26: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
14: ريم راديو.
27: بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم الارتقاء بالثقافة إلى مصاف الأولويات الوطنية على غرار باقي المجالات الاستراتيجية. إحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف سنة 2011 يندرج ضمن هذه الرؤية، وكذا في إطار الحفاظ على التراث المغربي وتثمينه من خلال إعادة تأهيل وافتتاح العديد من المتاحف عبر ربوع المملكة. الحصيلة اليوم جد مشجعة، حيث تطورت المتاحف المغربية وتم تحديثها من خلال تقديم برمجة ثقافية عالية الجودة ومعارض ذات إشعاع وطني ودولي، فضلا عن أنشطة الوساطة الثقافية الموجهة لمختلف الفئات. هذا التحول يستند إلى قناعة راسخة مفادها أن البلد الذي يستثمر في ثقافته يملك فرصة الاستثمار في مستقبله. المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت من الدبلوماسية الثقافية ركيزة أساسية لعملها الدولي من خلال إبراز غنى تراثها وحيوية إبداعها المعاصر وقيم الحوار والتسامح والتعايش التي تعد ركائز هويتها.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
28: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أجرى وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيد ميلي باند مباحثات تركزت حول تطورات الأحداث في المنطقة. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في المنطقة وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية السعودي أعرب بهذه المناسبة عن تطلعه للعمل المشترك بما يسهم في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين. من جانبه أكد وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الحرص على تنمية العلاقات الثنائية مجددا تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية وإدانتها لاعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن على المملكة ودول المنطقة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: الخبر من المصدر.
10: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة توقع مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنيات التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنيات التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
16: وقعنا على واحد الاتفاقية اللي هي جد مهمة باش نشتغلوا مع واحد شركة عالمية اللي اسمها فيرتيف اللي هما مخصصين في كل ما يتعلق ب بالسحابيات بالحوسبة وكذلك مركز البيانات، وما عندهم يعني واحد الاختصاص في كل ما هو داتا سنتر.
10: هذا التعاون ينص على تبادل الخبرات وإعداد الدراسات التقنية واستكشاف حلول مبتكرة في مجال البنيات التحتية الحيوية، ويندرج في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب.
5: أخبار المغرب والعالم.
20: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
20: ريم راديو
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: المقترحة في إطار الشرط الثاني لسنة 2026، فقد تمت المصادقة على 52 مشروع بكلفة إجمالية تقدر ب 16 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية البشرية بنسبة 91%. هذه المشاريع اللي تم الاقتراح والمصادقة عليها في هذا الاجتماع الثاني، فهي كتوزع على 4 مشاريع خاصة بالبرنامج تدارك الخصائص على مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية.
1: وشكل هذا الاجتماع مناسبة لاستعراض وضعية تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة مراكش برسم الشطر الأول من برنامج عمل سنة 2026 الذي يضم 79 مشروعا ونشاطا بكلفة إجمالية قدرت في 51 مليون درهم، منها 11 مشروعا منجزا و38 في طور الإنجاز و30 مشروعا في طور الانطلاق. ريم راديو.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: سفينة CMA CGM نوتردام ترسو في محطة الحاوية الثانية بميناء طنجة المتوسط. هي واحدة من أكبر ناقلات الحاوية في العالم العاملة بالغاز الطبيعي المسال. رسو يكرس الدور الاستراتيجي لهذه البنية التحتية المينائية في شبكة الملاحة البحرية العالمية. هذا الرسو يبرز الأداء المتميز للميناء وقدرته العالية على استقبال أكبر السفن في العالم. فخلال سنة 2025 سجل ميناء طنجة المتوسط زهاء 17,000 عملية رسو، منها 1,300 عملية لسفن ضخمة يتجاوز طولها 290 مترا. هذه السفينة تؤمن الخط البحري الشهير بين أوروبا وآسيا عبر فرنسا. ستقوم برحلات منتظمة صوب ميناء طنجة المتوسط الذي يعد أكبر ميناء في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا. هذه السفينة هي أكبر سفينة ترفع العلم الفرنسي، تجسد التزام مجموعة CMA CGM بالابتكار وإزالة الكربون من النقل البحري. السفينة دخلت الخدمة في ماي 2026، شهدت حفلة تدشين رسمي في ميناء لوهافر بفرنسا قبل وصولها إلى ميناء طنجة المتوسط.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران. على ريم راديو.
4: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
5: المغرب شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا متعدد القطاعات يرتكز على رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنت المملكة من توطيد تنميتها الاقتصادية والمؤسساتية وتعزيز جاذبيتها. فعلى سبيل المثال نذكر الإصلاح الدستوري لسنة 2011 والجهوية المتقدمة، وكذا الإصلاحات الرامية إلى تمكين جميع المغاربة من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي. النمو الاقتصادي للمملكة يستند إلى عدة محركات، لا سيما الفلاحة والصناعة الغذائية وصناعة السيارات وصناعة الطيران والسياحة والخدمات المالية

0: وترحيل الخدمات بما يعزز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية. وبخصوص العلاقات المغربية الفرنسية فقد شهدت تطورا ملحوظا تعزز بدعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه، وهو الموقف الذي تكرس من خلال الإعلان الرسمي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 30 من يوليو سنة 2024. هذا القرار يشكل عنصرا مؤسسا للعلاقات بين البلدين لكونه أتاح إعادة توجيه شراكتهما نحو رهانات استراتيجية مشتركة. هذه الدينامية الجديدة تمهد الطريق لتطوير تصنيع مشترك حقيقي بين المغرب وفرنسا في سياق يتسم بإعادة تشكيل سلاسل الإنتاج والسعي إلى تحقيق سيادة اقتصادية أكبر، حيث تندرج العلاقات بين البلدين اليوم ضمن منطق الإنتاج المشترك، لا سيما في قطاعات السيارات والطيران والصناعة الغذائية. المغرب يتوفر على مؤهلات طبيعية استثنائية في مجال الطاقة الشمسية والريحية، كما تتيح المشاريع المرتبطة بالكهرباء الخضراء والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه آفاقا واعدة لتعزيز التعاون بين المقاولات المغربية ونظيرتها الفرنسية. وفي السياق ذاته تطلع المملكة المغربية بدور استراتيجي باعتبارها بوابة نحو إفريقيا، فيما يشكل قربها الجغرافي من أوروبا رصيدا مهما في ظل ما يشهده العالم من إعادة تشكيل لسلاسل التوريد وتغيرات في المبادلات التجارية، وهو ما يفتح آفاقا جديدة لتعزيز الشراكات في مجال المواد الحيوية والأمن الغذائي والبنية التحتية والانتقال الطاقي. وفي إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030، فإن الاستثمارات المنجزة في البنية التحتية الخاصة بالنقل والصحة والاستقبال ستتجاوز نطاق المنافسة الرياضية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: إنغمي سنين كرة، إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو
1: غيم راديو.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: هنا ساحة باب بحر بالعرائش، وهؤلاء مشاركون يمثلون مجموعة من التنظيمات المدنية والكشفية المحلية، يتنافسون في مسابقة أحسن طاجين سمك المعروف محليا باسم تغرة. هذا النشاط يأتي ضمن الموعد الختامي للدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي نظمته جماعة العرائش بشراكة مع بلدية برباط الإسبانية، احتفاء بالتراث اللامادي والموروث الثقافي والبحري المشترك بين المدينتين.
4: الأنشطة هي مشاركة الجمعيات المجتمع المدني والأسر العرائشية على موائد الطبخ العرائشي، يعني الأسر كلها مسرورة سعيدة بهذا التواصل وهذا اللمة العرائشية.
5: جمعية كشافة المستقبل الحاضرة وبقوة إن شاء الله الرحمن الرحيم في مسابقة ديال أحسن طاجين ديال السمك، ونتمنوا من الله إن شاء الله الرحمن الرحيم هذه المسابقة تنال الحضور الساكن العرائشي إشياء بصفة عامة.
6: بصراحة عجبنا بزاف في المهرجان، وكنشكروا جماعة مدينة العرائش على هذا المهرجان، والأطفال فرحوا بزاف وهما كيصوبوا طويجنات ديالهم، وإن شاء الله غنكونوا حنا هما نمبر وان.
3: تجدر الإشارة إلى أن مهرجان البحر بالعرائش يهدف بالأساس إلى تسليط الضوء على المؤهلات البحرية والسياحية للمدينة وتثمين الرأسمال اللامادي المرتبط بالبحر، فضلا عن تعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي مع الجارة إسبانيا عبر بوابة الذاكرة البحرية المشتركة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة انطلقت فعالية الدورة 19 للمهرجان القومي للمسرح المصري التي تتوصل إلى غاية 11 من غشت المقبل ضمن برنامج متنوع يجمع بين العروض المسرحية والندوات الفكرية والورشات التدريبية واللقاءات المفتوحة مع صناع المسرح. حفل افتتاح هذه الدورة عرف تكريم نخبة من أبرز رموز الفن المصري بالإضافة إلى تقديم عرض استعراضي بعنوان سفر استعرض مسيرة المسرح المصري ورحلته الممتدة عبر مختلف ربوع البلاد.
9: احنا عندنا كمية مسرحيات بتتعرض تقريبا كل شهرين مسرحية جديدة.
10: بيبقى شرف ليك ان انت وانت لسه في اوج عطائك تتكرم، بيبقى تشجيع لجيل انا نفسه لان في اجيال ما تعرفش اللي عملناه في المسرح ايه.
11: وده بيعتبر عيد لكل المسرحيين اللي بتجتمع فيه كل جهات الانتاج في مصر. احنا مصر عندنا انتاج كثيف وغزير جدا، وبتجتمع بقى كل الجهات القطاع العام والخاص.
8: الدورة 19 للمهرجان تتضمن مشاركة 37 عرضا مسرحيا يمثل مختلف جهات الانتاج المسرحي في اطار رؤية المهرجان الرامية الى دعم الابداع المسرحي واكتشاف المواهب وتعزيز التواصل بين الاجيال المختلفة من صناع المسرح.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: ارتفع عدد السياح البرازيليين الوافدين إلى المغرب بنسبة 14% خلال النصف الأول من سنة 2026، مؤكدا الدينامية الإيجابية التي تشهدها هذه السوق السياحية الواعدة في أمريكا الجنوبية. بيانات المكتب الوطني المغربي للسياحة أكدت أن عدد زوار البرازيليين بلغ إلى غاية نهاية يونيو 2026 ما مجموعه 30,132 زائر مقابل 26,545 زائرا خلال الفترة نفسها من سنة 2025. ويأتي هذا التطور في أعقاب استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الدار البيضاء وساو باولو التي تؤمنها شركة الخطوط الملكية المغربية، والتي تشكل رافعة مهمة لتعزيز التدفقات السياحية بين البرازيل والمغرب. وتؤمن الشركة الوطنية حاليا 4 رحلات أسبوعية على هذا الخط بمعدل ملأ يبلغ 83%، أي ما يقارب 250 مسافر في كل رحلة. وخلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2026 نقلت الخطوط الملكية المغربية 52,500 مسافر عبر هذا الخط الجوي.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تم تنظيم حفل تميز بآسة على شرف التلاميذ المتفوقين والفاعلين المتميزين في المنظومة التربوية وخريجي المدارس الكبرى والمعاهد العليا. الحفل الذي نظمته المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بدعم من المجلس الإقليمي لآسة الزاج وبحضور عامل الإقليم، يرم ترسيخ ثقافة الاعتراف وتثمين الجهود المبذولة من طرف مختلف الفاعلين في المنظومة التربوية وتشجيع التلاميذ على مواصلة مسار التميز.
5: نحضر اليوم حفل التميز السنوي التي اعتادت عليه المديرية الإقليمية من أجل تشجيع التلاميذ المتميزين وحثهم على مزيد من النبل والنبوغ.
4: حفل التميز تميز بتكريم 26 تلميذا وتلميذة حصلوا على أفضل النتائج في الامتحانات الإشهادية برسم السنة الدراسية 2025-2026، و24 تلميذا وتلميذة تألقوا في مجال الحياة المدرسية والأنشطة الموازية، بالإضافة إلى عدد من أفراد أسرة التعليم لإسهاماتهم في الارتقاء بجودة التعلمات وتحقيق نتائج متميزة على مستوى الإقليم.
6: صراحة كانت بادرة جدا جدا مهمة، لهذا أود أن نقدم جزيل الشكر للسيد رئيس المجلس الإقليمي رشيد تام.
7: أشكر المجلس الإقليمي على هذه المبادرة القيمة التي أعطى لنا فرصة مليئة بالفرح والسرور.
4: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء ب 82 خريجا وخريجة من المدارس الكبرى والمعاهد العليا المستفيدين من اتفاقية الشراكة التي تجمع بين المجلس الإقليمي لآسا الزاج والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز كفاءات شباب الإقليم وتسهيل ولوجهم إلى مؤسسات التعليم العالي.
1: الأخبار المغربية ريم راديو.
8: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. هناك أمكنة في العالم تزورها لترى معالمها ثم ترحل، وهناك أمكنة تعيش فيها وتتنفس بها وكأنها مسرح كبير لا تسدل أستاره أبدا. في قلب مدينة مراكش تطل ساحة جامع لفنا كواحدة من أقدم الساحات وأعرقها، ورمزا حكواتيا حيا يروي قصص الفن والذاكرة والتاريخ المغربي الأصيل. ليست مجرد ساحة تتلاقى فيها الطرقات، بل هي قلب ينبض بالحياة وذاكرة شفهية حفظت بين أسرار الحلاق وتعاقبت عليها الأجيال حتى أصبحت تراثا إنسانيا عالميا لا يشبهه مكان. مع بزوغ الشمس تبدأ الساحة بالاستيقاظ على إيقاعات خفيفة وصوت بائع العصير الطازج وخطوات الزوار القادمين من كل فج عميق، لكن روحها الحقيقية تستيقظ حين تبدأ الشمس بالغروب. في تلك اللحظة الفاصلة بين النهار والليل يتحول المكان إلى مهرجان تلقائي من الألوان والأصوات والنكهات. هنا يجلس الحكواتي أو المسيح وسط دائرة من الملتفين حوله، يروي عن عنترة وألف ليلة وليلة وسير الأولين، فيسمع الصغير ويحن الكبير وكأن الزمن يتوقف احتراما لسحر الكلمة والمكان. على بعد خطوات ترتفع ألحان جناوة وتتصاعد نغمات هوارة والدقة المراكشية، وتتمانع أجساد العارضين في تناغم عجيب مع صوت الطبل والإيقاع، بينما تجد مرودي الأفاعي وغيرهم يكتبون جميعا سفرا من التشويق والتسلية. مع حلول الليل تشتعل أضواء المطاعم المكشوفة وتتصاعد أدخنة الشواء الدافئة، وتنتشر روائح التوابل والشاي المنعنع في دعوة مفتوحة للجميع كي يجلسوا إلى مائدة واحدة تجمع القريب والبعيد وابن الدار والغريب. إن السر الحقيقي لساحة جامع لفنا يكمن في أنها ظلت عبر قرون مسرحا من الناس وإلى الناس، لم تتغير روحها رغم تقلب العصور، وظلت تحمل فن الشفهية المغربية من الاندثار وتحفظ الأسطورة بالصوت والنغمة والحركة. واليوم ورغم التطور العمراني وثورة الشاشات الرقمية، ما زالت ساحة جامع لفنا تستقطب العشاق من كل بقاع الأرض، لأنها لا تبيع الوهم بل تقدم للزائر لحظة صدق وتواصل إنساني نادر. تعلمنا ساحة جامع لفنا أن التراث ليس مجرد أحجار صامتة في المتاحف، بل هو صوت إنسان ونغمة وتر وحكاية تحكى بقلب مفتوح تحت السماء. إلى اللقاء في حلقة جديدة من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز.
1: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: أكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو بالمغرب ألكسندر آنا تاي هوينا أن الفلاحة المغربية حققت نقلة نوعية بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقال السيد آنا تاي هوينا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش لم تعد الفلاحة تقتصر على تلبية الاحتياجات الغذائية الفورية للمملكة فقط، بل أصبحت مشروعا طويل الأمد ومنظما ومموّلا ويحظى بالمتابعة المستمرة. وأوضح أن مخطط المغرب الأخضر الذي أطلق عام 2008 ثم استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 منح هذا المشروع هيكلا صلبا قلما نجح دول أخرى في بنائه بمثل هذه الاستمرارية. وتابع السيد هوينا قائلا: ما ترصده منظمة الفاو في العمق هو حدوث نقلة نوعية، فقد قام جيل من الفلاحين بتكوين الجيل اللاحق في إطار أكثر استقرارا وأفضل تجهيزا وأكثر ارتباطا بالبحث والأسواق. كما سجل أنه وراء المؤشرات توجد أيضا نساء في التعاونيات وشباب يعودون إلى الأرض عن قناعة واختيار، ومهندسون زراعيون تلقوا تكوينهم في المعاهد المغربية ثم تجندوا لخدمة المملكة داخلها وخارج حدودها، مؤكدا أن هذا البعد الإنساني هو ما يضفي على تطوير القطاع معناه الحقيقي.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أضحى نموذجا للنجاح السياسي والاقتصادي على الصعيدين القاري والإقليمي. فالمغرب تحت القيادة الاستشرافية لجلالة الملك سيستفيد بشكل أكبر من هذه المكتسبات والتقدم الذي تحقق خلال العقدين الماضيين، وستكون هناك تحديات ينبغي رفعها، لكن هذه الرؤية الملكية الحصيفة ستظل ذات قيمة كبيرة دائما. وفيما يتعلق بالعلاقات المغربية الأمريكية التي تصادف هذه السنة الذكرى 250 لإقامتها، فأود أن أشدد على اتساع وعمق ودينامية هذه العلاقة الاستراتيجية والمتفردة.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: Set.
3: بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم الارتقاء بالثقافة إلى مصاف الأولويات الوطنية على غرار باقي المجالات الاستراتيجية. إحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف سنة 2011 يندرج ضمن هذه الرؤية، وكذا في إطار الحفاظ على التراث المغربي وتثمينه من خلال إعادة تأهيل وافتتاح العديد من المتاحف عبر ربوع المملكة. الحصيرة اليوم جد مشجعة، حيث تطورت المتاحف المغربية وتم تحديثها من خلال تقديم برمجة ثقافية عالية الجودة ومعارض ذات إشعاع وطني ودولي، فضلا عن أنشطة الوساطة الثقافية الموجهة لمختلف الفئات. هذا التحول يستند إلى قناعة راسخة مفادها أن البلد الذي يستثمر في ثقافته يملك فرصة الاستثمار في مستقبله. المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت من الدبلوماسية الثقافية ركيزة أساسية لعملها الدولي، من خلال إبراز غنى تراثها وحيوية إبداعها المعاصر وقيم الحوار والتسامح والتعايش التي تعد ركائز هويتها.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة ميتا وأنتروبيك عن إطلاق نماذج وميزات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تعزيز كافة المهام اليومية للمستخدمين باستقلالية أكبر وتكلفة أقل. وكشفت شركة أنتروبيك التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها أن نموذجها الجديد أوبوس 5 من عائلة كلود والذي يقترب من قدرات نموذجها الأقوى في بالخمسة بنصف التكلفة. ويتميز النموذج الجديد بملائمته للمهام المكتبية والبرمجة مع قيود وقائية أقل ومقاومة أكبر للتلاعب مقارنة بنموذج فيب الخمسة الذي تم تعليقه مؤقتا. من جهتها طرحت شركة ميتا مزايا جديدة لخدمة ميتا إي آي في أسواق محددة مدعومة بنموذجها الجديد ميوس بارك 1.1، إذ تتيح هذه النسخة إنجاز المهام المتكررة وتقديم إفادات يومية دون توجيهات مستمرة مع الحفاظ على سيطرة المستخدم وإتاحة الدردشات في وضع التصفح المتخفي. ووصفت ميتا في منشور على مدونتها هذا التحديث بأنه خطوة نحو الذكاء الفائق الشخصي، وأطلقت الشركة بشكل منفصل تطبيقا جديدا باسم سيلر لتقديم أدوات بيع مخصصة لتجار منصة متجر فيسبوك، وذلك قبيل الإعلان المقرر عن نتائجها المالية للربع الثاني في 29 من يوليو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة توقع مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنيات التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنيات التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
3: وقعنا على واحد الاتفاقية اللي هي جد مهمة باش نشتغلوا مع واحد الشركة عالمية اللي اسمها فيرتيف، اللي هما مختصين في كل ما يتعلق بالسحابيات بالحوسبة وكذلك مركز البيانات، وما عندهم يعني واحد الاختصاص في كل ما هو داتا سنتر.
2: هذا التعاون ينص على تبادل الخبرات وإعداد الدراسات التقنية واستكشاف حلول مبتكرة في مجال البنيات التحتية الحيوية، ويندرج في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
6: المغرب شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا متعدد القطاعات يرتكز على رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنت المملكة من توطيد تنميتها الاقتصادية والمؤسساتية وتعزيز جاذبيتها. فعلى سبيل المثال نذكر الإصلاح الدستوري لسنة 2011 والجهوية المتقدمة، وكذا الإصلاحات الرامية إلى تمكين جميع المغاربة من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي. النمو الاقتصادي للمملكة يستند إلى عدة محركات، لا سيما الفلاحة والصناعة الغذائية وصناعة السيارات وصناعة الطيران والسياحة والخدمات المالية وترحيل الخدمات، بما يعزز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية. وبخصوص العلاقات المغربية الفرنسية فقد شهدت تطورا ملحوظا تعزز بدعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه، وهو الموقف الذي تكرس من خلال الإعلان الرسمي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 30 من يوليو سنة 2024. هذا القرار يشكل عنصرا مؤسسا للعلاقات بين البلدين لكونه أتاح إعادة توجيه شراكتهما نحو ورهانات استراتيجية مشتركة. هذه الدينامية الجديدة تمهد الطريق لتطوير تصنيع مشترك حقيقي بين المغرب وفرنسا في سياق يتسم بإعادة تشكيل سلاسل الإنتاج والسعي إلى تحقيق سيادة اقتصادية أكبر، حيث تندرج العلاقات بين البلدين اليوم ضمن منطق الإنتاج المشترك لا سيما في قطاعات السيارات والطيران والصناعة الغذائية. المغرب يتوفر على مؤهلات طبيعية استثنائية في مجال الطاقة الشمسية والريحية، كما تتيح المشاريع المرتبطة بالكهرباء الخضراء والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه آفاقا واعدة لتعزيز التعاون بين المقاولات المغربية ونظيرتها الفرنسية. وفي السياق ذاته تطلع المملكة المغربية بدور استراتيجي باعتبارها بوابة نحو إفريقيا فيما يشكل قرب قربها الجغرافي من أوروبا رصيدا مهما في ظل ما يشهده العالم من إعادة تشكيل لسلاسل التوريد وتغيرات في المبادلات التجارية، وهو ما يفتح آفاقا جديدة لتعزيز الشراكات في مجال المواد الحيوية والأمن الغذائي والبنية التحتية والانتقال الطاقي. وفي إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030، فإن الاستثمارات المنجزة في البنية التحتية الخاصة بالنقل والصحة والاستقبال ستتجاوز نطاق المنافسة الرياضية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، غيم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: على هامش أشغال اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بمراكش، تم التوقيع على 5 اتفاقيات شراكة تهم دعم مشاريع اجتماعية وصحية واقتصادية بغلاف مالي إجمالي فاق 3 ملايين درهم.
7: فقد تم توقيع اتفاقية شراكة خاصة جاهزة لتنظيم مصادقة على في الإطار، ويتعلق أمر بالخمس اتفاقيات شراكة. اتفاقيتين شراكة خاصة ببرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، اتفاقيتين خاصة ببرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وأيضا واحد اتفاقية خاصة ببرنامج دعم الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
4: وفي إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، تم توقيع اتفاقية شراكة بين ولاية الجهة والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، تشمل تجهيز وحدة الولادة بمستشفى القرب بالمحميد.
8: نجد سعيد بتوقيع 2 اتفاقيات اللي كتخص القطاع الصحي. الأولى كتخص تجهيز مستشفى المحميد، تكملة تجهيز بعض الجهات اللي ناقصة بمستشفى، فلقينا الحمد لله الحل مع مبادرة بالجهاز بعد الآليات. بالنسبة للاتفاقية الثانية فكتخص إعادة ترميم المركز ديال الإدمان اللي كيلعب واحد الدور مهم بالنسبة للإقليم ديال الأسفل.
4: الاتفاقية تندرج في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى ترسيخ التنمية البشرية عبر مشاريع ذات أثر مباشر ومستدام على الساكنة.
1: غيم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
6: بالرباط، نظم المعهد العالي للإعلام والاتصال حفلة تخرج فوج 2025-2026 من طلبته، وذلك بحضور مسؤولين مؤسسيين وفاعلين في مجال الإعلام والاتصال.
9: يوم قطف الثمار، ثمار المجهود اللي عادة يؤديه طاقم البيداغوجي للمعهد العالي للإعلام والاتصال وكذلك أطوره وتقنيه، اليوم كنحتفيو بفوج جديد، فوج 2025-2026 اللي كيتميز كذلك بأنه كيندافلو فوج ماستر الصحافة الرياضية.
6: الفوج الجديد يضم أزيد من 100 خريج وخريجة، من بينهم 46 خريجا من سلك الإجازة الأساسية باللغتين العربية والفرنسية، و63 خريجا من سلك الماستر في تخصصات التواصل السياسي وإنتاج المضامين السمعية البصرية والرقمية، وكذا تخصص الصحافة الرياضية.
10: صراحه فرحان بزاف اليوم بعد سيغطو، ان خصوصا ان يعني بعد واحد المسار كيف ما قلتي كان طويل، كان فيه صعوبات، لقينا واجهنا مجموعه من التحديات.
6: انه لشرف كبير ان اتواجد هنا وان امثل بلد مالي. خلال مساري التكويني تعلمت امورا كثيره من اساتذه بالمعهد. الحفل الذي احتضنه المدرج الكبير للمعهد تميز بتكريم عضوين من هيئة التدريس أحيلا على التقاعد، إلى جانب تتويج طلبة المتفوقين والمتفوقات في مختلف مستويات التكوين بالمعهد بجوائز تقديرية تكريما لمسارهم الدراسي وتشجيعا لهم على مواصلة التميز.
1: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
11: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد، تم تنظيم حفل تميز بآسة على شرف التلاميذ المتفوقين والفاعلين المتميزين في المنظومة التربوية وخريج المدارس الكبرى والمعاهد العليا. الحفل الذي نظمته المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بدعم من المجلس الإقليمي لآسة الزاق وبحضور عامل الإقليم، يروم ترسيخ ثقافة الاعتراف وتثمين الجهود المبذولة من طرف مختلف الفاعلين في المنظومة التربوية وتشجيع التلاميذ على مواصلة مسار التميز.
13: نحضر اليوم حفل التميز السنوي التي اعتادت عليه المديرية الإقليمية من أجل تشجيع التلاميذ المتميزين وحثهم على مزيد من النبل والنبوغ.
12: حفل التميز تميز بتكريم 26 تلميذا وتلميذة حصلوا على أفضل النتائج في الامتحانات الإشهادية برسم السنة الدراسية 2025-2026، و24 تلميذا وتلميذة تألقوا في مجال الحياة المدرسية والأنشطة الموازية، بالإضافة إلى عدد من أفراد أسرة التعليم لإسهاماتهم في الارتقاء بجودة التعلمات وتحقيق نتائج متميزة على مستوى الإقليم.
14: صراحة كانت بادرة جدا جدا مهمة، لهذا أود أن أقدم جزيل الشكر للسيد رئيس المجلس الإقليمي راشد تام.
15: أشكر المجلس الإقليمي على هذه المبادرة القيمة التي أعطى لنا، وفرصة مليئة بالفرح والسرور.
12: الحفل شكل مناسبة للاحتفاء ب 82 خريجا وخريجة من المدارس الكبرى والمعاهد العليا المستفيدين من اتفاقية الشراكة التي تجمع بين المجلس الإقليمي لآسا الزاق والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز كفاءة شباب الإقليم وتسهيل ولوجهم إلى مؤسسات التعليم العالي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد
16: على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة مراكش تصادق على 52 مشروعا تنمويا بغلاف مالي إجمالي فاق 16 مليون درهم. وشملت هذه المشاريع برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
7: تم المصادقة على المشاريع المقترحة في إطار الشرط الثاني لسنة 2026، فقد تمت المصادقة على 52 مشروع بكلفة إجمالية تقدر ب 16 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية البشرية بنسبة 91%. هذه المشاريع اللي تم الاقتراح والمصادقة عليها في هذا الاجتماع الثاني، فهي كتوزع على 4 مشاريع خاصة بالبرنامج تدارك الخصاص على مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية.
4: وشكل هذا الاجتماع مناسبة لاستعراض وضعية تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة مراكش برسم الشطر الأول من برنامج عمل سنة 2026 الذي يضم 79 مشروعا ونشاطا بكلفة إجمالية قدرت في 51 مليون درهم، منها 11 مشروعا منجزا و38 في طور الإنجاز و30 مشروعا في طور الإنجاز.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
17: هنا ساحة باب بحر بالعرائش، وهؤلاء مشاركون يمثلون مجموعة من التنظيمات المدنية والكشفية المحلية يتنافسون في مسابقة أحسن طاجين سمك المعروف محليا باسم تغرة. هذا النشاط يأتي ضمن الموعد الختامي للدورة الخامسة لمهرجان البحر الذي نظمته جماعة العرائش بشراكة مع بلدية برباط الإسبانية احتفاء بالتراث اللامادي والموروث الثقافي والبحري المشترك بين المدينتين.
18: الأنشطة هي مشاركة الجمعيات المجتمع المدني والأسر العرائشية على موائد الطبخ العرائشي، يعني الأسر كلها مسرورة سعيدة بهذا التواصل وهذا اللمة العرائشية.
19: جمعية كشافة المستقبل الحاضرة وبقوة إن شاء الله الرحمن الرحيم في مسابقة ديال أحسن طاجين ديال السمك، ونتمنوا من الله إن شاء الله الرحمن الرحيم هذه المسابقة تنال الحضور الساكنة العرائشية اشياء بصفة عامة.
20: صراحة عجبنا بزاف في المهرجان، وكنشكروا جماعة مدينة العرائش على هذا المهرجان، والأطفال فرحوا بزاف وهما كيصوبوا طويجنات ديالهم، وإن شاء الله غنكونوا حنا هما نمبر وان.
17: تجدر الإشارة إلى أن مهرجان البحر بالعرائش يهدف بالأساس إلى تسليط الضوء على المؤهلات البحرية والسياحية للمدينة وتثمين الرأسمال اللامادي المرتبط بالبحر، فضلا عن تعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي مع الجارة إسبانيا عبر بوابة الذاكرة البحرية المشتركة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي.
3: على ريم راديو. ريم راديو.
16: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
21: أكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو بالمغرب ألكسندر آناتاي هوينا أن الفلاحة المغربية حققت نقلة نوعية بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقال السيد آناتاي هوينا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش لم تعد الفلاحة تقتصر على تلبية الاحتياجات الغذائية الفورية للمملكة فقط، بل أصبحت مشروعا طويل الأمد ومنظما وممولا ويحظى بالمتابعة المستمرة. وأوضح أن مخطط المغرب الأخضر الذي أطلق عام 2008 ثم استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 منح هذا المشروع هيكلا صلبا قلما نجح دول أخرى في بنائه بمثل هذه الاستمرارية. وتابع السيد هوينا قائلا: ما ترصده منظمة الفاو في العمق هو حدوث نقلة نوعية، فقد قام جيل من الفلاحين بتكوين الجيل اللاحق في إطار أكثر استقرارا وأفضل تجهيزا وأكثر ارتباطا بالبحث والأسواق. كما سجل أنه وراء المؤشرات توجد أيضا نساء في التعاونيات وشباب يعودون إلى الأرض عن قناعة واختيار، ومهندسون زراعيون تلقوا تكوينهم في المعاهد المغربية ثم تجندوا لخدمة المملكة داخلها وخارج حدودها، مؤكدا أن هذا البعد الإنساني هو ما يضفي على تطوير القطاع معناه الحقيقي.
16: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: في نادي أبناء القدس بالبلدة القديمة اختتمت أول بطولة مصغرة لكرة القدم، جمعت فرقا من المخيمات الصيفية المشاركة في برنامج المدارس الصيفية، برنامج تنفذه وكالة بيت مال القدس الشريف بدعم من المملكة المغربية باستفادة نحو 3000 طفل وطفلة.
4: طبعا بنشكر وكالة بيت المال، هذه يعني طبعا شيء يعني مش شيء جديد على وكالة بيت المال، ما شاء الله عليهم سباقين بهاي الشغلات.
5: نشكر نادي أبناء القدس على استضافته الرائعة، ودائما هم سباقين في الخير، ودائما حلقة وصل بين كل نوادي القدس وكمان المخيمات الصيفية. أكيد نشكر وكالة بيت المال على رعاية هاي البطولة، ونشكرهم جزيل الشكر.
3: نحو 100 طفل شارك في هذه البطولة، يمثلون 4 أندية ومدارس صيفية في مبادرة رياضية تعد الأولى من نوعها على مستوى المخيمات الصيفية.
6: اليوم أنا أخذت أفضل لاعب في الدوري، وكثير مبسوط اليوم بالمهرجان اللي صار الرياضي، واليوم مدعومين إحنا من بيت المال المقدسي.
7: اليوم كان كثير حلو، والولاد كثير انبسطوا فيه، عشان كانت الاستضافة كثير حلوة صراحة.
8: بنحب نشكر وكالة بيت المال على هذا الدعم. اليوم كان يوم رائع جدا، رياضي، فرغوا الأولاد طاقاتها.
3: وكالة بيت مال القدس الشريف كرمت في ختام البطولة الفرق الفائزة مع توزيع 25 ميدالية تشجيعية على عدد من المواهب الرياضية الناشئة، تقديرا لتميزهم وتشجيعا لهم على مواصلة ممارسة الرياضة.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم
9: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
9: الأخبار على مدار الساعة.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. تحت قيادة جلالة الملك تطور ملحوظ للمنظومة المقاولاتية التي أضحت من بين الأكثر جاذبية بإفريقيا. في ميناء المهدية قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليد المسوقة تتجاوز 29 مليون درهم وفق المكتب الوطني للصيد البحري. في بوركينا فاسو إنتاج 26 طنا من الذهب بواسطة المناجم الصناعية خلال النصف الأول من سنة 2026. وفي التفاصيل، المديرة العامة لتكنوبارك المغرب لامياء بن مخلوف أكدت أن المنظومة المقاولاتية المغربية شهدت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تطورا لافتا مكنها من أن تصبح من بين أكثر المنظومات الجاذبية على الصعيد الإفريقي، بفضل بيئة مواتية لريادة الأعمال ومجموعة من الآليات لمواكبة وتحفيز المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع. وأضاف اختطفت سيدة بن مخلوف في حادث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة قامت على مدى أكثر من عقدين ببناء منظومة مقاولتية مهيكلة يقودها فاعلون ملتزمون بمواكبة المقاولين وتمويل الابتكار وتطوير المقاولات الناشئة. كما أبرزت أن المغرب حقق منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين إنجازات مهمة من أجل تشجيع ريادة الأعمال بشكل عام ولا سيما ريادة الأعمال في مجالي التكنولوجيا والرقمنة. واعتبرت أن تكنوبارك يعد من المشاريع الرائدة التي تجسد الرؤية الملكية الرامية إلى توجيه الشباب نحو ريادة الأعمال في المجالات التكنولوجية، مشيرة إلى أن المغرب أحرز تقدما كبيرا عبر إرساء بيئة ملائمة لريادة الأعمال من خلال إحداث العديد من آليات المواكبة والتحفيز. ودائما في الشأن الاقتصادي، أفاد المكتب الوطني للصيد البحري بأن الكمية المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة على مستوى ميناء المهدية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغت 5965 طنا بقيمة 29,313,000 درهم. المزيد من التفاصيل مع عثمان بربش.
12: المكتب الوطني للصيد البحري أبرز في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أنه بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025 سجلت هذه المنتجات انخفاضا بنسبة 37% على مستوى الوزن و54% على مستوى القيمة. المصدر ذاته أضاف أن تراجع الكميات المفرغة من الأسماك السطحية والرخويات والأسماك البيضاء على التوالي بنسب 35% عند 5 أطنان نقطة 899 و89% عند 31 طنا و6% عند 13 طنا. في المقابل سجلت الكميات المفرغة من القشريات ارتفاعا بنسبة 28% عند 21 طنا. وعلى الصعيد الوطني سجلت منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة

0: بالماضي. ومن حيث القيمة ارتفعت قيمة هذه المفرغات بنسبة 2% لتصل إلى أكثر من 4.91 مليار درهم مقابل أكثر من 4.81 مليار درهم على أساس سنوي.
1: وفي ختام النشرة، حققت المناجم الصناعية في بوركينا فاسو إنتاجا يقارب 26 طنا من الذهب خلال النصف الأول من سنة 2026، في حين حصلت الشركة الوطنية للمواد الثمينة نحو 29 طنا متأتية من التعدين التقليدي وشبه الآلي من أصل هدف سنوي يبلغ 45 طنا وفق ما أعلنت عنه السلطات البوركينابية. التفاصيل مع إليا أبو الرجاء.
2: خلال تقييم نصف سنوي لأداء القطاع المكلف بالمناجم، تم عرض هذه النتائج والتي أظهرت نسبة تنفيذ إجمالية بلغت 61.7% حتى 30 يونيو 2026. كما أعلنت السلطات البوركينابية عن إنشاء 9 تعاونيات منجمية تقليدية جديدة، فضلا عن تحديد 4 ممرات للاستغلال المنجمي، وذلك طبقا لأحكام قانون المناجم الجديد. وعلاوة على ذلك، جددت السلطات تأكيد التزامها بمواصلة مكافحة مسالك التسويق غير المشروع للذهب، مع تعزيز عمليات المراقبة وقياس الوزن والمتابعة لإنتاج الذهب على المستوى الوطني. ووصفت السلطات المختصة في ختام هذا التقييم النتائج المحققة بالمرضية على العموم، معتبرة أن التوجيهات المعتمدة من شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة الإصلاحات مباشرة في قطاع المناجم والطاقة.
1: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الاقتصادية، إلى اللقاء.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: إنغمس نيم كرة، إنمادن، دينامون، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، جوسكزين، إنغميسن، جماب راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنية التحتية الرقمية الحيوية، مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. هذه المذكرة التي وقعتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني والمدير العام لشركة فيرتيف في إفريقيا فويتشيك بيوركو، تهدف إلى مواكبة طموحات المملكة في مجال التحول الرقمي. ويندرج هذا التعاون الذي ينص على تبادل الخبرات وإعداد الدراسات التقنية واستكشاف حلول مبتكرة في مجال البنية التحتية الحيوية بين وزارة الانتقال الرقمي وشركة فيرتيف في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب. كما ستتيح لشركة فيرتيف مواكبة الدراسات التقنية المتعلقة بالبنيات التحتية لمراكز البيانات وحلول الطاقة والتبريد، وكذا التقنيات اللازمة لتطوير بنيات تحتية متقدمة للحوسبة السحابية. وفي المقابل ستمكن الوزارة من تحديد الأولويات الوطنية وتسهيل التنسيق مع الفاعلين العموميين المعنيين ودراسة التوصيات التقنية المقترحة. وفي كلمة لها بالمناسبة، أوضحت الفلاح صغروشني الثاني أن البنية التحتية الرقمية تشكل دعامة أساسية للسيادة الرقمية للمغرب وعنصرا حاسما لتطوير الذكاء الاصطناعي والابتكار وتحديث الخدمات العمومية.

0: الدولية. وأضافت أن الخبرة الدولية التي تتوفر عليها شركة فيرتيف ستسهم في إطراء النقاش الذي بشرته الوزارة بشأن الشروط الضرورية لإرساء بنيات تحتية رقمية فعالة ومرنة وقابلة للتطوير تستجيب لاحتياجات المغرب المستقبلية. وأعربت في هذا السياق عن أملها في أن يمهد هذا التعاون طريقة لتبادلات تقنية مستدامة وتعاون مثمر يخدم التحول الرقمي بالمملكة.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا يؤكد أن لبؤات الأطلس تحكمن في معظم مجريات المباراة بشكل واضح أمام المنتخب الكيني التي انتهت بفوز النخبة الوطنية بأربعة أهداف دون رد برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا المغرب 2026.
4: المنتخب الوطني قدم شوطا أول جيدا قبل أن يضيف الهدف الرابع مبكرا في الجولة الثانية ويتحكم في إيقاع اللقاء. هذه النتيجة تشكل بداية إيجابية في البطولة رغم وجود بعض الجوانب التي يتعين مواصلة العمل على تحسينها. المستوى الذي ظهرت به اللاعبات يعكس جودة مرحلة الإعداد.
3: من جانبها أعربت حنان أيت الحاج التي اختيرت أفضل لاعبة في المباراة عن سعادتها بهذا التتويج مؤكدة أنه ثمرة عمل جماعي.
5: بالنسبة لي ماشي جائزة فردية، فهي جماعية، يكون مع البنات اللي كيعاونوني في شحال من حاجة ما غاديش نقدروا نوصلوا، والحمد لله أهم حاجة أننا ربحنا فزنا بهذه المباراة هذه اللي غتعطينا واحد الدافع قوي باش نتبع المنافسة.
3: المنتخب المغربي للسيدات سيواجه نظيره الجزائري يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: أجرى وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيد ميلي باند مباحثات تركزت حول تطورات الأحداث في المنطقة. وكالة الأنباء السعودية ذكرت أن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في المنطقة وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. وأضافت الوكالة أن وزير الخارجية السعودي أعرب بهذه المناسبة عن تطلعه للعمل المشترك بما يسهم في تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين. من جانبه أكد وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الحرص على تنمية العلاقات الثنائية مجددا تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية وإدانتها لاعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن على المملكة ودول المنطقة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي الدورة العادية 84 بعد المئة لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. بلاغ للمجلس ذكر أن أشغال هذه الدورة خصصت لتقديم ومناقشة مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين حول مكانة الدوار في التنمية القروية ومكافحة الإضرار بالبيئة في المغرب. وأوضح أن مشروع الرأي الأول يتناول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الترابية النووية للتنظيم الاجتماعي والمجالي وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته. وفي ضوء واقع الحال يضيف المصدر ذاته يسعى الرأي إلى بلورة السبل الكفيلة بتعزيز مكانة الدوار وأدواره أخذا بعين الاعتبار تنوع الدواوير وخصوصياتها المجالية والديمغرافية والاجتماعية واقتراح تدابير عملية تمكنه من الإسهام بفعالية أكبر في النهوض بتنمية العالم القروي. أما مشروع الرأي الثاني فيتدرس تمفصلات التكامل بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهما ركيزتين متلازمتين لأي مشروع تنموي. وفي هذا الصدد يقترح جملة من التدابير الرامية إلى الوقاية من أشكال الإضرار بالبيئة وإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في السياسات العمومية بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعي وتوفير إطار عيش سليم وتعزيز تنمية مستدامة وقادرة على الصمود.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة انطلقت فعالية الدورة 19 للمهرجان القومي للمسرح المصري التي تتوصل إلى غاية 11 من غشت المقبل ضمن برنامج متنوع يجمع بين العروض المسرحية والندوات الفكرية والورشات التدريبية واللقاءات المفتوحة مع صناع المسرح. حفل افتتاح هذه الدورة عرف تكريم نخبة من أبرز رموز الفن المصري بالإضافة إلى تقديم عرض استعراضي بعنوان سفر استعرض مسيرة المسرح المصري ورحلته الممتدة عبر مختلف ربوع البلاد.
3: احنا عندنا كمية مسرحيات بتتعرض تقريبا كل شهرين مسرحية جديدة.
4: بيبقى شرف ليك ان انت وانت لسه في اوج عطائك تتكرم، بيبقى تشجيع لجيلي انا نفسه لان في اجيال ما تعرفش اللي عملناه في المسرح ايه.
5: وده بيعتبر عيد لكل المسرحين اللي تجتمع فيه كل جهات الانتاج في مصر. احنا مصر عندنا انتاج كثيف وغزير جدا، وبتجتمع بقى كل الجهات القطاع العام والخاص.
2: الدورة 19 للمهرجان تتضمن مشاركة 37 عرضا مسرحيا يمثل مختلف جهات الإنتاج المسرحي في إطار رؤية المهرجان الرامية إلى دعم الإبداع المسرحي واكتشاف المواهب وتعزيز التواصل بين الأجيال المختلفة من صناع المسرح.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
7: ارتفع عدد السياح البرازيليين الوافدين إلى المغرب بنسبة 14% خلال النصف الأول من سنة 2026، مؤكداً الدينامية الإيجابية التي تشهدها هذه السوق السياحية الواعدة في أمريكا الجنوبية. بيانات المكتب الوطني المغربي للسياحة أكدت أن عدد زوار البرازيليين بلغ إلى غاية نهاية يونيو 2026 ما مجموعه 30,132 زائر مقابل 26,545 زائرا خلال الفترة نفسها من سنة 2025. ويأتي هذا التطور في أعقاب استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الدار البيضاء وساو باولو التي تؤمنها شركة الخطوط الملكية المغربية، والتي تشكل رافعة مهمة لتعزيز التدفقات السياحية بين البرازيل والمغرب. وتؤمن الشركة الوطنية حاليا 4 رحلات أسبوعية على هذا الخط بمعدل ملأ يبلغ 83%، أي ما يقارب 250 مسافر في كل رحلة. وخلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2026 نقلت الخطوط الملكية المغربية 52,500 مسافر عبر هذا الخط الجوي.
0: غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: سفينة CMA CGM نوتردام ترسو في محطة الحاوية الثانية بميناء طنجة المتوسط. هي واحدة من أكبر ناقلات الحاويات في العالم العاملة بالغاز الطبيعي المسال. رسو يكرس الدور الاستراتيجي لهذه البنية التحتية المينائية في شبكة الملاحة البحرية العالمية. هذا الرسو يبرز الأداء المتميز للميناء وقدرته العالية على استقبال أكبر السفن في العالم. فخلال سنة 2025 سجل ميناء طنجة المتوسط زهاء 17 ألف عملية رسو، منها 1300 عملية لسفن ضخمة يتجاوز طولها 290 مترا. هذه السفينة تؤمن الخط البحري الشهير بين أوروبا وآسيا عبر فرنسا. ستقوم برحلات منتظمة صوب ميناء طنجة المتوسط الذي يعد أكبر ميناء في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا. هذه السفينة هي أكبر سفينة ترفع العلم الفرنسي، تجسد التزام مجموعة CMA CGM بالابتكار وإزالة الكربون من النقل البحري. السفينة دخلت الخدمة في ماي 2026، شهدت حفلة تدشين رسمي في ميناء لوهافر بفرنسا قبل وصولها إلى ميناء طنجة المتوسط.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
10: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
11: شكلت ندوة علمية بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والوطنية لعيد العرش المجيد باعتباره محطة سنوية لتجديد أواصر الوفاء والولاء بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد. وتندرج هذه الندوة ضمن فعاليات الأيام الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي يحتضنها إقليم بني ملال بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
12: مداخلات كلها انصبت حول موضوع ذي أهمية بالغة، وقد اتخذت هذه الندوة عنوانا لها عيد العرش المجيد، ولاء شعبي متجدد، ووحدة وطنية راسخة، وأوراش تنموية متواصلة. هذا العنوان الذي يعكس قيمة هذه الندوة، وكل المداخلات التي قدمها الخبراء والأكاديميون صبت في هذا الموضوع.
11: وأكد المشاركون في هذه الندوة أن عيد العرش يمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية التي تجسد خصوصية النموذج المغربي القائم على متانة روابط البيعة الشرعية بين العرش والشعب، باعتبارها ركيزة أساسية لصون الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء والتنمية. وشكل هذا اللقاء العلمي أيضا مناسبة للتأكيد على أهمية مواصلة التعبئة الجماعية والانخراط المسؤول في إنجاح المشاريع التنموية الكبرى، بما يعزز التنمية المجالية ويرسخ قيم التضامن والتماسك الاجتماعي.
1: ريم راديو،
10: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
10: ريم راديو،
1: ريم راديو، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: ريم راديو،
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو،
1: ريم راديو.
7: تعتبر بلغاريا أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ صدر عقب محادثات هاتفية جرت بين رئيسة الدبلوماسية البلغارية السيدة فيليسلافا بيتروفا تشاموفا ونظيرها المغربي السيد ناصر بوريطة. وأوضح البلاغ أنه في ضوء القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تعترف بلغاريا بأن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق للنزاع. وأكد المصدر ذاته من جهة أخرى أن بلغاريا تجدد التأكيد على أنها تعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 أساسا جديا وموثوقا وواقعيا للتوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام ومقبول لدى الأطراف لقضية الصحراء المغربية. ويندرج هذا الموقف في إطار تعزيز العلاقات بين المغرب وبلغاريا، ويجسد الدينامية الدولية التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله دعما لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي المغربية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
7: أكد رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب سيباستيان لوبونتي أن رؤية الملكية الرامية إلى تعزيز محور المغرب إفريقيا تفتح آفاقا واعدة للاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وقال السيد لوبونتي في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش إن هذه الرؤية ستتيح أيضا آفاقا واعدة للتنمية الاقتصادية وفرصا مهمة للمقاولات ولا سيما الفرنسية منها الراغبة في الاستقرار بالمغرب. وذكر بأن الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب وإدراكا منها لأهمية هذا الرهان افتتحت مؤخرا تمثيلية بمدينة سمارة بهدف تعريف المقاولات الفرنسية بالفرص الاقتصادية المتاحة في الأقاليم الجنوبية في إطار جهودها الرامية إلى الترويج للمغرب كوجهة للاستثمار. وبحسب رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب فإن نحو 1000 فرع لمقاولات فرنسية يوجد بالفعل بالمغرب.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: ريم راديو،
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
14: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يوجه غدا الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. السيد الطالبي العالمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيس جمهورية البيرو. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. التفاصيل. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء يوم غد الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يوم غد الأربعاء 29 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 9 مساء. مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي اليوم بليما صاحب الجلالة الملكي محمد السادس في حفل تنصيب الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو السيدة كيكو فوجيموري، وخلال هذا الحفل الذي جرى بمقر الكونغرس البيروفي بحضور رؤساء دول ووفود أجنبية وممثلي منظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بليما، إضافة إلى العديد من الشخصيات الأخرى، أدت السيدة فوجيموري اليمين كرئيسة لجمهورية البيرو. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالبي العالمي للرئيسة فوجيموري تهانئة جلالة الملكة الحارة ومتمنيات جلالتها الخالصة لها بالتوفيق في مهامها السامية لقيادة الشعب البيروفي الصديق نحو مزيد من التقدم والرخاء. في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزت استعراضية بالمظلات يومي 30-31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين الزكراوي.
15: في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و 31 من يوليوز 2026. بلغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليوز 2026 وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 6 مساء، وستؤديها الفرقة المرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبيرقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظليي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر علاوة على لوحات فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
14: أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة اليوم بالرباط أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من تنمية الرأسمال البشري والعلوم والابتكار والسيادة التكنولوجية أولويات وطنية. وأوضح السيد برادة في كلمة خلال افتتاح اللقاء السنوي للفائزين في المباراة العامة للعلوم والتقنيات التي تنظمها أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أن إصلاح منظومة التربية والتكوين الوطنية يهدف إلى تمكين كل تلميذ من تطوير مواهبه بشكل كامل وإبراز مؤهلاته والإسهام في تقدم المغرب. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم بالرباط نائب الأميرال إدوارد أرغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين وكذا بالتعاون الذي يبعث عن الارتياح في المجال العسكري. ومن جهة أخرى استعرض الجانبان حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم اللجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين ساميين والتكوين العسكري إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأربعاء إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 بعدد من مناطق المملكة. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم أكادير إذو تنان مراكش الرحامنة اليوسفية بني ملال الفقيه بن صالح خنيفرة تونات وزان تارودان سيدي قاسم خريبكة سطات شيشاوة وقلعة أسراغنة. بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد جرى على مستوى عملة وجدة أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المديرة الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتحة دير ورئيس قسم الأشغال بالشركة خالد ميتوس.
16: هذا البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بأن الشوارع راها منطلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة الجيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة، وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027 كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة الجيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
17: مثل المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو لمواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17 اللي منها الباطوار، منها السجل المدني، منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260-315، كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نسالي ان شاء الله في مارس كيتاليمونطون واحد الخزان الصماره رجي في لابارتي هو دونك كيف اليمونطي هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
14: جهويا سلمت عملة مقاطعة عين شقة اليوم معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي التفاصيل معك حفصة الحجام.
18: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد والتي تم تحت إشراف عامل عملة مقاطعة عين شقة استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرة الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين شق أن هذه العملية تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
14: ودوليا جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين أجبر مئات الألاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش إلى أن 6.4 ملايين شخص، أي أكثر من نصف سكان هايتي، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 3.3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وفي الشأن الرياضي، عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة خلف ديدي ديشان. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو اليوم من مقر الاتحاد إلى جانب زيدان، سيكون زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأضاف اعتبارا من فبراير 2025 التقيت زين الدين زيدان وتواصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا. وسيقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر شتنبر قبل انطلاق منافسة دوري الأمم الأوروبية، على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 من الشهر ذاته. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من حصاد الجهات، وهذه أبرز العناوين. بإقليم الخميسات، السيدان بركة والبواري يقومان بزيارة ميدانية لتتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سالة القنيطرة. بإقليم برشيد، إطلاق أشغال تأهيل جماعة حد السوالم باستثمار يبلغ 105 ملايين درهم. على مستوى عمالة وجدة أنجاد، إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية. وفي التفاصيل، قام وزير التجهيز والماء نزار بركة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري مرفوقين بالمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي بزيارة ميدانية إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات، هدفت إلى تتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سالة القنيطرة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
19: الملك فهو وضع خريطة الطريق من أجل العمل على بناية السدود، وعندنا 14 سد اليوم في طول إنجاز باش نوصل لواحد ساعة تخزينية ديال 26 مليار ديال الأمطار المكعبة. ولكن بين الإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة هي إشكالية الأوحال، وبالتالي راه تتمشي لنا واحد 57 مليون متر مكعب سنويا، ممكن نقولوا لي 10% ديال هاد السدود فهي تتمشي في إطار هاد الجانب ديال الأوحال. وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن نوضع واحد السياسة واللي غنفعلوها اليوم، وهي عطينا انطلاقة مع السيد الوزير والسيد المدير ديال الوكالة ديال المياه والغابات ديال تهيئة ديال الأحواض المائية باش أنه يكون تجير، وباش أننا نحافظوا على هاد القدرات التخزينية ديال السدود، وفي نفس الوقت كذلك أننا نفتحوا آفاق كذلك مهمة بالنسبة للساكنة اللي هي تتعيش قريبة من هاد السدود.
15: جرى إطلاق أشغال مشروع تأهيل جماعة حد السوالم التابعة لإقليم برشيد باستثمار يبلغ 105 ملايين درهم في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية وتأهيل المجال الحضري بالإقليم. هذا المشروع الذي تشرف على إنجازه الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الدار البيضاء سطات، يستهدف تأهيل عدد من المحاور الطرقية الرئيسية بالجامعة لفائدة ساكنة تناهز 74 ألف نسمة، بما من شأنه المساهمة في تحسين انسيابية حركة السير والارتقاء بجودة الفضاء الحضري ومواكبة الدينامية العمرانية التي تعرفها المنطقة. بمناسبة تخليدية الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجدة أنجاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المديرة الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتح دير ورئيس قسم الأشغال بالشركة خالد متوسى.
16: البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها منطلقه في مدينه وجده، كذلك تهيئه الساحات العموميه، وكذلك هيكله الاحياء ناقصه الجيز اللي يروم الى تقويه الطرقات، كذلك تبريط الارصفه، وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027 كلفه الاجماليه ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينه وجده، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة الجيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
17: مثل المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو والمواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجل المدني، منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315. كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نسالي ان شاء الله في مارس كيتاليمونتا من واحد الخزان الصماره رجي في لابارتي هو دونك كيف اليمونتا هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
15: بهذا الخبر نصل واياكم مستمعين الاوفياء الى ختام حصاد الجهات، الى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
1: غريم راديو،
0: الخبر من المصدر. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يوجه غدا الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. السيد الطالبي العالمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيس جمهورية البيرو. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء يوم غد الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبت الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يوم غد الأربعاء 29 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 9 مساء. مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي اليوم بليما صاحب الجلالة الملكي محمد السادس في حفل تنصيب الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو السيدة كيكو فوجيموري. وخلال هذا الحفل الذي جرى بمقر الكونغرس البيروفي بحضور رؤساء دول ووفود أجنبية وممثلي منظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بليما، إضافة إلى العديد من الشخصيات الأخرى، أدت السيدة فوجيموري اليمين كرئيسة لجمهورية البيرو. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالبي العالمي للرئيسة فوجيموري تهانئة جلالة الملكة الحارة ومتمنيات جلالتها الخالصة لها بالتوفيق في مهامها السامية لقيادة الشعب البيروفي الصديق من التقدم والرخاء. في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30-31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين الزكراوي.
3: في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و 31 من يوليوز 2026. بلغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليوز 2026 وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 6 مساء، وستؤديها الفرقة المرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبيرقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليو 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظليي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر، علاوة على لوحة فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
2: أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد بالرداء اليوم بالرباط أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من تنمية الرأسمال البشري والعلوم والابتكار والسيادة التكنولوجية أولوية وطنية. وأوضح السيد بالرداء في كلمة خلال افتتاح اللقاء السنوي للفائزين في المباراة العامة للعلوم والتقنيات التي تنظمها أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أن إصلاح منظومة التربية والتكوين الوطنية يهدف إلى تمكين كل تلميذ من تطوير مواهبه بشكل كامل وإبراز مؤهلاته والإسهام في تقدم المغرب. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم بالرباط نائب الأميرال إدوارد أرغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين وكذا بالتعاون الذي يبعث عن الارتياح في المجال العسكري. ومن جهة أخرى استعرض الجانبان حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم اللجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين ساميين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. تتوقع المديرية العامة للأصداد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأربعاء إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 بعدد من مناطق المملكة. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات أقاليم أكادير إذوتنان مراكش الرحامنة اليوسفية بني ملال الفقيه بن صالح خنيفرة زونات وزان تارودان سيدي قاسم خريبكة سطات شيشاوة وقلعة أسراغنة. بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد جرى على مستوى عملة وجدة أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المديرة الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتحة دير ورئيس قسم الأشغال بالشركة خالد ميتوس.
1: هذا البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها منطلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة الجيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة. وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027 كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة الجيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
4: المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو والمواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17 اللي منها الباطوار منها السجل المدني منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315. كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نسالي ان شاء الله في مارس كيتاليمونت واحد الخزان الصماره رجيف لا بارتي هو دونك كيف اليمونت هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
2: جهويا سلمت عملة مقاطعة عين الشقة اليوم وعدت معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي التفاصيل معك حفصة الحجام.
5: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين الشقة استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرة الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين الشق أن هذه العملية تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
2: ودوليا جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته بشأن خطورة الوضع في هايتي حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في حين أجبر 100,000 على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش إلى أن 6.4 ملايين شخص أي أكثر من نصف سكان هايتي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية من بينهم 3.3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وفي الشأن الرياضي عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة خلف ديدي ديشان. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو اليوم من مقر الاتحاد إلى جانب زيدان سيكون زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأضاف اعتبارا من فبراير 2025 التقيت زين الدين زيدان وتواصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا. وسيقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر شتنبر قبل انطلاق منافسة دورية الأمم الأوروبية على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 من الشهر ذاته. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: فيلم ولنا في الخيال حب للمخرجة سارة رزيق يتوج بالجائزة الكبرى لمهرجان سينما الشاطئ سيني بلاج بهرهورة في دورته السابعة في حفل ختامي تميز بإقبال جماهيري كبير. مسابقة المهرجان أسفرت أيضا عن تتويج فيلم شذرات بجائزة الإخراج وعودة جائزة أحسن دور نسائي للتونسية نجلاء بن عبد الله، فيما نال محمد بوشيت جائزة أفضل دور رجالي عن فيلم حب في الداخل.
8: كانت أفلام، فيها 6 أفلام، فيها 3 أفلام مغربية وفيلم تونسي وفيلم تشادي وفيلم مصري. لجنة التحكيم كانت متركبة من 3 ديال المغاربة والأخ من البنين.
7: ولم تقتصر الأمسية على إعلان الفائزين، وإنما شكلت محطة للاعتراف بمسارات بصمت السينما الوطنية، فقد تم تكريم الفنانة القديرة عائشة مهماه تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة، إلى جانب تكريم الممثل أنس الباز.
6: فرحت بزاف بهاد الالتفاتة. أي ممثل ولا أي فنان كيتمنى واحد نهار يعيش هاد التكريم اللي داروه ليا.
7: وخلال أيام المهرجان عاش عشاق السينما على إيقاع ورشات سينمائية وجلسات ماستر كلاس أطرها مخرجون وممثلون معروفون، بالإضافة إلى موائد مستديرة ناقشت قضايا راهنة.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: لحظة تتويج لمسار أكاديمي حافل بالعطاء بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الأول وجدة، إدانا باختتام الدرس الإعلامي واحتفاء بخريجي الدفعة الثالثة لماستر الصحافة والإعلام الرقمي.
11: من أجل تثمين الأداء التربوي، وأيضا من أجل استشراف رؤى جديدة لتطوير الدرس الإعلامي بالكلية، وأيضا هي فرصة لعرض مجموعة من المسارات والمهارات الأداء.

0: استمرار
1: لقاء تربوي تميز بتنظيم أنشطة فنية وثقافية متنوعة إلى جانب توزيع الشواهد على الخريجين وتكريم عدد من الفعاليات الأكاديمية والطلبة المتفوقين تحفيزا لهم على مواصلة مسار التميز والتألق.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
3: على هامش أشغال اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بمراكش، تم التوقيع على 5 اتفاقيات شراكة تهم دعم مشاريع اجتماعية وصحية واقتصادية بغلاف مالي إجمالي فاق 3 ملايين درهم.
4: فقد تم توقيع اتفاقية شراكة خاصة جاهزة لتم المصادقة عليها في الإطار، ويتعلق أمر بالخمس اتفاقيات شراكة. اتفاقيتين شراكة خاصة ببرنامج مواكبة الأشخاص في وديعة هشاشة، اتفاقيتين خاصة ببرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وأيضا واحد اتفاقية خاصة ببرنامج دعم الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
3: وفي إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، تم توقيع اتفاقية شراكة بين ولاية الجهة والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، تشمل تجهيز وحدة الولادة بمستشفى القرب بالمحاميد.
5: نجد سعيد بتوقيع 2 اتفاقيات اللي كتخص قطاع الصحي. الأولى كتخص تجهيز مستشفى المحاميد، تكملة التجهيز بعد الجهات اللي ناقصة بمستشفى، فلقينا الحمد لله الحل مع مبادرة بالجهاز بعد الآليات. بالنسبة للاتفاقية الثانية فكتخص إعادة ترميم المركز ديال الإدمان اللي كيلعب واحد دور مهم بالنسبة للإقليم ديال الأسفل.
3: الاتفاقية تندرج في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى ترسيخ التنمية البشرية عبر مشاريع ذات أثر مباشر ومستدام على الساكنة.
0: غيم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يوجه غدا الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. السيد الطالبي العالمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيس جمهورية البيرو. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، السيد لوديي يستقبل كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. التفاصيل. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء يوم غد الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبت الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يوم غد الأربعاء 29 يوليو 2006.

0: 26 ابتداء من الساعة 9 مساء. مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطلبي العالمي اليوم بليما صاحب الجلالة المالكي محمد السادس في حفل تنصيب الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو السيدة كيكو فوجيموري. وخلال هذا الحفل الذي جرى بمقر الكونغرس البيروفي بحضور رؤساء دول ووفود أجنبية وممثلي منظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بليما، إضافة إلى العديد من الشخصيات الأخرى، أدت السيدة فوجيموري اليمين كرئيسة لجمهورية البيرو. وبهذه المناسبة نقل السيد الطلبي العالمي للرئيسة فوجيموري تهانئة جلالة الملكة الحارة ومتمنيات جلالتها الخالصة لها بالتوفيق في مهامها السامية لقيادة الشعب البيروفي الصديق نحو مزيد من التقدم والرخاء. في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ناصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزت استعراضية بالمظلات يومي 30-31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين الزكراوي.
1: في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 من يوليوز 2026. بلغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليوز 2026 وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 6 مساء، وستؤديها الفرقة المرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبي رقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظلي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر علاوة على لوحات فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
0: أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة اليوم بالرباط أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من تنمية الرأسمال البشري والعلوم والابتكار والسيادة التكنولوجية أولوية وطنية. وأوضح السيد برادة في كلمة خلال افتتاح اللقاء السنوي للفائزين في المباراة العامة للعلوم والتقنيات التي تنظمها أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أن إصلاح منظومة التربية والتكوين الوطنية يهدف إلى تمكين كل تلميذ من تطوير مواهبه بشكل كامل وإبراز مؤهلاته والإسهام في تقدم المغرب. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم بالرباط نائب الأميرال إدوارد أرغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين وكذا بالتعاون الذي يبعث عن الارتياح في المجال العسكري. ومن جهة أخرى استعرض الجانبان حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم اللجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين ساميين والتكوين العسكري إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. تتوقع المديرية العامة للأصداد الجوية تسجيل موجة حار ابتداء من الأربعاء إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و47 بعدد من مناطق المملكة. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم أكادير إذوتنان مراكش الرحامنة اليوسفية بني ملال الفقية بن صالح خنيفرة زونات وزان تارودان سيدي قاسم خريبكة سطات شيشاوة وقلعة السراغنة. بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد جرى على مستوى عملة وجدة أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المديرة الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتحة دير ورئيس قسم الأشغال بالشركة خالد ميتوس.
2: هذا البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بأن الشوارع راها متعلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة الجيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة، وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027 كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة الجيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
3: مثل المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو لمواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجل المدني، منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315. كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نسالي ان شاء الله في مارس كي تاليمونط واحد الخزان الصماره رجي في لابارتي هو دونك كيف اليمونط هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
0: جهويا سلمت عملة مقاطعة عين الشقة اليوم معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي التفاصيل معك حفصة الحجام.
4: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عملة مقاطعة عين الشقة، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرة الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين الشق أن هذه العملية تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
0: ودوليا جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته بشأن خطورة الوضع في هايتي، حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين أجبر مئات الألاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش إلى أن 6.4 ملايين شخص، أي أكثر من نصف سكان هايتي، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 3.3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وفي الشأن الرياضي، عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة خلف ديدي ديشان. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو اليوم من مقر الاتحاد إلى جانب زيدان، سيكون زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأضاف اعتبارا من فبراير 2025 التقيت زين الدين زيدان وتواصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا. وسيقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر شتنبر قبل انطلاق منافسة دوري الأمم الأوروبية، على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 من الشهر ذاته. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
5: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: ما
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
7: عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي الدورة 84 بعد المئة لجمعيته العامة برئاسة عبد القادر عمارة رئيس المجلس. بلاغ للمجلس ذكر أن أشغال هذه الدورة خصصت لتقديم ومناقشة مشروعي رأيين أعدهما المجلس في إطار إحالتين ذاتيتين حول مكانة الدوار في التنمية القروية ومكافحة الإضرار بالبيئة في المغرب. وأوضح أن مشروع الرأي الأول يتناول مكانة الدوار في منظومة التنمية القروية باعتباره الوحدة الترابية النووية للتنظيم الاجتماعي والمجالي وفضاء تتقاطع فيه الروابط الأسرية والاجتماعية والثقافية، كما يستعرض أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية مع الوقوف على أبرز الإكراهات والتحديات التي تحول دون تثمين مؤهلاته. وفي ضوء واقع الحال يضيف المصدر ذاته يسعى الرأي إلى بلورة السبل الكفيلة بتعزيز مكانة الدوار وأدواره أخذا بعين الاعتبار تنوع الدواوير وخصوصياتها المجالية والديمغرافية والاجتماعية واقتراح تدابير عملية تمكنه من الإسهام بفعالية أكبر في النهوض بتنمية العالم القروي. أما مشروع الرأي الثاني فيتدرس تمفصلات التكامل بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهما ركيزتين متلازمتين لأي مشروع تنموي. وفي هذا الصدد يقترح جملة من التدابير الرامية إلى الوقاية من أشكال الإضرار بالبيئة وإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في السياسات العمومية بما يضمن الحفاظ على الرأسمال الطبيعي وتوفير إطار عيش سليم وتعزيز تنمية مستدامة وقادرة على الصمود.
5: ريم راديو.
6: ريم راديو.
5: الخبر من المصدر.
6: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
5: ريم راديو.
6: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: ريم راديو.
6: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
6: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة انطلقت فعالية الدورة 19 للمهرجان القومي للمسرح المصري التي تتوصل إلى غاية 11 من غشت المقبل ضمن برنامج متنوع يجمع بين العروض المسرحية والندوات الفكرية والورشات التدريبية واللقاءات المفتوحة مع صناع المسرح. حفل افتتاح هذه الدورة عرف تكريم نخبة من أبرز رموز الفن المصري بالإضافة إلى تقديم عرض استعراضي بعنوان سفر استعرض مسيرة المسرح المصري ورحلته الممتدة عبر مختلف ربوع البلاد.
9: احنا عندنا كمية مسرحيات بتتعرض تقريبا كل شهرين مسرحية جديدة.
10: بيبقى شرف ليك ان انت وانت لسه في اوج عطائك تتكرم، بيبقى تشجيع لجيلي انا نفسه لان في اجيال ما تعرفش اللي عملناه في المسرح ايه.
11: وده بيعتبر عيد لكل المسرحيين اللي بتجتمع فيه كل جهات الانتاج في مصر. احنا مصر عندنا انتاج كثيف وغزير جدا وبتجتمع بقى كل الجهات القطاع العام والخاص.
8: الدورة 19 للمهرجان تتضمن مشاركة 37 عرضا مسرحيا يمثل مختلف جهات الانتاج المسرحي في اطار رؤية المهرجان الرامية الى دعم الابداع المسرحي واكتشاف المواهب وتعزيز التواصل بين الاجيال المختلفة من صناع المسرح.
12: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
13: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
14: ريم راديو،
15: ريم راديو،
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يوجه غدا الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. السيد الطالبي العالمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيس جمهورية البيرو. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء يوم غد الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يوم غد الأربعاء 29 يوليو 2026 ابتداء من الساعة 9 مساء. مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي اليوم بليما صاحب الجلالة المالكي محمد السادس في حفل تنصيب الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو السيدة كيكو فوجيموري. وخلال هذا الحفل الذي جرى بمقر الكونغرس البيروفي بحضور رؤساء دول ووفود أجنبية وممثلي منظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بليما، إضافة إلى العديد من الشخصيات الأخرى، أدت السيدة فوجيموري اليمين كرئيسة لجمهورية البيرو. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالبي العالمي للرئيسة فوجيموري تهانئة جلالة الملكة الحارة ومتمنيات جلالتها الخالصة لها بالتوفيق في مهامها السامية لقيادة الشعب البيروفي الصديق نحو مزيد من التقدم والرخاء. في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30-31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين الزكراوي.
1: في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30-31 من يوليوز 2026. بلغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليو 2026 وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليو 2026 ابتداء من الساعة 6 مساء، وستؤديها الفرقة البرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبيرقراق بسلة تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظلي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر، علاوة على لوحات فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
0: أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة اليوم بالرباط أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب جلالة الملك محمد السادس جعل من تنمية الرأسمال البشري والعلوم والابتكار والسيادة التكنولوجية أولوية وطنية. وأوضح السيد برادة في كلمة خلال افتتاح اللقاء السنوي للفائزين في المباراة العامة للعلوم والتقنيات التي تنظمها أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أن إصلاح منظومة التربية والتكوين الوطنية يهدف إلى تمكين كل تلميذ من تطوير مواهبه بشكل كامل وإبراز مؤهلاته والإسهام في تقدم المغرب. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم بالرباط نائب الأميرال إدوارد أرغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين وكذا بالتعاون الذي يبعث عن الارتياح في المجال العسكري. ومن جهة أخرى استعرض الجانبان حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم اللجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين ساميين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأربعاء إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و47 بعدد من مناطق المملكة. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات أقاليم أكادير إذوتنان مراكش الرحامنة اليوسفية بني ملال الفقيه بن صالح خنيفرة تونات وزان تارودان سيدي قاسم خريبكة سطات شيشاوة وقلعة أسراغنة. بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد جرى على مستوى عملة وجدة أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المديرة الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتحة دير ورئيس قسم الأشغال بالشركة خالد ميتوس.
2: هذا البرنامج الشامل اللي كان يروم 3 محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها متعلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة. وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027، كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
3: المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو ومواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315. كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا، وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نساليو ان شاء الله في مارس كيت اليمونتي واحد الخزان السماره رجي في لا بارتي هو دونك كيف اليمونتي هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
0: جهويا سلمت عملة مقاطعة عين الشقة اليوم وعدت معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي التفاصيل معك حفصة الحجام.
4: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد والتي تم تحت إشراف عامل عملة مقاطعة عين الشقة استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرات الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين الشق أن هذه العملية تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
0: ودوليا جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته بشأن خطورة الوضع في هايتي حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في حين أجبر مئات الألاف على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش إلى أن 6.4 ملايين شخص أي أكثر من نصف سكان هايتي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية من بينهم 3.3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وفي الشأن الرياضي عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي للأعوام الأربعة المقبلة خلف ديدي ديشان. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو اليوم من مقر الاتحاد إلى جانب زيدان سيكون زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأضاف اعتبارا من فبراير 2025 التقيت زين الدين زيدان وتواصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا. وسيقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر شتنبر قبل انطلاق منافسة دورية الأمم الأوروبية على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 من الشهر ذاته. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
14: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
14: غيم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تعتبر بلغاريا أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق لقضية الصحراء المغربية. التعبير عن هذا الموقف تم في بلاغ صدر عقب محادثات هاتفية جرت بين رئيسة الدبلوماسية البلغارية السيدة فيليسلافا بيتروفا تشاموفا ونظيرها المغربية السيد ناصر بوريطة. وأوضح البلاغ أنه في ضوء القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تعترف بلغاريا بأن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق للنزاع. وأكد المصدر ذاته من جهة أخرى أن بلغاريا تجدد التأكيد على أنها تعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2017 أساسا جديا وموثوقا وواقعيا للتوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام ومقبول لدى الأطراف لقضية الصحراء المغربية. ويندرج هذا الموقف في إطار تعزيز العلاقات بين المغرب وبلغاريا، ويجسد الدينامية الدولية التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله دعما لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي المغربية.
14: غيم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
15: إن غميسنين كرة، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن قماب راديو
14: غيم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
14: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
14: غيم راديو،
6: غيم راديو، نشرة الأخبار على غيم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يوجه غدا الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. السيد الطالبي العالمي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب رئيس جمهورية البيرو. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، السيد لودي يستقبل كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء يوم غد الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يوم غد الأربعاء 29 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 9 مساء. مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي اليوم بليما صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو السيدة كيكو فوجيموري. وخلال هذا الحفل الذي جرى بمقر الكونغرس البيروفي بحضور رؤساء دول ووفود أجنبية وممثلي منظمات دولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بليما، إضافة إلى العديد من الشخصيات الأخرى، أدت السيدة فوجيموري اليمين كرئيسة لجمهورية البيرو. وبهذه المناسبة نقل السيد الطالبي العالمي للرئيسة فوجيموري تهانئة جلالة الملكة الحارة ومتمنيات جلالتها الخالصة لها بالتوفيق في مهامها السامية لقيادة الشعب البيروفي الصديق نحو مزيد من التقدم والرخاء. في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزت استعراضية بالمظلات يومي 30-31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين الزكراوي.
1: في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 من يوليو 2026. بلغوا القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليو 2026، وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليو 2026 ابتداء من الساعة 6 مساء، وستؤديها الفرقة البرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبي رقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليو 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظليي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر، علاوة على لوحة فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
0: أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة اليوم بالرباط أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من تنمية الرأسمال البشري والعلوم والابتكار والسيادة التكنولوجية أولوية وطنية. وأوضح السيد برادة في كلمة خلال افتتاح اللقاء السنوي للفائزين في المباراة العامة للعلوم والتقنيات التي تنظمها أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أن إصلاح منظومة التربية والتكوين الوطنية يهدف إلى تمكين كل تلميذ من تطوير مواهبه بشكل كامل وإبراز مؤهلاته والإسهام في تقدم المغرب. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم بالرباط نائب الأميرال إدوارد أرغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين وكذا بالتعاون الذي يبعث عن الارتياح في المجال العسكري. ومن جهة أخرى استعرض الجانبان حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم اللجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين ساميين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. تتوقع المديرية العامة للأصداد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأربعاء إلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الأربعاء إلى الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 بعدد من مناطق المملكة. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات أقاليم أكادير إذوتنان مراكش الرحامنة اليوسفية بني ملال الفقية بن صالح خنيفرة زونات وزان تارودان سيدي قاسم خريبكة سطات شيشاوة وقلعة أسراغنة. بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد جرى على مستوى عملة وجدة أنقاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المديرة الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتحة دير ورئيس قسم الأشغال بالشركة خالد ميتوس.
2: هذا البرنامج الشامل اللي كان يروم 3 محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بأن الشوارع راها متالقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة الجيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة. وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027 كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة الجيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
3: هذا المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو والمواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينة في المستقبل بالطريق الوطني 17 اللي منها الباطوار منها السجن المدني منها الأونكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315، كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نسالي ان شاء الله في مارس كيت اليمونطون واحد الخزان الصماره رجع في لابارتي هو دونك كيف اليمونطون هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
0: جهويا سلمت عملة مقاطعة عين الشقة اليوم وعدت معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي التفاصيل معك حفصة الحجام.
4: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد والتي تم تحت إشراف عامل عملة مقاطعة عين الشقة استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرة الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين الشق أن هذه العملية تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
0: ودوليا جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيراته بشأن خطورة الوضع في هايتي حيث لا يزال ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدة إنسانية في حين أجبر 100,000 على الفرار من منازلهم بسبب الانفلات الأمني المرتبط بالعصابات وتفاقم الأزمة الإنسانية. وأشار السيد غوتيريش إلى أن 6.4 ملايين شخص أي أكثر من نصف سكان هايتي يحتاجون إلى مساعدة إنسانية من بينهم 3.3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة عاجلة. وفي الشأن الرياضي عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي للأعوام 4 المقبلة خلف ديدي ديشان. وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو اليوم من مقر الاتحاد إلى جانب زيدان سيكون زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلال الأعوام 4 المقبلة. وأضاف اعتبارا من فبراير 2025 التقيت زين الدين زيدان وتواصلت معه لأعرض عليه مهمة قيادة منتخب فرنسا. وسيقام أول تجمع للمنتخب الفرنسي في عهد زيدان خلال شهر شتنبر قبل انطلاق منافسة دوري الأمم الأوروبية على أن تكون المباراة الأولى في تركيا يوم 25 من الشهر ذاته. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
16: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
17: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره محورا بين السوقين الأوروبية والإفريقية، يؤكد المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب. كوت ديفوار تطلق منصة رقمية مخصصة لتحديث القطاع الفلاحي. وعدد وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يتجاوز 1,000. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب جون شار دابلان أن الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار قادرة على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبية والإفريقية، وأبرز السيد دامبلان في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخريج ذكرى عيد العرش المجيد مؤهلات وجهة المغرب التي تحملها رؤية جلالة الملك في نظر الفاعلين الاقتصاديين الأجانب وخاصة الفرنسيين الذين اختار عدد منهم بالفعل الاستقرار بالمملكة بالنظر إلى دينامية التنمية التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك في مختلف المجالات. وأردف السيد دابلان قائلا إن المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم مستعرضا مختلف المشاريع التي غيرت وجه البلاد في ظرف بضع سنوات وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. ومن بين أبرز مؤهلات المغرب يضيف المتحدث ذاته هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسساتي الذي يقوده ملك متبصر رسم خارطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشجعة. وفي خبر آخر، أطلقت كوت ديفوار منصة رقمية مخصصة للبيانات الفلاحية تهدف إلى تشجيع تبادل تشغيلي وآمن وسيادي للمعلومات في خدمة تحديث القطاع الفلاحي. زينب عادي والتفاصيل.
18: أطلقت كوت ديفوار منصة رقمية مخصصة للبيانات الفلاحية تهدف إلى تشجيع تبادل تشغيلي وآمن وسيادي للمعلومات في خدمة تحديث القطاع الفلاحي. وذكرت وكالة الأنباء الإيفوارية أن هذه المنصة التي أطلق عليها اسم لاكاز أغري تندرج في إطار تنزيل الاستراتيجيات الوطنية لحكامة البيانات والذكاء الاصطناعي. وفي كلمة لها خلال حفل تقديم هذه المنصة الرقمية، أوضحت روكيا فوفانا عن وزارة التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي الإيفوارية أن لاكاز أغري تجسد إرادة الحكومة في جعل البيانات رافعة لتحسين الخدمات الفلاحية والابتكار واتخاذ القرار. من جانبه، أكد ممثل وزارة الفلاحة والتنمية القروية والإنتاج الغذائي وتارا ألبرت، وهو أيضا مدير الإحصاء والتوثيق والمعلومات، أن البيانات الفلاحية أضحت أداة استراتيجية لتحسين حكمات القطاع وتعزيز تنافسية سلاسل الإنتاج وزيادة القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، فضلا عن تقديم مواكبة أفضل للمنتجين. وترم هذه المنصة الرقمية التي تعد ثمرة عدة أشهر من البناء المشترك والتي ترتكز على إطار حكامة يضمن سيادة البيانات وأمنها أن تصبح أداة عملية في خدمة التحول المستدام للفلاحة الإيفوارية.
17: وفي ختام إفريقيا هذا اليوم، تم مؤخرا بأبيجان تكريم ثلاث شخصيات مغربية من آفاق مختلفة معروفة بالتزامها بخدمة التنمية والتكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية، وذلك في إطار الدورة 16 لفعالية بناة الاقتصاد الإفريقي. ويأتي اختيار هذه الشخصيات ليبرز ثلاث مسارات مغربية ذات التزامات متكاملة، مما يجسد المساهمة البارزة والرائدة للمملكة المغربية في ديناميات التنمية الاقتصادية والريادة الفعالة والتكامل الإفريقي. وهكذا منحت جائزة تعزيز التكامل الإفريقي للسيدة خديجة جناتي رائدة الأعمال ومؤسسة منتدى إفران. ويحتفي هذا التكريم بأكثر من 15 عاما من الالتزام بتقريب الفاعلين الاقتصاديين الأفارقة. وقد ساهمت السيدة جناتي من خلال منتدى إفران في إرساء منصة إفريقية مرجعية تعزز الحوار بين الحكومات والمستثمرين والشركات والمؤسسات مع تعزيز التجارة والاستثمار والشركات الاستراتيجية على مستوى القارة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام إفريقيا هذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: أخبار المغرب والعالم.
19: بالرباط، نظم المعهد العالي للإعلام والاتصال حفلة تخرج فوج 2025-2026 من طلبته، وذلك بحضور مسؤولين مؤسسيين وفاعلين في مجال الإعلام والاتصال.
20: يوم قد في الثمار، ثمار المجهود اللي عادة يؤديه طاقم البيداغوجي للمعهد العالي للإعلام والاتصال وكذلك أطوره وتقنيه. اليوم كنحتفيو بفوج جديد، فوج 2025-2026 اللي كيتميز كذلك بأنه كينضاف له فوج ماستر الصحافة الرياضية.
19: الفوج الجديد يضم أزيد من 100 خريج وخريجة، من بينهم 46 خريجا من سلك الإجازة الأساسية باللغتين العربية والفرنسية، و63 خريجا من سلك الماستر في تخصصات التواصل السياسي وإنتاج المضامين السمعية البصرية والرقمية، وكذا تخصص الصحافة الرياضية.
5: صراحه فرحان بزاف اليوم بعد سيغطو، ان خصوصا ان يعني بعد واحد المسار كيف ما قلتي كان طويل، يعني فيه صعوبات، لقينا واجهنا مجموعه من التحديات.
19: في انه لشرف كبير ان اتواجد هنا وان امثل بلد مالي. خلال مساري التكويني تعلمت امورا كثيره من اساتذه بالمعهد. الحفل الذي احتضنه المدرج الكبير للمعهد تميز بتكريم عضوين من هيئة التدريس أحيلا على التقاعد، إلى جانب تتويج طلبة المتفوقين والمتفوقات في مختلف مستويات التكوين بالمعهد بجوائز تقديرية تكريما لمسارهم الدراسي وتشجيعا لهم على مواصلة التميز.
14: غيم راديو. غيم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية. أخبار المغرب والعالم.
21: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: غيم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: أكد رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب سيباستيان لوبونتي أن رؤية الملكية الرامية إلى تعزيز محور المغرب إفريقيا تفتح آفاقا واعدة للاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وقال السيد لوبونتي في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش إن هذه الرؤية ستتيح أيضا آفاقا واعدة للتنمية الاقتصادية وفرصا مهمة للمقاولات، ولا سيما الفرنسية منها الراغبة في الاستقرار بالمغرب. وذكر بأن الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب وإدراكا منها لأهمية هذا الرهان افتتحت مؤخرا تمثيلية بمدينة سمارة بهدف تعريف المقاولات الفرنسية بالفرص الاقتصادية المتاحة في الأقاليم الجنوبية في إطار جهودها الرامية إلى الترويج للمغرب كوجهة للاستثمار. وبحسب رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب فإن نحو 1000 فرع لمقاولات فرنسية يوجد بالفعل بالمغرب.
14: غيم راديو. غيم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
22: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنية التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. هذه المذكرة التي وقعتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني والمدير العام لشركة فيرتيف في إفريقيا فويتشيك بيوركو تهدف إلى مواكبة طموحات المملكة في مجال التحول الرقمي، ويندرج هذا التعاون الذي ينص على تبادل الخبرات وإعداد الدراسات التقنية واستكشاف حلول مبتكرة في مجال البنية التحتية الحيوية بين وزارة الانتقال الرقمي وشركة فيرتيف في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب. كما ستتيح لشركة فيرتيف مواكبة الدراسات التقنية المتعلقة بالبنيات التحتية لمراكز البيانات وحلول الطاقة والتبريد، وكذا التقنيات اللازمة لتطوير بنيات تحتية متقدمة للحوسبة السحابية. وفي المقابل ستمكن الوزارة من تحديد الأولويات الوطنية وتسهيل التنسيق مع الفاعلين العموميين المعنيين ودراسة التوصيات التقنية المقترحة. وفي كلمة لها بالمناسبة أوضحت الفلاح صغروش أن البنية التحتية الرقمية تشكل دعامة أساسية للسيادة الرقمية للمغرب وعنصرا حاسما لتطوير الذكاء الاصطناعي والابتكار وتحديث الخدمات العمومية. وأضافت أن الخبرة الدولية التي تتوفر عليها شركة فيرتيف ستسهم في إطراء النقاش الذي بشرته الوزارة بشأن الشروط الضرورية لإرساء بنيات تحتية رقمية فعالة ومرنة وقابلة للتطوير تستجيب لاحتياجات المغرب المستقبلية. وأعربت في هذا السياق عن أملها في أن يمهد هذا التعاون طريقة لتبادلات تقنية مستدامة وتعاون مثمر يخدم التحول الرقمي بالمملكة.
9: إذاعة الأخبار المغربية.

0: المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. تكافل من القيم الإنسانية والاجتماعية النبيلة اللي كتقوم عليها حياة الأفراد والجماعات، وهو مبدأ كيقوم على التعاون والتضامن وتقديم المساعدة المتبادلة بالأفراد. والتكافل في اللغة كيعني التضامن، بحيث كيكفل كل فرد غيره وكيتحمل معه المسؤولية. أما كمصطلح فهو نظام شامل للرعاية والمسؤولية المشتركة بين أفراد المجتمع، وكيقوم على التآزر المعنوي والمادي لضمان تلبية احتياجات الجميع وتخفيف الأعباء عليهم. وإذا ساد التكافل بين أفراد الأسرة كينعكس الأثر ديالو إيجابيا على أفراد آخرين في المجتمع، فالعلاقات الأسرية القائمة على التعاون كتنتج أفراد قادرين على العطاء اللي كيقوي هذه العلاقات بين الوالدين والإخوة، وبين حتى الأسرة الكبيرة اللي فيها الخالات والأخوال والعمات والأعمام وأبنائهم. لذلك التكافل داخل الأسرة الأثر دياله عظيم وكبير، كيمتد لخارج حدود البيت وكيشمل مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية. فالتكافل الأسري إذن هو لما كيشعروا أفراد الأسرة بالمسؤولية المشتركة تجاه بعضهم البعض، وكيسعى كل فرد لمساعدة الآخرين ودعمهم عند الحاجة، سواء كان دعم مادي أو معنوي أو نفسي. وكيتجلى التكافل في صور عديدة، منها رعاية الوالدين لأبنائهم ورعاية الأبناء لوالديهم، وتعاون الإخوة فيما بينهم، ومساندة كل أفراد الأسرة لبعضهم البعض في أوقات الشدة والأزمات. فالتكافل قيمة إنسانية نبيلة ما كتوقفش عند تلبية الاحتياجات المادية فقط، ولكن كتشمل أيضا توفير الحب والاهتمام والتوجيه والتشجيع. فالأسرة المتكافلة كتزرع في نفوس أفرادها الشعور بالأمان، وهذا اللي كيعطي للأفراد شحنة من القوة والأمل لعيش حياة فيها اطمئنان. والتكافل الأسري كيكون حتى في أبسط الأمور، بحال التعاون في تحمل مسؤوليات البيت، بحيث كيشارك جميع أفراد الأسرة الواحدة في القيام بالواجبات المنزلية وتلبية احتياجات الأسرة، وكل واحد كيقوم بعمل كتكون الفائدة ديالو على الجميع. وأيضا ملي كيمر أحد أفراد الأسرة بظروف صعبة، مرض أو أزمة مالية مثلا، كيلقى الدعم والمساندة من بقية الأفراد اللي كيوقفوا بجنبه حتى كيتخطى المحنة ديالو، أو حتى فرد مثلا مقبل على الزواج أو عنده مناسبة معينة غيحتفل بها. فهنا أيضا كل أفراد الأسرة كيتعاونوا معاه، وكل واحد كيعطيه حسب إمكانياته، وكيخليه يشعر أيضا بالأمان اللي هو أساس العلاقات الأسرية السليمة اللي كتقوم على التقدير والعطف المتبادل. هذا السلوك خاص الوالدين ماشي غير يتكلموا عليه للأبناء ديالهم بالنصح والتوجيه، ولكن يطبقوه أمامهم مع أسرهم حتى تكون عندهم قناعة بأن السلوك نبيل غيحميهم في المستقبل، وبأن أفراد الأسرة غيكونوا دائما سند لهم في كل مواقف. والتكافل كيجعل الأسرة بيئة تربوية واجتماعية ملائمة

0: قادر على إعداد أفراد صالحين ومؤهلين للمشاركة الإيجابية في المجتمع، لأنه كيف ما كنقولوا اللي ما فيه خير مع الأسرة دياله ما غيكونش فيه خير مع البراني. والتكافل الأسري كيأثر بصورة مباشرة في تكوين شخصية الفرد، لأنه كيلمسوا كل يوم في البيت وكيخليه يكتسب قيم إيجابية بحال الإيثار والعطاء والاحترام وتقاسم الأعباء والمسؤولية، وكيشعر بالأمان النفسي والاستقرار العاطفي. كذلك يساعد التكافل على الحد من المشاكل النفسية والاجتماعية، لأن الفرد كيلقى في جنبه اللي يستمع ليه ويدعمه عند الحاجة. وعلى هذا الأساس البيت اللي فيه التكافل كتنمى فيه روح العمل الجماعي عند أفراده من الصغير للكبير، وكتبعدهم على الأنانية وحب الذات المفرط. والتكافل كيف ما قلنا ما كيبقاش في حدود الأسرة، كيمتد للعائلة الكبيرة اللي يقدر يكون فيها أفراد محتاجين للمساعدة والمساندة والدعم، خاصة الأفراد الكبار اللي كيحتاجوا لزيارات متكررة والجرعات من الحب والحنان وماشي غير المساعدة المادية. فهذا النوع من التكافل هو اللي كيخفف من الأعباء الاجتماعية على الأسر وكيحد حتى من المشاكل النفسية. والشباب اللي كيلقاو الرعاية والدعم اللازمين داخل الأسرة أيضا كيكونوا أقل عرضة للانحراف أو السلوكيات السلبية، لأن للأسف كاين أسر اللي ما كتهتمش بالشباب اللي عندها، ولما كيحتاجوا المساعدة مثلا لاستكمال الدراسة ديالهم فبدلا ما تكفل الأسرة بالمصاريف كترفض هذا الأمر ولو أنها مقتدرة. فهذا التعامل صعيب يتقبلوه الشباب المقبل على حياة دراسية جديدة، ويعتبروه انتكاسة لهم وظلم في حقهم. فالأسرة اللي عندها الإمكانيات المادية من واجبها توفر الأبناء كل احتياجات الدراسة، وللأسف كاين بعض الآباء كيقولوا للأبناء ديالهم أنا من اللي كنت في السن ديالك اعتمدت على نفسي وما طلبتش من الوالدين ديالي يساعدوني، وكينسى أن الظروف ماشي بحال بحال وأن الدراسة فعلا كتطلب مصاريف وربما أكثر من السابق. فهذا السلوك ما عنده حتى علاقة بالتكافل الأسري، هذا يقال عليه الخذلان وكسر الثقة والاستقرار. لذلك التكافل الأسري قيمة عظيمة واستثمار حقيقي في مستقبل الأبناء حتى يكونوا صالحين قادرين على العطاء وفعل الخير لأنفسهم ولغيرهم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: مستمعينا الكرام أهلا وسهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. تحت قيادة جلالة الملك تطور ملحوظ للمنظومة المقاولاتية التي أضحت من بين الأكثر جاذبية بإفريقيا. في ميناء المهدية قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليد المسوقة تتجاوز 29 مليون درهم وفق المكتب الوطني للصيد البحري. في بوركينا فاسو إنتاج 26 طنا من الذهب بواسطة المناجم الصناعية خلال النصف الأول من سنة 2026. وفي التفاصيل، المديرة العامة لتكنوبارك المغرب لمياء بن مخلوف أكدت أن المنظومة المقاولاتية المغربية شهدت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تطورا لافتا مكنها من أن تصبح من بين أكثر المنظومات الجاذبية على الصعيد الإفريقي بفضل بيئة مواتية لريادة الأعمال ومجموعة من الآليات لمواكبة وتحفيز المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع. وأضاف اكتفت السيدة بن مخلوف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة قامت على مدى أكثر من عقدين ببناء منظومة مقاولتية مهيكلة يقودها فاعلون ملتزمون بمواكبة المقاولين وتمويل الابتكار وتطوير المقاولات الناشئة. كما أبرزت أن المغرب حقق منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين إنجازات مهمة من أجل تشجيع ريادة الأعمال بشكل عام ولا سيما ريادة الأعمال في مجالي التكنولوجيا والرقمنة. واعتبرت أن تكنوبارك يعد من المشاريع الرائدة التي تجسد الرؤية الملكية الرامية إلى توجيه الشباب نحو ريادة الأعمال في المجالات التكنولوجية، مشيرة إلى أن المغرب أحرز تقدما كبيرا عبر إرساء بيئة ملائمة لريادة الأعمال من خلال إحداث العديد من آليات المواكبة والتحفيز. ودائما في الشأن الاقتصادي، أفاد المكتب الوطني للصيد البحري بأن الكمية المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة على مستوى ميناء المهدية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغت 5965 طنا بقيمة 29 مليون و313 ألف درهم. المزيد من التفاصيل مع عثمان برباش.
2: المكتب الوطني للصيد البحري أبرز في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أنه بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025 سجلت هذه المنتجات انخفاضا بنسبة 37% على مستوى الوزن و54% على مستوى القيمة. المصدر ذاته أضاف أن تراجع الكميات المفرغة من الأسماك السطحية والرخويات والأسماك البيضاء على التوالي بنسب 35% عند 5 أطنان نقطة 899 و89% عند 31 طنا و6% عند 13 طنا. في المقابل سجلت الكميات المفرغة من القشريات ارتفاعا بنسبة 28% عند 21 طنا. وعلى الصعيد الوطني سجلت منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة من حيث القيمة ما يناهز 5 ملايير درهم عندما تم يونيو 2026 بارتفاع نسبته 2% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. وبلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 367 طنا نقطة 184 عندما تم يونيو المنصرم بانخفاض نسبته 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ومن حيث القيمة ارتفعت قيمة هذه المفرغات بنسبة 2% لتصل إلى أكثر من 4 مليار درهم فاصل 91 مقابل أكثر من 4 مليار درهم فاصل 81 على أساس سنوي.
4: وفي ختام النشرة، حققت المناجم الصناعية في بوركينا فاسو إنتاجا يقارب 26 طنا من الذهب خلال النصف الأول من سنة 2026، في حين حصلت الشركة الوطنية للمواد الثمينة نحو 29 طنا متأتية من التعدين التقليدي وشبه الآلي من أصل هدف سنوي يبلغ 45 طنا وفق ما أعلنت عنه السلطات البوركينابية. التفاصيل مع إليا أبو الرجاء.
5: خلال تقييم نصف سنوي لأداء القطاع المكلف بالمناجم، تم عرض هذه النتائج والتي أظهرت نسبة تنفيذ إجمالية بلغت 61.7% حتى 30 من يونيو 2026. كما أعلنت السلطات البوركينابية عن إنشاء 9 تعاونيات منجمية تقليدية جديدة، فضلا عن تحديد 4 ممرات للاستغلال المنجمي، وذلك طبقا لأحكام قانون المناجم الجديد. وعلاوة على ذلك، جددت السلطات تأكيد التزامها بمواصلة مكافحة مسالك التسويق غير المشروعة للذهب، مع تعزيز عمليات المراقبة وقياس الوزن والمتابعة لإنتاج الذهب على المستوى الوطني. ووصفت السلطات المختصة في ختام هذا التقييم النتائج المحققة بالمرضية على العموم، معتبرة أن التوجيهات المعتمدة من شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة الإصلاحات المتابعة المباشرة في قطاع المناجم والطاقة.
4: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الاقتصادية، إلى اللقاء.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: المغرب شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا متعدد القطاعات يرتكز على رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنت المملكة من توطيد تنميتها الاقتصادية والمؤسساتية وتعزيز جاذبيتها. فعلى سبيل المثال نذكر الإصلاح الدستوري لسنة 2011 والجهوية المتقدمة، وكذا الإصلاحات الرامية إلى تمكين جميع المغاربة من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي. النمو الاقتصادي للمملكة يستند إلى عدة محركات، لا سيما الفلاحة والصناعة الغذائية وصناعة السيارات وصناعة الطيران والسياحة والخدمات المالية وترحيل الخدمات، بما يعزز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية. وبخصوص العلاقات المغربية الفرنسية فقد شهدت تطورا ملحوظا تعزز بدعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه، وهو الموقف الذي تكرس من خلال الإعلان الرسمي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 30 من يوليوز سنة 2024. هذا القرار يشكل عنصرا مؤسسا للعلاقات بين البلدين لكونه أتاح إعادة توجيه شراكتهما نحو ورهانات استراتيجية مشتركة. هذه الدينامية الجديدة تمهد الطريق لتطوير تصنيع مشترك حقيقي بين المغرب وفرنسا في سياق يتسم بإعادة تشكيل سلاسل الإنتاج والسعي إلى تحقيق سيادة اقتصادية أكبر، حيث تندرج العلاقات بين البلدين اليوم ضمن منطق الإنتاج المشترك لا سيما في قطاعات السيارات والطيران والصناعة الغذائية. المغرب يتوفر على مؤهلات طبيعية استثنائية في مجالي الطاقة الشمسية والريحية، كما تتيح المشاريع المرتبطة بالكهرباء الخضراء والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه آفاقا واعدة لتعزيز التعاون بين المقاولات المغربية ونظيرتها الفرنسية. وفي السياق ذاته تطلع المملكة المغربية بدور استراتيجي باعتبارها بوابة نحو إفريقيا، فيما يشكل قربها الجغرافي من أوروبا رصيدا مهما في ظل ما يشهده العالم من إعادة تشكيل لسلاسل التوريد وتغيرات في المبادلات التجارية، وهو ما يفتح آفاقا جديدة لتعزيز الشراكات في مجال المواد الحيوية والأمن الغذائي والبنية التحتية والانتقال الطاقي. وفي إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030، فإن الاستثمارات المنجزة في البنية التحتية الخاصة بالنقل والصحة
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: ارتفع عدد السياح البرازيليين الوافدين إلى المغرب بنسبة 14% خلال النصف الأول من سنة 2026، مؤكدا الدينامية الإيجابية التي تشهدها هذه السوق السياحية الواعدة في أمريكا الجنوبية. بيانات المكتب الوطني المغربي للسياحة أكدت أن عدد زوار البرازيليين بلغ إلى غاية نهاية يونيو 2026 ما مجموعه 30,122 30 زائر مقابل 26545 زائرا خلال الفترة نفسها من سنة 2025. ويأتي هذا التطور في أعقاب استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الدار البيضاء وساو باولو التي تؤمنها شركة الخطوط الملكية المغربية، والتي تشكل رافعة مهمة لتعزيز التدفقات السياحية بين البرازيل والمغرب. وتؤمن الشركة الوطنية حاليا 4 رحلات أسبوعية على هذا الخط بمعدل ملأ يبلغ 83%، أي ما يقارب 250 مسافر في كل رحلة. وخلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2026 نقلت الخطوط الملكية المغربية 52,500 مسافر عبر هذا الخط الجوي.
6: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة انطلقت فعالية الدورة 19 للمهرجان القومي للمسرح المصري التي تتوصل إلى غاية 11 من غشت المقبل ضمن برنامج متنوع يجمع بين العروض المسرحية والندوات الفكرية والورشات التدريبية واللقاءات المفتوحة مع صناع المسرح. حفل افتتاح هذه الدورة عرف تكريم نخبة من أبرز رموز الفن المصري بالإضافة إلى تقديم عرض استعراضي بعنوان سفر استعرض مسيرة المسرح المصري ورحلته الممتدة عبر مختلف ربوع البلاد.
9: احنا عندنا كمية مسرحيات بتتعرض تقريبا كل شهرين مسرحية جديدة.
10: بيبقى شرف ليك ان انت وانت لسه في اوج عطائك تتكرم، بيبقى تشجيع لجيلي انا نفسه، لان في اجيال ما تعرفش اللي عملناه في المسرح ايه.
11: وده بيعتبر عيد لكل المسرحين اللي تجتمع فيه كل جهات الانتاج في مصر. احنا مصر عندنا انتاج كثيف وغزير جدا، وبتجتمع بقى كل الجهات القطاع العام والخاص.
8: الدورة 19 للمهرجان تتضمن مشاركة 37 عرضا مسرحيا يمثل مختلف جهات الانتاج المسرحي في اطار رؤية المهرجان الرامية الى دعم الابداع المسرحي واكتشاف المواهب وتعزيز التواصل بين الاجيال المختلفة من صناع المسرح.
12: تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة 9 من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. تحت قيادة جلالة الملك تطور ملحوظ للمنظومة المقاولاتية التي أضحت من بين الأكثر جاذبية بإفريقيا. في ميناء المهدية قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليد المسوقة تتجاوز 29 مليون درهم وفق المكتب الوطني للصيد البحري. في بوركينا فاسو إنتاج 26 طنا من الذهب بواسطة المناجم الصناعية خلال النصف الأول من سنة 2026. وفي التفاصيل، المديرة العامة لتكنوبارك المغرب لمياء بن مخلوف أكدت أن المنظومة المقاولاتية المغربية شهدت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تطورا لافتا مكنها من أن تصبح من بين أكثر المنظومات الجاذبية على الصعيد الإفريقي بفضل بيئة مواتية لريادة الأعمال ومجموعة من الآليات لمواكبة وتحفيز المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع. وأضافت احتفت سيدة بن مخلوف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة قامت على مدى أكثر من عقدين ببناء منظومة مقاولتية مهيكلة يقودها فاعلون ملتزمون بمواكبة المقاولين وتمويل الابتكار وتطوير المقاولات الناشئة. كما أبرزت أن المغرب حقق منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين إنجازات مهمة من أجل تشجيع ريادة الأعمال بشكل عام ولا سيما ريادة الأعمال في مجالي التكنولوجيا والرقمنة. واعتبرت أن تكنوبارك يعد من المشاريع الرائدة التي تجسد الرؤية الملكية الرامية إلى توجيه الشباب نحو ريادة الأعمال في المجالات التكنولوجية، مشيرة إلى أن المغرب أحرز تقدما كبيرا عبر إرساء بيئة ملائمة لريادة الأعمال من خلال إحداث العديد من آليات المواكبة والتحفيز. ودائما في الشأن الاقتصادي، أفاد المكتب الوطني للصيد البحري بأن الكمية المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة على مستوى ميناء المهدية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغت 5965 طنا بقيمة 29 مليون و313 ألف درهم. المزيد من التفاصيل مع عثمان برباش.
2: المكتب الوطني للصيد البحري أبرز في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أنه بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025 سجلت هذه المنتجات انخفاضا بنسبة 37% على مستوى الوزن و54% على مستوى القيمة. المصدر ذاته أضاف أن تراجع الكميات المفرغة من الأسماك السطحية والرخويات والأسماك البيضاء على التوالي بنسب 35% عند 5 أطنان نقطة 899 و89% عند 31 طنا و6% عند 13 طنا. في المقابل سجلت الكميات المفرغة من القشريات ارتفاعا بنسبة 28% عند 21 طنا. وعلى الصعيد الوطني سجلت منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة من حيث القيمة ما يناهز 5 ملايير درهم عندما تم يونيو 2026 بارتفاع نسبته 2% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. وبلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 367 طنا نقطة 184 عندما تم يونيو المنصرم بانخفاض نسبته 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ومن حيث القيمة ارتفعت قيمة هذه المفرغات بنسبة 2% لتصل إلى أكثر من 4 مليار درهم فاصل 91 مقابل أكثر من 4 مليار درهم فاصل 81 على أساس سنوي.
4: وفي ختام النشرة، حققت المناجم الصناعية في بوركينا فاسو إنتاجا يقارب 26 طنا من الذهب خلال النصف الأول من سنة 2026، في حين حصلت الشركة الوطنية للمواد الثمينة نحو 29 طنا متأتية من التعدين التقليدي وشبه الآلي من أصل هدف سنوي يبلغ 45 طنا وفق ما أعلنت عنه السلطات البوركينابية. التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
5: خلال تقييم نصفي سنوي لأداء القطاع المكلف بالمناجم، تم عرض هذه النتائج والتي أظهرت نسبة تنفيذ إجمالية بلغت 61.7% حتى 30 يونيو 2026. كما أعلنت السلطات البوركينابية عن إنشاء 9 تعاونيات منجمية تقليدية جديدة، فضلا عن تحديد 4 ممرات للاستغلال المنجمي، وذلك طبقا لأحكام قانون المناجم الجديد. وعلاوة على ذلك، جددت السلطات تأكيد التزامها بمواصلة مكافحة مسالك التسويق غير المشروعة للذهب، مع تعزيز عمليات المراقبة وقياس الوزن والمتابعة لإنتاج الذهب على المستوى الوطني. ووصفت السلطات المختصة في ختام هذا التقييم النتائج المحققة بالمرضية على العموم، معتبرة أن التوجيهات المعتمدة من شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة الإصلاحات المتابعة المباشرة في قطاع المناجم والطاقة.
4: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الاقتصادية، إلى اللقاء.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يوجه اليوم الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. رئيسة جمهورية البيرو تستقبل السيد طالبي العالمي الذي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيبها كرئيسة جديدة لجمهورية البيرو. ودوليا مشاورات خليجية حول أمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة. في تفاصيل النشرة، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9:00 مساء. وفي إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و 31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين زكراوي.
4: في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و 31 من يوليوز 2026. بلغوا القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليوز 2026 وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 6:00 مساء، وستؤديها الفرقة البرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبي رقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 10:00 صباحا من قبل مظليي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر علاوة على لوحة فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
3: استقبلت الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو كيكو فوجيموري بليما رئيس مجلس النواب رشيد طالبي العالمي، وجرى هذا الاستقبال الذي تم على هامش مراسم تنصيب السيدة فوجيموري بحضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية البيروفي كارلوس إسبا وسفير المملكة المغربية بليما أمين شاودري. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليم الرئيسة البيروفية رسالة التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة العيد الوطني لبلادها، وأعرب جلالة الملك في هذه الرسالة عن أحر تهانيه للسيدة فوجيموري وخالص متمنيات جلالته للشعب البيروفي بطراد التقدم والازدهار. كما أشاد جلالة الملك بأواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع البلدين، مؤكدا حرصه القوي على العمل مع رئيسة جمهورية البيرو من أجل المضي قدما في تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين. وخلال هذا الاستقبال أعرب السيد طالبي العالمي الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم تنصيب السيدة فوجيموري عن شكره لرئيسة جمهورية البيرو على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وكذا انخراطها الكامل في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي الأساس الوحيد ذا المصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألجرين كبير مستشار الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. غزلان القطوي والتفاصيل.
0: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألجرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
3: وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاقورة ورشيدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم أقادير الدوتنان ومراكش ورحمنة واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وخنيفرة وتونات ووزان وترودانت وسيدي قاسم وخريبقة وسطات وشيشاوة وقلعة سراقنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم الفقيه بن صالح وترودانت وقلعة سراغنة وبني ملال، ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون وطرفايا وقلميم وطنطان، ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيدي سليمان وبن سليمان والخميسات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب وقرصيف وتازة.
1: جهويا، سلمت عمالة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي التفاصيل معك حفصة الحجام.
5: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين شق، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرات الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين الشق أن هذه العملية تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
3: دوليا، شكلت القضايا المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة محور اجتماع تشاوري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخارجي عبر تقنية الاتصال المرئي. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاجتماع تبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما ناقش الاجتماع سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. بالخبر الدولي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. التكافل من القيم الإنسانية والاجتماعية النبيلة اللي كتقوم عليها حياة الأفراد والجماعات، وهو مبدأ كيقوم على التعاون والتضامن وتقديم المساعدة المتبادلة بالأفراد. والتكافل في اللغة كيعني التضامن، بحيث كيكفل كل فرد غيره وكيتحمل معه المسؤولية. أما كمصطلح فهو نظام شامل للرعاية والمسؤولية المشتركة بين أفراد المجتمع، وكيقوم على التآزر المعنوي والمادي لضمان تلبية احتياجات الجميع وتخفيف الأعباء عليهم. وإذا ساد التكافل بين أفراد الأسرة كينعكس الأثر ديالو إيجابيا على أفراد آخرين في المجتمع، فالعلاقات الأسرية القائمة على التعاون كتنتج أفراد قادرين على العطاء اللي كيقوي هاد العلاقات بين الوالدين والإخوة وبين حتى الأسرة الكبيرة اللي فيها الخالات والأخوال والعمات والأعمام وأبنائهم. لذلك التكافل داخل الأسرة الأثر دياله عظيم وكبير، كيمتد لخارج حدود البيت وكيشمل مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية. فالتكافل الأسري إذن هو لما كيشعروا أفراد الأسرة بالمسؤولية المشتركة تجاه بعضهم البعض، وكيسعى كل فرد لمساعدة الآخرين ودعمهم عند الحاجة، سواء كان دعم مادي أو معنوي أو نفسي. وكيتجلى التكافل في صور عديدة، منها رعاية الوالدين لأبنائهم ورعاية الأبناء لوالديهم، وتعاون الإخوة فيما بينهم، ومساندة كل أفراد الأسرة لبعضهم البعض في أوقات الشدة والأزمات. فالتكافل قيمة إنسانية نبيلة ما كتوقفش عن تلبية الاحتياجات المادية فقط، ولكن كتشمل أيضا توفير الحب والاهتمام والتوجيه والتشجيع. فالأسرة المتكافلة كتزرع في نفوس أفرادها الشعور بالأمان، وهذا اللي كيعطي للأفراد شحنة من القوة والأمل لعيش حياة فيها اطمئنان. والتكافل الأسري كيكون حتى في أبسط الأمور، بحال التعاون في تحمل مسؤوليات البيت، بحيث كيشارك جميع أفراد الأسرة الواحدة في القيام بالواجبات المنزلية وتلبية احتياجات الأسرة، وكل واحد كيقوم بعمل كتكون الفائدة ديالو على الجميع. وأيضا ملي كيمر أحد أفراد الأسرة بظروف صعبة، مرض أو أزمة مالية مثلا، كيلقى الدعم والمساندة من بقية الأفراد اللي كيوقفوا بجنبه حتى كيتخطى المحنة ديالو، أو حتى فرد مثلا مقبل على الزواج أو عنده مناسبة معينة غيحتفل بها. فهنا أيضا كل أفراد الأسرة كيتعاونوا معاه، وكل واحد كيعطيه حسب إمكانياته، وكيخليه يشعر أيضا بالأمان اللي هو أساس العلاقات الأسرية السليمة اللي كتقوم على التقدير والعطف المتبادل. هاد السلوك خاص الوالدين ماشي غير يتكلموا عليه للأبناء ديالهم بالنصح والتوجيه، ولكن يطبقوه أمامهم مع أسرهم حتى تكون عندهم قناعة بأن السلوك نبيل غيحميهم في المستقبل، وبأن أفراد الأسرة غيكونوا دائما سند لهم في كل مواقف. والتكافل كيجعل الأسرة بيئة تربوية واجتماعية ملائمة قادرة على إعداد أفراد صالحين ومؤهلين للمشاركة الإيجابية في المجتمع، لأنه كيف ما كنقولوا اللي ما فيه خير مع الأسرة دياله ما غيكونش فيه خير مع البراني. والتكافل الأسري كيأثر بصورة مباشرة في تكوين شخصية الفرد، لأنه كيلمسه كل يوم في البيت، وكيخليه يكتسب قيم إيجابية بحال الإيثار والعطاء والاحترام وتقاسم الأعباء والمسؤولية، وكيشعر بالأمان النفسي والاستقرار العاطفي. كذلك كيساعد التكافل على الحد من المشاكل النفسية والاجتماعية، لأن الفرد كيلقى في جنبه اللي يستمع ليه ويدعمه عند الحاجة. وعلى هذا الأساس البيت اللي فيه التكافل كتنمى فيه روح العمل الجماعي عند أفراده من الصغير للكبير، وكتبعدهم على الأنانية وحب الذات المفرط. والتكافل كيف ما قلنا ما كيبقاش في حدود الأسرة، كيمتد للعائلة الكبيرة اللي يقدر يكون فيها أفراد محتاجين للمساعدة والمساندة والدعم، خاصة الأفراد الكبار اللي كيحتاجوا لزيارات متكررة والجرعات من الحب والحنان وماشي غير المساعدة المادية. فهذا النوع من التكافل هو اللي كيخفف من الأعباء الاجتماعية على الأسر وكيحد حتى من المشاكل النفسية. والشباب اللي كيلقاو الرعاية والدعم اللازمين داخل الأسرة أيضا كيكونوا أقل عرضة للانحراف أو السلوكيات السلبية، لأن للأسف كاين أسر اللي ما كتهتمش بالشباب اللي عندها، ولما كيحتاجوا المساعدة مثلا لاستكمال الدراسة ديالهم فبدلا ما تكفل الأسرة بالمصاريف كترفض هذا الأمر ولو أنها مقتدرة. فهذا التعامل صعيب يتقبلوه الشباب المقبل على حياة دراسية جديدة ويعتبروه انتكاسة لهم وظلم في حقهم. فالأسرة اللي عندها الإمكانيات المادية من واجبها توفر الأبناء كل احتياجات الدراسة، وللأسف كاين بعض الآباء كيقولوا للأبناء ديالهم أنا من اللي كنت في السن ديالك اعتمدت على نفسي وما طلبتش من الوالدين ديالي يساعدوني، وكينسى أن الظروف ماشي بحال بحال وأن الدراسة فعلا كتطلب مصاريف وربما أكثر من السابق. فهذا السلوك ما عنده حتى علاقة بالتكافل الأسري، هذا يقال عليه الخذلان وكسر الثقة والاستقرار. لذلك التكافل الأسري قيمة عظيمة واستثمار حقيقي في مستقبل الأبناء حتى يكونوا صالحين قادرين على العطاء وفعل الخير لأنفسهم ولغيرهم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: الأخبار المغربية. غيم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يوجه اليوم الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. رئيسة جمهورية البيرو تستقبل السيد طالبي العالمي الذي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيبها كرئيسة جديدة لجمهورية البيرو. ودوليا مشاورات خليجية حول أمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة. في تفاصيل النشرة، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9:00 مساء. وفي إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين زكراوي.
4: في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 من يوليو 2026. بلغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليو 2026، وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليو 2026 ابتداء من الساعة 6:00 مساء، وستؤديها الفرقة البرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبيرقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليو 2026 ابتداء من الساعة 10:00 صباحا من قبل مظليي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر علاوة على لوحات فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
3: استقبلت الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو كيكو فوجيموري بليما رئيس مجلس النواب رشيد طالبي العالمي، وجرى هذا الاستقبال الذي تم على هامش مراسم تنصيب السيدة فوجيموري بحضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية البيروفي كارلوس إسبا وسفير المملكة المغربية بليما أمين شاودري. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليم الرئيسة البيروفية رسالة التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة العيد الوطني لبلادها، وأعرب جلالة الملك في هذه الرسالة عن أحر تهانيه للسيدة فوجيموري وخالص متمنيات جلالته لشعب البيروفي بطراد التقدم والازدهار. كما أشاد جلالة الملك بأواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع البلدين، مؤكدا حرصه القوي على العمل مع رئيسة جمهورية البيرو من أجل المضي قدما في تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين. وخلال هذا الاستقبال أعرب السيد طالبي العالمي الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم تنصيب السيدة فوجيموري عن شكره لرئيسة جمهورية البيرو على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وكذا انخراطها الكامل في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي الأساس الوحيد ذا المصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألجرين كبير مستشار الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. غزلان القطوي والتفاصيل.
0: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألجرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
3: وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاقورة والرشيدية وأوسرة.

0: نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم الفقية بن صالح وترودانت وقلعة سراغنة وبني ملال، ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون وطرفاية وقلميم وطنطان، ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيدي سليمان وبن سليمان والخميسات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب وقرسيف وتازة. جهويا، سلمت عملة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي تفاصيل معك حفصة الحجام.
1: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين شق، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحقيق تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرة الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين شق أن هذه العملية تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
0: دوليا، شكلت القضايا المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة محور اجتماع تشاوري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخارجي عبر تقنية الاتصال المرئي. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاجتماع تبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما ناقش الاجتماع سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. بالخبر الدولي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم. في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين.

0: تحت قيادة جلالة الملك تطور ملحوظ للمنظومة المقاولاتية التي أضحت من بين الأكثر جاذبية بإفريقيا. في ميناء المهدية قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليد المسوقة تتجاوز 29 مليون درهم وفق المكتب الوطني للصيد البحري. في بوركينا فاسو إنتاج 26 طنا من الذهب بواسطة المناجم الصناعية خلال النصف الأول من سنة 2026. وفي التفاصيل، المديرة العامة لتكنوبارك المغرب لامياء بن مخلوف أكدت أن المنظومة المقاولاتية المغربية شهدت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تطورا لافتا مكنها من أن تصبح من بين أكثر المنظومات الجاذبية على الصعيد الإفريقي بفضل بيئة مواتية لريادة الأعمال ومجموعة من الآليات لمواكبة وتحفيز المقاولة الناشئة وحاملي المشاريع. أضافت سيدة بن مخلوف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة قامت على مدى أكثر من عقدين ببناء منظومة مقاولاتية مهيكلة يقودها فاعلون ملتزمون بمواكبة المقاولين وتمويل الابتكار وتطوير المقاولات الناشئة. كما أبرزت أن المغرب حقق منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين إنجازات مهمة من أجل تشجيع ريادة الأعمال بشكل عام ولا سيما ريادة الأعمال في مجالي التكنولوجيا والرقمنة. واعتبرت أن تكنوبارك يعد من المشاريع الرائدة التي تجسد الرؤية الملكية الرامية إلى توجيه الشباب نحو ريادة الأعمال في المجالات التكنولوجية، مشيرة إلى أن المغرب أحرز تقدما كبيرا عبر إرساء بيئة ملائمة لريادة الأعمال من خلال إحداث العديد من آليات المواكبة والتحفيز. ودائما في الشأن الاقتصادي، أفاد المكتب الوطني للصيد البحري بأن الكمية المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة على مستوى ميناء المهدية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغت 5965 طنا بقيمة 29 مليون و313 ألف درهم. المزيد من التفاصيل مع عثمان برباش.
1: المكتب الوطني للصيد البحري أبرز في تقريره الأخير حول إحصائي الساحلي والتقليدي بالمغرب أنه بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025 سجلت هذه المنتجات انخفاضا بنسبة 37% على مستوى الوزن و54% على مستوى القيمة. المصدر ذاته أضاف أن تراجع الكميات المفرغة من الأسماك السطحية والرخويات والأسماك البيضاء على التوالي بنسب 35% عند 5 أطنان نقطة 899 و89% عند 31 طنا و6% عند 13 طنا. في المقابل سجلت الكميات المفرغة من القشريات ارتفاعا بنسبة 28% عند 21 طنا. وعلى الصعيد الوطني سجلت منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة من حيث القيمة ما يناهز 5 ملايير درهم عندما تم يونيو 2026 بارتفاع نسبته 2% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. وبلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 367 طنا نقطة 184 عندما تم يونيو المنصرم بانخفاض نسبته 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ومن حيث القيمة ارتفعت قيمة هذه المفرغات بنسبة 2% لتصل إلى أكثر من 4 مليار درهم فاصل 91 مقابل أكثر من 4 مليار درهم فاصل 81 على أساس سنوي.
0: وفي ختام النشرة، حققت المناجم الصناعية في بوركينا فاسو إنتاجا يقارب 26 طنا من الذهب خلال النصف الأول من سنة 2026، في حين حصلت الشركة الوطنية للمواد الثمينة نحو 29 طنا متأتية من التعدين التقليدي وشبه الآلي من أصل هدف سنوي يبلغ 45 طنا وفق ما أعلنت عنه السلطات البوركينابية. التفاصيل مع إلياس أبو الرجاء.
2: خلال تقييم نصف سنوي لأداء القطاع المكلف بالمناجم، تم عرض هذه النتائج والتي أظهرت نسبة تنفيذ إجمالية بلغت 61.7% حتى 30 يونيو 2026. كما أعلنت السلطات البوركينابية عن إنشاء 9 تعاونيات منجمية تقليدية جديدة، فضلا عن تحديد 4 ممرات للاستغلال المنجمي، وذلك طبقا لأحكام قانون المناجم الجديد. وعلاوة على ذلك، جددت السلطات تأكيد التزامها بمواصلة مكافحة مسالك التسويق غير المشروعة للذهب، مع تعزيز عمليات المراقبة وقياس الوزن والمتابعة لإنتاج الذهب على المستوى الوطني. ووصفت السلطات المختصة في ختام هذا التقييم النتائج المحققة بالمرضية على العموم، معتبرة أن التوجيهات المعتمدة من شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة الإصلاحات المباشرة في قطاع المناجم والطاقة.
0: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الاقتصادية، إلى اللقاء.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين،
5: ريم راديو.
6: بالرباط، نظم المعهد العالي للإعلام والاتصال حفل تخرج فوج 2025-2026 من طلبته، وذلك بحضور مسؤولين مؤسسيين وفاعلين في مجال الإعلام والاتصال.
7: يوم قد في الثمار، ثمار المجهود اللي عادة يؤديه طاقم البيداغوجي للمعهد العالي للإعلام والاتصال وكذلك أطوره وتقنيه، اليوم كان احتفيه بفوج جديد، فوج 2025-2026 اللي كيتميز كذلك بأنه كيندافلو فوج ماستر الصحافة الرياضية.
6: الفوج الجديد يضم أزيد من 100 خريج وخريجة، من بينهم 46 خريجا من سلك الإجازة الأساسية باللغتين العربية والفرنسية، و63 خريجا من سلك الماستر في تخصصات التواصل السياسي وإنتاج المضامين السمعية البصرية والرقمية، وكذا تخصص الصحافة الرياضية.
8: صراحة فرحان بزاف اليوم، بعد سيغطو أن خصوصا أن يعني بعد واحد المسار كيف ما قلتي كان طويل، يعني فيه صعوبات، لقينا واجهنا مجموعة من التحديات.
6: إنه لشرف كبير أن أتواجد هنا وأن أمثل بلدي مالي. خلال مساري التكويني تعلمت أمورا كثيرة من أساتذة بالمعهد. الحفل الذي احتضنه المدرج الكبير للمعهد تميز بتكريم عضوين من هيئة التدريس أحيلا على التقاعد، إلى جانب تتويج طلبة المتفوقين والمتفوقات في مختلف مستويات التكوين بالمعهد بجوائز تقديرية تكريما لمسارهم الدراسي وتشجيعا لهم على مواصلة التميز.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يوجه اليوم الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. رئيسة جمهورية البيرو تستقبل السيد الطالب العالمي الذي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيبها كرئيسة جديدة لجمهورية البيرو. ودوليا مشاورات خليجية حول أمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة. في تفاصيل النشرة، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9:00 مساء. وفي إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و 31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين زكراوي.
4: في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و 31 من يوليوز 2026. بلغوا القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليوز 2026، وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 6:00 مساء، وستؤديها الفرقة المرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبيرقراق بسلة تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 10:00 صباحا من قبل مظليي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر، علاوة على لوحات فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
3: استقبلت الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو كيكو فوجيموري بليما رئيس مجلس النواب رشيد طالب العالمي، وجرى هذا الاستقبال الذي تم على هامش مراسم تنصيب السيدة فوجيموري بحضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية البيروفي كارلوس إسبا وسفير المملكة المغربية بليما أمين شاودري. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليم الرئيسة البيروفية رسالة التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة العيد الوطني لبلادها، وأعرب جلالة الملك في هذه الرسالة عن أحر تهانيه للسيدة فوجيموري وخالص متمنيات جلالته للشعب البيروفي باطراد التقدم والازدهار. كما أشاد جلالة الملك بأواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع البلدين، مؤكدا حرصه القوي على العمل مع رئيسة جمهورية البيرو من أجل المضي قدما في تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين. وخلال هذا الاستقبال أعرب السيد الطالب العالمي الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم تنصيب السيدة فوجيموري عن شكره لرئيسة جمهورية البيرو على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وكذا انخراطها الكامل في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي الأساس الوحيد ذا المصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألجرين كبير مستشار الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. غزلان القطوي والتفاصيل.
0: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألجرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
3: وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاقورة والرشيدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم أكادير الدوتنان ومراكش ورحمنا واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وخنيفرة وتونات ووزان وترودانت وسيدي قاسم وخريبقة وسطات وشيشاوة وقلعة سراغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم الفقيه بن صالح وترودانت وقلعة سراغنة وبني ملال، ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون وطرفايا وقلميم وطنطان، ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيد سليمان وبن سليمان والخميسات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب وقرسيف وتازة.
1: جهويا سلمت عمالة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي التفاصيل معك حفصة الحجام.
5: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين شق، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرات الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين الشق أن هذه العملية تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
3: دوليا، شكلت القضايا المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة محور اجتماع تشاوري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخارجي عبر تقنية الاتصال المرئي. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاجتماع تبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما ناقش الاجتماع سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. بالخبر الدولي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نمشيو في واحد الرحلة لاكتشاف حرفة عريقة من الحرف التقليدية المغربية، حرفة مرتبطة بالفروسية وفن تبوريدة، وهي صناعة السروج التقليدية. ضيفنا اليوم هو المعلم يونس، واحد من الحرفيين اللي كيمارسوا حرفة صناعة السروج التقليدية. سنوات من الخبرة خلاته يتقن أسرار هذه الصناعة ويحافظ على استمراريتها جيل بعد جيل. سيونس مرحبا بك معنا. سيونس كيف ما كنعرفوا وراء كل حرفة تقليدية كاينة قصة عشق وبداية كتربط الحرفي بالمهنة، كيفاش كانت البداية ديالك مع هذه الحرفة؟
2: بالنسبة لي كيفاش تعلمت هذه الصنعة، تقريبا واحد 16 عام حتى 17 سنة وانا كندير هذا الدومين ديال السروج. كنت كنتعلم انا جوج الحرفي ملي كنت صغير مع جدي، كانت عنده جوج المهن في الاول، الخيام وصناعة معدات الخيل. ومن تمايا بديت كنتعلم، مرة كنمشي للمحل اللي فيه الخيام، مرة المحل اللي فيه المعدات ديال الخيل. يعني كيدير معدات الخيل وبدا كيجيب يعني السروجة، كيجيب العطومة، كيجيب التراشح. وملي عجبتني هذه الصنعة وهذه الحرفة شديتها وبقيت خدام.
1: بالفعل معلم يونس، كيف ما كنعرفوا ان اي سرج كنشوفوه واجد اليوم كيدوز من مجموعه ديال المراحل قبل ما يوصل للشكل النهائي ديالو. المعلم يونس، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها السرج التقليدي من البدايه حتى كيكمل؟
2: بالنسبه لاول مرحله بالنسبه للسرج اللي كنخدم انا، كتكون مثلا الارضيه هي الاولى فين كيلصق الصم، كتكون من شي برودوي اللي كيكون مزيان يعني ما يتقطعش مع الوقت، كيصبر. ومن بعد كنفصلوا الصم، كنلصقوا على داك الارضيه اللي فصلنا في الاول. من بعد كنشوفوا الالوان اللي غادي نديروا بحال الحمار الصفر خضر، وكنجمعوا الكوبين، نجمعوا الهداب، نجمعوا الفتله. ومن بعد كنبداو نمونطي وكنديروا ليه السيفه ديالو، ومن بعد كنديروا ليه الجلد من التحت. المرحله الاخيره كيبدا المونتاج، كنلاقي كل حاجه مع اختها حتى كيولي سرج.
1: تبارك الله عليك سيونس، صناعة السروج كتحتاج الدقة والصبر في كل خطوة، ولكن أكيد كاينة مرحلة كتكون أصعب من الباقي. شنو هي أصعب مرحلة في صناعة السروج وعلاش؟
2: كاين المرحلات اللي كيكونوا صعاب في الخدمة بحال الدجاجة ولا السطارة كما كنقولوا ليها، كتكون شوية صعيبة في الخدمة حيت كتبغي الخدمة ديال اليد بالبرة والخيط والقلادة. هادو هما أصعب مراحل اللي كيكونوا في السرج.
1: تبارك الله عليك المعلم يونس، في الحرفة التقليدية الوقت كيبقى عنصر أساسي باش تكون النتيجة متقونة وتحافظ على الجودة ديالها. شحال ديال الوقت كي ياخد منك إنجاز سرج واحد؟
2: على حسب، مثلا بحال إلا كان مثلا السرج ديال لا ماشين، يعني طرز لا ماشين، كياخد واحد مثلا من 3 أيام حتى الأسبوع على حسب الخدمة اللي فيه. ولا كان مثلا خدمة ديال اليد وفيها سفيفة وفيها خدمة مزيانة، كيوصل ما بين 10 أيام حتى 20 يوم.
1: أكيد معلم، كل سرج عنده طابع خاص وكيعكس اللمسة الفنية ديال الحرفي اللي صوبوا. كيفاش كتكون مرحلة التصميم وشنو اللي كيعطي لكل سرج الخصوصية ديالو؟
2: الزواقات أغلبية كناخذوها من الطبيعة، من زعما من التراث المغربي. يعني كاين التوريق والتسطير، يعني كاين هذا الشيء بزاف المجالات بحال التزواق والنقش على الخشب. كتكون واحد الزواقات اللي مغربيه كنستوحوا من هذوك الزواقات اللي كنخدموا في السروج ديالنا، وكاين اللي كيمثلا كيبغي سامبل ما كيبغيش هذوك الزواقات على حسب.
1: كآخر سؤال معلم، الحفاظ على هذه الحرفة كيبقى مرتبط بنقلها للأجيال القادمة وتشجيع الشباب على التعلم ديالها، واش كاين اليوم إقبال من طرف الشباب على تعلم حرفة صناعة السروج؟
2: كنوجه رسالتي للشباب أنهم يلتجؤوا للصناعة التقليدية، كاين مستقبل في الصناعة التقليدية. وراء الدولة دارت يعني بزاف الفرص ديال الدعم، يعني بزاف المنصات ديال الشباب أنهم اللي عند حامل المشاريع يجي ويستافدوا من هذه المبادرة اللي كاينه دابا حاليا في المغرب. كنتمنى أن هاد الشباب يرجعوا للمهن اللي كانوا تعلموها جدودنا والدينا، حيت راه فيها الخير وفيها البركة، وتقدر لما عيشات الواحد كتغنيه.
1: شكرا جزيلا المعلم يونس على هذه المعلومات القيمة وعلى تعريفنا بأسرار حرفة صناعة السروج التقليدية. إلى هنا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع حرفة أخرى من تراثنا المغربي الأصيل. السلام عليكم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يوجه اليوم الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. رئيسة جمهورية البيرو تستقبل السيد طالبي العالمي الذي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيبها كرئيسة جديدة لجمهورية البيرو. ودوليا مشاورات خليجية حول أمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة. في تفاصيل النشرة، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9:00 مساء. وفي إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين زكراوي.
4: في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 من يوليوز 2026. بلغوا القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليوز 2026، وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 6:00 مساء، وستؤديها الفرقة البرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبيرقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظليي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر علاوة على لوحات فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
3: استقبلت الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو كيكو فوجيموري بليما رئيس مجلس النواب رشيد طالبي العالمي، وجرى هذا الاستقبال الذي تم على هامش مراسم تنصيب السيدة فوجيموري بحضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية البيروفي كارلوس إسبا وسفير المملكة المغربية بليما أمين شاودري. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليم الرئيسة البيروفية رسالة التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة العيد الوطني لبلادها، وأعرب جلالة الملك في هذه الرسالة عن أحر تهانيه للسيدة فوجيموري وخالص متمنيات جلالته لشعب البيروفي بطراد التقدم والازدهار. كما أشاد جلالة الملك بأواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع البلدين، مؤكدا حرصه القوي على العمل مع رئيسة جمهورية البيرو من أجل المضي قدما في تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين. وخلال هذا الاستقبال أعرب السيد طالبي العالمي الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم تنصيب السيدة فوجيموري عن شكره لرئيسة جمهورية البيرو على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وكذا انخراطها الكامل في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي الأساس الوحيد ذا المصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألجرين كبير مستشار الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. غزلان القطوي والتفاصيل.
0: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألجرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
3: وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وبوجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاغورة والرشيدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم أجدير الدوتنان ومراكش والرحمنة واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وخنيفرة وتونات ووزان وترودانت وسيدي قاسم وخريبقة وسطات وشيشاوة وقلعة سراغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم الفقيه بن صالح وترودانت وقلعة سراغنة وبني ملال، ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون وطرفاية وقلميم وطنطان، ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيد سليمان وبن سليمان والخميسات ومكناس وفاس ومولي يعقوب وقرسيف وتازة.
1: جهويا سلمت عمالة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي تفاصيل معك حفصة الحجام.
5: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين شق، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرات الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين الشق أن هذه العملية تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
1: دوليا، شكلت القضايا المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة محور اجتماع تشاوري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخارجي عبر تقنية الاتصال المرئي. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاجتماع تبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما ناقش الاجتماع سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. بالخبر الدولي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

0: ارتفاض الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من حصاد الجهات، وهذه أبرز العناوين. بإقليم الخميسات، السيدان بركة والبواري يقومان بزيارة ميدانية لتتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سلا القنيطرة. بإقليم برشيد، إطلاق أشغال تأهيل جماعة حد السوالم باستثمار يبلغ 105 ملايين درهم. على مستوى عمالة وجدة أنجاد، إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية. وفي التفاصيل، قام وزير التجهيز والماء نزار بركة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري مرفوقين بالمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي بزيارة ميدانية إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات، هدفت إلى تتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سلا القنيطرة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح وزير التجهيز والماء نزار بركة.
2: جهة مالك فهو وضع خريطة الطريق من أجل العمل على بناية السدود، وعندنا 14 سد اليوم في طول إنجاز باش نوصل لواحد ساعة تخزينية ديال 26 مليار ديال الأمطار المكعبة. ولكن بين الإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة هي إشكالية الأوحال، وبالتالي راه تتمشي لنا واحد 57 مليون متر مكعب سنويا. ممكن نقولوا يعني 10% ديال هاد السدود فهي تتمشي في إطار هاد الجانب ديال الأوحال، وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن نوضع واحد السياسة واللي غنفعلوها اليوم، وهي عطينا انطلاقة مع السيد الوزير والسيد المدير ديال الوكالة ديال المياه والغابات ديال تهيئة ديال الأحواض المائية باش أنه يكون تشجير وباش أننا نحافظوا على هاد القدرات التخزينية ديال السدود، وفي نفس الوقت كذلك أننا نفتحوا آفاق كذلك مهمة بالنسبة للساكنة اللي هي تتعيش قريبة من هاد السدود.
1: جرى إطلاق أشغال مشروع تأهيل جماعة حد السوالم التابعة لإقليم برشيد باستثمار يبلغ 105 ملايين درهم في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية وتأهيل المجال الحضري بالإقليم. هذا المشروع الذي تشرف على إنجازه الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الدار البيضاء سطات يستهدف تأهيل عدد من المحاور الطرقية الرئيسية بالجامعة لفائدة ساكنة تناهز 74 ألف نسمة، بما من شأنه المساهمة في تحسين انسيابية حركة السير والارتقاء بجودة الفضاء الحضري ومواكبة الدينامية العمرانية التي تعرفها المنطقة. بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى على مستوى عمالة وجدة أنجاد إطلاق سلسلة مشاريع تنموية ورياضية ومائية، وتستهدف هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتدعيم التنمية المحلية. تفاصيل أوفى في تصريح كل من المديرة الجهوية للسكنة وسياسة المدينة بجهة الشرق فاتحة دير ورئيس قسم الأشغال بالشركة خالد متوسى.
3: البرنامج الشامل اللي كان يروم ثلاث محاور تقريبا، محور ديال الشوارع كما تلاحظون بين الشوارع راها متعلقة في مدينة وجدة، كذلك تهيئة الساحات العمومية، وكذلك هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز اللي يروم إلى تقوية الطرقات، كذلك تبريد الأرصفة، وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027، كلفة الإجمالية ديالو 100 مليون درهم. الهدف منه هو تحسين المشهد الحضاري لمدينة وجدة، وكذلك إدماج هذه الأحياء الهامشية والأحياء ناقصة التجهيز للنسيج العمراني، وكذلك تحسين ظروف عيش الساكنة.
4: المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجودة والظروف تاعو والمواكبة المشاريع الهيكلية الحالية اللي كاينه في المستقبل بالطريق الوطنية 17 اللي منها الباطوار منها السجن المدني منها الانكولوجي. المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315. كلفة المشروع 6 مليون درهم. ان شاء الله المشروع هذا يبدا في هذا الشهر هذا وعندنا سيمو تاع الديلي دونك نساليو ان شاء الله في مارس كيطالي مونطون واحد الخزان السماره رجعي في لا بارتي هو دونك كيف غالي مونطي هذا البارتي اللي تكلمنا عليها.
1: بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام حصاد الجهات. إلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يوجه اليوم الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. رئيسة جمهورية البيرو تستقبل السيد طالبي العالمي الذي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيبها كرئيسة جديدة لجمهورية البيرو. ودوليا مشاورات خليجية حول أمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة. في تفاصيل النشرة، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9:00 مساء. وفي إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين زكراوي.
4: في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 من يوليو 2026. بلغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليو 2026، وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليو 2026 ابتداء من الساعة 6:00 مساء، وستؤديها الفرقة البرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبيرقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليو 2026 ابتداء من الساعة 10:00 صباحا من قبل مظليي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر علاوة على لوحات فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
3: استقبلت الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو كيكو فوجيموري بليما رئيس مجلس النواب رشيد طالبي العالمي، وجرى هذا الاستقبال الذي تم على هامش مراسم تنصيب السيدة فوجيموري بحضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية البيروفي كارلوس إسبا وسفير المملكة المغربية بليما أمين شاودري. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليم الرئيسة البيروفية رسالة التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة العيد الوطني لبلادها، وأعرب جلالة الملك في هذه الرسالة عن أحر تهانيه للسيدة فوجيموري وخالص متمنيات جلالته لشعب البيروفي بطراد التقدم والازدهار. كما أشاد جلالة الملك بأواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع البلدين، مؤكدا حرصه القوي على العمل مع رئيسة جمهورية البيرو من أجل المضي قدما في تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين. وخلال هذا الاستقبال أعرب السيد طالبي العالمي الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم تنصيب السيدة فوجيموري عن شكره لرئيسة جمهورية البيرو على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وكذا انخراطها الكامل في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي الأساس الوحيد ذا المصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألجرين كبير مستشار الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. غزلان القطوي والتفاصيل.
0: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألجرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك.

0: أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
1: وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاقورة ورشيدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم أقادير الدوتنان ومراكش والرحمنة واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وخنيفرة وتونات ووزان وترودانت وسيدي قاسم وخريبقة وسطات وششاوة وقلعة سراغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم الفقيه بن صالح وترودانت وقلعة سراغنة وبني ملال، ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون وطرفاية وقلميم وطنطان، ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيد سليمان وبن سليمان والخميسات ومكناس وفاس ومولي يعقوب وقرسيف وتازة. جهويا سلمت عمالة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي تفاصيل معك حفصة الحجام.
2: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين شق، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحقيق تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرة الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين شق أن هذه العملية تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
1: دولياً شكلت القضايا المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة محور اجتماع تشاوري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخارجي عبر تقنية الاتصال المرئي. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاجتماع تبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما ناقش الاجتماع سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. بالخبر الدولي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا، معكم حفظ الحجام، والبداية بأبرز العناوين. إحداث مركز إقليمي للتنسيق والتدخل والإغاثة لحماية الأرواح ومكافحة حرائق الغابات بشفشاون. أوروبا في مواجهة الواقع الجديد لموجة الحر الشديدة، ومنظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر. في اليابان العديد من الأشخاص عالقون داخل مركز تجاري إثر زلزال بقوة 7.1. البداية من إقليم شفشاون، جرى إحداث مركز إقليمي للتنسيق والتدخل والإغاثة على مستوى المحور الطرقي الحيوي الرابط بين تطوان ووزان. هذه المنشأة الجديدة التي تندرج ضمن الإجراءات الاستباقية للسلطة الإقليمية تهدف إلى تسريع عمليات مكافحة حرائق الغابات وتأمين السلامة الطرقية وحماية النظم الإيكولوجية الفريدة بالمنطقة. تفاصيل أوفى في تقرير أسماء الخياري.
2: المركز الإقليمي المتواجد بمنطقة قنطرة وادي سيفلاو جرى إحداثه وإعادة تهيئته ليطلع بمهام التدخل السريع لمكافحة حرائق الغابات، موازاة مع تأمين التدخلات الفورية عند وقوع حوادث السير على الطريق الوطنية رقم 2. السلطة الإقليمية بشفشاون أقرت هذه الخطوة لتعزيز منظومة الوقاية والسلامة وحماية أرواح وممتلكات المواطنين بالمجال الترابي للإقليم. الوسائل اللوجستية الهامة التي يتوفر عليها المركز تشمل شاحنة سهرجية للإطفاء وسيارة إسعاف تابعتين للقيادة الإقليمية للوقاية المدنية، بالإضافة إلى سيارة للتدخل الأولي تابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات. التموقع الجغرافي للمركز يكتسي أهمية استراتيجية بالغة لكونه يتواجد بالقرب من مجالات غابوية شاسعة وحيوية كغابات عين الرامي والدرادرة والعشايش.
1: نواصل من أوروبا التي تستعد لموجة جديدة من الحر الشديد وسط تحذيرات أممية من التأثيرات الصحية المتزايدة للمناخ المتطرف. منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بشأن ارتفاع الوفيات المرتبطة بالحرارة في وقت يتصاعد فيه الجدل حول حلول التكييف المستدام وتحديات الطاقة والبيئة بالقارة. باقي التفاصيل في تقرير عثمان برباشة.
3: منظمة الصحة العالمية تشير إلى تسجيل نحو 10,000 وفاة إضافية مرتبطة بالحر في 5 دول أوروبية خلال هذا الصيف وحده. كما تؤكد المنظمة أن جزءا كبيرا من هذه الوفيات يمكن تفاديه بفضل تحسين إجراءات الوقاية وتطوير أنظمة الإنذار المبكر وتوفير المزيد من الفضاءات الخضراء. أجهزة التكييف ومكانتها في أوروبا عاد انتشارها أحياء النقاش حول التوازن بين الحماية من درجات الحرارة القصوى والتداعيات على مستوى الطاقة والبيئة. وبناء على توقعات الوكالة الدولية للطاقة، قد يبلغ عدد وحدات التكييف في الاتحاد الأوروبي 275 مليون وحدة بحلول سنة 2050، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في الطلب على الكهرباء وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة. الاستراتيجية الأوروبية المقبلة للقدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي المنتظر تقديمها في نهاية سنة 2026 ستشكل خطوة متقدمة من خلال اقتراح إطار مشترك للدول الأعضاء يتضمن قواعد ملزمة قانونا وآليات للتتبع لتعزيز التنسيق في مواجهة المخاطر المناخية.
1: نختم من اليابان. سلطات البلاد أعلنت أن عددا من الأشخاص ما يزالون عالقين داخل مركز تجاري في محافظة كوماموتو جنوب البلاد إثر زلزال بلغت قوته 7.1 درجة ضرب جنوب غرب اليابان. أجهزة الطوارئ تواصل عمليات الإنقاذ والبحث تحت الأنقاض في مركز إيون مول والمجمعات التجارية المنهارة ببلدة كاشيما وسط أنباء عن وقوع انفجار ونشوب حرائق وأضرار طالة البنية التحتية والجسور. أوامر الإجلاء الصادرة عن السلطات شملت أكثر من 150,000 شخص إلى مراكز الإيواء بجزيرة كيوشو في حين تم إلغاء التحذير الذي صدر سابقا من احتمال حدوث أمواج مد بحرية. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإيكولوجية. إلى اللقاء.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
4: الأخبار على مدار الساعة.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يوجه اليوم الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. رئيسة جمهورية البيرو تستقبل السيد الطالب العالمي الذي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيبها كرئيسة جديدة لجمهورية البيرو. ودوليا مشاورات خليجية حول أمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة. في تفاصيل النشرة، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوزمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9:00 مساء. وفي إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين زكراوي.
4: في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 من يوليوز 2026. بلغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليوز 2026، وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 6:00 مساء، وستؤديها الفرقة البرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبيرقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظلي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر، علاوة على لوحة فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
3: استقبلت الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو كيكو فوجيموري بليما رئيس مجلس النواب رشيد طالبي العالمي، وجرى هذا الاستقبال الذي تم على هامش مراسم تنصيب السيدة فوجيموري بحضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية البيروفي كارلوس إسبا وسفير المملكة المغربية بليما أمين شاودري. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليم الرئيسة البيروفية رسالة التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة العيد الوطني لبلادها. وأعرب جلالة الملك في هذه الرسالة عن أحر تهانيه للسيدة فوجيموري وخالص متمنيات جلالته لشعب البيروفي باطراد التقدم والازدهار، كما أشاد جلالة الملك بأواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع البلدين، مؤكدا حرصه القوي على العمل مع رئيسة جمهورية البيرو من أجل المضي قدما في تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين. وخلال هذا الاستقبال أعرب السيد الطالب العالمي الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم تنصيب السيدة فوجيموري عن شكره لرئيسة جمهورية البيرو على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وكذا انخراطها الكامل في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي الأساس الوحيد ذا المصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألجرين كبير مستشار الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. غزلان القطوي والتفاصيل.
0: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألجرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
3: وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاجورة ورشيدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم أجدير الدوتنان ومراكش ورحمنة واليوسفية وبني ملال والفقية بن صالح وخنيفرة وتونات ووزان وترودانت وسيدي قاسم وخريبقة وسطات وشيشاوة وقلعة سراغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم الفقية بن صالح وترودانت وقلعة سراغنة وبني ملال، ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عمالات وأقاليم العيون وطرفاية وقلميم وطنطان، ومن الجمعة إلى السبت بعمالات وأقاليم سيد سليمان وبن سليمان والخميسات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب وقرسيف وتازة. جهويا سلمت عمالة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي تفاصيل معك حفص الحجام.
1: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين شق، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين التحسين الدخلي والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرات الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين الشق أن هذه العملية تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
3: دوليا، شكلت القضايا المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة محور اجتماع تشاوري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخارجي عبر تقنية الاتصال المرئي. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاجتماع تبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما ناقش الاجتماع سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. بالخبر الدولي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

0: وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط مع شركة فيرتيف الرائدة عالميا في مجال البنية التحتية الرقمية الحيوية مذكرة تفاهم بشأن تطوير البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. هذه المذكرة التي وقعتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني والمدير العام لشركة فيرتيف في إفريقيا فويتشيك بيوركو تهدف إلى مواكبة طموحات المملكة في مجال التحول الرقمي، ويندرج هذا التعاون الذي ينص على تبادل الخبرات وإعداد الدراسات التقنية واستكشاف حلول مبتكرة في مجال البنية التحتية الحيوية بين وزارة الانتقال الرقمي وشركة فيرتيف في إطار تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق الذكاء الاصطناعي صنع في المغرب. كما ستتيح لشركة فيرتيف مواكبة الدراسات التقنية المتعلقة بالبنية التحتية لمراكز البيانات وحلول الطاقة والتبريد وكذا التقنيات اللازمة لتطوير بنيات تحتية متقدمة للحوسبة السحابية. وفي المقابل ستمكن الوزارة من تحديد الأولويات الوطنية وتسهيل التنسيق مع الفاعلين العموميين المعنيين ودراسة التوصيات التقنية المقترحة. وفي كلمة لها بالمناسبة أوضحت الفلاح صغروشني أن البنية التحتية الرقمية تشكل دعامة أساسية للسيادة الرقمية للمغرب وعنصرا حاسما لتطوير الذكاء الاصطناعي والابتكار وتحديث الخدمات العمومية. وأضافت أن الخبرة الدولية التي تتوفر عليها شركة فيرتيف ستسهم في إثراء النقاش الذي بشرته الوزارة بشأن الشروط الضرورية لإرساء بنية تحتية رقمية فعالة ومرنة وقابلة للتطوير تستجيب لاحتياجات المغرب المستقبلية. وأعربت في هذا السياق عن أملها في أن يمهد هذا التعاون طريقة لتبادلات تقنية مستدامة وتعاون مثمر يخدم التحول الرقمي بالمملكة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: روحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يوجه اليوم الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. رئيسة جمهورية البيرو تستقبل السيد طالب العالمي الذي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيبها كرئيسة جديدة لجمهورية البيرو. ودوليا مشاورات خليجية حول أمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة. في تفاصيل النشرة، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9:00 مساء. وفي إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين زكراوي.
2: في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 من يوليوز 2026. بلغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليوز 2026، وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 6:00 مساء، وستؤديها الفرقة المرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبي رقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 10:00 صباحا من قبل مظليي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر، علاوة على لوحة فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
1: استقبلت الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو كيكو فوجيموري بليما رئيس مجلس النواب رشيد طالب العالمي، وجرى هذا الاستقبال الذي تم على هامش مراسم تنصيب السيدة فوجيموري بحضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية البيروفي كارلوس إسبا وسفير المملكة المغربية بليما أمين شاودري. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليم الرئيسة البيروفية رسالة التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة العيد الوطني لبلادها. وأعرب جلالة الملك في هذه الرسالة عن أحر تهانيه للسيدة فوجيموري وخالص متمنيات جلالته للشعب البيروفي بطراد التقدم والازدهار، كما أشاد جلالة الملك بأواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع البلدين، مؤكدا حرصه القوي على العمل مع رئيسة جمهورية البيرو من أجل المضي قدما في تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين. وخلال هذا الاستقبال أعرب السيد طالب العالمي الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم تنصيب السيدة فوجيموري عن شكره لرئيسة جمهورية البيرو على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وكذا انخراطها الكامل في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي الأساس الوحيد ذا المصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألجرين كبير مستشار الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. غزلان القطوي والتفاصيل.
3: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألجرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
1: وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاجورة ورشيدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم أجدير الدوتنان ومراكش والحمنة واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وخنيفرة وتونات ووزان وترودانت وسيدي قاسم وخريبقة وسطات وشيشاوة وقلعة سراغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم الفقيه بن صالح وترودانت وقلعة سراغنة وبني ملال، ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون وطرفايا وقلميم وطنطان، ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيد سليمان وبن سليمان والخميسات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب وقرسيف وتازة. جهويا سلمت عمالة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي تفاصيل معك حفص الحجام.
4: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين شق، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرة الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين الشق أن هذه العمليات تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
1: دوليا، شكلت القضايا المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة محور اجتماع تشاوري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخارجي عبر تقنية الاتصال المرئي. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاجتماع تبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما ناقش الاجتماع سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. بالخبر الدولي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: المغرب شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا عميقا متعدد القطاعات، يرتكز على رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنت المملكة من توطيد تنميتها الاقتصادية والمؤسساتية وتعزيز جاذبيتها. فعلى سبيل المثال نذكر الإصلاح الدستوري لسنة 2011 والجهوية المتقدمة، وكذا الإصلاحات الرامية إلى تمكين جميع المغاربة من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي. النمو الاقتصادي للمملكة يستند إلى عدة محركات، لا سيما الفلاحة والصناعة الغذائية وصناعة السيارات وصناعة الطيران والسياحة والخدمات المالية وترحيل الخدمات، بما يعزز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية. وبخصوص العلاقات المغربية الفرنسية فقد شهدت تطورا ملحوظا، تعزز بدعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه، وهو الموقف الذي تكرس من خلال الإعلان الرسمي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 30 من يوليو سنة 2024. هذا القرار يشكل عنصرا مؤسسا للعلاقات بين البلدين، لكونه أتاح إعادة توجيه شراكتهما نحو رهانات استراتيجية مشتركة. هذه الدينامية الجديدة تمهد الطريق لتطوير تصنيع مشترك حقيقي بين المغرب وفرنسا في سياق يتسم بإعادة تشكيل سلاسل الإنتاج والسعي إلى تحقيق سيادة اقتصادية أكبر، حيث تندرج العلاقات بين البلدين اليوم ضمن منطق الإنتاج المشترك، لا سيما في قطاعات السيارات والطيران والصناعة الغذائية. المغرب يتوفر على مؤهلات طبيعية استثنائية في مجال الطاقة الشمسية والريحية، كما تتيح المشاريع المرتبطة بالكهرباء الخضراء والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه آفاقا واعدة لتعزيز التعاون بين المقاولات المغربية ونظيرتها الفرنسية. وفي السياق ذاته تطلع المملكة المغربية بدور استراتيجي باعتبارها بوابة نحو إفريقيا، فيما يشكل قربها الجغرافي من أوروبا رصيدا مهما في ظل ما يشهده العالم من إعادة تشكيل لسلاسل التوريد وتغيرات في المبادلات التجارية، وهو ما يفتح آفاقا جديدة لتعزيز الشراكات في مجال المواد الحيوية والأمن الغذائي والبنية التحتية والانتقال الطاقي. وفي إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030، فإن الاستثمارات المنجزة في البنية التحتية الخاصة بالنقل والصحة والاستقبال ستتجاوز نطاق المنافسة الرياضية.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: خطت روسيا خطوة جديدة في استراتيجيتها للسيادة التكنولوجية مع دخول قانون ينظم تطوير واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة حيز التنفيذ. ويضع التشريع الجديد الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطارا قانونيا لتطوير ودمج وتشغيل النماذج الأساسية الكبيرة للذكاء الاصطناعي، والتي تعتبرها موسكو رافعة استراتيجية للتحول الرقمي والابتكار والاستقلال التكنولوجي. ويعرف النص هذه النماذج بأنها برامج حاسوبية قادرة على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام الفكرية، لا سيما تقديم المعلومات والمساعدة في اتخاذ القرار أو إعداد التوقعات شريطة أن تحتوي على مليار متغير على الأقل. وينشئ القانون الذي نشر على بوابة المعلومات القانونية لروسيا الاتحادية ما يعادل الجريدة الرسمية فئتين من نماذج الذكاء الاصطناعي، إحداهما سيادية والأخرى وطنية، والتي سيتعين تأمين معالجة بياناتها داخل الأراضي الروسية وبمشاركة شركات محلية. كما ينص القانون على تدابير دعم متعددة للمطورين، لا سيما تسهيل الوصول إلى البنية اللازمة لتدريب هذه النماذج. علاوة على ذلك، سيكون بإمكان الحكومة فرض الاستخدام الحصري لهذه النماذج في بعض القطاعات الحساسة، لا سيما نظم معلومات الدولة، وذلك بهدف تعزيز الأمن القومي وحماية البيانات.

0: وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: إن غميسنين كرة، إن مادن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غما براديو.

0: راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يوجه اليوم الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. رئيسة جمهورية البيرو تستقبل السيد طالب العالمي الذي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيبها كرئيسة جديدة لجمهورية البيرو. ودوليا مشاورات خليجية حول أمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة. في تفاصيل النشرة، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9:00 مساء. وفي إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين زكراوي.
2: في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 من يوليو 2026. بلغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليو 2026، وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليو 2026 ابتداء من الساعة 6:00 مساء، وستؤديها الفرقة المرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبي رقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليو 2026 ابتداء من الساعة 10:00 صباحا من قبل مظليي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر، علاوة على لوحة فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
1: استقبلت الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو كيكو فوجيموري بليما رئيس مجلس النواب رشيد طالب العالمي، وجرى هذا الاستقبال الذي تم على هامش مراسم تنصيب السيدة فوجيموري بحضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية البيروفي كارلوس إسبا وسفير المملكة المغربية بليما أمين شاودري. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليم الرئيسة البيروفية رسالة التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة العيد الوطني لبلادها. وأعرب جلالة الملك في هذه الرسالة عن أحر تهانيه للسيدة فوجيموري وخالص متمنيات جلالته للشعب البيروفي بطراد التقدم والازدهار، كما أشاد جلالة الملك بأواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع البلدين، مؤكدا حرصه القوي على العمل مع رئيسة جمهورية البيرو من أجل المضي قدما في تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين. وخلال هذا الاستقبال أعرب السيد طالب العالمي الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم تنصيب السيدة فوجيموري عن شكره لرئيسة جمهورية البيرو على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وكذا انخراطها الكامل في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي الأساس الوحيد ذا المصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألجرين كبير مستشار الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. غزلان القطوي والتفاصيل.
3: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألجرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
1: وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاجورة ورشيدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم أجدير الدوتنان ومراكش ورحمنة واليوسفية وبني ملال والفقية بن صالح وخنيفرة وتونات ووزان وترودانت وسيدي قاسم وخريبقة وسطات وشيشاوة وقلعة سراغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم الفقية بن صالح وترودانت وقلعة سراغنة وبني ملال، ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون وطرفاية وقلميم وطنطان، ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيد سليمان وبن سليمان والخميسات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب وقرسيف وتازة. جهويا سلمت عمالة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي تفاصيل معك حفص الحجام.
4: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين شق، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين التحسين الدخلي والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرة الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين الشق أن هذه العمليات تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
1: دوليا، شكلت القضايا المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة محور اجتماع تشاوري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخارجي عبر تقنية الاتصال المرئي. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاجتماع تبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما ناقش الاجتماع سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس

0: الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إفريقيا هذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره محورا بين السوقين الأوروبية والإفريقية، يؤكد المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب. كوت ديفوار تطلق منصة رقمية مخصصة لتحديث القطاع الفلاحي. وعدد وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يتجاوز 1000. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب جون شارل دابلان أن الرؤية الملكية للأطلسي تعزز جاذبية المغرب باعتباره أرضية مناسبة للاستثمار، قادرة على التموقع كمحور بين السوقين الأوروبية والإفريقية. وأبرز السيد دامبلان في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد مؤهلات وجهة المغرب التي تحملها رؤية جلالة الملك في نظر الفاعلين الاقتصاديين الأجانب وخاصة الفرنسيين الذين اختار عدد منهم بالفعل الاستقرار بالمملكة بالنظر إلى دينامية التنمية التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك في مختلف المجالات. وأردف السيد دابلان قائلا إن المغرب الذي يتقدم بسرعة وبعزم مستعرضا مختلف المشاريع التي غيرت وجه البلاد في ظرف بضع سنوات وجعلتها تتوفر اليوم على بنيات تحتية أكثر حداثة. ومن بين أبرز مؤهلات المغرب يضيف المتحدث ذاته، هناك في المقام الأول الاستقرار المؤسساتي الذي يقوده ملك متبصر رسم خارطة طريق واضحة، ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي ومزايا استثمارية مشجعة. وفي خبر آخر، أطلقت كوت ديفوار منصة رقمية مخصصة للبيانات الفلاحية تهدف إلى تشجيع تبادل تشغيلي وآمن وسيادي للمعلومات في خدمة تحديث القطاع الفلاحي. زينب عادي والتفاصيل.
2: أطلقت كوت ديفوار منصة رقمية مخصصة للبيانات الفلاحية تهدف إلى تشجيع تبادل تشغيلي وآمن وسيادي للمعلومات في خدمة تحديث القطاع الفلاحي. وذكرت وكالة الأنباء الإيفوارية أن هذه المنصة التي أطلق عليها اسم لاكاز أغري تندرج في إطار تنزيل الاستراتيجيات الوطنية لحكامة البيانات والذكاء الاصطناعي. وفي كلمة لها خلال حفل تقديم هذه المنصة الرقمية، أوضحت روكيا فوفانا عن وزارة التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي الإيفوارية أن لاكاز أغري تجسد إرادة الحكومة في جعل البيانات رافعة لتحسين الخدمات الفلاحية والابتكار واتخاذ القرار. من جانبه، أكد ممثل وزارة الفلاحة والتنمية القروية والإنتاج الغذائي وتارا ألبرت، وهو أيضا مدير الإحصاء والتوثيق والمعلوميات، أن البيانات الفلاحية أضحت أداة استراتيجية لتحسين حكمات القطاع وتعزيز تنافسية سلاسل الإنتاج وزيادة القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، فضلا عن تقديم مواكبة أفضل للمنتجين. وترم هذه المنصة الرقمية التي تعد ثمرة عدة أشهر من البناء المشترك والتي ترتكز على إطار حكامة يضمن سيادة البيانات وأمنها، أن تصبح أداة عملية في خدمة التحول المستدام للفلاحة الإيفوارية.

0: وفي ختام إفريقيا هذا اليوم، تم مؤخرا بأبيجان تكريم 3 شخصيات مغربية من آفاق مختلفة معروفة بالتزامها بخدمة التنمية والتكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية، وذلك في إطار الدورة 16 لفعالية بناة الاقتصاد الإفريقي. ويأتي اختيار هذه الشخصيات ليبرز 3 مسارات مغربية ذات التزامات متكاملة، مما يجسد المساهمة البارزة والرائدة للمملكة المغربية في ديناميات التنمية الاقتصادية والريادة الفعالة والتكامل الإفريقي. وهكذا منحت جائزة تعزيز التكامل الإفريقي للسيدة خديجة جناتي، رائدة الأعمال ومؤسسة منتدى إفران. ويحتفي هذا التكريم بأكثر من 15 عاما من الالتزام بتقريب الفاعلين الاقتصاديين الأفارقة. وقد ساهمت السيدة جناتي من خلال منتدى إفران في إرساء منصة إفران إفريقية مرجعية تعزز الحوار بين الحكومات والمستثمرين.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى الجمعة، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب، بوجدور، أسازاك، سمارة، تاتا، ساغورة، رشيدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات أقاليم أكادير، دوتنان، مراكش، رحمنا، يوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، خنيفرة، تونات، وزان، تارودانت، سيدي قاسم، خريبكاس، تات، شيشاوة، وقلعة سراغنا. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة غدا الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات أقاليم الفقيه بن صالح، تارودانت، قلعة سراغنا، بني ملال. ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات أقاليم العيون، طرفاية، قلميم، تانتان. ومن الجمعة إلى السبت بعملات أقاليم سيدي سليمان، بن سليمان، خميسات، مكناس، فاس، مولا يعقوب، قرسيف وتازة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يوجه اليوم الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. رئيسة جمهورية البيرو تستقبل السيد طالب العالمي الذي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيبها كرئيسة جديدة لجمهورية البيرو. ودوليا مشاورات خليجية حول أمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة. في تفاصيل النشرة، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9:00 مساء. وفي إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و 31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين زكراوي.
2: في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و 31 من يوليوز 2026. بلغوا القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليوز 2026، وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 6:00 مساء، وستؤديها الفرقة المرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبيرقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظليي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر علاوة على لوحات فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
1: استقبلت الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو كيكو فوجيموري بليما رئيس مجلس النواب رشيد طالب العالمي، وجرى هذا الاستقبال الذي تم على هامش مراسم تنصيب السيدة فوجيموري بحضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية البيروفي كارلوس إسبا وسفير المملكة المغربية بليما أمين شاودري. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليم الرئيسة البيروفية رسالة التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة العيد الوطني لبلادها، وأعرب جلالة الملك في هذه الرسالة عن أحر تهانيه للسيدة فوجيموري وخالص متمنيات جلالته لشعب البيروفي بطراد التقدم والازدهار. كما أشاد جلالة الملك بأواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع البلدين، مؤكدا حرصه القوي على العمل مع رئيسة جمهورية البيرو من أجل المضي قدما في تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين. وخلال هذا الاستقبال أعرب السيد طالب العالمي الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم تنصيب السيدة فوجيموري عن شكره لرئيسة جمهورية البيرو على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وكذا انخراطها الكامل في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي الأساس الوحيد ذا المصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألجرين كبير مستشار الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. غزلان القطوي والتفاصيل.
3: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألجرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
1: وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاقورة ورشيدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم أقادير الدوتنان ومراكش ورحمنة واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وخنيفرة وتونات ووزان وترودانت وسيدي قاسم وخريبقة وسطات وشيشاوة وقلعة سراغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم الفقيه بن صالح وترودانت وقلعة سراغنة وبني ملال، ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون وطرفايا وقلميم وطنطان، ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيدي سليمان وبن سليمان والخميسات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب وقرسيف وتازة.
4: جهويا سلمت عملة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي تفاصيل معك حفصة الحجام.
5: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عملة مقاطعة عين شق، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرة الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين الشق أن هذه العمليات تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
1: دوليا، شكلت القضايا المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة محور اجتماع تشاوري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخارجي عبر تقنية الاتصال المرئي. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاجتماع تبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما ناقش الاجتماع سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. بالخبر الدولي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: أهلاً ومرحباً بكم. وفي أولى المحطات، كان جمهور الدور 40 لمهرجان جرش الدولي للثقافة والفنون على موعد مع أولى الجولات العربية للعمل المسرحي الغنائي الاستعراضي الضخم الذي يوثق للسيرة الفنية والإنسانية لكوكب الشرق أم كثوم. وتتناول هذه المسرحية التي ألفها مدحت العدل وأخرج أحمد فؤاد قصة نشأة أم كثوم من قرية صغيرة وحتى تربعها على عرش الأغنية العربية من خلال تسليط الضوء على محطات استثنائية وانعطافية من حياتها وعلاقتها بكبار الملحنين والشعراء وقصص الحب في حياتها. في محطة جديدة سلط عدد من الباحثين الضوء على الحضارة المغربية انطلاقا من الاكتشافات الأركيولوجية الجديدة، وناقش هؤلاء هذا الموضوع خلال ندوة علمية بعنوان المغرب في مرآة الاكتشافات الأركيولوجية الجديدة التي نظمتها جمعية مؤسسة المهرجان المتوسطي للثقافة الأمازيغية ضمن فعاليات النسخة 20 من مهرجان ثيويزا. وفي هذا الإطار استعرض المتدخلون في الندوة أهم الاكتشافات الأركيولوجية التي تم التوصل إليها خلال السنوات الأخيرة وما تكشف عنه من معطيات بشأن الحضارات المتعاقبة على مدار تاريخ المغرب. أسدل الستار بوجدة على فعاليات دورة هذه السنة لمهرجان الراي للشرق بعد 4 أيام من السهرات الفنية والأنشطة الثقافية التي رسخت مكانة هذا الموعد كأحد أبرز التظاهرات الفنية بالمملكة وكمحطة سنوية للاحتفاء بتراث الراي والتعريف بمدينة الألفية وجهة الشرق. هذه التظاهرة الثقافية الكبرى المنظمة تحت رعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس تميزت ببرمجة غنية جمع بين الاحتفاء برواد هذا الفن الأصيل والانفتاح على المواهب الشابة وأبرز نجوم الساحة الفنية المغربية. كانت هذه هي محطات اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمدينة سعيدية افتتحت فعاليات الدورة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية لجهة الشرق، الذي يشكل منصة هامة لتثمين المؤهلات الفلاحية وتعزيز التنمية المجالية المندمجة. هذه التظاهرة تندرج في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى جعل المنتجات المجالية ركيزة أساسية للتنمية القروية ورافعة لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
6: هذا المعرض يعني الهدف دياله هو التعريف بالمنتوجات المجاليه، وايضا يعني فرصه للزائرين ديال مدينه السعيديه باش يكتشفوا التنوع والغنى ديال المنتوجات المجاليه، وايضا تبادل الخبرات بين التعاونيات ديال اللي مهتمة بهذه المنتوجات المجاليه.
5: فضاء المعرض يمتد على مساحة مغطاة تناهز 2500 متر مربع بمشاركة 150 تعاونية تعرض تشكيلة واسعة ومتنوعة تشمل العسل وزيت الزيتون واللوزة ومنتجات تعكس الغنى الثقافي والفلاحي للمغرب.
7: هذا العام المعرض جاب واحد الشكل جديد، واحد النظام جديد. الحمد لله كان واحد المشاركة ديالنا متميزة، اللي جينا نشاركوا بعدة أنواع ديال أملو.
5: هذه الدورة تتميز ببرمجة علمية وتكوينية متكاملة تضم ندوات وورشات تطبيقية يؤطرها خبراء وباحثون تتناول على الخصوص مواضيع الجودة والسلامة الصحية والتحول الرقمي والتسويق.
2: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يوجه اليوم الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. رئيسة جمهورية البيرو تستقبل السيد طالبي العالمي الذي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيبها كرئيسة جديدة لجمهورية البيرو. ودوليا مشاورات خليجية حول أمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة. في تفاصيل النشرة، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9:00 مساء. وفي إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين زكراوي.
2: في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 من يوليو 2026. بلغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليو 2026، وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليو 2026 ابتداء من الساعة 6:00 مساء، وستؤديها الفرقة البرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبيرقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليو 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظلي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر علاوة على لوحات فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
1: استقبلت الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو كيكو فوجيموري بليما رئيس مجلس النواب رشيد طالبي العالمي، وجرى هذا الاستقبال الذي تم على هامش مراسم تنصيب السيدة فوجيموري بحضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية البيروفي كارلوس إسبا وسفير المملكة المغربية بليما أمين شاودري. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليم الرئيسة البيروفية رسالة التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة العيد الوطني لبلادها، وأعرب جلالة الملك في هذه الرسالة عن أحر تهانيه للسيدة فوجيموري وخالص متمنيات جلالته للشعب البيروفي باطراد التقدم والازدهار. كما أشاد جلالة الملك بأواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع البلدين، مؤكدا حرصه القوي على العمل مع رئيسة جمهورية البيرو من أجل المضي قدما في تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين. وخلال هذا الاستقبال أعرب السيد طالبي العالمي الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسمه تنصيب السيدة فوجيموري عن شكره لرئيسة جمهورية البيرو على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وكذا انخراطها الكامل في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي الأساس الوحيد ذا المصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألجرين كبير مستشار الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. غزلان القطوي والتفاصيل.
3: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألجرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
1: وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاجورة والرشيدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم أجدير الدوتنان ومراكش والرحمنة واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وخنيفرة وتونات ووزان وترودانت وسيدي قاسم وخريبقة وسطات وشيشاوة وقلعة سراغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم الفقيه بن صالح وترودانت وقلعة سراغنة وبني ملال، ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون وطرفاية وقلميم وطنطان، ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيد سليمان وبن سليمان والخميسات ومكناس وفاس ومولي يعقوب وقرسيف وتازة. جهويا سلمت عمالة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي تفاصيل معك حفصة الحجام.
4: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين شق، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين التحسين الدخلي والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرات الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين الشق أن هذه العمليات تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
1: دوليا، شكلت القضايا المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة محور اجتماع تشاوري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخارجي عبر تقنية الاتصال المرئي. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاجتماع تبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما ناقش الاجتماع سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. بالخبر الدولي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوينه: بإقليم الحج تدشين مشاريع اجتماعية وتنموية بمناسبة عيد العرش المجيد. إطلاق خدمات 25 مؤسسة صحية بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها بفاس مكناس. وبعملة مقاطعة عين شق تسليم معدات وتجهيزات لفائدة حاملي مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. جرى بإقليم الحجب بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد تدشين مشاريع اجتماعية وتنموية تندرج في إطار الرؤية الملكية السديدة التي تجعل من الاستثمار في العنصر البشري دعامة أساسية للتنمية المستدامة. وفاء أحلاق وباقي التفاصيل.
2: هذه المشاريع التي دشنها عامل الإقليم السيد عمر المريني رأت النور بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مواصلة لتنزيل برامجها الرامية إلى تعزيز الرأسمال البشري والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية الموجهة لمختلف الفئات المستهدفة. ومن بين هذه المشاريع مركز التفتح للأطفال والشباب بالحجب الذي يهدف إلى توفير فضاء تربوي وثقافي حديث يمكن للأطفال والشباب من تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم وأكد تعزيز مهاراتهم العلمية والفنية والتكنولوجية. ويستهدف هذا المشروع الذي تم إنجازه بكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليون درهم بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حوالي 600 تلميذ ينحدرون من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم من السنة الرابعة ابتدائي إلى مستوى بكالوريا. ويضم المركز مجموعة من المرافق المجهزة لا سيما قاعات متعددة الاختصاصات للفنون التشكيلية والرسم والصباغة، وقاعة للموسيقى والاستوديو للتسجيل، وقاعة للسمع البصري، وقاعة لتعليم اللغات الأجنبية، وفضاء مخصص للإعلاميات والروبوتيك والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى قاعة للمسرح والاجتماعات والتكوين، وفضاء أخضر مخصص للتربية البيئية.
1: تعزز العرض الصحي بجهة فاس مكناس بإعطاء انطلاقة خدمات 25 مؤسسة صحية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وأشرف عامل إقليم تونات السيد عبد الكريم الغنامي مرفوقا بالمديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس سليمة صعصع انطلاقا من المركز الصحي القروي من المستوى الثاني ورتزاغ على إعطاء انطلاق خدمات مؤسسات الرعاية الصحية الأولية من الجيل الجديد الحضرية والقروية، وكذا مستوصفات قروية تقع على التوالي بكل من تونات وبولمان وصفرو والحجب ومكناس وفاس وتازة بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها. وترم هذه المؤسسات الصحية الجديدة التي تضم مراكز صحية حضرية وقروية من المستويين الأول والثاني فضلا عن مستوصفات قروية تروم تقريب خدمات صحية ذات جودة عالية من الساكنة والاستجابة للطلب المتزايد في هذا المجال، وكذا تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه وتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية الجهوية والإقليمية. ختاما، سلمت عمالة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي التفاصيل مع حفص الحجام.
3: هذه
2: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين شق، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرات الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين شق أن هذه العملية تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من حصاد الجهات. إلى اللقاء.

0: حصادُ الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يوجه اليوم الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. رئيسة جمهورية البيرو تستقبل السيد طالبي العالمي الذي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيبها كرئيسة جديدة لجمهورية البيرو. ودوليا، مشاورات خليجية حول أمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة. في تفاصيل النشرة، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9:00 مساء. وفي إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و 31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين زكراوي.
2: في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و 31 من يوليوز 2026. بلغوا القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليوز 2026، وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 6:00 مساء، وستؤديها الفرقة البرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبيرقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظلي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر علاوة على لوحات فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
1: استقبلت الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو كيكو فوجيموري بليما رئيس مجلس النواب رشيد طالبي العالمي، وجرى هذا الاستقبال الذي تم على هامش مراسم تنصيب السيدة فوجيموري بحضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية البيروفي كارلوس إسبا وسفير المملكة المغربية بليما أمين شاودري. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليم الرئيسة البيروفية رسالة التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة العيد الوطني لبلادها. وأعرب جلالة الملك في هذه الرسالة عن أحر تهانيه للسيدة فوجيموري وخالص متمنيات جلالته لشعب البيروفي باطراد التقدم والازدهار، كما أشاد جلالة الملك بأواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع البلدين، مؤكدا حرصه القوي على العمل مع رئيسة جمهورية البيرو من أجل المضي قدما في تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين. وخلال هذا الاستقبال أعرب السيد طالبي العالمي الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم تنصيب السيدة فوجيموري عن شكره لرئيسة جمهورية البيرو على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وكذا انخراطها الكامل في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي الأساس الوحيد ذا المصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألجرين كبير مستشار الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. غزلان القطوي والتفاصيل.
3: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألجرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
1: وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاجورة ورشيدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم أجدير الدوتنان ومراكش ورحمنا واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وخنيفرة وتونات ووزان وترودانت وسيدي قاسم وخريبقة وسطات وششاوة وقلعة سراغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم الفقيه بن صالح وترودانت وقلعة سراغنة وبني ملال، ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون وطرفاية وقلميم وطنطان، ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيد سليمان وبن سليمان والخميسات ومكناس وفاس ومولي يعقوب وقرسيف وتازة. جهويا سلمت عمالة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي تفاصيل معك حفصة الحجام.
4: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين شق، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرة الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم

من الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة محور اجتماع تشاوري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخارجي عبر تقنية الاتصال المرئي. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاجتماع تبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما ناقش الاجتماع سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. بالخبر الدولي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية. غيم راديو.
1: إنغميز نيم كورا. إنمادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزل إنغميزن غما راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج نوافذ سياحية على إذاعتكم مغربية ريم راديو. نأخذكم اليوم في رحلة إلى واحدة من أجمل المناطق الساحلية المغربية، وهي منطقة تغازوت الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومتر شمال مدينة أكادير، والتي أصبحت وجهة عالمية لعشاق البحر والطبيعة ورياضة ركوب الأمواج. تغازوت هي قرية ساحلية صغيرة تطل على المحيط الأطلسي وكتمتاز بمناخ معتدل طوال السنة. كان معظم سكانها يعتمدون قديما على الصيد البحري، ولا يزال هذا النشاط حاضرا إلى جانب السياحة التي أصبحت ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي. وتحافظ تغازوت على الطابع ديالها الأصيل، حيث الأزقة الهادئة والمنازل البيضاء المطلة على البحر والأجواء اللي كتجمع بين البساطة والجبال. تعد تغازوت من أشهر وجهات ركوب الأمواج في إفريقيا، وكتستقبل محترفين وهواة من مختلف أنحاء العالم بفضل أمواجها المناسبة طول معظم أشهر السنة. وكتنتشر على طول الساحل مدارس لتعليم هذه الرياضة، إلى جانب فنادق وبيوت ديال الضيافة اللي كتستقبل الزوار، مما كيساهم في ازدهار السياحة وخلق فرص عمل لأبناء المنطقة. ولا يقتصر سحر تغازوت على البحر فقط، فالمناطق المجاورة كتزخر بمناظر طبيعية خلابة مثل شاطئ إيموران، شاطئ التمري المعروف بكتبانه الرملية وتنوعه البيئي. أما ثقافيا فكتعكس تغازوت الهوية الأمازيغية الأصيلة، ويشتهر أهلها بالكرم وحسن الضيافة، كما يقدمون أطباق تقليدية من أشهرها الطاجين المغربي، الكسكس وحتى الأسماك. كانت هذه جولة سريعة في ربوع تغازوت، القرية اللي كتجمع بين أصالة التراث وروعة الطبيعة وجمال المحيط الأطلسي، فأصبحت من أبرز الوجهات السياحية.

0: الصحية في المغرب. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقة ديال اليوم، نلتقي في الأسبوع المقبل مع مدينة جديدة. السلام عليكم.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. بالعيون، تم توقيع اتفاقية تخصص بموجبها الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية منحة لتحالف المستثمرين أورنكس، وذلك لإنجاز دراسة هندسية أولية لمشروعه الخاص بوحدة إنتاج الأمونيا الخضراء في العيون. هذا الاتفاق يروم تمويل الدراسات التقنية الضرورية لتقدم المشروع في إطار شراكة تجمع بين شركات أمريكية ومغربية. هذا التوقيع مهم، يتعلق بأول تمويل تمنحه الحكومة الأمريكية للقطاع الخاص في الصحراء المغربية. هذا التمويل التاريخي يجسد الحضور الأمريكي في الصحراء المغربية من خلال مشروع يرتكز على تقنيات متطورة وخبرات هندسية رفيعة المستوى واستثمارات خاصة، مع ما يرتقب أن يحققه من آثار إيجابية على صعيد أحداث فرص الشغل وتعزيز التنمية الاقتصادية. اتفاقية المنحة المبرمة تجسد هذه الدينامية من التعاون في قطاع الطاقة، وتعكس قدرة البلدين على تحويل شراكتهما الاستراتيجية إلى استثمارات ملموسة. الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية تعمل على دعم النمو الاقتصادي المستدام للمغرب من خلال تشجيع الشراكات بين الشركات الأمريكية والمغربية لتطوير البنية التحتية الاستراتيجية. هذا المشروع مرشح ليصبح رافعة رئيسية للتنمية الصناعية في الصحراء المغربية. تم اختيار تحالف المستثمرين أونكس من طرف الحكومة المغربية لتطوير مشروع مهيكل لإنتاج الأمونيا الخضراء في مدينة العيون في إطار الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالهيدروجين الأخضر المنفذة طبقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يوجه اليوم الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. رئيسة جمهورية البيرو تستقبل السيد طالبي العالمي الذي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيبها كرئيسة جديدة لجمهورية البيرو. ودوليا، مشاورات خليجية حول أمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة. في تفاصيل النشرة، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9:00 مساء. وفي إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و 31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين زكراوي.
4: في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و 31 من يوليوز 2026. بلغوا القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليوز 2026، وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 6:00 مساء، وستؤديها الفرقة البرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبيرقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظلي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر علاوة على لوحات فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
3: استقبلت الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو كيكو فوجيموري بليما رئيس مجلس النواب رشيد طالبي العالمي، وجرى هذا الاستقبال الذي تم على هامش مراسم تنصيب السيدة فوجيموري بحضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية البيروفي كارلوس إسبا وسفير المملكة المغربية بليما أمين شاودري. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليم الرئيسة البيروفية رسالة التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة العيد الوطني لبلادها، وأعرب جلالة الملك في هذه الرسالة عن أحر تهانيه للسيدة فوجيموري وخالص متمنيات جلالته لشعب البيروفي باطراد التقدم والازدهار. كما أشاد جلالة الملك بأواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع البلدين، مؤكدا حرصه القوي على العمل مع رئيسة جمهورية البيرو من أجل المضي قدما في تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين. وخلال هذا الاستقبال أعرب السيد طالبي العالمي الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم تنصيب السيدة فوجيموري عن شكره لرئيسة جمهورية البيرو على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وكذا انخراطها الكامل في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي الأساس الوحيد ذا المصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألجرين كبير مستشار الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. غزلان القطوي والتفاصيل.
0: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألجرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
3: وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاجورة ورشيدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم أجدير الدوتنان ومراكش ورحمنا واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وخنيفرة وتونات ووزان وترودانت وسيدي قاسم وخريبقة وسطات وششاوة وقلعة سراغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم الفقيه بن صالح وترودانت وقلعة سراغنة وبني ملال، ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون وطرفاية وقلميم وطنطان، ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيد سليمان وبن سليمان والخميسات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب وقرصيف وتازة. جهويا سلمت عمالة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي تفاصيل معك حفصة الحجام.
1: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين شق، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرة الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين الشق أن هذه العملية تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
3: دوليا، شكلت القضايا المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة محور اجتماع تشاوري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخارجي عبر تقنية الاتصال المرئي. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاجتماع تبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما ناقش الاجتماع سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. بالخبر الدولي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا، معكم حفظ الحجام، والبداية بأبرز العناوين. إحداث مركز إقليمي للتنسيق والتدخل والإغاثة لحماية الأرواح ومكافحة حرائق الغابات بشفشاون. أوروبا في مواجهة الواقع الجديد لموجة الحر الشديدة، ومنظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر. في اليابان العديد من الأشخاص عالقون داخل مركز تجاري إثر زلزال بقوة 7.1. البداية من إقليم شفشاون، جرى إحداث مركز إقليمي للتنسيق والتدخل والإغاثة على مستوى المحور الطرقي الحيوي الرابط بين تطوان ووزان. هذه المنشأة الجديدة التي تندرج ضمن الإجراءات الاستباقية للسلطة الإقليمية تهدف إلى تسريع عمليات مكافحة حرائق الغابات وتأمين السلامة الطرقية وحماية النظم الإيكولوجية الفريدة بالمنطقة. تفاصيل أوفى في تقرير أسماء الخياري.
5: المركز الإقليمي المتواجد بمنطقة قنطرة وادي سيفلاو جرى إحداثه وإعادة تهيئته ليطلع بمهام التدخل السريع لمكافحة حرائق الغابات، موازاة مع تأمين التدخلات الفورية عند وقوع حوادث السير على الطريق الوطنية رقم 2. السلطة الإقليمية بشفشاون أقرت هذه الخطوة لتعزيز منظومة الوقاية والسلامة وحماية أرواح وممتلكات المواطنين بالمجال الترابي للإقليم. الوسائل اللوجستية الهامة التي يتوفر عليها المركز تشمل شاحنة سهرجية للإطفاء وسيارة إسعاف تابعتين للقيادة الإقليمية للوقاية المدنية، بالإضافة إلى سيارة للتدخل الأولي تابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات. التموقع الجغرافي للمركز يكتسي أهمية استراتيجية بالغة لكونه يتواجد بالقرب من مجالات غابوية شاسعة وحيوية كغابات عين الرامي والدرادرة والعشايش.
4: نواصل من أوروبا التي تستعد لموجة جديدة من الحر الشديد وسط تحذيرات أممية من التأثيرات الصحية المتزايدة للمناخ المتطرف. منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بشأن ارتفاع الوفيات المرتبطة بالحرارة، في وقت يتصاعد فيه الجدل حول حلول التكييف المستدام وتحديات الطاقة والبيئة بالقارة. باقي التفاصيل في تقرير عثمان برباشة.
6: منظمة الصحة العالمية تشير إلى تسجيل نحو 10,000 وفاة إضافية مرتبطة بالحر في 5 دول أوروبية خلال هذا الصيف وحده. كما تؤكد المنظمة أن جزءا كبيرا من هذه الوفيات يمكن تفاديه بفضل تحسين إجراءات الوقاية وتطوير أنظمة الإنذار المبكر وتوفير المزيد من الفضاءات الخضراء. أجهزة التكييف ومكانتها في أوروبا عاد انتشارها أحياء النقاش حول التوازن بين الحماية من درجات الحرارة القصوى والتداعيات على مستوى الطاقة والبيئة. وبناء على توقعات الوكالة الدولية للطاقة، قد يبلغ عدد وحدات التكييف في الاتحاد الأوروبي 275 مليون وحدة بحلول سنة 2050، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في الطلب على الكهرباء وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة. الاستراتيجية الأوروبية المقبلة للقدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي التاريخي المنتظر تقديمها في نهاية سنة 2026 ستشكل خطوة متقدمة من خلال اقتراح إطار مشترك للدول الأعضاء يتضمن قواعد ملزمة قانونا وآليات للتتبع لتعزيز التنسيق في مواجهة المخاطر المناخية.
4: نختم من اليابان. سلطات البلاد أعلنت أن عددا من الأشخاص ما يزالون عالقين داخل مركز تجاري في محافظة كوماموتو جنوب البلاد إثر زلزال بلغت قوته 7.1 درجة ضرب جنوب غرب اليابان. أجهزة الطوارئ تواصل عمليات الإنقاذ والبحث تحت الأنقاض في مركز يون مول والمجمعات التجارية المنهارة ببلدة كاش وسط أنباء عن وقوع انفجار ونشوب حرائق وأضرار طالت البنية التحتية والجسور. أوامر الإجلاء الصادرة عن السلطات شملت أكثر من 150,000 شخص إلى مراكز الإيواء بجزيرة كيوشو في حين تم إلغاء التحذير الذي صدر سابقا من احتمال حدوث أمواج مد بحرية. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإيكولوجية. إلى اللقاء.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يوجه اليوم الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. رئيسة جمهورية البيرو تستقبل السيد طالبي العالمي الذي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيبها كرئيسة جديدة لجمهورية البيرو. ودوليا مشاورات خليجية حول أمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة. في تفاصيل النشرة، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9:00 مساء. وفي إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و 31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين زكراوي.
4: في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و 31 من يوليوز 2026. بلغوا القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليوز 2026، وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 6:00 مساء، وستؤديها الفرقة البرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبيرقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 10:00 صباحا من قبل مظليي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر، علاوة على لوحات فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
3: استقبلت الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو كيكو فوجيموري بليما رئيس مجلس النواب رشيد طالبي العالمي، وجرى هذا الاستقبال الذي تم على هامش مراسم تنصيب السيدة فوجيموري بحضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية البيروفي كارلوس إسبا وسفير المملكة المغربية بليما أمين شاودري. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليم الرئيسة البيروفية رسالة التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة العيد الوطني لبلادها. وأعرب جلالة الملك في هذه الرسالة عن أحر تهانيه للسيدة فوجيموري وخالص متمنيات جلالته للشعب البيروفي بطراد التقدم والازدهار. كما أشاد جلالة الملك بأواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع البلدين، مؤكدا حرصه القوي على العمل مع رئيسة جمهورية البيرو من أجل المضي قدما في تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين. وخلال هذا الاستقبال أعرب السيد طالبي العالمي الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم تنصيب السيدة فوجيموري عن شكره لرئيسة جمهورية البيرو على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وكذا انخراطها الكامل في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي الأساس الوحيد ذا المصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألجرين كبير مستشار الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. غزلان القطوي والتفاصيل.
0: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألجرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
3: وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاجورة ورشيدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم أجدير الدوتنان ومراكش ورحمنا واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وخنيفرة وتونات ووزان وترودانت وسيدي قاسم وخريبقة وسطات وشيشاوة وقلعة سراغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم الفقيه بن صالح وترودانت وقلعة سراغنة وبني ملال، ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون وطرفايا وقلميم وطنطان، ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيدي سليمان وبن سليمان والخميسات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب وقرسيف وتازة.
1: جهويا سلمت عملة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي تفاصيل معك حفصة الحجام.
5: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين شق، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرات الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين الشق أن هذه العمليات تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
3: دوليا، شكلت القضايا المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة محور اجتماع تشاوري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخارجي عبر تقنية الاتصال المرئي. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاجتماع تبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما ناقش الاجتماع سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. بالخبر الدولي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حب الوطن من أسمى القيم الإنسانية اللي كتربط الفرد بأرضه، تاريخه، ثقافته وهويته. وما كيقتصرش هاد الشعور على المقيمين داخل حدود الوطن، بل كيمتد وكيشمل أبنائه المنتشرين في مختلف أنحاء العالم، سواء كانوا من الجيل الأول أو الثاني أو الثالث، وكيبقوا مرتبطين بعلاقات وجدانية وثقافية واجتماعية قوية بالوطن الأم. فالوطن الأم هو مصدر الهوية والذاكرة والانتماء. بالنسبة لأبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج، فالمغرب كيمثل جذورهم التاريخية والحضارية مهما كانت المسافة اللي كتفصلهم عليه، وكيحرصوا الآباء والأمهات على نقل قيمهم وعاداتهم وتقاليدهم للأبناء من خلال تعريفهم بكل ما كيتعلق بالبلاد، وكينميوا عندهم الشعور بالحب ديالها والانتماء لها. وفي حالات الزواج المختلط كتلعب الأم المغربية دور محوري في ترسيخ حب الوطن عند الأبناء ديالها، فهي غالبا ما كتنقل لهم ذكرياتها وتجاربها المرتبطة بالمغرب، وكتحكي لهم على المدينة أو القرية اللي نشأت فيها وعلى العادات والتقاليد اللي كتميز المجتمع المغربي، وكتسعى لتعريفهم حتى بفن الطبخ المغربي من خلال إعداد أطباق مغربية متنوعة والقيام بكل الطقوس اللي كتطلبها الأعياد الوطنية والدينية، وكل ما كيشكل جزء من الهوية الثقافية ديال البلاد. وبهذه الطريقة كيكتسبوا الأبناء معرفة تدريجية بالوطن الأم، وكيتكون عندهم شعور إيجابي إليه. وما كيعنيش انتماء الأب لجنسية أخرى أن الأبناء كيفقدوا ارتباطهم بالمغرب، بل الأبناء في هذه الحالة كيستفدوا من ثقافتين مختلفتين، وكيكتسبوا قدرة أكبر على فهم التنوع واحترام الاختلاف، وكيشعروا بالفخر بانتمائهم لأكثر من ثقافة بدون ما يتعارض هذا الأمر مع حبهم للمغرب واعتزازهم بأصولهم المغربية. وحتى الزيارة العائلية للمغرب كتقوي الروابط بين أبناء الجالية والوطن الأصلي، ولو من جهة الأم أو الأب. فمن اللي كيزوروا هاد الأبناء المغرب وكيتلقاو بالأقارب ديالهم وكيكتشف معالم كثيرة تاريخية وطبيعية، كيكونوا صورة حية للبلاد، وكيتحول الانتماء من مجرد معلومات نظرية إلى تجربة واقعية مليئة بالمشاعر والذكريات. وغالبا ما كيخلي الاحتكاك المباشر بالمجتمع المغربي أثر إيجابي كيبقى معهم دائما. والمؤسسات المغربية بدورها كتحافظ على علاقة أبناء الجالية بوطنهم من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات اللي كلها كتهدف لتقوية ارتباط الأجيال الجديدة بهويتهم الوطنية، وكتشجعهم على المشاركة في الحياة الثقافية والاجتماعية والرياضية المرتبطة بالمغرب. فحب الوطن لا يقاس بمكان الإقامة أو بالجنسية القانونية، بل كيتجلى في المشاعر والسلوكيات والمواقف. فالكثير من أبناء الجالية المغربية بمن فيهم أبناء الزواج المختلط كيعبروا على اعتزازهم بالمغرب من خلال المشاركة في الأنشطة الثقافية المغربية وفي البطولات الرياضية عبر العالم، ومن خلال تشجيع المنتخبات الوطنية والتعريف بصورة المغرب في المجتمعات اللي كيعيشوا فيها، بالإضافة لمساهمة بعضهم في مشاريع اقتصادية واجتماعية وعلمية كتعود بالنفع على الوطن. فهذا الارتباط كيظهر بشكل واضح في المناسبات الوطنية والرياضية الكبرى، بحيث كيرفعوا أبناء الجالية العالم المغربي عاليا وبكل فخر، وكيعبروا على دعمهم لوطنهم. وبرز هذا الأمر بشكل لافت في العديد من التظاهرات الدولية، فمن اللي كيجتمعوا مغاربة العالم بمختلف أعمارهم وخلفياتهم الثقافية في مناسبات كثيرة للاحتفال بإنجازات المغرب، فهذا كيعكس قوة الروابط اللي كتجمعهم به، وأبلغ صورة لهذا الحب للوطن ممكن الحديث عليه هو تفاعل هذا الأبناء الكبير مع إنجازات المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، وشاهد العالم صور الاحتفالات اللي عمت كل شوارع المدن الأوروبية والأمريكية والكندية والعربية وغيرها، وخروج الآلاف من مختلف الأعمار حاملين الأعلام الوطنية وكيرددوا الأناشيد والأهازيج اللي كتعبر على فرحهم وفخرهم بانتمائهم للمغرب. واللافت أيضا في هذه الاحتفالات هو ظهور أطفال في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي واللي أكدوا فيها ارتباطهم بالمغرب وحبهم ليه رغم صغر سنهم والبعد الجغرافي، وظهروا هما لابسين القميص الوطني ورافعين العلم المغربي بكل اعتزاز حد البكاء، وهذا كيعبر على حجم التعلق بالوطن، واحتفلوا بطريقتهم بانتصارات المنتخب الوطني، وهذه اللحظات الرياضية الفارقة في تاريخ المغرب جعلتهم أكثر اهتماما به. وحتى اللي كيمارسوا كرة القدم في أندية بلدان الإقامة كيحملوا العلم المغربي معهم، وصبحوا تواقين للعب في صفوف المنتخب المغربي، وصبحت كرة القدم تلك الدبلوماسية الناعمة اللي حقق بها المغرب انتصارات على مستويات أخرى اقتصادية وسياحية وثقافية وسياسية. وهذه الإنجازات أكدت أن حب الوطن ما كتحدوش الحدود الجغرافية ولا كتأثر فيه اختلاف بلدان الإقامة اللي اندمجوا فيها هاد الأبناء وكيحملوا جنسياتها، فملي كيحقق المغرب إنجاز رياضي أو اقتصادي كيشعروا أبناء الجالية بأنهم جزء من هذا النجاح. فحب الوطن من أسمى القيم الإنسانية والاجتماعية اللي كتشكل وعي الفرد بانتمائه، والوطن غالي، لذلك مهم جدا إعطاء عناية خاصة للتربية على الحب دياله للأبناء منذ السنوات الأولى من حياتهم، لأن المشاعر الوطنية ما كتنشأش تلقائيا وإنما تبنى تدريجيا من خلال الأم والأب والأسرة والمؤسسات. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يوجه اليوم الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. رئيسة جمهورية البيرو تستقبل السيد الطالب العالمي الذي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيبها كرئيسة جديدة لجمهورية البيرو. ودوليا مشاورات خليجية حول أمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة. في تفاصيل النشرة، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9:00 مساء. وفي إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين زكراوي.
2: في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 من يوليوز 2026. بلغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليوز 2026، وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 6:00 مساء، وستؤديها الفرقة البرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبيرقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 10:00 صباحا من قبل مظليي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر، علاوة على لوحة فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
1: استقبلت الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو كيكو فوجيموري بليما رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي، وجرى هذا الاستقبال الذي تم على هامش مراسم تنصيب السيدة فوجيموري بحضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية البيروفي كارلوس إسبا وسفير المملكة المغربية بليما أمين شاودري. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليم الرئيسة البيروفية رسالة التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة العيد الوطني لبلادها. وأعرب جلالة الملك في هذه الرسالة عن أحر تهانيه للسيدة فوجيموري وخالص متمنيات جلالته للشعب البيروفي بطراد التقدم والازدهار، كما أشاد جلالة الملك بأواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع البلدين، مؤكدا حرصه القوي على العمل مع رئيسة جمهورية البيرو من أجل المضي قدما في تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين. وخلال هذا الاستقبال أعرب السيد الطالب العالمي الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم تنصيب السيدة فوجيموري عن شكره لرئيسة جمهورية البيرو على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وكذا انخراطها الكامل في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي الأساس الوحيد ذا المصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألجرين كبير مستشار الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. غزلان القطوي والتفاصيل.
3: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألجرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
1: وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاجورة ورشيدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم أجدير الدوتنان ومراكش ورحمنا واليوسفية وبني ملال والفقيه بن صالح وخنيفرة وتونات ووزان وترودانت وسيدي قاسم وخريبقة وسطات وشيشاوة وقلعة سراغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم الفقيه بن صالح وترودانت وقلعة سراغنة وبني ملال، ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون وطرفايا وقلميم وطنطان، ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيدي سليمان وبن سليمان والخميسات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب وقرسيف وتازة. جهويا سلمت عمالة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي تفاصيل معك حفص الحجام.
4: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين شق، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرة الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين الشق أن هذه العمليات تعكس التزام المبادرة

المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما ناقش الاجتماع سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. بالخبر الدولي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم. في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. تحت قيادة جلالة الملك، تطور ملحوظ للمنظومة المقاولاتية التي أضحت من بين الأكثر جاذبية بإفريقيا. في ميناء المهدية، قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليد المسوقة تتجاوز 29 مليون درهم وفق المكتب الوطني للصيد البحري. في بوركينا فاسو، إنتاج 26 طنا من الذهب بواسطة المناجم الصناعية خلال النصف الأول من سنة 2026. وفي التفاصيل، المديرة العامة لتكنوبارك المغرب لمياء بن مخلوف أكدت أن المنظومة المقاولاتية المغربية شهدت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تطورا لافتا مكنها من أن تصبح من بين أكثر المنظومات الجاذبية على الصعيد الإفريقي بفضل بيئة مواتية لريادة الأعمال ومجموعة من الآليات لمواكبة وتحفيز المقاولة الناشئة وحاملي المشاريع. أضافت سيدة بن مخلوف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش المجيد أن المملكة قامت على مدى أكثر من عقدين ببناء منظومة مقاولاتية مهيكلة يقودها فاعلون ملتزمون بمواكبة المقاولين وتمويل الابتكار وتطوير المقاولات الناشئة. كما أبرزت أن المغرب حقق منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين إنجازات مهمة من أجل تشجيع ريادة الأعمال بشكل عام، ولا سيما ريادة الأعمال في مجالي التكنولوجيا والرقمنة. واعتبرت أن تكنوبارك يعد من المشاريع الرائدة التي تجسد الرؤية الملكية الرامية إلى توجيه الشباب نحو ريادة الأعمال في المجالات التكنولوجية، مشيرة إلى أن المغرب أحرز تقدما كبيرا عبر إرساء بيئة ملائمة لريادة الأعمال من خلال إحداث العديد من آليات المواكبة والتحفيز. ودائما في الشأن الاقتصادي، أفاد المكتب الوطني للصيد البحري بأن الكمية من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة على مستوى ميناء المهدية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغت 5965 طنا بقيمة 29 مليون و313 ألف درهم. المزيد من التفاصيل مع عثمان بربش.
4: المكتب الوطني للصيد البحري أبرز في تقريره الأخير

0: حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب أنه بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025 سجلت هذه المنتجات انخفاضا بنسبة 37% على مستوى الوزن و54% على مستوى القيمة. المصدر ذاته أضاف أن تراجع الكميات المفرغة من الأسماك السطحية والرخويات والأسماك البيضاء على التوالي بنسب 35% عند 5 أطنان نقطة 899 و89% عند 31 طنا و6% عند 13 طنا. في المقابل سجلت الكميات المفرغة من القشريات ارتفاعا بنسبة 28% عند 21 طنا. وعلى الصعيد الوطني سجلت منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة من حيث القيمة ما يناهز 5 ملايير درهم عند متم يونيو 2026 بارتفاع نسبته 2% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. وبلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 367 طنا نقطة 184 عند متم يونيو المنصرم بانخفاض نسبته 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ومن حيث القيمة ارتفعت قيمة هذه المفرغات بنسبة 2% لتصل إلى أكثر من 4.91 مليار درهم مقابل أكثر من 4.81 مليار على أساس سنوي.
1: وفي ختام النشرة، حققت المناجم الصناعية في بوركينا فاسو إنتاجا يقارب 26 طنا من الذهب خلال النصف الأول من سنة 2026، في حين حصلت الشركة الوطنية للمواد الثمينة نحو 29 طنا متأتية من التعدين التقليدي وشبه الآلي من أصل هدف سنوي يبلغ 45 طنا وفق ما أعلنت عنه السلطات البوركينابية. التفاصيل مع إليا أبو الرجاء.
2: خلال تقييم نصف سنوي لأداء القطاع المكلف بالمناجم، تم عرض هذه النتائج والتي أظهرت نسبة تنفيذ إجمالية بلغت 61.7% حتى 30 يونيو 2026. كما أعلنت السلطات البوركينابية عن إنشاء 9 تعاونيات منجمية تقليدية جديدة، فضلا عن تحديد 4 ممرات للاستغلال المنجمي، وذلك طبقا لأحكام قانون المناجم الجديد. وعلاوة على ذلك، جددت السلطات تأكيد التزامها بمواصلة مكافحة مسالك التسويق غير المشروعة للذهب، مع تعزيز عمليات المراقبة وقياس الوزن والمتابعة لإنتاج الذهب على المستوى الوطني. ووصفت السلطات المختصة في ختام هذا التقييم النتائج المحققة بالمرضية على العموم، معتبرة أن التوجيهات المعتمدة من شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة الإصلاحات المباشرة في قطاع المناجم والطاقة.
1: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الاقتصادية، إلى اللقاء.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين،
5: ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يوجه اليوم الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. رئيسة جمهورية البيرو تستقبل السيد طالبي العالمي الذي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيبها كرئيسة جديدة لجمهورية البيرو. ودوليا، مشاورات خليجية حول أمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة. في تفاصيل النشرة، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9:00 مساء. وفي إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و 31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين زكراوي.
4: في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و 31 من يوليوز 2026. بلغوا القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليوز 2026، وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 6:00 مساء، وستؤديها الفرقة البرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبيرقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظلي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر علاوة على لوحات فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
3: استقبلت الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو كيكو فوجيموري بليما رئيس مجلس النواب رشيد طالبي العالمي، وجرى هذا الاستقبال الذي تم على هامش مراسم تنصيب السيدة فوجيموري بحضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية البيروفي كارلوس إسبا وسفير المملكة المغربية بليما أمين شاودري. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليم الرئيسة البيروفية رسالة التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة العيد الوطني لبلادها، وأعرب جلالة الملك في هذه الرسالة عن أحر تهانيه للسيدة فوجيموري وخالص متمنيات جلالته لشعب البيروفي باطراد التقدم والازدهار. كما أشاد جلالة الملك بأواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع البلدين، مؤكدا حرصه القوي على العمل مع رئيسة جمهورية البيرو من أجل المضي قدما في تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين. وخلال هذا الاستقبال أعرب السيد طالبي العالمي الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم تنصيب السيدة فوجيموري عن شكره لرئيسة جمهورية البيرو على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وكذا انخراطها الكامل في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي الأساس الوحيد ذا المصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألجرين كبير مستشار الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. غزلان القطوي والتفاصيل.
0: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألجرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
3: وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاجورة ورشيدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم أجدير الدوتنان ومراكش ورحمنا واليوسفية وبني ملال والفقية بن صالح وخنيفرة وتونات ووزان وترودانت وسيدي قاسم وخريبقة وسطات وششاوة وقلعة سراغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم الفقية بن صالح وترودانت وقلعة سراغنة وبني ملال، ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون وطرفاية وقلميم وطنطان، ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيد سليمان وبن سليمان والخميسات ومكناس وفاس ومولي يعقوب وقرسيف وتازة. جهويا سلمت عمالة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي تفاصيل معك حفصة الحجام.
1: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين شق، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرات الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين الشق أن هذه العملية تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
3: دولياً، شكلت القضايا المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة محور اجتماع تشاوري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخارجي عبر تقنية الاتصال المرئي. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاجتماع تبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما ناقش الاجتماع سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. بالخبر الدولي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

0: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: أهلاً ومرحباً بكم. وفي أولى المحطات، كان جمهور الدور 40 لمهرجان الجرش الدولي للثقافة والفنون على موعد مع أولى الجولات العربية للعمل المسرحي الغنائي الاستعراضي الضخم الذي يوثق للسيرة الفنية والإنسانية لكوكب الشرق أم كثوم. وتتناول هذه المسرحية التي ألفها مدحت العدل وأخرج أحمد فؤاد قصة نشأة أم كثوم من قرية صغيرة وحتى تربعها على عرش الأغنية العربية من خلال تسليط الضوء على محطات استثنائية وانعطافية من حياتها وعلاقتها بكبار الملحنين والشعراء وقصص الحب في حياتها. في محطة جديدة سلط عدد من الباحثين الضوء على الحضارة المغربية انطلاقا من الاكتشافات الأركيولوجية الجديدة، وناقش هؤلاء هذا الموضوع خلال ندوة علمية بعنوان المغرب في مرآة الاكتشافات الأركيولوجية الجديدة التي نظمتها جمعية مؤسسة المهرجان المتوسطي للثقافة الأمازيغية ضمن فعاليات النسخة 20 من مهرجان ثيويزا. وفي هذا الإطار استعرض المتدخلون في الندوة أهم الاكتشافات الأركيولوجية التي تم التوصل إلى خلال السنوات الأخيرة وما تكشف عنه من معطيات بشأن الحضارات المتعاقبة على مدار تاريخ المغرب. أسدل الستار بوجدة على فعاليات دورة هذه السنة لمهرجان الراي للشرق بعد 4 أيام من السهرات الفنية والأنشطة الثقافية التي رسخت مكانة هذا الموعد كأحد أبرز التظاهرات الفنية بالمملكة وكمحطة سنوية للاحتفاء بتراث الراي والتعريف بمدينة الألفية وجهة الشرق. هذه التظاهرة الثقافية الكبرى المنظمة تحت رعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس تميزت ببرمجة غنية جمع بين الاحتفاء برواد هذا الفن الأصيل والانفتاح على المواهب الشابة وأبرز نجوم الساحة الفنية المغربية. كانت هذه هي محطات اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يوجه اليوم الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. رئيسة جمهورية البيرو تستقبل السيد الطالب العالمي الذي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيبها كرئيسة جديدة لجمهورية البيرو. ودوليا مشاورات خليجية حول أمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة. في تفاصيل النشرة، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9:00 مساء. وفي إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين زكراوي.
4: في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 من يوليو 2026. بلغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليو 2026، وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليو 2026 ابتداء من الساعة 6:00 مساء، وستؤديها الفرقة المرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبي رقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليو 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا من قبل مظليي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر علاوة على لوحة فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
3: استقبلت الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو كيكو فوجيموري بليما رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي، وجرى هذا الاستقبال الذي تم على هامش مراسم تنصيب السيدة فوجيموري بحضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية البيروفي كارلوس إسبا وسفير المملكة المغربية بليما أمين شاودري. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليم الرئيسة البيروفية رسالة التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة العيد الوطني لبلادها. وأعرب جلالة الملك في هذه الرسالة عن أحر تهانيه للسيدة فوجيموري وخالص متمنيات جلالته للشعب البيروفي باطراد التقدم والازدهار، كما أشاد جلالة الملك بأواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع البلدين، مؤكدا حرصه القوي على العمل مع رئيسة جمهورية البيرو من أجل المضي قدما في تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين. وخلال هذا الاستقبال أعرب السيد الطالب العالمي الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم تنصيب السيدة فوجيموري عن شكره لرئيسة جمهورية البيرو على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وكذا انخراطها الكامل في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي الأساس الوحيد ذا المصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألجرين كبير مستشار الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. غزلان القطوي والتفاصيل.
0: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألجرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
3: وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاجورة ورشيدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم أجدير الدوتنان ومراكش ورحمنا واليوسفية وبني ملال والفقية بن صالح وخنيفرة وتونات ووزان وترودانت وسيدي قاسم وخريبقة وسطات وشيشاوة وقلعة سراغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم الفقية بن صالح وترودانت وقلعة سراغنة وبني ملال، ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون وطرفايا وقلميم وطنطان، ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيد سليمان وبن سليمان والخميسات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب وقرسيف وتازة. جهويا سلمت عمالة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي تفاصيل معك حفص الحجام.
1: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين شق، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين التحصين الدخلي والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرة الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين الشق أن هذه العمليات تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
3: دوليا، شكلت القضايا المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة محور اجتماع تشاوري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخارجي عبر تقنية الاتصال المرئي. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاجتماع تبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما ناقش الاجتماع سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. بالخبر الدولي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

0: راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوينه. بإقليم الحج تدشين مشاريع اجتماعية وتنموية بمناسبة عيد العرش المجيد. إطلاق خدمات 25 مؤسسة صحية بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها بفاس مكناس. وبعملة مقاطعة عين شق تسليم معدات وتجهيزات لفائدة حاملي مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. جرى بإقليم الحجب بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد تدشين مشاريع اجتماعية وتنموية تندرج في إطار الرؤية الملكية السديدة التي تجعل من الاستثمار في العنصر البشري دعامة أساسية للتنمية المستدامة. وفأحلى قوابق التفاصيل.
2: هذه المشاريع التي دشنها عامل الإقليم السيد عمر المريني رأت النور بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مواصلة لتنزيل برامجها الرامية إلى تعزيز الرأسمال البشري والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية الموجهة لمختلف الفئات المستهدفة. ومن بين هذه المشاريع مركز التفتح للأطفال والشباب بالحجب الذي يهدف إلى توفير فضاء تربوي وثقافي حديث يمكن للأطفال والشباب من تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم وكذا تعزيز مهاراتهم العلمية والفنية والتكنولوجية. ويستهدف هذا المشروع الذي تم إنجازه بكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليون درهم بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حوالي 600 تلميذ ينحدرون من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم من السنة الرابعة ابتدائي إلى مستوى بكالوريا. ويضم المركز مجموعة من المرافق المجهزة لا سيما قاعات متعددة الاختصاصات للفنون التشكيلية والرسم والصباغة، وقاعة للموسيقى واستوديو للتسجيل، وقاعة للسمع البصري، وقاعة لتعليم اللغات الأجنبية، وفضاء مخصص للإعلاميات والروبوتيك والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى قاعة للمسرح والاجتماعات والتكوين، وفضاء أخضر مخصص للتربية البيئية.
1: تعزز العرض الصحي بجهة فاس مكناس بإعطاء انطلاقة خدمات 25 مؤسسة صحية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وأشرف عامل إقليم تونات السيد عبد الكريم الغنامي مرفوقا بالمديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس سليمة صعصع انطلاقا من المركز الصحي القروي من المستوى الثاني ورتزاغ على إعطاء انطلاق خدمات مؤسسات الرعاية الصحية الأولية من الجيل الجديد الحضرية والقروية، وكذا مستوصفات قروية تقع على التوالي بكل من تونات وبولمان وصفرو والحجب ومكناس وفاس وتازة بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها. وترم هذه المؤسسات الصحية الجديدة التي تضم مراكز صحية حضرية وقروية من المستويين الأول والثاني فضلا عن مستوصفات قروية تروم تقريب خدمات صحية ذات جودة عالية من الساكنة والاستجابة للطلب المتزايد في هذا المجال، وكذا تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه وتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية الجهوية والإقليمية. ختاما سلمت عمالة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي التفاصيل مع حفص الحجام.
2: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين شق، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع، من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرة الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين شق أن هذه العملية تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من حصاد الجهات. إلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
1: دريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: دريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يوجه اليوم الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. رئيسة جمهورية البيرو تستقبل السيد الطالب العالمي الذي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيبها كرئيسة جديدة لجمهورية البيرو. ودوليا مشاورات خليجية حول أمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة. في تفاصيل النشرة، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9:00 مساء. وفي إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين زكراوي.
4: في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 من يوليو 2026. بلغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليو 2026، وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليو 2026 ابتداء من الساعة 6:00 مساء، وستؤديها الفرقة المرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبي رقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليو 2026 ابتداء من الساعة 10:00 صباحا من قبل مظليي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر، علاوة على لوحة فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
3: استقبلت الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو كيكو فوجيموري بليما رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي، وجرى هذا الاستقبال الذي تم على هامش مراسم تنصيب السيدة فوجيموري بحضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية البيروفي كارلوس إسبا وسفير المملكة المغربية بليما أمين شاودري. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليم الرئيسة البيروفية رسالة التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة العيد الوطني لبلادها. وأعرب جلالة الملك في هذه الرسالة عن أحر تهانيه للسيدة فوجيموري وخالص متمنيات جلالته للشعب البيروفي باطراد التقدم والازدهار، كما أشاد جلالة الملك بأواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع البلدين، مؤكدا حرصه القوي على العمل مع رئيسة جمهورية البيرو من أجل المضي قدما في تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين. وخلال هذا الاستقبال أعرب السيد الطالب العالمي الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم تنصيب السيدة فوجيموري عن شكره لرئيسة جمهورية البيرو على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وكذا انخراطها الكامل في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي الأساس الوحيد ذا المصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألجرين كبير مستشار الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. غزلان القطوي والتفاصيل.
0: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألجرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
3: وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاجورة ورشيدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم أجدير الدوتنان ومراكش ورحمنا واليوسفية وبني ملال والفقية بن صالح وخنيفرة وتونات ووزان وترودانت وسيدي قاسم وخريبقة وسطات وشيشاوة وقلعة سراغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم الفقية بن صالح وترودانت وقلعة سراغنة وبني ملال، ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون وطرفايا وقلميم وطنطان، ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيد سليمان وبن سليمان والخميسات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب وقرسيف وتازة. جهويا سلمت عمالة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي تفاصيل معك حفص الحجام.
1: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين شق، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين التحسين الدخلي والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرة الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين الشق أن هذه العمليات تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
3: دوليا، شكلت القضايا المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة محور اجتماع تشاوري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخارجي عبر تقنية الاتصال المرئي. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاجتماع تبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما ناقش الاجتماع سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. بالخبر الدولي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

0: من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا، معكم حفظ الحجام، والبداية بأبرز العناوين. إحداث مركز إقليمي للتنسيق والتدخل والإغاثة لحماية الأرواح ومكافحة حرائق الغابات بشفشاون. أوروبا في مواجهة الواقع الجديد لموجة الحر الشديدة، ومنظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر. في اليابان العديد من الأشخاص عالقون داخل مركز تجاري إثر زلزال بقوة 7.1 درجة. البداية من إقليم شفشاون، جرى إحداث مركز إقليمي للتنسيق والتدخل والإغاثة على مستوى المحور الطرقي الحيوي الرابط بين تطوان ووزان. هذه المنشأة الجديدة التي تندرج ضمن الإجراءات الاستباقية للسلطة الإقليمية تهدف إلى تسريع عمليات مكافحة حرائق الغابات وتأمين السلامة الطرقية وحماية النظم الإيكولوجية الفريدة بالمنطقة. تفاصيل أوفى في تقرير أسماء الخياري.
5: المركز الإقليمي المتواجد بمنطقة قنطرة وادي سيفلاو جرى إحداثه وإعادة تهيئته ليطلع بمهام التدخل السريع لمكافحة حرائق الغابات، موازاة مع تأمين التدخلات الفورية عند وقوع حوادث السير على الطريق الوطنية رقم 2. السلطة الإقليمية بشفشاون أقرت هذه الخطوة لتعزيز منظومة الوقاية والسلامة وحماية أرواح وممتلكات المواطنين بالمجال الترابي للإقليم. الوسائل اللوجستية الهامة التي يتوفر عليها المركز تشمل شاحنة سهرجية للإطفاء وسيارة إسعاف تابعتين للقيادة الإقليمية للوقاية المدنية، بالإضافة إلى سيارة للتدخل الأولي تابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات. التموقع الجغرافي للمركز يكتسي أهمية استراتيجية بالغة لكونه يتواجد بالقرب من مجالات غابوية شاسعة وحيوية كغابات عين الرامي والدرادرة والعشايش.
4: نواصل من أوروبا التي تستعد لموجة جديدة من الحر الشديد وسط تحذيرات أممية من التأثيرات الصحية المتزايدة للمناخ المتطرف. منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بشأن ارتفاع الوفيات المرتبطة بالحرارة في وقت يتصاعد فيه الجدل حول حلول التكييف المستدام وتحديات الطاقة والبيئة بالقارة. باقي التفاصيل في تقرير عثمان برباش.
6: منظمة الصحة العالمية تشير إلى تسجيل نحو 10,000 وفاة إضافية مرتبطة بالحر في 5 دول أوروبية خلال هذا الصيف وحده، كما تؤكد المنظمة أن جزءا كبيرا من هذه الوفيات يمكن تفاديه بفضل تحسين إجراءات الوقاية وتطوير أنظمة الإنذار المبكر وتوفير المزيد من الفضاءات الخضراء. أجهزة التكييف ومكانتها في أوروبا عاد انتشارها أحياء النقاش حول التوازن بين الحماية من درجات الحرارة القصوى والتداعيات على مستوى الطاقة والبيئة. وبناء على توقعات الوكالة الدولية للطاقة، قد يبلغ عدد وحدات التكييف في الاتحاد الأوروبي 275 مليون وحدة بحلول سنة 2050، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في الطلب على الكهرباء وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة. الاستراتيجية الأوروبية المقبلة للقدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي المنتظر تقديمها في نهاية سنة 2026 ستشكل خطوة متقدمة من خلال اقتراح إطار مشترك للدول الأعضاء يتضمن قواعد ملزمة قانونا وآليات للتتبع

0: لتعزيز التنسيق في مواجهة المخاطر المناخية.
1: نختم من اليابان. سلطات البلاد أعلنت أن عددا من الأشخاص ما يزالون عالقين داخل مركز تجاري في محافظة كوماموتو جنوب البلاد إثر زلزال بلغت قوته 7.1 ضرب جنوب غرب اليابان. أجهزة الطوارئ تواصل عمليات الإنقاذ والبحث تحت الأنقاض في مركز إيون مول والمجمعات التجارية المنهارة ببلدة كاشيما وسط أنباء عن وقوع انفجار ونشوب حرائق وأضرار طالت البنية التحتية والجسور. أوامر الإجلاء الصادرة عن السلطات شملت أكثر من 150 ألف شخص إلى مراكز الإيواء بجزيرة كيوشو، في حين تم إلغاء التحذير الذي صدر سابقا من احتمال حدوث أمواج مد بحرية. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإيكولوجية، إلى اللقاء.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز العناوين. جلالة الملك يوجه اليوم الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. رئيسة جمهورية البيرو تستقبل السيد طالبي العالمي الذي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيبها كرئيسة جديدة لجمهورية البيرو. ودوليا، مشاورات خليجية حول أمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة. في تفاصيل النشرة، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9:00 مساء. وفي إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 يوليوز الجاري. المزيد في التقرير التالي لياسين زكراوي.
4: في إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات يومي 30 و31 من يوليو 2026. بلغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أفاد بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق يوم 30 من يوليو 2026، وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم 31 من يوليو 2026 ابتداء من الساعة 6:00 مساء، وستؤديها الفرقة البرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. البلاغ أضاف أنه سيتم على مستوى مارينا أبيرقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية يومي 30 يوليو 2026 ابتداء من الساعة 10:00 صباحا من قبل مظلي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض تهم الدقة في الهبوط وتشكيلات القفز الحر علاوة على لوحات فنية أخرى وحركات استعراضية بالمظلات.
3: استقبلت الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو كيكو فوجيموري بليما رئيس مجلس النواب رشيد طالبي العالمي، وجرى هذا الاستقبال الذي تم على هامش مراسم تنصيب السيدة فوجيموري بحضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية البيروفي كارلوس إسبا وسفير المملكة المغربية بليما أمين شاودري. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليم الرئيسة البيروفية رسالة التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة العيد الوطني لبلادها. وأعرب جلالة الملك في هذه الرسالة عن أحر تهانيه للسيدة فوجيموري وخالص متمنيات جلالته للشعب البيروفي بطراد التقدم والازدهار، كما أشاد جلالة الملك بأواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع البلدين، مؤكدا حرصه القوي على العمل مع رئيسة جمهورية البيرو من أجل المضي قدما في تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين. وخلال هذا الاستقبال أعرب السيد طالبي العالمي الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم تنصيب السيدة فوجيموري عن شكره لرئيسة جمهورية البيرو على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وكذا انخراطها الكامل في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي الأساس الوحيد ذا المصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألجرين كبير مستشار الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. غزلان القطوي والتفاصيل.
0: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألجرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
3: وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور وأصزاق وسمارة وطاطا وزاجورة ورشيدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم أجدير الدوتنان ومراكش ورحمنا واليوسفية وبني ملال والفقية بن صالح وخنيفرة وتونات ووزان وترودانت وسيدي قاسم وخريبقة وسطات وشيشاوة وقلعة سراغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم الفقية بن صالح وترودانت وقلعة سراغنة وبني ملال، ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون وطرفاية وقلميم وطنطان، ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيد سليمان وبن سليمان والخميسات ومكناس وفاس ومولي يعقوب وقرسيف وتازة. جهويا سلمت عمالة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي تفاصيل معك حفصة الحجام.
1: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين شق، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرة الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين الشق أن هذه العملية تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
3: دوليا، شكلت القضايا المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة محور اجتماع تشاوري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخارجي عبر تقنية الاتصال المرئي. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاجتماع تبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما ناقش الاجتماع سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. بالخبر الدولي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: على مستوى عمالة وجدة أنقاد أطلقت سلسلة من المشاريع التنموية والرياضية والمائية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وفي المجال الرياضي أعطيت انطلاقة أشغال إنجاز ملاعب القرب ومرافق رياضية جديدة في إطار برنامج يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرياضية بمؤسسات التعليم والجماعات الترابية.
3: اليوم متواجدين في هذا البرنامج، في هذا الورش اللي عطى انطلاقه السيد الوالي ديالو، هو البرنامج ديال هيكله الاحياء ناقص الجيز، اللي كما تلاحظوا انه كيروم الى تقويه الطرقات، كذلك تبريط الارصفه، وغادي يكون على مدى سنتين 2026 2027. الكلفه الاجماليه ديالو 100 مليون درهم.
2: وفي قطاع التجهيزات المائية انطلقت بجماعة سيدي موسى المهايا أشغال مشروع لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، فيما شمل التأهيل الحضري، تقديم برنامج لإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز بالمدخل الشمالي لمدينة وجدة.
4: المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجوده والظروف تاعو ومواكبه المشاريع الهيكليه الحاليه اللي كاينه في المستقبلي بالطريق الوطني 17، اللي منها الباطوار، منها السجن المدني، منها الانكولوجي. دونك المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315. الكلفه المشروع 6 مليون درهم.
2: هذه المشاريع تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة تسهم في الارتقاء بجودة عيش الساكنة.
5: أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى الجمعة، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب، بجدور، أسازاك، سمارة، تاتا، زاغورة، رشيدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم أكادير، دوتنان، مراكش، رحمنا، يوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، خنيفرة، تونات، وزان، تارودانت، سيدي قاسم، خريبكا، ستات، شيشاوة، وقلعة صراغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة غدا الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم الفقيه بن صالح، تارودانت، قلعة صراغنة، بني ملال. ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون، طرفايا، قلميم، تانتان، ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيدي سليمان، بن سليمان، خميسات، مكناس، فاس، مولا يعقوب، قرسيف وتازع.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة
1: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يوجه اليوم الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. رئيسة جمهورية البيرو تستقبل السيد الطالب العالمي الذي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيبها كرئيسة جديدة لجمهورية البيرو. دوليا، مشاورات خليجية حول أمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9 مساء. وفي إطار الاحتفال بعيد العرش المجيد، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. بنك المغرب أوضح في بلاغ له بأن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس المملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 و1448. استقبلت الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو كيكو فوجيموري بليما رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي، وجرى هذا الاستقبال الذي تم على هامش مراسم تنصيب السيدة فوجيموري بحضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية البيروفي كارلوس إسبا وسفير المملكة المغربية بليما أمين شاودري. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليم الرئيسة البيروفية رسالة التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة العيد الوطني لبلادها. وأعرب جلالة الملك في هذه الرسالة عن حر تهانيه للسيدة فوجيموري وخالص متمنيات جلالته لشعب البيروفي بأطراد التقدم والازدهار. كما أشاد جلالة الملك بأواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع البلدين، مؤكدا حرصه القوي على العمل مع رئيسة جمهورية البيرو من أجل المضي قدما في تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين. وخلال هذا الاستقبال، أعرب السيد الطالب العالمي الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم تنصيب السيدة فوجيموري عن شكره لرئيسة جمهورية البيرو على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وكذا انخراطها الكاملة في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي الأساس الوحيد ذا المصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تنفيذا لتعليماته السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير والمنتذب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. غزلان القطاوي والتفاصيل.
2: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
8: أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بالرباط أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من تنمية الرأسمال البشري والعلوم والابتكار والسيادة التكنولوجية أولويات وطنية. وأوضح السيد برادة في كلمة خلال افتتاح اللقاء السنوي للفائزين في المباراة العامة للعلوم والتقنيات التي تنظمها أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أن إصلاح منظومة التربية والتكوين الوطنية يهدف إلى تمكين كل تلميذ من تطوير مواهبه بشكل كامل وإبراز مؤهلاته والإسهام في تقدم المغرب. وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعمالات وأقاليم وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، طاطا، زاغورة، رشيدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم أكادير، دوتنان، مراكش، شر حمنة، اليوسفية، بن ملال، الفقيه بن صالح، خنيفرة، تاونات، وزان، تارودانت، سيدي قاسم، خريبكا، سطات، شيشاوة وقلعة الصرغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم الفقيه بن صالح، تارودانت، قلعة الصرغنة، بن ملال، ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عمالات أقاليم العيون، طرفاية، قلميم، طنطان، ومن الجمعة إلى السبت بعمالات وأقاليم سيدي سليمان وبن سليمان، والخميسات مكناس، فاس، مولى يعقوب، وقرسيف، وتازة. جهويا شهد إقليم اليوسفية تدشين إعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الصحية والتعليمية والرياضية والطرقية والاجتماعية بالإقليم وتزويد ساكنة العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
9: إقليم اليوسفية يشهد تدشين وإعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الصحية والتعليمية والرياضية بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. بمناسبة عيد العرش أيضا تم الإشراف على تشغيل وحدة الطب النفسي ووحدة بنك الدم في المستشفى الإقليمي للحسناء بمدينة اليوسفية. إلى ذلك تم أيضا تدشين ملعبين للقربة بدوار ولاد بن عمر وبزاوية سيد أحمد وغيرها من المرافق، مشاريع منجزة من طرف المكتب الشريف للفوسفات وعمالة الإقليم، وتهدف إلى دعم البنيات التحتية الرياضية للنهوض بقطاع الرياضة.
8: على صعيد آخر، أكدت السياسية الألمانية من أصل مغربي أنيسة سايساي العضو في الاتحاد الديمقراطي المسيحي حزب المستشار الألماني فريدريك ميرتس أن المغرب يفرض نفسه اليوم كفاعل سياسي واقتصادي واجتماعي بارز ليس فقط في إفريقيا والعالم العربي بل أيضا في حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى الصعيد الدولي. السيدة سايساي قالت في حديث مع وكالة المغرب العربي أنباء بمناسبة عيد العرش إن التقدم المحرز على درب تحديث جعل المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دولة حديثة ومستقرة وفاعلا يحظى بمكانة مرموقة على الساحة الدولية. ومن جانبه قال الخبير والمستشار الدولي في التنمية المستدامة عبد فال إن المغرب أحدث خلال العقدين الماضيين تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا حقيقيا يشكل مصدر إلهام للعديد من البلدان الأفريقية. السيد فال أكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد أن هذا المسار التصاعدي يظهر بشكل ملحوظ في العديد من القطاعات من بينها على الخصوص البنية التحتية والتصنيع والانتقال الطاقي والفلاحة وتحديث الإدارة والتنمية الاجتماعية والجاذبية الاقتصادية والإشعاع الدبلوماسي. دوليا، شكلت القضايا المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة محور اجتماع تشاوري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عبر تقنية الاتصال المرئية. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاجتماع تبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما ناقش الاجتماع سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. وبهذا الخبر نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام نشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: خطت روسيا خطوة جديدة في استراتيجيتها للسيادة التكنولوجية مع دخول قانون ينظم تطوير واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة حيز التنفيذ. ويضع التشريع الجديد الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطارا قانونيا لتطوير ودمج وتشغيل النماذج الأساسية الكبيرة للذكاء الاصطناعي، والتي تعتبرها موسكو رافعة استراتيجية للتحول الرقمي والابتكار والاستقلال التكنولوجي. ويعرف النص هذه النماذج بأنها برامج حاسوبية قادرة على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام الفكرية، لا سيما تقديم المعلومات والمساعدة في اتخاذ القرار أو إعداد التوقعات شريطة أن تحتوي على مليار متغير على الأقل. وينشئ القانون الذي نشر على بوابة المعلومات القانونية لروسيا الاتحادية ما يعادل الجريدة الرسمية فئتين من نماذج الذكاء الاصطناعي، إحداهما سيادية والأخرى وطنية، والتي سيتعين تأمين معالجة بياناتها داخل الأراضي الروسية وبمشاركة شركات محلية. كما ينص القانون على تدابير دعم متعددة للمطورين، لا سيما تسهيل الوصول إلى البنية اللازمة لتدريب هذه النماذج. علاوة على ذلك، سيكون بإمكان الحكومة فرض الاستخدام الحصري لهذه النماذج في بعض القطاعات الحساسة، لا سيما نظم معلومات الدولة، وذلك بهدف تعزيز الأمن القومي وحماية البيانات.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: زيارة ميدانية لوزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات، بهدف تتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سل القنيطرة.
3: في إطار استراتيجية غابات المغرب، احنا الهدف هو الحفاظ بحال اللي قال السيد الوزير على المياه المعبأة من هذه السدود، والحفاظ على توحل عدم توحل هذه السدود هذه في إطار اللي قلت لك استراتيجية غابات المغرب. التقينا باش يكون واحد البرنامج جد مهم مع وزارة التجهيز والماء والوكالة الوطنية للمياه والغابات باش نجهزوا العالية ديال هذه السدود بالتشجير وبالعمليات محافظة على التربة.
4: وعندنا اليوم 14 سد اليوم في طول إنجاز باش نوصلوا لواحد الساعة تخزينية ديال 26 مليار ديال الأمطار المكعبة، ولكن بين الإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة هي إشكالية الأوحال، وبالتالي راه تتمشي لنا واحد 57 مليون متر مكعب سنويا. ممكن نقولوا اليوم من 10% ديال هاد السدود فهي تتمشي في إطار هاد الجانب ديال الأوحال، وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن نوضع واحد السياسة اللي غنفعلوها اليوم وهي يعطينا انطلاقة مع السيد الوزير.
2: الزيارة تندرج في إطار تنزيل وتفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة المبرمة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل والتنسيق في مجال حماية الموارد المائية ومكافحة انجراف التربة.
5: فنا على المجازات اللي دارت بلادنا في هذا الإطار، واليوم كان خدموا على واحد 33 حوض مائي في المغرب اللي كتكون في واحد المساحة تاع 8 مليون هكتار. اليوم بلادنا وصلت لتهيئة 1,140,000 هكتار من الأحواض المائية، وهذا بطبيعة الحال رقم يعني واخا كيبقى مهم ولكن مع مقارنة مع الخصائص يعني كيبقى ضعيف. كذلك يعني وقفنا على عدة مشاريع اللي كتندرج في هذا الإطار، إطار تهيئة الأحواض المائية.
2: وتضمن برنامج الزيارة الاطلاع على عروض تقنية ومتابعة أشغال المعالجة البيولوجية التي تشمل عمليات إعادة التشجير واستعادة الغطاء النباتي وتجديد النظم البيئية الغابوية. وشمل برنامج هذه الزيارة الميدانية الاطلاع على الحصيلة الوطنية لبرامج تهيئة الأحواض المائية وتقديم عرض حول وضعية توحل السدود بالمملكة.
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
6: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء يوم غد الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يوم غد الأربعاء 29 من يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 9 مساء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يوجه اليوم الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. رئيسة جمهورية البيرو تستقبل السيد الطالبي العالمي الذي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيبها كرئيسة جديدة لجمهورية البيرو. دوليا، مشاورات خليجية حول أمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9 مساء. وفي إطار الاحتفال بعيد العرش المجيد، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. بنك المغرب أوضح في بلاغ له بأن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس المملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 و1448. استقبلت الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو كيكو فوجيموري بليما رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي، وجرى هذا الاستقبال الذي تم على هامش مراسم تنصيب السيدة فوجيموري بحضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية البيروفي كارلوس إسبا وسفير المملكة المغربية بليما أمين شاودري. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليم الرئيسة البيروفية رسالة التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة العيد الوطني لبلادها. وأعرب جلالة الملك في هذه الرسالة عن حر تهانيه للسيدة فوجيموري وخالص متمنيات جلالته لشعب البيروفي بأطراد التقدم والازدهار. كما أشاد جلالة الملك بأواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع البلدين، مؤكدا حرصه القوي على العمل مع رئيسة جمهورية البيرو من أجل المضي قدما في تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين. وخلال هذا الاستقبال، أعرب السيد الطالبي العالمي الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم تنصيب السيدة فوجيموري عن شكره لرئيسة جمهورية البيرو على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وكذا انخراطها الكاملة في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي الأساس الوحيد ذا المصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تنفيذا لتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوة المسلحة الملكية، استقبل الوزير والمنتذب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا غزلان القطاوي والتفاصيل.
9: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
8: أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بالرباط أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من تنمية الرأسمال البشري والعلوم والابتكار والسيادة التكنولوجية أولويات وطنية. وأوضح السيد برادة في كلمة خلال افتتاح اللقاء السنوي للفائزين في المباراة العامة للعلوم والتقنيات التي تنظمها أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أن إصلاح منظومة التربية والتكوين الوطنية يهدف إلى تمكين كل تلميذ من تطوير مواهبه بشكل كامل وإبراز مؤهلاته والإسهام في تقدم المغرب. وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعمالات وأقاليم وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، طاطا، زاغورة، الرشيدية وأوسردة. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم أكادير، إدوتنان، مراكش، شر حمنة، اليوسفية، بن ملال، الفقيه بن صالح، خنيفرة، داونات، وزان، تارودانت، سيدي قاسم، خريبكا، سطات، شيشاوة وقلعة الصرغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم الفقيه بن صالح، تارودانت، قلعة الصرغنة، بن ملال، ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عمالات أقاليم العيون، طرفاية، قلميم، طنطان، ومن الجمعة إلى السبت بعمالات وأقاليم سيدي سليمان وبن سليمان، والخميسات مكناس، فاس، مولى يعقوب، وقرسيف وتازة. جهويا شهد إقليم اليوسفية تدشين إعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الصحية والتعليمية والرياضية والطرقية والاجتماعية بالإقليم وتزويد ساكنة العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
10: إقليم اليوسفية يشهد تدشين وإعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الصحية والتعليمية والرياضية بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. بمناسبة عيد العرش أيضا تم الإشراف على تشغيل وحدة الطب النفسي ووحدة بنك الدم في المستشفى الإقليمي للحسناء بمدينة اليوسفية. إلى ذلك تم أيضا تدشين ملعبين للقربة بدوار ولاد بن عمر وبزاوية سيدي أحمد وغيرها من المرافق، مشاريع منجزة من طرف المكتب الشريف للفوسفات وعمالة الإقليم، وتهدف إلى دعم البنيات التحتية الرياضية للنهوض بقطاع الرياضة.
8: على صعيد آخر، أكدت السياسية الألمانية من أصل مغربي أنيسة سايساي العضو في الاتحاد الديمقراطي المسيحي حزب المستشار الألماني فريدريك ميرتس أن المغرب يفرض نفسه اليوم كفاعل سياسي واقتصادي واجتماعي بارز، ليس فقط في إفريقيا والعالم العربي بل أيضا في حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى الصعيد الدولي. السيدة سايساي قالت في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش إن التقدم المحرز على دربية تحديث جعل المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دولة حديثة ومستقرة وفاعلا يحظى بمكانة مرموقة على الساحة الدولية. ومن جانبه قال الخبير والمستشار الدولي في التنمية المستدامة عبد فال إن المغرب أحدث خلال العقدين الماضيين تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا حقيقيا يشكل مصدر إلهام للعديد من البلدان الأفريقية. السيد فال أكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد أن هذا المسار التصاعدي يظهر بشكل ملحوظ في العديد من القطاعات من بينها على الخصوص البنية التحتية والتصنيع والانتقال الطاقي والفلاحة وتحديث الإدارة والتنمية الاجتماعية والجاذبية الاقتصادية والإشعاع الدبلوماسي. دولياً شكلت القضايا المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة محور اجتماع تشاوري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عبر تقنية الاتصال المرئي. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاجتماع تبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما ناقش الاجتماع سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. وبهذا الخبر نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام نشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
6: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
6: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام والبداية بأهم العناوين. المغرب يؤكد أمام الاتحاد الإفريقي على ضرورة إرساء حكامة إدارية ومالية ناجعة تخدم المصالح الحيوية للمواطنين الأفارقة. بتمويل من البنك الدولي موريتانيا تطلق المرحلة الثالثة من مشروع تمكين النساء في منطقة الساحل.

0: قناعاتها بأن نجاعة العمل القاري ترتكز على حكامة إدارية ومالية عصرية وصارمة وموجهة بقوة نحو تحقيق النتائج بهدف خدمة المصالح الحيوية للمواطنين الأفارقة. بقي التفاصيل في تقرير إسماعيل المالكي.
1: في مداخلة خلال مناقشة القضايا الإدارية والمالية للاتحاد الإفريقي، أكد الوفد المغربي على أن تدبير موارد الاتحاد الإفريقي يتعين أن يندرج في إطار رؤية استراتيجية تمنح الأولوية للنجاعة والتأثير وخلق القيمة لفائدة الدول الأعضاء والساكنة الإفريقية. المملكة دعت لفائدة إجراء تطور تدريجي من منطق الميزانية المالية إلى الميزانية الاستراتيجية، بما يتيح ربط تخصص الموارد بالأولويات القارية وبأداء مؤسسات الاتحاد وبالنتائج الملموسة المرتقبة على أرض الواقع وبما يتماشى مع أهداف أجندة 63 و2000. في هذا السياق شدد المغرب على ضرورة تعزيز القدرات التشغيلية للمؤسسات الإفريقية العاملة في قطاعات استراتيجية، لا سيما المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من أجل تعزيز الأمن الصحي في القارة. كما دعت المملكة إلى دعم أكبر للقطاعات الحكومية المكلفة بالفلاحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار باعتبارها محركات أساسية لتنمية شاملة ومستدامة وقادرة على الصمود.
0: نواصل جولتنا الإفريقية من موريتانيا، حيث انطلقت بمدينة ألاك المرحلة الثالثة من مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في منطقة الساحل بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي بغلاف مالي يبلغ 20 مليون دولار أمريكي. المشروع يهدف إلى تعزيز تمكين المرأة وتحسين الاستفادة من العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في تعليم الفتيات ودعم صحتهن وتعزيز فرصهن الاقتصادية وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية الأساسية. ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان أولغا ساناكارا اعتبرت أن هذا المشروع الإقليمي يجسد التزام الدول الإفريقية بالاستثمار في رأس المال البشري وبناء شراكات استراتيجية. نختم من جنوب إفريقيا. أكدت مسؤولة بوزارة الموارد المعدنية والبترولية في البلاد وفاة 33 شخصا في حوادث شغل بقطاع المناجم منذ بداية سنة 2026. جانيت بيفو كبيرة المفتشين بإدارة المناجم في الوزارة أوضحت أن 33 منجميا لقوا حتفهم منذ مطلع العام الجاري مقابل 38 حالة وفاة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مشيرة أن منطقة ريستنبرغ وحدها سجلت 12 حالة وفاة. الهيئة النقابية طالبت بتعديل قانون صحة وسلامة المناجم لإقرار مسؤوليات جنائية لملاحقة الإدارات والمشغلين في حالات الإهمال الجسيم، فيما تتجه السلطات نحو فرض التشغيل الإلزامي لأنظمة الكشف والرصد في الآلات الثقيلة للحد من حوادث الاصطدام. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات أقاليم وللذهب بجدور أسازاك سمارة تاتا زاغورا رشيدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات أقاليم أكادير دوتنان مراكش رحمنا يوسفيا بني ملال فقيه بن صالح خنيفرة تونات وزان تارودانت سيدي قاسم خريب غاستات شيشاوة وقلعة سراغنا. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة غدا الأربعاء مع درجات حرارة

0: تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وقليم الفقيه بن صالح ترودان قلعة سرغنة بني ملال. ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وقليم العيون ترفايا قلميم تانتان. ومن الجمعة إلى السبت بعملات وقليم سيدي سليمان بن سليمان خميسات مكناس فاس مولا يعقوب قرسيف وتازع.
1: ريم راديو ريم راديو
2: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك وجه اليوم الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. رئيسة جمهورية البيرو تستقبل السيد الطالب العالمي الذي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيبها كرئيسة جديدة لجمهورية البيرو. دوليا مشاورات خليجية حول أمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين سيوجه جلالته حفظه الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9 مساء. وفي إطار الاحتفال بعيد العرش المجيد أصدر بنك المغرب قطعة نقديات إذكارية فضية من فئة 250 درهما. بنك المغرب أوضح في بلاغ له بأن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس المملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 و1448. استقبلت الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو كيكو فوجيموري بليما رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي. وجرى هذا الاستقبال الذي تم على هامش مراسم تنصيب السيدة فوجيموري بحضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية البيروفي كارلوس إسبا وسفير المملكة المغربية بليما أمين شاودري. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليم الرئيسة البيروفية رسالة التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة العيد الوطني لبلادها. وأعرب جلالة الملك في هذه الرسالة عن حر تهانيه للسيدة فوجيموري وخالص متمنيات جلالته لشعب البيروفي بأطراد التقدم والازدهار. كما أشاد جلالة الملك بأواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع البلدين مؤكدا حرصه القوي على العمل مع رئيسة جمهورية البيرو من أجل المضي قدما في تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين. وخلال هذا الاستقبال أعرب السيد الطالب العالمي الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم تنصيب السيدة فوجيموري عن شكره لرئيسة جمهورية البيرو على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية وكذا انخراطها الكاملة في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي الأساس الوحيد ذا المصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تنفيذا لتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية استقبل الوزير والمنتذب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. غزلان القطاوي والتفاصيل.
4: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
3: أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بالرباط أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من تنمية الرأسمال البشري والعلوم والابتكار والسيادة التكنولوجية أولويات وطنية. وأوضح السيد برادة في كلمة خلال افتتاح اللقاء السنوي للفائزين في المباراة العامة للعلوم والتقنيات التي تنظمها أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أن إصلاح منظومة التربية والتكوين الوطنية يهدف إلى تمكين كل تلميذ من تطوير مواهبه بشكل كامل وإبراز مؤهلاته والإسهام في تقدم المغرب. وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعمالات وأقاليم وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، طاطا، زاغورة، رشيدية وأوسردة. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم أكادير، إدوتنان، مراكش، شرحمنة، اليوسفية، بن ملال، الفقيه بن صالح، خنيفرة، داونات، وزان، تارودانت، سيدي قاسم، خريبكا، سطات، شيشاوة وقلعة الصرغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم الفقيه بن صالح، تارودانت، قلعة الصرغنة، بن ملال، ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات أقاليم العيون، طرفاية، قلميم، طنطان، ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيدي سليمان وبن سليمان، والخميسات مكناس، فاس، مولاي يعقوب، وقرسيف وتازة. جهويا شهد إقليم اليوسفية تدشين إعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الصحية والتعليمية والرياضية والطرقية والاجتماعية بالإقليم وتزويد ساكنة العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
1: إقليم اليوسفية يشهد تدشين وإعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الصحية والتعليمية والرياضية بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. بمناسبة عيد العرش أيضا تم الإشراف على تشغيل وحدة الطب النفسي ووحدة بنك الدم في المستشفى الإقليمي للحسناء بمدينة اليوسفية. إلى ذلك تم أيضا تدشين ملعبين للقربة بدوار ولاد بن عمر وبزاوية سيد أحمد وغيرها من المرافق مشاريع موجزة من طرف المكتب الشريف للفوسفات وعمالة الإقليم، وتهدف إلى دعم البنيات التحتية الرياضية للنهوض بقطاع الرياضة.
3: على صعيد آخر، أكدت السياسية الألمانية من أصل مغربي أنيسة سايساي العضو في الاتحاد الديمقراطي المسيحي حزب المستشار الألماني فريدريك ميرتس أن المغرب يفرض نفسه اليوم كفاعل سياسي واقتصادي واجتماعي بارز، ليس فقط في إفريقيا والعالم العربي بل أيضا في حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى الصعيد الدولي. السيدة سايساي قالت في حديث مع وكالة المغرب العربي أنباء بمناسبة عيد العرش إن التقدم المحرز على دربية تحديث جعل المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دولة حديثة ومستقرة وفاعلا يحظى بمكانة مرموقة على الساحة الدولية. ومن جانبه قال الخبير والمستشار الدولي في التنمية المستدامة عبد فال إن المغرب أحدث خلال العقدين الماضيين تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا حقيقيا يشكل مصدر إلهام للعديد من البلدان الأفريقية. السيد فال أكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد أن هذا المسار التصاعدي يظهر بشكل ملحوظ في العديد من القطاعات، من بينها على الخصوص البنية التحتية والتصنيع والانتقال الطاقي والفلاحة وتحديث الإدارة والتنمية الاجتماعية والجاذبية الاقتصادية والإشعاع الدبلوماسي. دوليا، شكلت القضايا المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة محور اجتماع تشاوري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عبر تقنية الاتصال المرئي. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاجتماع تبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما ناقش الاجتماع سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. وبهذا الخبر نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام نشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من وادي ملوية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وسهول تدلة وارحمنا ومنطقة سوس. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة ومحلية بالقرب من السواحل، فضلا عن نزول زخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية. ويرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية والمنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية، مرفوقة بتناثر حبات من الرمال محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 28 درجة و33 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وبأقصى الجنوب الشرقي للأقاليم الصحراوية، وما بين 15 درجة و20 درجة بالأطلس والمناطق الوسطى والأقاليم الصحراوية، وما بين 20 درجة و26 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بالسهول الوسطى والأقاليم الصحراوية، بينما ستنخفض بعض الشيء أو ستبقى مستقرة فيما تبقى من الجهات الأخرى. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل.

0: يبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: الموعد الرياضي يتجدد بكم مستمعين الأوفياء في نبض الرياضة. البداية بمنافسة كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026، حيث حقق منتخب مالاوي للسيدات مفاجأة مدوية بفوزه على نظيره النيجيري حامل اللقب بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب المدينة في الرباط لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة. منتخب مالاوي للسيدات وفي أول مشاركة له في هذه النهائية تمكن من الإطاحة بمنتخب نيجيريا المتوج بالبطولة 10 مرات، حيث بصمت لاعباته على أداء ملفت. الأهداف 3 لمنتخب الشعلات سجلتها تواليا الشقيقتين تيم واتشاوينغا وتابيثا تشاوينغا في الدقائق 73 و79 والوقت الإضافي، فيما أحرزت راشيدة آجي بادي الهدف الأول لنيجيريا من ضربة جزاء في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع، قبل أن تخلص أوتشينا كانوا الفارق لصالح المنتخب النيجيري في الدقيقة 9 من الوقت بدل الضائع. ولحساب ذات المجموعة، تفوق المنتخب الزامبي لكرة القدم للسيدات على نظيره المصري ب6 أهداف دون رد في المباراة التي احتضنها الملعب الأولمبي بالرباط، وبهذه النتيجة ضمنت الرصاصة النحاسية صدارة المجموعة الثالثة ب3 نقاط متبوعة بمنتخب مالاوي بنفس الرصيد مع أفضلية الأهداف، ثم منتخب نيجيريا ومصر في المراكز الأخيرة تواليا. وتستمر المنافسات عشية اليوم بإجراء مقابلات المجموعة الرابعة، حيث يواجه منتخب غانا الذي يسجل حضوره للمرة 9 في تاريخه منتخب الرأس الأخضر المشارك للمرة الأولى، وذلك في موقعة ملعب مولاي رشيد بالدار البيضاء. وتختتم الأمسية بملعب العرب الزولي بالبيضاء بلقاء منتخب الكاميرون وماضي في مباراة ستجمع المنتخبين للمرة 6 في تاريخ البطولة، 5 منها ابتسمت للكاميرونيات وتعادل واحد، ما يعني أن مالي ستبحث عن فوزها الأول أمام الكاميرون. والوجهة صوب أخبار الأندية الوطنية، حيث أعلن نادي اتحاد الفتح الرياضي لكرة القدم تعاقده رسميا مع المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو للإشراف على العارضة التقنية للفريق الأول، وذلك بموجب عقد يمتد لموسمين رياضيين. النادي الرباطي أعلن في بلاغ له نشره على حسابه الرسمي أن هذا التعاقد يأتي في إطار رؤية النادي الرامية إلى تعزيز المشروع الرياضي والارتقاء بالأداء التقني للفريق، بما ينسجم مع طموحات اتحاد الفتح الرياضي في المنافسات على المراتب الأولى وتقديم مستويات تليق بتاريخ النادي ومكانته. وفي نفس السياق، أعلن نادي الوداد الرياضي عن تعيين الإطاري البرتغالي باولو سيرخيو بريتو مدربا جديدا للفريق الأول خلال الموسم الرياضي الجديد، مؤكدا أن هذا الاختيار يأتي في إطار توجه فريق القلعة الحمراء نحو فتح صفحة رياضية ترتكز على الاستقرار التقني ورسم معالم رؤية مستقبلية واضحة وتعزيز القدرة التنافسية، بما ينسجم مع طموحات الوداد وتاريخه ومكانته. دوليا، أكدت كل من الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات استضافة ماليزيا لسباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 على مضمار حلبة سيبانغ الدولية، وذلك في الفترة من 2 إلى 4 من أكتوبر المقبل، والتي ألغيت خلال أبريل الماضي بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وسائل إعلام بحرينية أوضحت استنادا إلى بيان للمنظمين أن هذا السباق الذي يخضع للاتفاقية النهائية والموافقة الرسمية بما في ذلك موافقة المجلس العالمي لرياضة السيارات، سيقام باسم جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 في ماليزيا. وبهذا الخبر نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام نبض الرياضة. إلى اللقاء.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يوجه اليوم الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. رئيسة جمهورية البيرو تستقبل السيد الطالب العالمي الذي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيبها كرئيسة جديدة لجمهورية البيرو. دوليا، مشاورات خليجية حول أمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9 مساء. وفي إطار الاحتفال بعيد العرش المجيد، أصدر بنك المغرب قطعة نقديات إذكارية فضية من فئة 250 درهما. بنك المغرب أوضح في بلاغ له بأن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس المملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 و1448. استقبلت الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو كيكو فوجيموري بليما رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي، وجرى هذا الاستقبال الذي تم على هامش مراسم تنصيب السيدة فوجيموري بحضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية البيروفي كارلوس إسبا وسفير المملكة المغربية بليما أمين شاودري. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليم الرئيسة البيروفية رسالة التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة العيد الوطني لبلادها. وأعرب جلالة الملك في هذه الرسالة عن حر تهانيه للسيدة فوجيموري وخالص متمنيات جلالته لشعب البيروفي بأطراد التقدم والازدهار. كما أشاد جلالة الملك بأواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع البلدين، مؤكدا حرصه القوي على العمل مع رئيسة جمهورية البيرو من أجل المضي قدما في تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين. وخلال هذا الاستقبال، عرب السيد الطالب العالمي الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم تنصيب السيدة فوجيموري عن شكره لرئيسة جمهورية البيرو على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وكذا انخراطها الكاملة في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي الأساس الوحيد ذا المصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تنفيذا لتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوة المسلحة الملكية، استقبل الوزير والمنتذب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. غزلان القطاوي والتفاصيل.
2: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
1: أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بالرباط أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من تنمية الرأسمال البشري والعلوم والابتكار والسيادة التكنولوجية أولويات وطنية. وأوضح السيد برادة في كلمة خلال افتتاح اللقاء السنوي للفائزين في المباراة العامة للعلوم والتقنيات التي تنظمها أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أن إصلاح منظومة التربية والتكوين الوطنية يهدف إلى تمكين كل تلميذ من تطوير مواهبه بشكل كامل وإبراز مؤهلاته والإسهام في تقدم المغرب. وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعمالات وأقاليم وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، طاطا، زاغورة، رشيدية وأوسردة. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم أكادير، دوتنان، مراكش، الرحمنة، اليوسفية، بن ملال، الفقيه بن صالح، خنيفرة، تاونات، وزان، تارودانت، سيدي قاسم، خريبكا، سطات، شيشاوة وقلعة الصرغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم الفقيه بن صالح، تارودانت، قلعة الصرغنة، بن ملال. ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عمالات أقاليم العيون، طرفاية، قلميم، طنطان. ومن الجمعة إلى السبت بعمالات وأقاليم سيدي سليمان وبن سليمان، والخميسات مكناس، فاس، مولى يعقوب، وقرسيف وتازة. جهويا شهد إقليم اليوسفية تدشين إعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الصحية والتعليمية والرياضية والطرقية والاجتماعية بالإقليم وتزويد ساكنة العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
3: إقليم اليوسفية يشهد تدشين وإعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الصحية والتعليمية والرياضية بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. بمناسبة عيد العرش أيضا تم الإشراف على تشغيل وحدة الطب النفسي ووحدة بنك الدم في المستشفى الإقليمي للحسناء بمدينة اليوسفية. إلى ذلك تم أيضا تدشين ملعبين للقربة بدوار ولاد بن عمر وبزاوية سيد أحمد وغيرها من المرافق، مشاريع منجزة من طرف المكتب الشريف للفوسفات وعمالة الإقليم، وتهدف إلى دعم البنيات التحتية الرياضية للنهوض بقطاع الرياضة.
1: على صعيد آخر، أكدت السياسية الألمانية من أصل مغربي أنيسة سايساي العضو في الاتحاد الديمقراطي المسيحي حزب المستشار الألماني فريدريك ميرتس أن المغرب يفرض نفسه اليوم كفاعل سياسي واقتصادي واجتماعي بارز، ليس فقط في إفريقيا والعالم العربي بل أيضا في حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى الصعيد الدولي. السيدة سايساي قالت في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش إن التقدم المحرز على دربية تحديث جعل المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دولة حديثة ومستقرة وفاعلا يحظى بمكانة مرموقة على الساحة الدولية. ومن جانبه قال الخبير والمستشار الدولي في التنمية المستدامة عبد فال إن المغرب أحدث خلال العقدين الماضيين تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا حقيقيا يشكل مصدر إلهام للعديد من البلدان الأفريقية. السيد فال أكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد أن هذا المسار التصاعدي يظهر بشكل ملحوظ في العديد من القطاعات من بينها على الخصوص البنية التحتية والتصنيع والانتقال الطاقي والفلاحة وتحديث الإدارة والتنمية الاجتماعية والجاذبية الاقتصادية والإشعاع الدبلوماسي. دوليا، شكلت القضايا المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة محور اجتماع تشاوري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عبر تقنية الاتصال المرئي. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاجتماع تبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما ناقش الاجتماع سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانونية الدولي وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. وبهذا الخبر نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حب الوطن من أسمى القيم الإنسانية اللي كتربط الفرد بأرضه تاريخه ثقافته وهويته، وما كيقتصرش هاد الشعور على المقيمين داخل حدود الوطن بل كيمتد وكيشمل أبنائه المنتشرين في مختلف أنحاء العالم سواء كانوا من الجيل الأول أو الثاني أو الثالث، وكيبقوا مرتبطين بعلاقات وجدانية وثقافية واجتماعية قوية بالوطن الأم. فالوطن الأم هو مصدر الهوية والذاكرة والانتماء بالنسبة لأبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج، فالمغرب كيمثل جذورهم التاريخية والحضارية مهما كانت المسافة اللي كتفصلهم عليه، وكيحرصوا الآباء والأمهات على نقل قيمهم وعاداتهم وتقاليدهم للأبناء من خلال تعريفهم بكل ما كيتعلق بالبلاد، وكينميو عندهم الشعور بالحب ديالها والانتماء لها. وفي حالات الزواج المختلط كتلعب الأم المغربية دور محوري في ترسيخ حب الوطن عند الأبناء ديالها، فهي غالبا ما كتنقل لهم ذكرياتها وتجاربها المرتبطة بالمغرب، وكتحكي لهم على المدينة أو القرية اللي نشأت فيها وعلى العادات والتقاليد اللي كتميز المجتمع المغربي، وكتسعى لتعريفهم حتى بفن الطبخ المغربي من خلال إعداد أطباق مغربية متنوعة والقيام بكل الطقوس اللي كتطلبها الأعياد الوطنية والدينية، وكل ما كيشكل جزء من الهوية الثقافية ديال البلاد. وبهذه الطريقة كيكتسبوا الأبناء معرفة تدريجية بالوطن الأم، وكيتكون عندهم شعور إيجابي عليه. وما كيعنيش انتماء الأب لجنسية أخرى أن الأبناء كيفقدوا ارتباطهم بالمغرب، بل الأبناء في هذه الحالة كيستفدوا من ثقافتين مختلفتين، وكيكتسبوا قدرة أكبر على فهم التنوع واحترام الاختلاف، وكيشعروا بالفخر بانتمائهم لأكثر من ثقافة بدون ما يتعارض هذا الأمر مع حبهم للمغرب واعتزازهم بأصولهم المغربية. وحتى الزيارات العائلية للمغرب كتقوي الروابط بين أبناء الجالية والوطن الأصلي، ولو من جهة الأم أو الأب. فمن اللي كيزوروا هاد الأبناء المغرب وكيتلقاو بالأقارب ديالهم وكيكتشف معالم كثيرة تاريخية وطبيعية، كيكونوا صورة حية للبلاد، وكيتحول الانتماء من مجرد معلومات نظرية إلى تجربة واقعية مليئة بالمشاعر والذكريات. وغالبا ما كيخلي الاحتكاك المباشر بالمجتمع المغربي أثر إيجابي كيبقى معهم دائما. والمؤسسات المغربية بدورها كتحافظ على علاقة أبناء الجالية بوطنهم من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات اللي كلها كتهدف لتقوية ارتباط الأجيال الجديدة بهويتهم الوطنية، وكتشجعهم على المشاركة في الحياة الثقافية والاجتماعية والرياضية المرتبطة بالمغرب. فحب الوطن لا يقاس بمكان الإقامة أو بالجنسية القانونية، بل كيتجلى في المشاعر والسلوكيات والمواقف. فالكثير من أبناء الجالية المغربية بمن فيهم أبناء الزواج المختلط كيعبروا على اعتزازهم بالمغرب من خلال المشاركة في الأنشطة الثقافية المغربية وفي البطولات الرياضية عبر العالم، ومن خلال تشجيع المنتخبات الوطنية والتعريف بصورة المغرب في المجتمعات اللي كيعيشوا فيها، بالإضافة لمساهمة بعضهم في مشاريع اقتصادية واجتماعية وعلمية كتعود بالنفع على الوطن. فهذا الارتباط كيظهر بشكل واضح في المناسبات الوطنية والرياضية الكبرى، بحيث كيرفعوا أبناء الجالية العالم المغربي عاليا وبكل فخر، وكيعبروا على دعمهم لوطنهم. وبرز هذا الأمر بشكل لافت في العديد من التظاهرات الدولية، فمن اللي كيجتمعوا مغاربة العالم بمختلف أعمارهم وخلفياتهم الثقافية في مناسبات كثيرة للاحتفال بإنجازات المغرب، فهذا كيعكس قوة الروابط اللي كتجمعهم به. وأبلغ صورة لهذا الحب للوطن ممكن الحديث عليه هو تفاعل هذا الأبناء الكبير مع إنجازات المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، وشاهد العالم صور الاحتفالات اللي عمت كل شوارع المدن الأوروبية والأمريكية والكندية والعربية وغيرها، وخروج الآلاف من مختلف الأعمار حاملين الأعلام الوطنية وكيرددوا الأناشيد والأهازيج اللي كتعبر على فرحهم وفخرهم بانتمائهم للمغرب. واللافت أيضا في هذه الاحتفالات هو ظهور أطفال في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي واللي أكدوا فيها ارتباطهم بالمغرب وحبهم ليه رغم صغر سنهم والبعد الجغرافي، وظهروا هما لابسين القميص الوطني ورافعين العلم المغربي بكل اعتزاز حد البكاء، وهذا كيعبر على حجم التعلق بالوطن، واحتفلوا بطريقتهم بانتصارات المنتخب الوطني، وهذه اللحظات الرياضية الفارقة في تاريخ المغرب جعلتهم أكثر اهتماما به. وحتى اللي كيمارسوا كرة القدم في أندية بلدان الإقامة كيحملوا العلم المغربي معهم، وصبحوا تواقين للعب في صفوف المنتخب المغربي، وصبحت كرة القدم تلك الدبلوماسية الناعمة اللي حقق بها المغرب انتصارات على مستويات أخرى اقتصادية وسياحية وثقافية وسياسية. وهذه الإنجازات أكدت أن حب الوطن ما كتحدوش الحدود الجغرافية ولا كتأثر فيه اختلاف بلدان الإقامة اللي اندمجوا فيها هاد الأبناء وكيحملوا جنسياتها. فملي كيحقق المغرب إنجاز رياضي أو اقتصادي كيشعروا أبناء الجالية بأنهم جزء من هذا النجاح. فحب الوطن من أسمى القيم الإنسانية والاجتماعية لكتشكل وعي الفرد بانتمائه، والوطن غالي، لذلك مهم جدا إعطاء عناية خاصة للتربية على الحب دياله للأبناء منذ السنوات الأولى من حياتهم، لأن المشاعر الوطنية ما كتنشأش تلقائيا وإنما تبنى تدريجيا من خلال الأم والأب والأسرة والمؤسسات. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك وجه اليوم الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. رئيسة جمهورية البيرو تستقبل السيد الطالبي العالمي الذي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيبها كرئيسة جديدة لجمهورية البيرو. دوليا، مشاورات خليجية حول أمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9 مساء. وفي إطار الاحتفال بعيد العرش المجيد، أصدر بنك المغرب قطعة نقديات إذكارية فضية من فئة 250 درهما. بنك المغرب أوضح في بلاغ له بأن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس المملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 و1448. استقبلت الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو كيكو فوجيموري بليما رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي، وجرى هذا الاستقبال الذي تم على هامش مراسم تنصيب السيدة فوجيموري بحضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية البيروفي كارلوس إسبا وسفير المملكة المغربية بليما أمين شاودري. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليم الرئيسة البيروفية رسالة التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة العيد الوطني لبلادها. وأعرب جلالة الملك في هذه الرسالة عن حر تهانيه للسيدة فوجيموري وخالص متمنيات جلالته لشعب البيروفي بأطراد التقدم والازدهار. كما أشاد جلالة الملك بأواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع البلدين، مؤكدا حرصه القوي على العمل مع رئيسة جمهورية البيرو من أجل المضي قدما في تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين. وخلال هذا الاستقبال، أعرب السيد الطالبي العالمي الذي مثل صاحب الجلالة الملكة محمد السادس في مراسم تنصيب السيدة فوجيموري عن شكره لرئيسة جمهورية البيرو على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وكذا انخراطها الكاملة في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي الأساس الوحيد ذا المصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تنفيذا لتعليماته السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير والمنتذب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. غزلان القطاوي والتفاصيل.
2: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
1: أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بالرباط أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من تنمية الرأسمال البشري والعلوم والابتكار والسيادة التكنولوجية أولويات وطنية. وأوضح السيد برادة في كلمة خلال افتتاح اللقاء السنوي للفائزين في المباراة العامة للعلوم والتقنيات التي تنظمها أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أن إصلاح منظومة التربية والتكوين الوطنية يهدف إلى تمكين كل تلميذ من تطوير مواهبه بشكل كامل وإبراز مؤهلاته والإسهام في تقدم المغرب. وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعمالات وأقاليم وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، طاطا، زاغورة، رشيدية وأوسردة. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم أكادير، إدوتنان، مراكش، شرحمنة، اليوسفية، بن ملال، الفقيه بن صالح، خنيفرة، داونات، وزان، تارودانت، سيدي قاسم، خريبكا، سطات، شيشاوة وقلعة الصرغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم الفقيه بن صالح، تارودانت، قلعة الصرغنة، بن ملال. ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عمالات أقاليم العيون، طرفاية، قلميم، طنطان. ومن الجمعة إلى السبت بعمالات وأقاليم سيدي سليمان وبن سليمان. والخميسات مكناس، فاس، مولى يعقوب، وقرسيف، وتازة. جهويا شهد إقليم اليوسفية تدشين إعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الصحية والتعليمية والرياضية والطرقية والاجتماعية بالإقليم وتزويد ساكنة العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
3: إقليم اليوسفية يشهد تدشين وإعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الصحية والتعليمية والرياضية بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. بمناسبة عيد العرش أيضا تم الإشراف على تشغيل وحدة الطب النفسي ووحدة بنك الدم في المستشفى الإقليمي للحسناء بمدينة اليوسفية. إلى ذلك تم أيضا تدشين ملعبين للقربة بدوار ولاد بن عمر وبزاوية سيد أحمد وغيرها من المرافق، مشاريع منجزة من طرف المكتب الشريف للفوسفات وعمالة الإقليم، وتهدف إلى دعم البنيات التحتية الرياضية للنهوض بقطاع الرياضة.
1: على صعيد آخر، أكدت السياسية الألمانية من أصل مغربي أنيسة سايساي العضو في الاتحاد الديمقراطي المسيحي حزب المستشار الألماني فريدريك ميرتس أن المغرب يفرض نفسه اليوم كفاعل سياسي واقتصادي واجتماعي بارز، ليس فقط في إفريقيا والعالم العربي بل أيضا في حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى الصعيد الدولي. السيدة سايساي قالت في حديث مع وكالة المغرب العربي أنباء بمناسبة عيد العرش إن التقدم المحرز على دربية تحديث جعل المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دولة حديثة ومستقرة وفاعلا يحظى بمكانة مرموقة على الساحة الدولية. ومن جانبه قال الخبير والمستشار الدولي في التنمية المستدامة عبد فال إن المغرب أحدث خلال العقدين الماضيين تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا حقيقيا يشكل مصدر إلهام للعديد من البلدان الأفريقية. السيد فال أكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد أن هذا المسار التصاعدي يظهر بشكل ملحوظ في العديد من القطاعات، من بينها على الخصوص البنية التحتية والتصنيع والانتقال الطاقي والفلاحة وتحديث الإدارة والتنمية الاجتماعية والجاذبية الاقتصادية والإشعاع الدبلوماسي. دوليا، شكلت القضايا المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة محور اجتماع تشاوري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عبر تقنية الاتصال المرئي. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاجتماع تبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما ناقش الاجتماع سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. وبهذا الخبر نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام نشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، والبداية بالعناوين. بمناسبة عيد العرش تدشين مشاريع اجتماعية وصحية لفائدة المرأة بإقليم فيجي. بمر مراكش تدشين وإعطاء انطلاقة مشاريع لتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات ودعم التنمية المجالية. وبمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على العرش، بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية. البداية من إقليم فيجيك، وبمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى تدشين مشاريع اجتماعية وصحية لفائدة المرأة، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. التفاصيل مع حفصة الحجام.
6: الجماعة الترابية أبو مريم شهدت إشراف عامل إقليم فيجيك رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية السيد نور الدين عبو على تدشين دار للأمومة تم إنجازها في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بالدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. التكلفة الإجمالية لإنجاز هذه المؤسسة الاجتماعية بلغت 3,650,000 درهم، ساهمت فيها المبادرة 2,350,000 درهم، فيما ساهم كل من المجلس الإقليمي والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرقان

0: مصالح الصحة والحماية الاجتماعية. منطقة إيش بجماعة بني كيل عرفت بدورها افتتاح مركز للتكوين والتمكين الاقتصادي جرى إنجازه في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
1: بعملة مراكش إعطاء انطلاقة وتدشين مشاريع تنموية تروم تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة ودعم التنمية المجالية المستدامة، وذلك بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد. المزيد من التفاصيل مع ياسين زكراوي.
2: المشاريع والتي أشرف على إطلاقها ولي جهة مراكش السفي عامل عمالة مراكش خطيب لهبيل تأتي في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية وتقوية البنية الاجتماعية والتربوية والصحية والارتقاء بجودة الخدمات العمومية بما يستجيب لتطلعات الساكنة ويسهم في تحسين ظروف عيشها وتعزيز جاذبية المجال الترابي. وهكذا أشرف ولي الجهة والوفد المرافق له على افتتاح رواق الفنون بالمركز الثقافي الدوديات المنجز في إطار برنامج مراكش الحاضرة المتجددة بكلفة إجمالية قدرها 13 مليون درهم. هذا الفضاء الثقافي والفني الجديد يروم تعزيز العرض الثقافي بالمدينة وفتح المجال أمام المبدعين والفنانين لعرض أعمالهم، فضلا عن الإسهام في تنشيط الحياة الثقافية والفنية وتقريب الفعل الثقافي من الساكنة. كما تم إعطاء انطلاق الشغل لإعادة بناء المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بالجبل الأخضر بكلفة مالية تناهز 17 مليون درهم، وذلك في إطار تعزيز وتطوير منظومة التكوين المهني والرفع من جودة بنيتها وتجهيزاتها بما يتيح توفير فضاء تكويني ملائم يستجيب لحاجيات الشباب وسوق الشغل ويسهم في دعم اندماجهم المهني وتعزيز جاذبية التكوينات المتخصصة. ولي الجهة قام أيضا بوضع الحجر الأساس لبناء الثانوية التأهيلية التكافؤ بكلفة مالية تبلغ حوالي 11 مليون درهم، ومن شأن هذا المشروع أن يسهم في توسيع العرض المدرسي وتعزيز البنية التعليمية وتحسين ظروف تمدرس التلميذات والتلاميذ بما يدعم تكافؤ الفرص والحد من الاكتظاظ ويعزز جودة الخدمات التربوية المقدمة لفائدة ساكنة المنطقة.
1: في ختام النشرة الاقتصادية، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما، وذلك تخليدا للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. بنك المغرب أوضح في بلاغ له بأن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس المملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ مع الإشارة إلى سنة الإصدار. وفي وسط ظهر القطعة يبرز شعار المملكة وشهب نارية على شكل نجوم بالإضافة إلى الرقم 27 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها. وكتب على ظهر القطعة النقدية التذكارية في الأعلى عبارة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على العرش مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
3: دريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. دريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلاً.

0: وسهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يوجه اليوم الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. رئيسة جمهورية البيرو تستقبل السيد الطالب العالمي الذي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيبها كرئيسة جديدة لجمهورية البيرو. دوليا مشاورات خليجية حول أمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9 مساء. وفي إطار الاحتفال بعيد العرش المجيد، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. بنك المغرب أوضح في بلاغ له بأن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس المملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 و1448. استقبلت الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو كيكو فوجيموري بليما رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي، وجرى هذا الاستقبال الذي تم على هامش مراسم تنصيب السيدة فوجيموري بحضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية البيروفي كارلوس إسبا وسفير المملكة المغربية بليما أمين شاودري. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليم الرئيسة البيروفية رسالة التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة العيد الوطني لبلادها. وأعرب جلالة الملك في هذه الرسالة عن حر تهانيه للسيدة فوجيموري وخالص متمنيات جلالته لشعب البيروفي بأطراد التقدم والازدهار. كما أشاد جلالة الملك بأواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع البلدين، مؤكدا حرصه القوي على العمل مع رئيسة جمهورية البيرو من أجل المضي قدما في تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين. وخلال هذا الاستقبال، عرب السيد الطالب العالمي الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم تنصيب السيدة فوجيموري عن شكره لرئيسة جمهورية البيرو على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وكذا انخراطها الكاملة في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي الأساسي الوحيدة ذا المصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تنفيذا لتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوة المسلحة الملكية، استقبل الوزير والمنتذب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. غزلان القطاوي والتفاصيل.
1: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
0: أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بالرباط أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من تنمية الرأسمال البشري والعلوم والابتكار والسيادة التكنولوجية أولوية وطنية. وأوضح السيد برادة في كلمة خلال افتتاح اللقاء السنوي للفائزين في المباراة العامة للعلوم والتقنيات التي تنظمها أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أن إصلاح منظومة التربية والتكوين الوطنية يهدف إلى تمكين كل تلميذ من تطوير مواهبه بشكل كامل وإبراز مؤهلاته والإسهام في تقدم المغرب. وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعمالات وأقاليم وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، طاطا، زاغورة، رشيدية وأوسردة. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم أكادير، دوتنان، مراكش، الرحمنة، اليوسفية، بن ملال، الفقيه بن صالح، خنيفرة، داونات، وزان، تارودانت، سيدي قاسم، خريبكا، سطات، شيشاوة وقلعة الصرغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم الفقيه بن صالح، تارودانت، قلعة الصرغنة، بن ملال. ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عمالات أقاليم العيون، طرفاية، قلميم، طنطان. ومن الجمعة إلى السبت بعمالات وأقاليم سيدي سليمان وبن سليمان، والخميسات مكناس، فاس، مولى يعقوب وقرسيف وتازة. جهويا شهد إقليم اليوسفية تدشين إعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الصحية والتعليمية والرياضية والطرقية والاجتماعية بالإقليم وتزويد ساكنة العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
2: إقليم اليوسفية يشهد تدشين وإعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الصحية والتعليمية والرياضية بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. بمناسبة عيد العرش أيضا تم الإشراف على تشغيل وحدة الطب النفسي ووحدة بنك الدم في المستشفى الإقليمي للحسناء بمدينة اليوسفية. إلى ذلك تم أيضا تدشين ملعبين للقربة بدوار ولاد بن عمر وبزاوية سيد أحمد وغيرها من المرافق، مشاريع منجزة من طرف المكتب الشريف للفوسفات وعمالة الإقليم، وتهدف إلى دعم البنيات التحتية الرياضية للنهوض بقطاع الرياضة.
0: على صعيد آخر، أكدت السياسية الألمانية من أصل مغربي أنيسة سايساي العضو في الاتحاد الديمقراطي المسيحي حزب المستشار الألماني فريدريك ميرتس أن المغرب يفرض نفسه اليوم كفاعل سياسي واقتصادي واجتماعي بارز، ليس فقط في إفريقيا والعالم العربي بل أيضا في حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى الصعيد الدولي. السيدة سايساي قالت في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش إن التقدم المحرز على درب تحديث جعل المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دولة حديثة ومستقرة وفاعلا يحظى بمكانة مرموقة على الساحة الدولية. ومن جانبه قال الخبير والمستشار الدولي في التنمية المستدامة عبد فال إن المغرب أحدث خلال العقدين الماضيين تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا حقيقيا يشكل مصدر إلهام للعديد من البلدان الأفريقية. السيد فال أكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد أن هذا المسار التصاعدي يظهر بشكل ملحوظ في العديد من القطاعات من بينها على الخصوص البنية التحتية والتصنيع والانتقال الطاقي والفلاحة وتحديث الإدارة والتنمية الاجتماعية والجاذبية الاقتصادية والإشعاع الدبلوماسي. دوليا، شكلت القضايا المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة محور اجتماع تشاوري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عبر تقنية الاتصال المرئي. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاجتماع تبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما ناقش الاجتماع سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. وبهذا الخبر نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام نشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نتعرفوا على حرفة تقليدية متميزة نجحت تجمع بين الأصالة والإبداع، وهي صناعة الرافية. والحديث أكثر على هذه الحرفة والأسرار ديالها كنستضيفوا المعلم إلياس اللي راكم تجربة مهمة في مجال صناعة الرافية، وكرس سنوات من العمل للحفاظ على هذه الحرفة وتطوير تصاميم ديالها بما يواكب الأذواق الحالية. معلم إلياس، مرحبا بك معنا. كأول سؤال معلم، أنت بديتي هذه الحرفة هذه وتعلمتيها؟
2: البداية ديالي كانت مع الأب ديالي، لأنه هو بدأ الصناعة 1940، وأنا يا من الصغر ديالي بديت نتعلم هذه الحرفة هذه، حتى وصلت واحد السن ديال 18 سنة وزاولتها بصفة احترافية. صناعة الرافية تخدم بالإبرة، الإبرة تخصها واحد الصبر كبير، تتعلم منها الصبر، تتعلم منها بزاف ديال المسائل، ابتكار، تتعلم بزاف ديال الحويجات تتصايبهم بهذيك الإبرة.
1: المعلم إلياس، شنو هي المراحل اللي كتمر منها قطعة الرافية من البداية حتى كتولي جاهزة للبيع أو الاستعمال؟
2: الرافية تجي من مدغشقر، هي يعني نبتة طبيعية معروفة من القدم، وتجي من على طريق الفلاحة هي، وحنا عاد تنجيبوها لهنايا وتنحاولوا نصبغوها. المهم تنقدم تنسخنوا الماء، تنديروا الماء وتنسخنوه مزيان وتنديروا فيه الصباغة طبيعية، تنحركوا الرافية ديالنا باش تصبغ كل اللي بغينا تنصايبو، اولا تنميلونجيو الالوان شويه باش يعطيونا الالوان اللي ما تلقاوهاش في السوق، ولا تنخليوها ناتيريل هكاك وتنخدموا بها. تنبداو الحذاء، تناخذوا القالب ديال الفورما، اللي هي الفورما عباره عن قياس ديال الرجل، وتنقطعوا لها البروميانا تتسمى، تنثقبوها يدويا وتيبدا الشغل بالابره. صافي، هذه هكا تتبقى بالابره بالابره بالابره حتى تتكمل الحذاء. الرافية تتبقى طبيعية، ما تنضيفوا لها حتى شي حاجة، وهي صحية للرجل، هي تكون الرجل مهوية وصحية للكزيمة اللي كانت في الرجل ولا شي حاجة، هي طبيعية وتتبقى طبيعية. تنخدموا بها حنا، تنضيفوا لها والو.
1: معلم إلياس، رغم أن المنتوج النهائي كيبان بسيط وأنيق، إلا أن الإنجاز ديالو كيطلب مهارة كبيرة وتركيز في كل تفاصيل. شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب في عملية صناعة الرافية؟
2: أصعب مرحلة هي أنك تكون خدام كمثال وبنت سالي قاع، وتجي دير لاسوميل اللي هو القاع ديال الحذاء، تكون خدام بالترونشي ولا شي حاجة وتضربه ولا شي حاجة، هذيك هي الصعيبة، تتولي قطعتيه. ما احنا واخا يتقطع يمكن لي نصلحه، ماشي مشكلة، لأن الأب ديالي ورانا كاع لي تكنيك ديال الحذاء، إلا تقطع ولا شي واحد كمثال زبون خداه وتقطع له تيعاود يردو لينا باش حنا تنعاودو نصلحو له.
1: أكيد معلم، كل قطعة من الرافية عندها الوقت ديالها الخاص، والمدة اللي كتحتاجها كتختلف حسب الحجم والدقة والتفاصيل المطلوبة. شحال ديال الوقت كيتطلب إنجاز قطعة واحدة؟
2: كاين لا ياخذ لك يوم، كاين لا ياخذ لك يومين، كاين لا ياخذ لك ثلاثة أيام، على حسب الموديل وعلى حسب الخدمة اللي فيه، واش كثيرة ولا قليلة. إذا كانت قليلة يمكننا نساليو في يوم، كانت كثيرة بزاف ثلاثة أيام باش يمكننا نساليو الارتيكل.
1: المعلم إلياس، كما كنشوفوا قدامنا أن صناعة الرافية ما بقاش مقتصرة على الأشكال التقليدية فقط، بل ولات كتعرف تصاميم متنوعة كتجمع بين الأصالة والعصرية. منين كتستمدوا أفكار التصاميم ديالكم؟
2: دائما حنا تنحاولوا ما أمكن تنكونوا خدامين في موديل جديد، وفي نفس الوقت تيبان لنا موديلات أخرى، دونك ان كبرنا في هذا الشيء هذا حنايا، دونك داك الشيء غير من المخيله تنحاولوا نجبدوا الموديلات جداد.
1: كاخر سؤال معلم، كيف ما كنعرفوا ان استمرار اي حرفه كيبقى مرتبط بالاجيال الجديده ومدى الاهتمام ديالها بالتعلم ديالها، كيفاش كتشوف اليوم اقبال الشباب على تعلم حرفه الرافيه وشنو خاص يدار باش تبقى هذه الحرفه مستمره؟
2: انا تنبغي نوجه واحد الرساله للشباب باش يلتجئوا شويه لهذه الصناعه التقليديه، الموروث الثقافي ديالنا، وبزاف ديال المسائل اللي هي في المغرب قربت تنقرض لولا الرؤيه المستنيره ديال صاحب الجلاله سيدنا الله يطولنا في عمره لكانت نيت فعلا مقارضات. ومن هذا المنبر تنقول للشباب بان راه كاين واحد، راه ما بقاش كيما شحال هذه، راه تطور هذا الشيء، هذا كاينه دار الصانع وكاينه المديريه الجهويه، دونك هاد الناس هادو تيشتغلوا بزاف باش يطوروا الصناعه التقليديه ويزيدوا بها القدام. دونك الشباب اليوم ما عندهم منيا شي خاف، يمكن له يجي يشوف الصناعه التقليديه ويتعلم ليها ويحاول يطورها، راه غادي رحنا غاديين بها القدام ان شاء الله.
1: شكرا لك معلم إلياس على هذه المعلومات القيمة. فبين خيوط الرافية ولمسات الإبداع كتواصل هذه الحرفة الحضور ديالها كواحدة من الصناعات التقليدية اللي كتعكس غنى التراث المغربي وقدرة الحرفيين على الابتكار والتجديد. شكرا للمعلم إلياس على هذه المشاركة القيمة، والشكر موصول لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم مع حرفة جديدة من حرف المغرب. سلام عليكم.
3: مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك وجه اليوم الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. رئيسة جمهورية البيرو تستقبل السيد الطالبي العالمي الذي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيبها كرئيسة جديدة لجمهورية البيرو. دوليا، مشاورات خليجية حول أمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9 مساء. وفي إطار الاحتفال بعيد العرش المجيد، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. بنك المغرب أوضح في بلاغ له بأن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس المملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 و1448. استقبلت الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو كيكو فوجيموري بليما رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي، وجرى هذا الاستقبال الذي تم على هامش مراسم تنصيب السيدة فوجيموري بحضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية البيروفي كارلوس إسبا وسفير المملكة المغربية بليما أمين شاودري. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليم الرئيسة البيروفية رسالة التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة العيد الوطني لبلادها. وأعرب جلالة الملك في هذه الرسالة عن حر تهانيه للسيدة فوجيموري وخالص متمنيات جلالته لشعب البيروفي بأطراد التقدم والازدهار. كما أشاد جلالة الملك بأواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع البلدين، مؤكدا حرصه القوي على العمل مع رئيسة جمهورية البيرو من أجل المضي قدما في تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين. وخلال هذا الاستقبال، أعرب السيد الطالبي العالمي الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم تنصيب السيدة فوجيموري عن شكره لرئيسة جمهورية البيرو على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وكذا انخراطها الكاملة في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي الأساسي الوحيدة ذا المصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تنفيذا لتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوة المسلحة الملكية، استقبل الوزير والمنتذب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. غزلان القطاوي والتفاصيل.
5: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
4: أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بالرباط أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من تنمية الرأسمال البشري والعلوم والابتكار والسيادة التكنولوجية أولويات وطنية. وأوضح السيد برادة في كلمة خلال افتتاح اللقاء السنوي للفائزين في المباراة العامة للعلوم والتقنيات التي تنظمها أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أن إصلاح منظومة التربية والتكوين الوطنية يهدف إلى تمكين كل تلميذ من تطوير مواهبه بشكل كامل وإبراز مؤهلاته والإسهام في تقدم المغرب. وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعمالات وأقاليم وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، طاطا، زاغورة، الرشيدية وأوسردة. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم أكادير، إدوتنان، مراكش، شرحمنة، اليوسفية، بن ملال، الفقيه بن صالح، خنيفرة، داونات، وزان، تارودانت، سيدي قاسم، خريبكا، سطات، شيشاوة وقلعة الصرغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم الفقيه بن صالح، تارودانت، قلعة الصرغنة، بن ملال. ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عمالات أقاليم العيون، طرفاية، قلميم، طنطان. ومن الجمعة إلى السبت بعمالات وأقاليم سيدي سليمان وبن سليمان، والخميسات مكناس، فاس، مولاي يعقوب، وقرسيف وتازة. جهويا شهد إقليم اليوسفية تدشين إعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الصحية والتعليمية والرياضية والطرقية والاجتماعية بالإقليم وتزويد ساكنة العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
1: إقليم اليوسفية يشهد تدشين وإعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الصحية والتعليمية والرياضية بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. بمناسبة عيد العرش أيضا تم الإشراف على تشغيل وحدة الطب النفسي ووحدة بنك الدم في المستشفى الإقليمي للحسناء بمدينة اليوسفية. إلى ذلك تم أيضا تدشين ملعبين للقربة بدوار ولاد بن عمر وبزاوية سيد أحمد وغيرها من المرافق مشاريع موجزة من طرف المكتب الشريف للفوسفات وعمالة الإقليم، وتهدف إلى دعم البنيات التحتية الرياضية للنهوض بقطاع الرياضة.
4: على صعيد آخر، أكدت السياسية الألمانية من أصل مغربي أنيسة سايساي العضو في الاتحاد الديمقراطي المسيحي حزب المستشار الألماني فريدريك ميرتس أن المغرب يفرض نفسه اليوم كفاعل سياسي واقتصادي واجتماعي بارز، ليس فقط في إفريقيا والعالم العربي بل أيضا في حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى الصعيد الدولي. السيدة سايساي قالت في حديث مع وكالة المغرب العربي أنباء بمناسبة عيد العرش إن التقدم المحرز على دربية تحديث جعل المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دولة حديثة ومستقرة وفاعلا يحظى بمكانة مرموقة على الساحة الدولية. ومن جانبه قال الخبير والمستشار الدولي في التنمية المستدامة عبد فال إن المغرب أحدث خلال العقدين الماضيين تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا حقيقيا يشكل مصدر إلهام للعديد من البلدان الأفريقية. السيد فال أكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد أن هذا المسار التصاعدي يظهر بشكل ملحوظ في العديد من القطاعات من بينها على الخصوص البنيات التحتية والتصنيع والانتقال الطاقي والفلاحة وتحديث الإدارة والتنمية الاجتماعية والجاذبية الاقتصادية والإشعاع الدبلوماسي. دوليا، شكلت القضايا المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة محور اجتماع تشاوري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عبر تقنية الاتصال المرئي. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاجتماع تبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما ناقش الاجتماع سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. وبهذا الخبر نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام نشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوينه. بإقليم الحاج بتدشين مشاريع اجتماعية وتنموية بمناسبة عيد العرش المجيد. إطلاق خدمات 25 مؤسسة صحية بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها بفاس مكناس. وبعملة مقاطعة عين شق تسليم معدات وتجهيزات لفائدة حاملي مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. جرى بإقليم الحجب بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد تدشين مشاريع اجتماعية وتنموية تندرج في إطار الرؤية الملكية السديدة التي تجعل من الاستثمار في العنصر البشري دعامة أساسية للتنمية المستدامة. وفأحلى قوابق التفاصيل.
6: هذه المشاريع التي دشنها عامل الإقليم السيد عمر المريني رأت النور بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مواصلة لتنزيل برامجها الرامية إلى تعزيز الرأسمال البشري والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية الموجهة لمختلف الفئات المستهدفة. ومن بين هذه المشاريع مركز التفتح للأطفال والشباب بالحجب الذي يهدف إلى توفير فضاء تربوي وثقافي حديث يمكن للأطفال والشباب من تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم وكذا تعزيز مهاراتهم العلمية والفنية والتكنولوجية. ويستهدف هذا المشروع الذي تم إنجازه بكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليون درهم بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حوالي 600 تلميذ ينحدرون من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم من السنة الرابعة ابتدائي إلى مستوى بكالوريا. ويضم المركز مجموعة من المرافق المجهزة لا سيما قاعات متعددة الاختصاصات للفنون التشكيلية والرسم والصباغة وقاعة للموسيقى واستوديو للتسجيل وقاعة للسمع البصري وقاعة لتعليم اللغات الأجنبية وفضاء مخصص للإعلاميات والروبوتيك والألعاب الإلكترونية بالإضافة إلى قاعة للمسرح والاجتماعات والتكوين وفضاء أخضر مخصص للتربية البيئية.
2: تعزز العرض الصحي بجهة فاس مكناس بإعطاء انطلاقة خدمات 25 مؤسسة صحية وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وأشرف عامل إقليم تونات السيد عبد الكريم الغنامي مرفوقا بالمديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس سليمة صعصع انطلاقا من المركز الصحي القروي من المستوى الثاني ورتزاغ على إعطاء انطلاق خدمات مؤسسات الرعاية الصحية الأولية من الجيل الجديد الحضرية والقروية وكذا مستوصفات قروية تقع على التوالي بكل من تونات وبولمان وصفرو والحجب ومكناس وفاس وتازة بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها. وترم هذه المؤسسات الصحية الجديدة التي تضم مراكز صحية حضرية وقروية من المستويين الأول والثاني فضلا عن مستوصفات قروية تروم تقريب خدمات صحية ذات جودة عالية من الساكنة والاستجابة للطلب المتزايد في هذا المجال وكذا تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه وتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية الجهوية والإقليمية. ختاما سلمت عمالة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي التفاصيل مع حفص الحجام.
7: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين شق استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرة الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين شق أن هذه العملية تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
2: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من حصاد الجهات. إلى اللقاء.

0: حصدوا الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك وجه اليوم الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. رئيسة جمهورية البيرو تستقبل السيد الطالبي العالمي الذي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيبها كرئيسة جديدة لجمهورية البيرو. دولياً، مشاورات خليجية حول أمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9 مساء. وفي إطار الاحتفال بعيد العرش المجيد، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. بنك المغرب أوضح في بلاغ له بأن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس المملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 و1448. استقبلت الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو كيكو فوجيموري بليما رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي، وجرى هذا الاستقبال الذي تم على هامش مراسم تنصيب السيدة فوجيموري بحضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية البيروفي كارلوس إسبا وسفير المملكة المغربية بليما أمين شاودري. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليم الرئيسة البيروفية رسالة التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة العيد الوطني لبلادها. وأعرب جلالة الملك في هذه الرسالة عن حر تهانيه للسيدة فوجيموري وخالص متمنيات جلالته لشعب البيروفي بأطراد التقدم والازدهار. كما أشاد جلالة الملك بأواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع البلدين، مؤكدا حرصه القوي على العمل مع رئيسة جمهورية البيرو من أجل المضي قدما في تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين. وخلال هذا الاستقبال، أعرب السيد الطالبي العالمي الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم تنصيب السيدة فوجيموري عن شكره لرئيسة جمهورية البيرو على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وكذا انخراطها الكاملة في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي الأساس الوحيد ذا المصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تنفيذاً لتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوة المسلحة الملكية، استقبل الوزير والمنتذب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا غزلان القطاوي والتفاصيل.
5: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
4: أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بالرباط أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من تنمية الرأسمال البشري والعلوم والابتكار والسيادة التكنولوجية أولويات وطنية. وأوضح السيد برادة في كلمة خلال افتتاح اللقاء السنوي للفائزين في المباراة العامة للعلوم والتقنيات التي تنظمها أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أن إصلاح منظومة التربية والتكوين الوطنية يهدف إلى تمكين كل تلميذ من تطوير مواهبه بشكل كامل وإبراز مؤهلاته والإسهام في تقدم المغرب. وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعمالات وأقاليم وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، طاطا، زاغورة، رشيدية وأوسردة. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم أكادير، إدوتنان، مراكش، شر حمنة، اليوسفية، بن ملال، الفقيه بن صالح، خنيفرة، تاونات، وزان، تارودانت، سيدي قاسم، خريبكا، سطات، شيشاوة وقلعة الصرغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم الفقيه بن صالح، تارودانت، قلعة الصرغنة، بن ملال، ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عمالات أقاليم العيون، طرفاية، قلميم، طنطان، ومن الجمعة إلى السبت بعمالات وأقاليم سيدي سليمان وبن سليمان، والخميسات مكناس، فاس، مولى يعقوب، وقرسيف وتازة. جهويا شهد إقليم اليوسفية تدشين إعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الصحية والتعليمية والرياضية والطرقية والاجتماعية بالإقليم وتزويد ساكنة العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
6: إقليم اليوسفية يشهد تدشين وإعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الصحية والتعليمية والرياضية بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. بمناسبة عيد العرش أيضا تم الإشراف على تشغيل وحدة الطب النفسي ووحدة بنك الدم في المستشفى الإقليمي للحسناء بمدينة اليوسفية. إلى ذلك تم أيضا تدشين ملعبين للقربة بدوار ولاد بن عمر وبزاوية سيد أحمد وغيرها من المرافق، مشاريع منجزة من طرف المكتب الشريف للفوسفات وعمالة الإقليم، وتهدف إلى دعم البنيات التحتية الرياضية للنهوض بقطاع الرياضة.
4: على صعيد آخر، أكدت السياسية الألمانية من أصل مغربي أنيسة سايساي العضو في الاتحاد الديمقراطي المسيحي حزب المستشار الألماني فريدريك ميرتس أن المغرب يفرض نفسه اليوم كفاعل سياسي واقتصادي واجتماعي بارز، ليس فقط في إفريقيا والعالم العربي بل أيضا في حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى الصعيد الدولي. السيدة سايساي قالت في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش إن التقدم المحرز على ضربية تحديث جعل المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دولة حديثة ومستقرة وفاعلا يحظى بمكانة مرموقة على الساحة الدولية. ومن جانبه قال الخبير والمستشار الدولي في التنمية المستدامة عبد فال إن المغرب أحدث خلال العقدين الماضيين تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا حقيقيا يشكل مصدر إلهام للعديد من البلدان الأفريقية. السيد فال أكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد أن هذا المسار التصاعدي يظهر بشكل ملحوظ في العديد من القطاعات من بينها على الخصوص البنيات التحتية والتصنيع والانتقال الطاقي والفلاحة وتحديث الإدارة والتنمية الاجتماعية والجاذبية الاقتصادية والإشعاع الدبلوماسي. دوليا، شكلت القضايا المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة محور اجتماع تشاوري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عبر تقنية الاتصال المرئي. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاجتماع تبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما ناقش الاجتماع سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. وبهذا الخبر نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام نشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: باستثمار بلغ 105 ملايين درهم جرى إطلاق أشغال مشروع تأهيل جماعة حدث سوان المتابعة لإقليم برشيد في إطار الجهود السعية إلى تعزيز البنيات التحتية وتأهيل المجال الحضري. المشروع سيساهم في تحسين انسيابية حركة السير والارتقاء بجودة الفضاء الحضري.
8: داخل في إطار أولا النظرة الشمولية ديال التنمية المستدامة والمندمجة ديال مختلف مكونات تراب الجهة، وداخلها كذلك في إطار إعداد ومواكبة التنمية اللي كتعرفها حد السوالم. حد السوالم أصبحت واحد عاصمة صغيرة صناعية داخل الجهة واللي غادي وكترتفع كتاخذ الحجم ديالها كيرتفع ومازال غادي يرتفع جدا لما غادي تبدا الأشغال وتنجز المنصة الغذائية إن شاء الله اللي غتكون هي أكبر منصة على الصعيد الوطني.
7: مجلس جهة الدار البيضاء سطات جعل من إسليم برشيد أحد المحاور الأساسية لبرامجه الاستثمارية من خلال إنجاز وإطلاق مشاريع مهيكلة تهم البنيات التحتية والطرق والتزويد بالماء الصالح للشرب والتنمية القروية. ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من الأوراش التنموية التي تشهدها الجهة لتعزيز البنيات التحتية ومواكبة الدينامية الاقتصادية والعمرانية.
9: هذا المشروع يشكل الانطلاقة الفعلية لورش التأهيل الحضري لجماعة حدسوان، كما يندرج في إطار اتفاقية شراكة بين جهة الدار البيضاء سطات وجماعة حدسوان، حيث سيساهم في تحسين جودة المجال الحضري والارتقاء بظروف تنقل الساكنة. هذا المشروع يشكل الانطلاقة الفعلية لورش التأهيل الحضري لجماعة حدسوان، كما يندرج في إطار اتفاقية شراكة بين جهة الدار البيضاء سطات وجماعة حدسوان، حيث سيساهم في تحسين جودة المجال الحضري والارتقاء بظروف تنقل الساكنة.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية.

0: خضراء في العيون. هذا الاتفاق يروم تمويل الدراسات التقنية الضرورية لتقدم المشروع في إطار شراكة تجمع بين شركات أمريكية ومغربية. هذا التوقيع مهم، يتعلق بأول تمويل تمنحه الحكومة الأمريكية للقطاع الخاص في الصحراء المغربية. هذا التمويل التاريخي يجسد الحضور الأمريكي في الصحراء المغربية من خلال مشروع يرتكز على تقنيات متطورة وخبرات هندسية رفيعة المستوى واستثمارات خاصة، مع ما يرتقب أن يحققه من آثار إيجابية على صعيد إحداث فرص الشغل وتعزيز التنمية الاقتصادية. اتفاقية المنحة المبرمة تجسد هذه الدينامية من التعاون في قطاع الطاقة، وتعكس قدرة البلدين على تحويل شراكتهما الاستراتيجية إلى استثمارات ملموسة. الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية تعمل على دعم النمو الاقتصادي المستدام للمغرب من خلال تشجيع الشراكات بين الشركات الأمريكية والمغربية لتطوير البنية التحتية الاستراتيجية. هذا المشروع مرشح ليصبح رافعة رئيسية للتنمية الصناعية في الصحراء المغربية. تم اختيار تحالف المستثمرين أونكس من طرف الحكومة المغربية لتطوير مشروع مهيكل لإنتاج الأمونيا الخضراء في مدينة العيون في إطار الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالهيدروجين الأخضر المنفذة طبقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. بالرباط اختتمت فعالية الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة التي نظمت تحت شعار نغير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز. اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بهدف تعزيز الولوجيات الرقمية. كما جرى توقيع اتفاقية بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي والجامعة الوطنية للتخييم بهدف إرساء نموذج وطني مستدام للمخيمات الدامجة.
2: أنا اليوم جد سعيدة باش نوقعوا هذه الاتفاقية مع وزارة التضامن والأسرة اللي يعني غادي تخلينا نوجدوا حلول للأشخاص في وضعية إعاقة وكيفاش يمكن لهم يولجوا للرقمنة والآليات الرقمية.
3: كون كذلك فرصة للتوقيع على اتفاقية مع الجامعة الوطنية للتخييم باش تكون عندنا مخيمات دامجة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وكذلك مخيمات لفائدة المسنين لأول مرة باش نخرجوا المسنين من العزلة ديالهم.
1: هذه الحملة تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
4: اليوم نجدد الالتزام والعزم على المضي قدما في مسألة الإدماج والإنصاف في حق الأشخاص في وضعية إعاقة، لأن قوة المجتمعات وقوة الدول تقاس بقدرتها على إزالة الحواجز أمام جميع القدرات ديال رأس المال البشري كي تساهم في تنمية بلدها.
1: الحملة تندرج أيضا ضمن التنزيل الفعلي لمخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة تجسيدا لالتزامات المملكة المنبثقة عن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما المادة الثامنة منها والمتعلقة بإذكاء الوعي.
0: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك وجه اليوم الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. رئيسة جمهورية البيرو تستقبل السيد الطالب العالمي الذي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيبها كرئيسة جديدة لجمهورية البيرو. دوليا مشاورات خليجية حول أمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس

0: نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين سيوجه جلالته حفظه الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9 مساء. وفي إطار الاحتفال بعيد العرش المجيد، أصدر بنك المغرب قطعة نقديات ذكرية فضية من فئة 250 درهما. بنك المغرب أوضح في بلاغ له بأن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس المملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 و1448. استقبلت الرئيس الجديد لجمهورية البيرو كيكو فوجيموري بليما رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي، وجرى هذا الاستقبال الذي تم على هامش مراسم تنصيب السيدة فوجيموري بحضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية البيروفي كارلوس إسبا وسفير المملكة المغربية بليما أمين شاودري. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليم الرئيسة البيروفية رسالة التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة العيد الوطني لبلادها. وأعرب جلالة الملك في هذه الرسالة عن حر تهانيه للسيدة فوجيموري وخالص متمنيات جلالته لشعب البيروفي بأطراد التقدم والازدهار. كما أشاد جلالة الملك بأواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع البلدين، مؤكدا حرصه القوي على العمل مع رئيسة جمهورية البيرو من أجل المضي قدما في تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين. وخلال هذا الاستقبال، أعرب السيد الطالبي العالمي الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم تنصيب السيدة فوجيموري عن شكره لرئيسة جمهورية البيرو على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وكذا انخراطها الكاملة في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي الأساس الوحيد ذا المصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تنفيذا لتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير والمنتذب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. غزلان القطاوي والتفاصيل.
1: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
0: أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بالرباط أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من تنمية الرأسمال البشري والعلوم والابتكار والسيادة التكنولوجية أولوية وطنية. وأوضح السيد برادة في كلمة خلال افتتاح اللقاء السنوي للفائزين في المباراة العامة للعلوم والتقنيات التي تنظمها أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أن إصلاح منظومة التربية والتكوين الوطنية يهدف إلى تمكين كل تلميذ من تطوير مواهبه بشكل كامل وإبراز مؤهلاته والإسهام في تقدم المغرب. وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعمالات وأقاليم وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، طاطا، زاغورة، الرشيدية وأوسردة. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم أكادير، دوتنان، مراكش، الرحمنة، اليوسفية، بن ملال، الفقيه بن صالح، خنيفرة، تاونات، وزان، تارودانت، سيدي قاسم، خريبكا، سطات، شيشاوة وقلعة الصرغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم الفقيه بن صالح، تارودانت، قلعة الصرغنة، بن ملال. ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عمالات أقاليم العيون، طرفاية، قلميم، طنطان. ومن الجمعة إلى السبت بعمالات وأقاليم سيدي سليمان وبن سليمان، والخميسات مكناس، فاس، مولاي يعقوب، وقرسيف وتازة. جهويا، شهد إقليم اليوسفية تدشين إعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الصحية والتعليمية والرياضية والطرقية والاجتماعية بالإقليم وتزويد ساكنة العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
2: إقليم اليوسفية يشهد تدشين وإعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الصحية والتعليمية والرياضية بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. بمناسبة عيد العرش أيضا تم الإشراف على تشغيل وحدة الطب النفسي ووحدة بنك الدم في المستشفى الإقليمي للحسناء بمدينة اليوسفية. إلى ذلك تم أيضا تدشين ملعبين للقربة بدوار ولاد بن عمر وبزاوية سيد أحمد وغيرها من المرافق، مشاريع منجزة من طرف المكتب الشريف للفوسفات وعمالة الإقليم، وتهدف إلى دعم البنيات التحتية الرياضية للنهوض بقطاع الرياضة.
0: على صعيد آخر، أكدت السياسية الألمانية من أصل مغربي أنيسة سايساي العضو في الاتحاد الديمقراطي المسيحي حزب المستشار الألماني فريدريك ميرتس أن المغرب يفرض نفسه اليوم كفاعل سياسي واقتصادي واجتماعي بارز ليس فقط في إفريقيا والعالم العربي بل أيضا في حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى الصعيد الدولي. السيدة سايساي قالت في حديث مع وكالة المغرب العربي أنباء بمناسبة عيد العرش إن التقدم المحرز على دربية تحديث جعل المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دولة حديثة ومستقرة وفاعلا يحظى بمكانة مرموقة على الساحة الدولية. ومن جانبه قال الخبير والمستشار الدولي في التنمية المستدامة عبد فال إن المغرب أحدث خلال العقدين الماضيين تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا حقيقيا يشكل مصدر إلهام للعديد من البلدان الأفريقية. السيد فال أكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد أن هذا المسار التصاعدي يظهر بشكل ملحوظ في العديد من القطاعات، من بينها على الخصوص البنية التحتية والتصنيع والانتقال الطاقي والفلاحة وتحديث الإدارة والتنمية الاجتماعية والجاذبية الاقتصادية والإشعاع الدبلوماسي. دوليا، شكلت القضية المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة محور اجتماع تشاوري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عبر تقنية الاتصال المرئي. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاجتماع تبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما ناقش الاجتماع سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانونية الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. وبهذا الخبر نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: الموعد الرياضي يتجدد بكم مستمعين الأوفياء في نبض الرياضة. البداية بمنافسة كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026، حيث حقق منتخب مالاوي للسيدات مفاجأة مدوية بفوزه على نظيره النيجيري حامل اللقب بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب المدينة في الرباط لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة. منتخب مالاوي للسيدات وفي أول مشاركة له في هذه النهاية تمكن من الإطاحة بمنتخب نيجيريا المتوج بالبطولة 10 مرات، حيث بصمت لاعباته على أداء ملفت. الأهداف 3 لمنتخب الشعلات سجلتها تواليا الشقيقتين تيموا تشاوينغا وتابيثا تشاوينغا في الدقائق 73 و79 والوقت الإضافي، فيما أحرزت راشيدات آجي بادي الهدف الأول لنيجيريا من ضربة جزاء في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع قبل أن تخلص أوتشينا كانوا الفارقة لصالح المنتخب النيجيري في الدقيقة 9 من الوقت بدل الضائع. ولحساب ذات المجموعة، تفوق المنتخب الزامبي لكرة القدم للسيدات على نظيره المصري 6 أهداف دون رد في المباراة التي احتضنها الملعب الأولمبي بالرباط. وبهذه النتيجة ضمنت الرصاصات النحاسية صدارة المجموعة الثالثة 3 نقاط متبوعات بمنتخب مالاوي بنفس الرصيد مع أفضلية الأهداف، ثم منتخب نيجيريا ومصر في المراكز الأخيرة تواليا. وتستمر المنافسات عشية اليوم بإجراء مقابلات المجموعة الرابعة، حيث يواجه منتخب غانا الذي يسجل حضوره للمرة التاسعة في تاريخه منتخب الرأس الأخضر المشارك للمرة الأولى، وذلك في موقعة ملعب مولاي رشيد بالدار البيضاء. وتختتم الأمسية بملعب العرب الزولي بالبيضاء بلقاء منتخب الكاميرون وماضي في مباراة ستجمع المنتخبين للمرة السادسة في تاريخ البطولة، خمس منها ابتسمت للكاميرونيات وتعادل واحد، ما يعني أن مالي ستبحث عن فوزها الأول أمام الكاميرون. والوجهة صوب أخبار الأندية الوطنية، حيث أعلن نادي اتحاد الفتح الرياضي لكرة القدم تعاقده رسميا مع المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو للإشراف على العارضة التقنية للفريق الأول، وذلك بموجب عقد يمتد لموسمين رياضيين. النادي الرباطي أعلن في بلاغ له نشره على حسابه الرسمي أن هذا التعاقد يأتي في إطار رؤية النادي الرامية إلى تعزيز المشروع الرياضي والارتقاء بالأداء التقني للفريق، بما ينسجم مع طموحات اتحاد الفتح الرياضي في المنافسات على المراتب الأولى وتقديم مستويات تليق بتاريخ النادي ومكانته. وفي نفس السياق أعلن نادي الوداد الرياضي عن تعيين الإيطالي البرتغالي باولو سيرخيو بريتو مدربا جديدا للفريق الأول خلال الموسم الرياضي الجديد، مؤكدا أن هذا الاختيار يأتي في إطار توجه فريق القلعة الحمراء نحو فتح صفحة رياضية ترتكز على الاستقرار التقني ورسم معالم رؤية مستقبلية واضحة وتعزيز القدرة التنافسية، بما ينسجم مع طموحات الوداد وتاريخه ومكانته. دوليا، أكدت كل من الفورميلا 1 والاتحاد الدولي للسيارات استضافة ماليزيا لسباق جائزة البحرين الكبرى للفورميلا 1 على مضمار حلبة سيبانغ الدولية، وذلك في الفترة من الثاني إلى الرابع من أكتوبر المقبل، والتي ألغيت خلال أبريل الماضي بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وسائل إعلام بحرينية أوضحت استنادا إلى بيان للمنظمين أن هذا السباق الذي يخضع للاتفاقية النهائية والموافقة الرسمية بما في ذلك موافقة المجلس العالمي لرياضة السيارات سيقام باسم جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 في ماليزيا. وبهذا الخبر نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام نبض الرياضة، إلى اللقاء.
5: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يوجه اليوم الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. رئيسة جمهورية البيرو تستقبل السيد الطالبي العالمي الذي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيبها كرئيسة جديدة لجمهورية البيرو. دوليا، مشاورات خليجية حول أمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9 مساء. وفي إطار الاحتفال بعيد العرش المجيد، أصدر بنك المغرب قطعة نقديات إذكارية فضية من فئة 250 درهما. بنك المغرب أوضح في بلاغ له بأن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارة محمد السادس المملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 و1448. استقبلت الرئيس الجديد لجمهورية البيرو كيكو فوجيموري بليما رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي، وجرى هذا الاستقبال الذي تم على هامش مراسم تنصيب السيدة فوجيموري بحضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية البيروفي كارلوس إسبا وسفير المملكة المغربية بليما أمين شاودري. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليم الرئيسة البيروفية رسالة التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة العيد الوطني لبلادها. وأعرب جلالة الملك في هذه الرسالة عن حر تهانيه للسيدة فوجيموري وخالص متمنيات جلالته لشعب البيروفي بأطراد التقدم والازدهار. كما أشاد جلالة الملك بأواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع البلدين، مؤكدا حرصه القوي على العمل مع رئيسة جمهورية البيرو من أجل المضي قدما في تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين. وخلال هذا الاستقبال، أعرب السيد الطالبي العالمي الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم تنصيب السيدة فوجيموري عن شكره لرئيسة جمهورية البيرو على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وكذا انخراطها الكاملة في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي الأساس الوحيد ذا المصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تنفيذا لتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوة المسلحة الملكية، استقبل الوزير والمنتذب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. غزلان القطاوي والتفاصيل.
1: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
0: أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بالرباط أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من تنمية الرأسمال البشري والعلوم والابتكار والسيادة التكنولوجية أولويات وطنية. وأوضح السيد برادة في كلمة خلال افتتاح اللقاء السنوي للفائزين في المباراة العامة للعلوم والتقنيات التي تنظمها أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أن إصلاح منظومة التربية والتكوين الوطنية يهدف إلى تمكين كل تلميذ من تطوير مواهبه بشكل كامل وإبراز مؤهلاته والإسهام في تقدم المغرب. وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعمالات وأقاليم وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، طاطا، زاغورة، رشيدية وأوسردة. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم أكادير، إدوتنان، مراكش، شر حمنة، اليوسفية، بن ملال، الفقيه بن صالح، خنيفرة، داونات، وزان، تارودانت، سيدي قاسم، خريبكا، سطات، شيشاوة وقلعة الصرغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم الفقيه بن صالح، تارودانت، قلعة الصرغنة، بن ملال، ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عمالات أقاليم العيون، طرفاية، قلميم، طنطان، ومن الجمعة إلى السبت بعمالات وأقاليم سيدي سليمان وبن سليمان، والخميسات مكناس، فاس، مولى يعقوب، وقرسيف وتازة. جهويا شهد إقليم اليوسفية تدشين إعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الصحية والتعليمية والرياضية والطرقية والاجتماعية بالإقليم وتزويد ساكنة العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
2: إقليم اليوسفية يشهد تدشين وإعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الصحية والتعليمية والرياضية بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. بمناسبة عيد العرش أيضا تم الإشراف على تشغيل وحدة الطب النفسي ووحدة بنك الدم في المستشفى الإقليمي للحسناء بمدينة اليوسفية. إلى ذلك تم أيضا تدشين ملعبين للقربة بدوار ولاد بن عمر وبزاوية سيدي أحمد وغيرها من المرافق، مشاريع منجزة من طرف المكتب الشريف للفوسفات وعمالة الإقليم، وتهدف إلى دعم البنيات التحتية الرياضية للنهوض بقطاع الرياضة.
0: على صعيد آخر، أكدت السياسية الألمانية من أصل مغربي أنيسة سايساي العضو في الاتحاد الديمقراطي المسيحي حزب المستشار الألماني فريدريك ميرتس أن المغرب يفرض نفسه اليوم كفاعل سياسي واقتصادي واجتماعي بارز ليس فقط في إفريقيا والعالم العربي بل أيضا في حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى الصعيد الدولي. السيدة سايساي قالت في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء الأنباء بمناسبة عيد العرش إن التقدم المحرز على ضربية تحديث جعل المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دولة حديثة ومستقرة وفاعلا يحظى بمكانة مرموقة على الساحة الدولية. ومن جانبه قال الخبير والمستشار الدولي في التنمية المستدامة عبد فال إن المغرب أحدث خلال العقدين الماضيين تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا حقيقيا يشكل مصدر إلهام للعديد من البلدان الأفريقية. السيد فال أكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد أن هذا المسار التصاعدي يظهر بشكل ملحوظ في العديد من القطاعات من بينها على الخصوص البنية التحتية والتصنيع والانتقال الطاقي والفلاحة وتحديث الإدارة والتنمية الاجتماعية والجاذبية الاقتصادية والإشعاع الدبلوماسي. دوليا شكلت القضايا المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة محور اجتماع تشاوري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عبر تقنية الاتصال المرئي. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاجتماع تبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما ناقش الاجتماع سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. وبهذا الخبر نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام نشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز محور المغرب إفريقيا تفتح أفاقا واعدة للاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة. هذه الرؤية ستتيح أيضا أفاقا واعدة للتنمية الاقتصادية وفرصا مهمة للمقاولات ولا سيما الفرنسية منها الراغبة في الاستقرار بالمغرب. الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب وإدراكا منها لأهمية هذا الرهان افتتحت مؤخرا تمثيلية بمدينة السمارة بهدف تعريف المقاولات الفرنسية بالفرص الاقتصادية المتاحة في الأقاليم الجنوبية في إطار جهودها الرامية إلى الترويج للمغرب كوجهة للاستثمار. نرغب في تشجيع المقاولات الفرنسية على الاستثمار والاستقرار هناك والاستفادة من الدينامية القوية التي تشهدها المنطقة حاليا وما تتيحه من آفاق واعدة وخاصة كأس العالم 2030 التي تستقطب أنشطة كثيرة في قطاعات اللوجستيك وتنظيم التظاهرات والبنية التحتية والبناء. نحو 1000 فرع لمقاولات فرنسية يوجد بالفعل بالمغرب فيما تواصل مقاولات أخرى كثيرة استكشاف فرص الاستثمار إذ تقرر ما بين 20 و30 مقاولة سنويا الاستقرار بشكل دائم.
7: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
7: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: ريم راديو،
7: الخبر من المصدر.
1: هي جلسة نقاشية جمعت فاعلين سياحيين وباحثين وخبراء قطاعيين وشركاء مؤسساتيين حول تفكير مشترك بخصوص مستقبل السياحة بالمغرب. والتحديات المرتبطة بالاستدامة ومرونة القطاع في مواجهة التحولات الاقتصادية والبيئية، إضافة إلى الدور الاستراتيجي للجامعة في مواكبة الابتكار السياحي.
9: كلية القضاءيات بدأت كتستجب لمطالب المهنيين ولاحتياجاتهم في لي فورماسيون سويتي واللي ناقصة عند المهنيين. إذن هذه مبادرة طيبة.
1: هذا اللقاء شهد توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة القاضي عياض والفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، اتفاقية تشكل مرحلة هيكلية في تعزيز التعاون بينهما خدمة للقطاع السياحي.
10: احنا كناقلين سياحيين كنطمحوا من هذه الشراكه يعني تكون بوابه للولوج لواحد المجموعه ديال التكوينات، لان اليوم احنا في واحد المرحله انتقاليه في القطاع ديالنا، تركزوا وتنعاودوا نركزوا على التكوين لان تلقاو هو المدخل يعني باش نحاولوا نتجاوزوا واحد المجموعه ديال العقبات.
11: اهتمامات الجامعه فيما يخص هذا الميدان فتحاول ان تكون لها دوره كامله حول كل الفاعلين داخل هذا المجال بما فيه النقل السياحي كذلك الذي يلعب دورا كبيرا في ربط كل المجالات الجغرافية داخل البلاد وخارج البلاد.
1: وشكل هذا الحدث فضاء للتواصل المباشر بين المهنيين والباحثين والفاعلين المؤسساتيين، والهدف تعزيز التبادل وإرساء شراكات عملية بين الوسط الأكاديمي والقطاع السياحي.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
12: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: ريم راديو، ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. حالة الطقس.
13: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من وادي ملوية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وسهول تدلة وارحمنا ومنطقة سوس. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة ومحلية بالقرب من السواحل، فضلا عن نزول زخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية. ويرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية والمنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية، مرفوقة بتناثر حبات من الرمال محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 28 درجة و33 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، وبأقصى الجنوب الشرقي للأقاليم الصحراوية، وما بين 15 درجة و20 درجة بالأطلس والمناطق الوسطى والأقاليم الصحراوية، وما بين 20 درجة و26 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بسهول الوسطى والأقاليم الصحراوية، بينما ستنخفض بعض الشيء أو ستبقى مستقرة فيما تبقى من الجهات الأخرى. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل. لا.

0: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يوجه اليوم الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. رئيسة جمهورية البيرو تستقبل السيد الطالبي العالمي الذي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيبها كرئيسة جديدة لجمهورية البيرو. دوليا، مشاورات خليجية حول أمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9 مساء. وفي إطار الاحتفال بعيد العرش المجيد، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. بنك المغرب أوضح في بلاغ له بأن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس المملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 و1448. استقبلت الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو كيكو فوجيموري بليما رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي، وجرى هذا الاستقبال الذي تم على هامش مراسم تنصيب السيدة فوجيموري بحضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية البيروفي كارلوس إسبا وسفير المملكة المغربية بليما أمين شاودري. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليم الرئيسة البيروفية رسالة التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة العيد الوطني لبلادها. وأعرب جلالة الملك في هذه الرسالة عن حر تهانيه للسيدة فوجيموري وخالص متمنيات جلالته لشعب البيروفي بأطراد التقدم والازدهار. كما أشاد جلالة الملك بأواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع البلدين، مؤكدا حرصه القوي على العمل مع رئيسة جمهورية البيرو من أجل المضي قدما في تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين. وخلال هذا الاستقبال، أعرب السيد الطالبي العالمي الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم تنصيب السيدة فوجيموري عن شكره لرئيسة جمهورية البيرو على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وكذا انخراطها الكاملة في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي الأساس الوحيد ذا المصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تنفيذا لتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوة المسلحة الملكية، استقبل الوزير والمنتذب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا غزلان القطاوي والتفاصيل.
4: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
3: أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بالرباط أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من تنمية الرأسمال البشري والعلوم والابتكار والسيادة التكنولوجية أولويات وطنية. وأوضح السيد برادة في كلمة خلال افتتاح اللقاء السنوي للفائزين في المباراة العامة للعلوم والتقنيات التي تنظمها أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أن إصلاح منظومة التربية والتكوين الوطنية يهدف إلى تمكين كل تلميذ من تطوير مواهبه بشكل كامل وإبراز مؤهلاته والإسهام في تقدم المغرب. وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعمالات وأقاليم وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، طاطا، زاغورة، الرشيدية وأوسردة. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم أكادير، إدوتنان، مراكش، شر حمنة، اليوسفية، بن ملال، الفقيه بن صالح، خنيفرة، داونات، وزان، تارودانت، سيدي قاسم، خريبكا، سطات، شيشاوة وقلعة الصرغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم الفقيه بن صالح، تارودانت، قلعة الصرغنة، بن ملال، ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عمالات أقاليم العيون، طرفاية، قلميم، طنطان، ومن الجمعة إلى السبت بعمالات وأقاليم سيدي سليمان وبن سليمان، والخميسات مكناس، فاس، مولى يعقوب، وقرسيف وتازة. جهويا شهد إقليم اليوسفية تدشين إعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الصحية والتعليمية والرياضية والطرقية والاجتماعية بالإقليم وتزويد ساكنة العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
2: إقليم اليوسفية يشهد تدشين وإعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الصحية والتعليمية والرياضية بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. بمناسبة عيد العرش أيضا تم الإشراف على تشغيل وحدة الطب النفسي ووحدة بنك الدم في المستشفى الإقليمي للحسناء بمدينة اليوسفية. إلى ذلك تم أيضا تدشين ملعبين للقربة بدوار ولاد بن عمر وبزاوية سيد أحمد وغيرها من المرافق مشاريع موجزة من طرف المكتب الشريف للفوسفات وعمالة الإقليم، وتهدف إلى دعم البنيات التحتية الرياضية للنهوض بقطاع الرياضة.
3: على صعيد آخر، أكدت السياسية الألمانية من أصل مغربي أنيسة سايساي العضو في الاتحاد الديمقراطي المسيحي حزب المستشار الألماني فريدريك ميرتس أن المغرب يفرض نفسه اليوم كفاعل سياسي واقتصادي واجتماعي بارز، ليس فقط في إفريقيا والعالم العربي، بل أيضا في حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى الصعيد الدولي. السيدة سايساي قالت في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش إن التقدم المحرز على ضربية تحديث جعل المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دولة حديثة ومستقرة وفاعلا يحظى بمكانة مرموقة على الساحة الدولية. ومن جانبه قال الخبير والمستشار الدولي في التنمية المستدامة عبد فال إن المغرب أحدث خلال العقدين الماضيين تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا حقيقيا يشكل مصدر إلهام للعديد من البلدان الأفريقية. السيد فال أكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد أن هذا المسار التصاعدي يظهر بشكل ملحوظ في العديد من القطاعات، من بينها على الخصوص البنيات التحتية والتصنيع والانتقال الطاقي والفلاحة وتحديث الإدارة والتنمية الاجتماعية والجاذبية الاقتصادية والإشعاع الدبلوماسي. دوليا، شكلت القضايا المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة محور اجتماع تشاوري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عبر تقنية الاتصال المرئي. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاجتماع تبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما ناقش الاجتماع سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. وبهذا الخبر نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام نشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. المغرب يؤكد أمام الاتحاد الإفريقي على ضرورة إرساء حكامة إدارية ومالية ناجعة تخدم المصالح الحيوية للمواطنين الأفارقة. بتمويل من البنك الدولي، موريتانيا تطلق المرحلة الثالثة من مشروع تمكين النساء في منطقة الساحل. في جنوب إفريقيا، قطاع المناجم يسجل 33 حالة وفاة منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد. البداية من أديس أبابا، وفي إطار أشغال الدورة العادية 49 لمجلس التنفيذي للمنظمة، المملكة المغربية تجدد تأكيدها أمام المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على قناعاتها بأن نجاعة العمل القاري ترتكز على حكامة إدارية ومالية عصرية وصارمة وموجهة بقوة نحو تحقيق النتائج بهدف خدمة المصالح الحيوية للمواطنين الأفارقة. بقي التفاصيل في تقرير إسماعيل المالكي.
5: في مداخلة خلال مناقشة القضايا الإدارية والمالية للاتحاد الإفريقي. أكد الوفد المغربي على أن تدبير موارد الاتحاد الإفريقي يتعين أن يندرج في إطار رؤية استراتيجية تمنح الأولوية للنجاعة والتأثير وخلق القيمة لفائدة الدول الأعضاء والساكنة الإفريقية. المملكة دعت لفائدة إجراء تطور تدريجي من منطق الميزانية المالية إلى الميزانية الاستراتيجية، بما يتيح ربط تخصص الموارد بالأولويات القارية وبأداء مؤسسات الاتحاد وبالنتائج الملموسة المرتقبة على أرض الواقع، وبما يتماشى مع أهداف أجندة 63 و2000. في هذا السياق شدد المغرب على ضرورة تعزيز القدرات التشغيلية للمؤسسات الإفريقية العاملة في قطاعات استراتيجية، لا سيما المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من أجل تعزيز الأمن الصحي في القارة. كما دعت المملكة إلى دعم أكبر للقطاعات الحكومية المكلفة بالفلاحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، باعتبارها محركات أساسية لتنمية شاملة ومستدامة وقادرة على الصمود.
6: نواصل جولتنا الإفريقية من موريتانيا، حيث انطلقت بمدينة ألاك المرحلة الثالثة من مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في منطقة الساحل بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي بغلاف مالي يبلغ 20 مليون دولار أمريكي. المشروع يهدف إلى تعزيز تمكين المرأة وتحسين الاستفادة من العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في تعليم الفتيات ودعم صحتهن وتعزيز فرصهن الاقتصادية والتوسع.

0: بيفو كبيرة المفتشين بإدارة المناجم في الوزارة أوضحت أن 33 منجميا لقوا حتفهم منذ مطلع العام الجاري مقابل 38 حالة وفاة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مشيرة أن منطقة ريستنبرغ وحدها سجلت 12 حالة وفاة. الهيئة النقابية طالبت بتعديل قانون صحة وسلامة المناجم لإقرار مسؤوليات جنائية لملاحقة الإدارات والمشغلين في حالات الإهمال الجسيم، فيما تتجه السلطات نحو فرض التشغيل الإلزامي لأنظمة الكشف والرصد في الآلات الثقيلة للحد من حوادث الاصطدام. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء يوم غد الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يوم غد الأربعاء 29 من يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 9 مساء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يوجه اليوم الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. رئيسة جمهورية البيرو تستقبل السيد الطالبي العالمي الذي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيبها كرئيسة جديدة لجمهورية البيرو. دوليا، مشاورات خليجية حول أمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9 مساء. وفي إطار الاحتفال بعيد العرش المجيد، أصدر بنك المغرب قطعة نقديات إذكارية فضية من فئة 250 درهما. بنك المغرب أوضح في بلاغ له بأن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس المملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 و 1448. استقبلت الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو كيكو فوجيموري بليما رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي، وجرى هذا الاستقبال الذي تم على هامش مراسم تنصيب السيدة فوجيموري بحضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية البيروفي كارلوس إسبا وسفير المملكة المغربية

0: النيابي لما أمين شاودري. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليم الرئيسة البيروفية رسالة التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة العيد الوطني لبلادها. وأعرب جلالة الملك في هذه الرسالة عن حر تهانيه للسيدة فوجيموري وخالص متمنيات جلالته لشعب البيروفي بأطراد التقدم والازدهار. كما أشاد جلالة الملك بأواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع البلدين، مؤكدا حرصه القوي على العمل مع رئيسة جمهورية البيرو من أجل المضي قدما في تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين. وخلال هذا الاستقبال أعرب السيد الطالب العالمي الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم تنصيب السيدة فوجيموري عن شكره لرئيسة جمهورية البيرو على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وكذا انخراطها الكاملة في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي الأساس الوحيد ذا المصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تنفيذا لتعليماته السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوة المسلحة الملكية، استقبل الوزير والمنتذب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. غزلان القطاوي والتفاصيل.
1: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
0: أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بالرباط أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من تنمية الرأسمال البشري والعلوم والابتكار والسيادة التكنولوجية أولوية وطنية. وأوضح السيد برادة في كلمة خلال افتتاح اللقاء السنوي للفائزين في المباراة العامة للعلوم والتقنيات التي تنظمها أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أن إصلاح منظومة التربية والتكوين الوطنية يهدف إلى تمكين كل تلميذ من تطوير مواهبه بشكل كامل وإبراز مؤهلاته والإسهام في تقدم المغرب. وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعمالات وأقاليم وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، طاطا، زاغورة، الرشيدية وأوسردة. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم أكادير، دوتنان، مراكش، الرحمنة، اليوسفية، بن ملال، الفقيه بن صالح، خنيفرة، تاونات، وزان، تارودانت، سيدي قاسم، خريبكا، سطات، شيشاوة وقلعة الصرغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم الفقيه بن صالح، تارودانت، قلعة الصرغنة، بن ملال. ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عمالات أقاليم العيون، طرفاية، قلميم، طنطان. ومن الجمعة إلى السبت بعمالات وأقاليم سيدي سليمان وبن سليمان، والخميسات مكناس، فاس، مولاي يعقوب، وقرسيف وتازة. جهويا، شهد إقليم اليوسفية تدشين إعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الصحية والتعليمية والرياضية والطرقية والاجتماعية بالإقليم، وتزويد ساكنة العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
2: إقليم اليوسفية يشهد تدشين وإعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الصحية والتعليمية والرياضية بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. بمناسبة عيد العرش أيضا، تم الإشراف على تشغيل وحدة الطب النفسي ووحدة بنك الدم في المستشفى الإقليمي للا حسناء بمدينة اليوسفية. إلى ذلك تم أيضا تدشين ملعبين للقربة بدوار ولاد بن عمر وبزاوية سيد أحمد وغيرها من المرافق، مشاريع منجزة من طرف المكتب الشريف للفوسفات وعمالة الإقليم، وتهدف إلى دعم البنيات التحتية الرياضية للنهوض بقطاع الرياضة.
0: على صعيد آخر، أكدت السياسية الألمانية من أصل مغربي أنيسة سايساي العضو في الاتحاد الديمقراطي المسيحي حزب المستشار الألماني فريدريك ميرتس أن المغرب يفرض نفسه اليوم كفاعل سياسي واقتصادي واجتماعي بارز، ليس فقط في إفريقيا والعالم العربي، بل أيضا في حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى الصعيد الدولي. السيدة سايساي قالت في حديث مع وكالة المغرب العربي أنباء بمناسبة عيد العرش إن التقدم المحرز على درب تحديث جعل المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دولة حديثة ومستقرة وفاعلا يحظى بمكانة مرموقة على الساحة الدولية. ومن جانبه قال الخبير والمستشار الدولي في التنمية المستدامة عبد فال إن المغرب أحدث خلال العقدين الماضيين تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا حقيقيا يشكل مصدر إلهام للعديد من البلدان الأفريقية. السيد فال أكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد أن هذا المسار التصاعدي يظهر بشكل ملحوظ في العديد من القطاعات، من بينها على الخصوص البنية التحتية والتصنيع والانتقال الطاقي والفلاحة وتحديث الإدارة والتنمية الاجتماعية والجاذبية الاقتصادية والإشعاع الدبلوماسي. دوليا، شكلت القضية المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة محور اجتماع تشاوري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عبر تقنية الاتصال المرئي. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاجتماع تبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما ناقش الاجتماع سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. وبهذا الخبر نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نتعرفوا على حرفة تقليدية متميزة نجحت تجمع بين الأصالة والإبداع، وهي صناعة الرافية. والحديث أكثر على هذه الحرفة والأسرار ديالها كنستضيفوا المعلم إلياس اللي راكم تجربة مهمة في مجال صناعة الرافية، وكرس سنوات من العمل للحفاظ على هذه الحرفة وتطوير تصاميم ديالها بما يواكب الأذواق حاليا. معلم إلياس، مرحبا بك معنا. كأول سؤال معلم، إمتى بديتي هذه الحرفة هذه وتعلمتيها؟
2: البداية ديالي كانت مع الأب ديالي، لأنه هو بدأ الصناعة 1940، وأنا يا من الصغر ديالي بديت تنتعلم هذه الحرفة هذه، توصلت واحد السن ديال 18 سنة وزاولتها بصفة احترافية. صناعة الرافية تتخدم بالإبرة، الإبرة تخصها واحد الصبر كبير، تتعلم منها الصبر، تتعلم منها بزاف ديال المسائل، ابتكار، تتعلم بزاف ديال الحويجات تتصايبهم بهذيك الإبرة.
1: المعلم إلياس، شنو هي المراحل اللي كتمر منها قطعة الرافية من البداية حتى كتولي جاهزة للبيع أو الاستعمال؟
2: الرافية تجي من مدغشقر، هي نبتة طبيعية معروفة من القدم، وتجي من على طريق الفلاحة هي، وحنا عاد تنجيبوها لهنايا وتنحاولوا نصبغوها. وتنقدم تنسخنوا الماء، تنديروا الماء وتنسخنوه مزيان، وتنديروا فيه الصباغة طبيعية، تنحركوا الرافية ديالنا باش تصبغ كل اللي بغينا تنصايبو، أولا تنميلونجيو الألوان شوية باش يعطيونا ألوان اللي ما تلقاوهاش في السوق، أولا تنخليوها ناتيريل هكاك وتنخدمو بها. تنبداو الحدا، تناخدو القالب ديال الفورما، اللي هي الفورما عبارة عن قياس ديال الرجل، وتنقطعو لها البروميانة تتسمى، تنتقبوها يدويا وتيبدا الشغل بالإبرة. صافي، هذه هكا تتبقى بالإبرة بالإبرة بالإبرة حتى تتكمل الحذاء. الرافية تتبقى طبيعية، ما تنضيفو لها حتى شي حاجة، وهي صحية للرجل، هي تكون الرجل مهوية وصحية للكزيما اللي كانت في الرجل ولا شي حاجة، هي طبيعية وتتبقى طبيعية. تنخدمو بها حنا، تنضيفو لها والو.
1: معلم إلياس، رغم أن المنتوج النهائي كيبان بسيط وأنيق، إلا أن الإنجاز ديالو كيطلب مهارة كبيرة وتركيز في كل تفاصيل. شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب في عملية صناعة الرافية؟
2: أصعب مرحلة هي أنك تكون خدام كمثال وبين تساليه كاع، وتجي دير لاسوميل اللي هو القاع ديال الحذاء، وتكون خدام بالترونشي ولا شي حاجة وتضربو ولا شي حاجة، هذيك هي الصعيبة، تتولي قطعتيه. ما احنا واخا يتقطع يمكن لي نصلحوه، ماشي مشكل، لان الاب ديالي ورانا كاع لي تكنيك ديال الحذاء، الا تقطع ولا شي واحد كمثال زبون خداه وتقطع له تيعاود يردو لينا باش حنا تنعاود نصلحوه له.
1: اكيد معلم، كل قطعه من الرافيه عندها الوقت ديالها الخاص، والمده اللي كتحتاجها كتختلف حسب الحجم والدقه والتفاصيل المطلوبه. شحال ديال الوقت كيطلب انجاز قطعه واحده؟
2: كاين اللي ياخذ لك يوم، كاين اللي ياخذ لك يومين، كاين اللي ياخذ لك حتى 3 ايام، على حسب الموديل وعلى حسب الخدمه اللي فيه، واش كثيره ولا قليله. اذا كانت قليله يمكننا نساليوه في يوم، كانت كثيره بزاف 3 ايام باش يمكننا نساليو الارتيكل.
1: المعلم إلياس، كما كنشوفوا قدامنا ان صناعه الرافيه ما بقاش مقتصره على الاشكال التقليديه فقط، بل ولات كتعرف تصاميم متنوعه كتجمع بين الاصاله والعصريه. منين كتستمدوا افكار التصاميم ديالكم؟
2: دائما حنا تنحاولوا ما امكن تنكونوا خدامين في موديل جديد، وفي نفس الوقت تيبان لنا موديلات اخرى، دونك ان كبرنا في هذا الشيء هذا حنايا، دونك داك الشيء غير من المخيله تنحاولوا نجبدوا الموديلات جداد.
1: كآخر سؤال معلم، كيف ما كنعرفوا ان استمرار اي حرفه كيبقى مرتبط بالاجيال الجديده ومدى الاهتمام ديالها بالتعلم ديالها، كيفاش كتشوف اليوم اقبال الشباب على تعلم حرفه الرافيه، وشنو خاص يدار باش تبقى هاد الحرفه مستمره؟
2: انا تنبغي نوجه واحد الرساله للشباب باش يلتجئوا شويه لهذا الصناعه التقليديه، الموروث الثقافي ديالنا، وبزاف ديال المسائل اللي هي في المغرب قربت مقارض لولا الرؤيه المستنيره ديال صاحب الجلاله سيدنا الله يطولنا في عمره لكانت نيت فعلا مقارضات. وهذا المنبر تنقول للشباب بان راه كاين واحد، راه ما بقاش كيما شحال هذه، راه تطور هذا الشيء، هذا كاينه دار الصانع وكاينه المديريه الجهويه، دونك هاد الناس هادو تيشتغلوا بزاف باش يطوروا الصناعه التقليديه ويزيدوا بها القدام. دونك الشباب اليوم ما عندهم لا شي خاف، يمكن له يجي يشوف الصناعه التقليديه ويتعلم ليها ويحاول يطورها، راه غادي رحنا غاديين بها القدام ان شاء الله.
1: شكرا لك معلم إلياس على هذه المعلومات القيمة. فبين خيوط الرافية ولمسات الإبداع كتوصل هذه الحرفة الحضور ديالها كواحدة من الصناعات التقليدية اللي كتعكس غنى التراث المغربي وقدرة الحرفيين على الابتكار والتجديد. شكرا للمعلم إلياس على هذه المشاركة القيمة، والشكر موصول لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم مع حرفة جديدة من حرف المغرب. سلام عليكم.
3: تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة 9 من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: ريم راديو.
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك وجه اليوم الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. رئيسة جمهورية البيرو تستقبل السيد الطالب العالمي الذي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيبها كرئيسة جديدة لجمهورية البيرو. دوليا، مشاورات خليجية حول أمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9 مساء. وفي إطار الاحتفال بعيد العرش المجيد، أصدر بنك المغرب قطعة نقديات إذكارية فضية من فئة 250 درهما. بنك المغرب أوضح في بلاغ له بأن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس المملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 و1448. استقبلت الرئيس الجديد لجمهورية البيرو كيكو فوجيموري بليما رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي، وجرى هذا الاستقبال الذي تم على هامش مراسم تنصيب السيدة فوجيموري بحضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية البيروفي كارلوس إسبا وسفير المملكة المغربية بليما أمين شاودري. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليم الرئيسة البيروفية رسالة التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة العيد الوطني لبلادها. وأعرب جلالة الملك في هذه الرسالة عن حر تهانيه للسيدة فوجيموري وخالص متمنيات جلالته لشعب البيروفي بأطراد التقدم والازدهار. كما أشاد جلالة الملك بأواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع البلدين، مؤكدا حرصه القوي على العمل مع رئيسة جمهورية البيرو من أجل المضي قدما في تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين. وخلال هذا الاستقبال أعرب السيد الطالبي العالمي الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم تنصيب السيدة فوجيموري عن شكره لرئيسة جمهورية البيرو على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وكذا انخراطها الكاملة في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي الأساس الوحيد ذا المصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تنفيذا لتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوة المسلحة الملكية، استقبل الوزير والمنتذب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. غزلان القطاوي والتفاصيل.
6: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
8: أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بالرباط أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من تنمية الرأسمال البشري والعلوم والابتكار والسيادة التكنولوجية أولويات وطنية، وأوضح السيد برادة في كلمة خلال افتتاح اللقاء السنوي للفائزين في المباراة العامة للعلوم والتقنيات التي تنظمها أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أن إصلاح منظومة التربية والتكوين الوطنية يهدف إلى تمكين كل تلميذ من تطوير مواهبه بشكل كامل وإبراز مؤهلاته والإسهام في تقدم المغرب. وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعمالات وأقاليم وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، طاطا، زاغورة، الرشيدية وأوسردة. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم أكادير، إدوتنان، مراكش، شرحمنة، اليوسفية، بن ملال، الفقيه بن صالح، خنيفرة، تاونات، وزان، تارودانت، سيدي قاسم، خريبكا، سطات، شيشاوة وقلعة الصرغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم الفقيه بن صالح، تارودانت، قلعة الصرغنة، بن ملال. ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عمالات أقاليم العيون، طرفاية، قلميم، طنطان. ومن الجمعة إلى السبت بعمالات وأقاليم سيدي سليمان وبن سليمان. والخميسات مكناس، فاس، مولاي يعقوب، وقرسيف، وتازة. جهويا شهد إقليم اليوسفية تدشين إعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الصحية والتعليمية والرياضية والطرقية والاجتماعية بالإقليم وتزويد ساكنة العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
9: إقليم اليوسفية يشهد تدشين وإعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الصحية والتعليمية والرياضية بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. بمناسبة عيد العرش أيضا تم الإشراف على تشغيل وحدة الطب النفسي ووحدة بنك الدم في المستشفى الإقليمي للحسناء بمدينة اليوسفية. إلى ذلك تم أيضا تدشين ملعبين للقربة بدوار أولاد بن عمر وبزاوية سيد أحمد وغيرها من المرافق، مشاريع منجزة من طرف المكتب الشريف للفوسفات وعمالة الإقليم، وتهدف إلى دعم البنيات التحتية الرياضية للنهوض بقطاع الرياضة.
8: على صعيد آخر، أكدت السياسية الألمانية من أصل مغربي أنيسة سايساي العضو في الاتحاد الديمقراطي المسيحي حزب المستشار الألماني فريدريك ميرتس أن المغرب يفرض نفسه اليوم كفاعل سياسي واقتصادي واجتماعي بارز ليس فقط في إفريقيا والعالم العربي بل أيضا في حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى الصعيد الدولي. السيدة سايساي قالت في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش إن التقدم المحرز على درب تحديث جعل المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دولة حديثة ومستقرة وفاعلا يحظى بمكانة مرموقة على الساحة الدولية. ومن جانبه قال الخبير والمستشار الدولي في التنمية المستدامة عبد فال إن المغرب أحدث خلال العقدين الماضيين تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا حقيقيا يشكل مصدر إلهام للعديد من البلدان الأفريقية. السيد فال أكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد أن هذا المسار التصاعدي يظهر بشكل ملحوظ في العديد من القطاعات من بينها على الخصوص البنية التحتية والتصنيع والانتقال الطاقي والفلاحة وتحديث الإدارة والتنمية الاجتماعية والجاذبية الاقتصادية والإشعاع الدبلوماسي. دوليا شكلت القضية المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة محور اجتماع تشاوري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عبر تقنية الاتصال المرئية. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاجتماع تبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما ناقش الاجتماع سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانونية الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. وبهذا الخبر نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام نشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حب الوطن من أسمى القيم الإنسانية اللي كتربط الفرد بأرضه، تاريخه، ثقافته وهويته. وما كيقتصرش هاد الشعور على المقيمين داخل حدود الوطن، بل كيمتد وكيشمل أبنائه المنتشرين في مختلف أنحاء العالم، سواء كانوا من الجيل الأول أو الثاني أو الثالث، وكيبقوا مرتبطين بعلاقات وجدانية وثقافية واجتماعية قوية بالوطن الأم. فالوطن الأم هو مصدر الهوية والذاكرة والانتماء. بالنسبة لأبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج، فالمغرب كيمثل جذورهم التاريخية والحضارية مهما كانت المسافة اللي كتفصلهم عليه، وكيحرصوا الآباء والأمهات على نقل قيمهم وعاداتهم وتقاليدهم للأبناء من خلال تعريفهم بكل ما كيتعلق بالبلاد، وكينميوا عندهم الشعور بالحب ديالها والانتماء لها. وفي حالات الزواج المختلط كتلعب الأم المغربية دور محوري في ترسيخ حب الوطن عند الأبناء ديالها، فهي غالبا ما كتنقل لهم ذكرياتها وتجاربها المرتبطة بالمغرب، وكتحكي لهم على المدينة أو القرية اللي نشأت فيها وعلى العادات والتقاليد اللي كتميز المجتمع المغربي، وكتسعى لتعريفهم حتى بفن الطبخ المغربي من خلال إعداد أطباق مغربية متنوعة والقيام بكل الطقوس اللي كتطلبها الأعياد الوطنية والدينية، وكل ما كيشكل جزء من الهوية الثقافية ديال البلاد. وبهذه الطريقة كيكتسبوا الأبناء معرفة تدريجية بالوطن الأم، وكيتكون عندهم شعور إيجابي إليه. وما كيعنيش انتماء الأب لجنسية أخرى أن الأبناء كيفقدوا ارتباطهم بالمغرب، بل الأبناء في هذه الحالة كيستفدوا من ثقافتين مختلفتين، وكيكتسبوا قدرة أكبر على فهم التنوع واحترام الاختلاف، وكيشعروا بالفخر بانتمائهم لأكثر من ثقافة بدون ما يتعارض هذا الأمر مع حبهم للمغرب واعتزازهم بأصولهم المغربية. وحتى الزيارة العائلية للمغرب كتقوي الروابط بين أبناء الجالية والوطن الأصلي، ولو من جهة الأم أو الأب. فمن اللي كيزوروا هاد الأبناء المغرب وكيتلاقاو بالأقارب ديالهم وكيكتشفوا معالم كثيرة تاريخية وطبيعية، كيكونوا صورة حية على البلاد، وكيتحول الانتماء من مجرد معلومات نظرية إلى تجربة واقعية مليئة بالمشاعر والذكريات. وغالبا ما كيخلي الاحتكاك المباشر بالمجتمع المغربي أثر إيجابي كيبقى معهم دائما. والمؤسسات المغربية بدورها كتحافظ على علاقة أبناء الجالية بوطنهم من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات اللي كلها كتهدف لتقوية ارتباط الأجيال الجديدة بهويتهم الوطنية، وكتشجعهم على المشاركة في الحياة الثقافية والاجتماعية والرياضية المرتبطة بالمغرب، فحب الوطن لا يقاس بمكان الإقامة أو بالجنسية القانونية، بل كيتجلى في المشاعر والسلوكيات والمواقف. فالكثير من أبناء الجالية المغربية بمن فيهم أبناء الزواج المختلط كيعبروا على اعتزازهم بالمغرب من خلال المشاركة في الأنشطة الثقافية المغربية وفي البطولات الرياضية عبر العالم، ومن خلال تشجيع المنتخبات الوطنية والتعريف بصورة المغرب في المجتمعات اللي كيعيشوا فيها، بالإضافة لمساهمة بعضهم في مشاريع اقتصادية واجتماعية وعلمية كتعود بالنفع على الوطن. فهذا الارتباط كيظهر بشكل واضح في المناسبات الوطنية والرياضية الكبرى، بحيث كيرفعوا أبناء الجالية العالم المغربي عاليا وبكل فخر، وكيعبروا على دعمهم لوطنهم. وبرز هذا الأمر بشكل لافت في العديد من التظاهرات الدولية، فمن اللي كيجتمعوا مغاربة العالم بمختلف أعمارهم وخلفياتهم الثقافية في مناسبات كثيرة للاحتفال بإنجازات المغرب، فهذا كيعكس قوة الروابط اللي كتجمعهم به. وأبلغ صورة لهذا الحب للوطن ممكن الحديث عليه هو تفاعل هذا الأبناء الكبير مع إنجازات المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، وشاهد العالم صور الاحتفالات اللي عمت كل شوارع المدن الأوروبية والأمريكية والكندية والعربية وغيرها، وخروج الآلاف من مختلف الأعمار حاملين الأعلام الوطنية وكيرددوا الأناشيد والأهازيج اللي كتعبر على فرحهم وفخرهم بانتمائهم للمغرب. واللافت أيضا في هذه الاحتفالات هو ظهور أطفال في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي واللي أكدوا فيها ارتباطهم بالمغرب وحبهم ليه رغم صغر سنهم والبعد الجغرافي، وظهروا هما لابسين القميص الوطني ورافعين العلم المغربي بكل اعتزاز حد البكاء، وهذا كيعبر على حجم التعلق بالوطن. واحتفلوا بطريقتهم بانتصارات المنتخب الوطني، وهذه اللحظات الرياضية الفارقة في تاريخ المغرب جعلتهم أكثر اهتماما به. وحتى اللي كيمارسوا كرة القدم في أندية بلدان الإقامة كيحملوا العلم المغربي معهم، وصبحوا تواقين للعب في صفوف المنتخب المغربي، وصبحت كرة القدم تلك الدبلوماسية الناعمة اللي حقق بها المغرب انتصارات على مستويات أخرى اقتصادية وسياحية وثقافية وسياسية. وهذه الإنجازات أكدت أن حب الوطن ما كتحدوش الحدود الجغرافية ولا كتأثر فيه اختلاف بلدان الإقامة اللي اندمجوا فيها هاد الأبناء وكيحملوا جنسياتها. فمن اللي كيحقق المغرب إنجاز رياضي أو اقتصادي كيشعروا أبناء الجالية بأنهم جزء من هذا النجاح. فحب الوطن من أسمى القيم الإنسانية والاجتماعية اللي كتشكل وعي الفرد بانتمائه، والوطن غالي، لذلك مهم جدا إعطاء عناية خاصة للتربية على الحب ديالو للأبناء منذ السنوات الأولى من حياتهم، لأن المشاعر الوطنية ما كتنشأش تلقائيا وإنما تبنى تدريجيا من خلال الأم والأب والأسرة والمؤسسات. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو،
11: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يوجه اليوم الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. رئيسة جمهورية البيرو تستقبل السيد الطالبي العالمي الذي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيبها كرئيسة جديدة لجمهورية البيرو. دوليا، مشاورات خليجية حول أمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9 مساء. وفي إطار الاحتفال بعيد العرش المجيد، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. بنك المغرب أوضح في بلاغ له بأن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارة محمد السادس المملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 و1448. استقبلت الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو كيكو فوجيموري بليما رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي، وجرى هذا الاستقبال الذي تم على هامش مراسم تنصيب السيدة فوجيموري بحضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية البيروفي كارلوس إسبا وسفير المملكة المغربية بليما أمين شاودري. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليم الرئيسة البيروفية رسالة التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة العيد الوطني لبلادها. وأعرب جلالة الملك في هذه الرسالة عن حر تهانيه للسيدة فوجيموري وخالص متمنيات جلالته لشعب البيروفي بأطراد التقدم والازدهار. كما أشاد جلالة الملك بأواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع البلدين، مؤكدا حرصه القوي على العمل مع رئيسة جمهورية البيرو من أجل المضي قدما في تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين. وخلال هذا الاستقبال عرب السيد الطالبي العالمي الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم تنصيب السيدة فوجيموري عن شكره لرئيسة جمهورية البيرو على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وكذا انخراطها الكاملة في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي الأساسي الوحيدة ذا المصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تنفيذا لتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوة المسلحة الملكية، استقبل الوزير والمنتذب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا غزلان القطاوي والتفاصيل.
6: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
8: أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بالرباط أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من تنمية الرأسمال البشري والعلوم والابتكار والسيادة التكنولوجية أولويات وطنية. وأوضح السيد برادة في كلمة خلال افتتاح اللقاء السنوي للفائزين في المباراة العامة للعلوم والتقنيات التي تنظمها أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أن إصلاح منظومة التربية والتكوين الوطنية يهدف إلى تمكين كل تلميذ من تطوير مواهبه بشكل كامل وإبراز مؤهلاته والإسهام في تقدم المغرب. وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعمالات وأقاليم وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، طاطا، زاغورة، الرشيدية وأوسردة. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم أكادير، إدوتنان، مراكش، شر حمنة، اليوسفية، بن ملال، الفقيه بن صالح، خنيفرة، داونات، وزان، تارودانت، سيدي قاسم، خريبكا، سطات، شيشاوة وقلعة الصرغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم الفقيه بن صالح، تارودانت، قلعة الصرغنة، بن ملال، ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عمالات أقاليم العيون، طرفاية، قلميم، طنطان، ومن الجمعة إلى السبت بعمالات وأقاليم سيدي سليمان وبن سليمان، والخميسات مكناس، فاس، مولى يعقوب، وقرسيف وتازة. جهويا شهد إقليم اليوسفية تدشين إعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الصحية والتعليمية والرياضية والطرقية والاجتماعية بالإقليم وتزويد ساكنة العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
9: إقليم اليوسفية يشهد تدشين وإعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الصحية والتعليمية والرياضية بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. بمناسبة عيد العرش أيضا تم الإشراف على تشغيل وحدة الطب النفسي ووحدة بنك الدم في المستشفى الإقليمي للحسناء بمدينة اليوسفية. إلى ذلك تم أيضا تدشين ملعبين للقربة بدوار ولاد بن عمر وبزاوية سيدي أحمد وغيرها من المرافق، مشاريع منجزة من طرف المكتب الشريف للفوسفات وعمالة الإقليم، وتهدف إلى دعم البنيات التحتية الرياضية للنهوض بقطاع الرياضة.
8: على صعيد آخر، أكدت السياسية الألمانية من أصل مغربي أنيسة سايساي العضو في الاتحاد الديمقراطي المسيحي حزب المستشار الألماني فريدريك ميرتس أن المغرب يفرض نفسه اليوم كفاعل سياسي واقتصادي واجتماعي بارز ليس فقط في إفريقيا والعالم العربي بل أيضا في حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى الصعيد الدولي. السيدة سايساي قالت في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش إن التقدم المحرز على ضربية تحديث جعل المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دولة حديثة ومستقرة وفاعلا يحظى بمكانة مرموقة على الساحة الدولية. ومن جانبه قال الخبير والمستشار الدولي في التنمية المستدامة عبد فال إن المغرب أحدث خلال العقدين الماضيين تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا حقيقيا يشكل مصدر إلهام للعديد من البلدان الأفريقية. السيد فال أكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد أن هذا المسار التصاعدي يظهر بشكل ملحوظ في العديد من القطاعات من بينها على الخصوص البنية التحتية والتصنيع والانتقال الطاقي والفلاحة وتحديث الإدارة والتنمية الاجتماعية والجاذبية الاقتصادية والإشعاع الدبلوماسي. دوليا شكلت القضية المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة محور اجتماع تشاوري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عبر تقنية الاتصال المرئية. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاجتماع تبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما ناقش الاجتماع سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. وبهذا الخبر نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
11: أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب، بوجدور، أسازاك، سمارة، طاطا، ساغورة، رشيدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات أقاليم أكادير، دوتنان، مراكش، رحمنا، يوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، خنيفرة، تونات، وزان، تارودانت، سيدي قاسم، خريبكا، ستاد، شيشاوة، وقلعة صراغنا. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة غدا الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات أقاليم الفقيه بن صالح، تارودانت، قلعة صراغنا، بني ملال. ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون، طرفاية، قلميم، تانتان. ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيدي سليمان، بن سليمان، خميسات، مكناس، فاس، مولا يعقوب، قرسيف وتازع.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
12: هو حفل تكريمي نظمه المجلس العلمي الجهوي لجهة درعة فيلالت والمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية لجهة درعة فيلالت بالراشدية لفائدة المتفوقين في مراكز التحفيظ والكتاتيب القرآنية ومتصدري نتائج الإشهادية بالتعليم العتيق على صعيد الجهة. هذا الحفل المنظم في نسخته الثانية بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد يندرج ضمن الأنشطة الدينية والعلمية والثقافية للجهتين المنظمتين.
13: احنا سعداء جدا بهذا اللقاء التكريمي اللي كنكرموا فيه واحد مسار، كنكرموا فيه فئة، كنكرموا فيه الطلبة ديال المركز ديال التحفيظ المنتشرة في هذا الجهة المباركة، كنكرموا فيه الطلبة ديال الكتاب القرآنية الذين انخرطوا في حفظ القرآن بشكل كامل في هذه الكتاتيب وفي المراكز التي تشرف على مجالس العلم الجهوية.
12: هذه المبادرة تروم تعزيز ثقة الطلبة في هذا المسار التعليمي وتشجيع الناشئة على التشبت بالقرآن الكريم وحفظه استمرارا لما عرف به المغاربة من عناية بكتاب الله وتعلق به.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة. مع يونس الشيخ على ريم راديو.

0: الخبر من المصدر.
1: الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز محور المغرب إفريقيا تفتح آفاقا واعدة للاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة. هذه الرؤية ستتيح أيضا آفاقا واعدة للتنمية الاقتصادية وفرصا مهمة للمقاولات ولا سيما الفرنسية منها الراغبة في الاستقرار بالمغرب. الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب وإدراكا منها لأهمية هذا الرهان افتتحت مؤخرا تمثيلية بمدينة السمارة بهدف تعريف المقاولات الفرنسية بالفرص الاقتصادية المتاحة في الأقاليم الجنوبية في إطار جهودها الرامية إلى الترويج للمغرب كوجهة للاستثمار. نرغب في تشجيع المقاولات الفرنسية على الاستثمار والاستقرار هناك والاستفادة من الدينامية القوية التي تشهدها المنطقة حاليا وما تتيحه من آفاق واعدة وخاصة كأس العالم 2030 التي تستقطب أنشطة كثيرة في قطاعات اللوجستيك وتنظيم التظاهرات والبنية التحتية والبناء. نحو 1000 فرع لمقاولات فرنسية يوجد بالفعل بالمغرب، فيما تواصل مقاولات أخرى كثيرة استكشاف فرص الاستثمار، إذ تقرر ما بين 20 و 30 مقاولة سنويا الاستقرار بشكل دائم.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك وجه اليوم الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. رئيسة جمهورية البيرو تستقبل السيد الطالب العالمي الذي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيبها كرئيسة جديدة لجمهورية البيرو. دوليا، مشاورات خليجية حول أمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9 مساء. وفي إطار الاحتفال بعيد العرش المجيد، أصدر بنك المغرب قطعة نقديات إذكارية فضية من فئة 250 درهما. بنك المغرب أوضح في بلاغ له بأن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس المملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 و1448. استقبلت الرئيس الجديد لجمهورية البيرو كيكو فوجيموري بليما رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي، وجرى هذا الاستقبال الذي تم على هامش مراسم تنصيب السيدة فوجيموري بحضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية البيروفي كارلوس إسبا وسفير المملكة المغربية بليما أمين شاودري. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليم الرئيسة البيروفية رسالة التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة العيد الوطني لبلادها. وأعرب جلالة الملك في هذه الرسالة عن حر تهانيه للسيدة فوجيموري وخالص متمنيات جلالته لشعب البيروفي بأطراد التقدم والازدهار.

0: وأشاد جلالة الملك بأواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع البلدين، مؤكدا حرصه القوي على العمل مع رئيسة جمهورية البيرو من أجل المضي قدما في تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين. وخلال هذا الاستقبال عرب السيد الطالب العالمي الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم تنصيب السيدة فوجيموري عن شكره لرئيسة جمهورية البيرو على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وكذا انخراطها الكاملة في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي الأساس الوحيد ذا المصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تنفيذا لتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوة المسلحة الملكية، استقبل الوزير والمنتذب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا غزلان القطاوي والتفاصيل.
1: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
0: أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بالرباط أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من تنمية الرأسمال البشري والعلوم والابتكار والسيادة التكنولوجية أولويات وطنية. وأوضح السيد برادة في كلمة خلال افتتاح اللقاء السنوي للفائزين في المباراة العامة للعلوم والتقنيات التي تنظمها أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أن إصلاح منظومة التربية والتكوين الوطنية يهدف إلى تمكين كل تلميذ من تطوير مواهبه بشكل كامل وإبراز مؤهلاته والإسهام في تقدم المغرب. وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعمالات وأقاليم وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، طاطا، زاغورة، الرشيدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم أكادير دوتنان مراكش شرحمنا اليوسفية بن ملال الفقيه بن صالح خنيفرة داونات وزان تارودانت سيدي قاسم خريبكا سطات شيشاوة وقلعة الصرغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم الفقيه بن صالح تارودانت قلعة الصرغنة بن ملال. ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات أقاليم العيون طرفاية قلميم طنطان، ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيدي سليمان وبن سليمان، والخميسات مكناس فاس مولى يعقوب وقرسيف وتازة. جهويا شهد إقليم اليوسفية تدشين إعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الصحية والتعليمية والرياضية والطرقية والاجتماعية بالإقليم وتزويد ساكنة العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
2: إقليم اليوسفية يشهد تدشين وإعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الصحية والتعليمية والرياضية بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. بمناسبة عيد العرش أيضا تم الإشراف على تشغيل وحدة الطب النفسي ووحدة بنك الدم في المستشفى الإقليمي للحسناء بمدينة اليوسفية. إلى ذلك تم أيضا تدشين ملعبين للقربة بدوار ولاد بن عمر وبزاوية سيدي أحمد وغيرها من المرافق، مشاريع منجزة من طرف المكتب الشريف للفوسفات وعمالة الإقليم، وتهدف إلى دعم البنيات التحتية الرياضية للنهوض بقطاع الرياضة.
0: على صعيد آخر، أكدت السياسية الألمانية من أصل مغربي أنيسة سايساي العضو في الاتحاد الديمقراطي المسيحي حزب المستشار الألماني فريدريك ميرتس أن المغرب يفرض نفسه اليوم كفاعل سياسي واقتصادي واجتماعي بارز ليس فقط في إفريقيا والعالم العربي بل أيضا في حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى الصعيد الدولي. السيدة سايساي قالت في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة عيد العرش إن التقدم المحرز على دربية تحديث جعل المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دولة حديثة ومستقرة وفاعلا يحظى بمكانة مرموقة على الساحة الدولية. ومن جانبه قال الخبير والمستشار الدولي في التنمية المستدامة عبد فال إن المغرب أحدث خلال العقدين الماضيين تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا حقيقيا يشكل مصدر إلهام للعديد من البلدان الأفريقية. السيد فال أكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد أن هذا المسار التصاعدي يظهر بشكل ملحوظ في العديد من القطاعات من بينها على الخصوص البنية التحتية والتصنيع والانتقال الطاقي والفلاحة وتحديث الإدارة والتنمية الاجتماعية والجاذبية الاقتصادية والإشعاع الدبلوماسي. دوليا، شكلت القضايا المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة محور اجتماع تشاوري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عبر تقنية الاتصال المرئية. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاجتماع تبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما ناقش الاجتماع سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانونية الدولي وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. وبهذا الخبر نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: الموعد الرياضي يتجدد بكم مستمعين الأوفياء في نبض الرياضة. البداية بمنافسة كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026، حيث حقق منتخب مالاوي للسيدات مفاجأة مدوية بفوزه على نظيره النيجيري حامل اللقب بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب المدينة في الرباط لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة. منتخب مالاوي للسيدات وفي أول مشاركة له في هذه النهائيات تمكن من الإطاحة بمنتخب نيجيريا المتوج بالبطولة 10 مرات، حيث بصمت لاعباته على أداء ملفت. الأهداف الثلاثة لمنتخب الشعلات سجلتها تواليا الشقيقتين تيم واتشاوينغا وتابيثا تشاوينغا في الدقائق 73 و79 والوقت الإضافي، فيما أحرزت راشيدات آجي بادي الهدف الأول لنيجيريا من ضربة جزاء في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع، قبل أن تخلص أوتشينا كانوا الفارق لصالح المنتخب النيجيري في الدقيقة 9 من الوقت بدل الضائع. ولحساب ذات المجموعة، تفوق المنتخب الزامبي لكرة القدم للسيدات على نظيره المصري ب6 أهداف دون رد في المباراة التي احتضنها الملعب الأولمبي بالرباط، وبهذه النتيجة ضمنت الرصاصة النحاسية صدارة المجموعة الثالثة ب3 نقاط متبوعة بمنتخب مالاوي بنفس الرصيد مع أفضلية الأهداف، ثم منتخب نيجيريا ومصر في المراكز الأخيرة تواليا. وتستمر المنافسات عشية اليوم بإجراء مقابلات المجموعة الرابعة، حيث يواجه منتخب غانا الذي يسجل حضوره للمرة 9 في تاريخه منتخب الرأس الأخضر المشارك للمرة الأولى، وذلك في موقعة ملعب مولاي رشيد بالدار البيضاء. وتختتم الأمسية بملعب العرب الزولي بالبيضاء بلقاء منتخب الكاميرون ومالي في مباراة ستجمع المنتخبين للمرة 6 في تاريخ البطولة، 5 منها ابتسمت الكاميرونيات وتعادل واحد، ما يعني أن مالي ستبحث عن فوزها الأول أمام الكاميرون. والوجهة صوب أخبار الأندية الوطنية، حيث أعلن نادي اتحاد الفتح الرياضي لكرة القدم تعاقده رسميا مع المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو للإشراف على العارضة التقنية للفريق الأول، وذلك بموجب عقد يمتد لموسمين رياضيين. النادي الرباطي أعلن في بلاغ له نشره على حسابه الرسمي أن هذا التعاقد يأتي في إطار رؤية النادي الرامية إلى تعزيز المشروع الرياضي والارتقاء بالأداء التقني للفريق، بما ينسجم مع طموحات اتحاد الفتح الرياضي في المنافسات على المراتب الأولى وتقديم مستويات تليق بتاريخ النادي ومكانته. وفي نفس السياق أعلن نادي الوداد الرياضي عن تعيين الإطاري البرتغالي باولو سيرخيو بريتو مدربا جديدا للفريق الأول خلال الموسم الرياضي الجديد، مؤكدا أن هذا الاختيار يأتي في إطار توجه فريق القلعة الحمراء نحو فتح صفحة رياضية ترتكز على الاستقرار التقني ورسم معالم رؤية مستقبلية واضحة وتعزيز القدرة التنافسية، بما ينسجم مع طموحات الوداد وتاريخه ومكانته. دوليا أكدت كل من الفورميلا 1 والاتحاد الدولي للسيارات استضافة ماليزيا لسباق جائزة البحرين الكبرى للفورميلا 1 على مضمار حلبة سيبانغ الدولية، وذلك في الفترة من الثاني إلى الرابع من أكتوبر المقبل، والتي ألغيت خلال أبريل الماضي بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وسائل إعلام بحرينية أوضحت استنادا إلى بيان للمنظمين أن هذا السباق الذي يخضع للاتفاقيات النهائية والموافقات الرسمية بما في ذلك موافقة المجلس العالمي لرياضة السيارات سيقام باسم جائزة البحرين الكبرى للفورميلا 1 في ماليزيا. وبهذا الخبر نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام نبض الرياضة، إلى اللقاء.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك وجه اليوم الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. رئيسة جمهورية البيرو تستقبل السيد الطالب العالمي الذي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيبها كرئيسة جديدة لجمهورية البيرو. دوليا، مشاورات خليجية حول أمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9 مساء. وفي إطار الاحتفال بعيد العرش المجيد، أصدر بنك المغرب قطعة نقديات إذكارية فضية من فئة 250 درهما. بنك المغرب أوضح في بلاغ له بأن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس المملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 و1448. استقبلت الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو كيكو فوجيموري بليما رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي، وجرى هذا الاستقبال الذي تم على هامش مراسم تنصيب السيدة فوجيموري بحضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية البيروفي كارلوس إسبا وسفير المملكة المغربية بليما أمين شاودري. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليم الرئيسة البيروفية رسالة التهنئة التي بعثها صاحب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة العيد الوطني لبلادها. وأعرب جلالة الملك في هذه الرسالة عن حر تهانيه للسيدة فوجيموري وخالص متمنيات جلالته لشعب البيروفي بأطراد التقدم والازدهار. كما أشاد جلالة الملك بأواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع البلدين، مؤكدا حرصه القوي على العمل مع رئيسة جمهورية البيرو من أجل المضي قدما في تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين. وخلال هذا الاستقبال أعرب السيد الطالب العالمي الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم تنصيب السيدة فوجيموري عن شكره لرئيسة جمهورية البيرو على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وكذا انخراطها الكاملة في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي الأساس الوحيد ذا المصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تنفيذا لتعليماته السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير والمنتذب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. غزلان القطاوي والتفاصيل.
4: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
3: أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بالرباط أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من تنمية الرأسمال البشري والعلوم والابتكار والسيادة التكنولوجية أولويات وطنية. وأوضح السيد برادة في كلمة خلال افتتاح اللقاء السنوي للفائزين في المباراة العامة للعلوم والتقنيات التي تنظمها أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أن إصلاح منظومة التربية والتكوين الوطنية يهدف إلى تمكين كل تلميذ من تطوير مواهبه بشكل كامل وإبراز مؤهلاته والإسهام في تقدم المغرب. وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعمالات وأقاليم وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، طاطا، زاغورة، رشيدية وأوسردة. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم أكادير، إداوتنان، مراكش، شرحمنة، اليوسفية، بن ملال، الفقيه بن صالح، خنيفرة، تاونات، وزان، تارودانت، سيدي قاسم، خريبكا، سطات، شيشاوة وقلعة الصرغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم الفقيه بن صالح، تارودانت، قلعة الصرغنة، بن ملال. ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عمالات أقاليم العيون، طرفاية، قلميم، طنطان. ومن الجمعة إلى السبت بعمالات وأقاليم سيدي سليمان وبن سليمان. والخميسات مكناس، فاس، مولاي يعقوب، وقرسيف، وتازة. جهويا، شهد إقليم اليوسفية تدشين إعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الصحية والتعليمية والرياضية والطرقية والاجتماعية بالإقليم، وتزويد ساكنة العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
5: إقليم اليوسفية يشهد تدشين وإعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الصحية والتعليمية والرياضية بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. بمناسبة عيد العرش أيضا، تم الإشراف على تشغيل وحدة الطب النفسي ووحدة بنك الدم في المستشفى الإقليمي للحسناء بمدينة اليوسفية. إلى ذلك تم أيضا تدشين ملعبين للقربة بدوار ولاد بن عمر وبزاوية سيد أحمد وغيرها من المرافق، مشاريع موجزة من طرف المكتب الشريف للفوسفات وعمالة الإقليم، وتهدف إلى دعم البنيات التحتية الرياضية للنهوض بقطاع الرياضة.
3: على صعيد آخر، أكدت السياسية الألمانية من أصل مغربي أنيسة سايساي العضو في الاتحاد الديمقراطي المسيحي حزب المستشار الألماني فريدريك ميرتس أن المغرب يفرض نفسه اليوم كفاعل سياسي واقتصادي واجتماعي بارز، ليس فقط في إفريقيا والعالم العربي بل أيضا في حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى الصعيد الدولي. السيدة سايساي قالت في حديث مع وكالة المغرب العربي أنباء بمناسبة عيد العرش إن التقدم المحرز على دربية تحديث جعل المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دولة حديثة ومستقرة وفاعلا يحظى بمكانة مرموقة على الساحة الدولية. ومن جانبه قال الخبير والمستشار الدولي في التنمية المستدامة عبد فال إن المغرب أحدث خلال العقدين الماضيين تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا حقيقيا يشكل مصدر إلهام للعديد من البلدان الأفريقية. السيد فال أكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد أن هذا المسار التصاعدي يظهر بشكل ملحوظ في العديد من القطاعات، من بينها على الخصوص البنية التحتية والتصنيع والانتقال الطاقي والفلاحة وتحديث الإدارة والتنمية الاجتماعية والجاذبية الاقتصادية والإشعاع الدبلوماسي. دوليا، شكلت القضايا المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة محور اجتماع تشاوري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عبر تقنية الاتصال المرئي. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاجتماع تبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما ناقش الاجتماع سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانونية الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. وبهذا الخبر نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام نشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوينه. بإقليم الحاج بتدشين مشاريع اجتماعية وتنموية بمناسبة عيد العرش المجيد. إطلاق خدمات 25 مؤسسة صحية بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها بفاس مكناس. وبعملة مقاطعة عين شق تسليم معدات وتجهيزات لفائدة حاملي مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. جرى بإقليم الحجب بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد تدشين مشاريع اجتماعية وتنموية تندرج في إطار رؤية الملكية السديدة التي تجعل من الاستثمار في العنصر البشري دعامة أساسية للتنمية المستدامة. وفأحلى أقوى باقي التفاصيل.
8: هذه المشاريع التي دشنها عامل الإقليم السيد عمر المريني رأت النور بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مواصلة لتنزيل برامجها الرامية إلى تعزيز الرأسمال البشري والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية الموجهة لمختلف الفئات المستهدفة. ومن بين هذه المشاريع مركز التفتح للأطفال والشباب بالحجب الذي يهدف إلى توفير فضاء تربوي وثقافي حديث يمكن للأطفال والشباب من تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم وأكد تعزيز مهاراتهم العلمية والفنية والتكنولوجية. ويستهدف هذا المشروع الذي تم إنجازه بكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليون درهم بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حوالي 600 تلميذ ينحدرون من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم من السنة الرابعة ابتدائي إلى مستوى بكالوريا. ويضم المركز مجموعة من المرافق المجهزة لا سيما قاعات متعددة الاختصاصات للفنون التشكيلية والرسم والصباغة، وقاعة للموسيقى واستوديو للتسجيل، وقاعة للسمع البصري، وقاعة لتعليم اللغات الأجنبية، وفضاء مخصص للإعلاميات والروبوتيك والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى قاعة للمسرح والاجتماعات والتكوين، وفضاء أخضر مخصص للتربية البيئية.
7: تعزز العرض الصحي بجهة فاس مكناس بإعطاء انطلاقة خدمات 25 مؤسسة صحية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وأشرف عامل إقليم تونات السيد عبد الكريم الغنامي مرفوقا بالمديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس سليمة صعصع انطلاقا من المركز الصحي القروي من المستوى الثاني ورتزاغ على إعطاء انطلاق خدمات مؤسسات الرعاية الصحية الأولية من الجيل الجديد الحضرية والقروية، وكذا مستوصفات قروية تقع على التوالي بكل من تونات وبولمان وصفرو والحجب ومكناس وفاس وتازة بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها. وترم هذه المؤسسات الصحية الجديدة التي تضم مراكز صحية حضرية وقروية من المستويين الأول والثاني فضلا عن مستوصفات قروية تروم تقريبا خدمات صحية ذات جودة عالية من الساكنة والاستجابة للطلب المتزايد في هذا المجال، وكذا تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه وتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية الجهوية والإقليمية. ختاما، سلمت عمالة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي التفاصيل مع حفصة الحجام.
8: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين شق، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرة الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين شق أن هذه العملية تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
7: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من حصاد الجهات. إلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
4: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك وجه اليوم الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. رئيسة جمهورية البيرو تستقبل السيد الطالب العالمي الذي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيبها كرئيسة جديدة لجمهورية البيرو. دولياً، مشاورات خليجية حول أمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9 مساء. وفي إطار الاحتفال بعيد العرش المجيد، أصدر بنك المغرب قطعة نقديات إذكارية فضية من فئة 250 درهما. بنك المغرب أوضح في بلاغ له بأن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس المملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 و1448. استقبلت الرئيس الجديد لجمهورية البيرو كيكو فوجيموري بليما رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي، وجرى هذا الاستقبال الذي تم على هامش مراسم تنصيب السيدة فوجيموري بحضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية البيروفي كارلوس إسبا وسفير المملكة المغربية بليما أمين شاودري. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليم الرئيسة البيروفية رسالة التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة العيد الوطني لبلادها. وأعرب جلالة الملك في هذه الرسالة عن حر تهانيه للسيدة فوجيموري وخالص متمنيات جلالته لشعب البيروفي بأطراد التقدم والازدهار. كما أشاد جلالة الملك بأواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع البلدين، مؤكدا حرصه القوي على العمل مع رئيسة جمهورية البيرو من أجل المضي قدما في تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين. وخلال هذا الاستقبال، أعرب السيد الطالب العالمي الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم تنصيب السيدة فوجيموري عن شكره لرئيسة جمهورية البيرو على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وكذا انخراطها الكاملة في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي الأساس الوحيد ذا المصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تنفيذا لتعليماته السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير والمنتذب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. غزلان القطاوي والتفاصيل.
4: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
5: أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بالرباط أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من تنمية الرأسمال البشري والعلوم والابتكار والسيادة التكنولوجية أولويات وطنية. وأوضح السيد برادة في كلمة خلال افتتاح اللقاء السنوي للفائزين في المباراة العامة للعلوم والتقنيات التي تنظمها أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أن إصلاح منظومة التربية والتكوين الوطنية يهدف إلى تمكين كل تلميذ من تطوير مواهبه بشكل كامل وإبراز مؤهلاته والإسهام في تقدم المغرب. وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعمالات وأقاليم وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، طاطا، زاغورة، الرشيدية وأوسردة. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم أكادير، دوتنان، مراكش، شر حمنا، اليوسفية، بن ملال، الفقيه بن صالح، خنيفرة، داونات، وزان، تارودانت، سيدي قاسم، خريبكا، سطات، شيشاوة وقلعة الصرغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم الفقيه بن صالح، تارودانت، قلعة الصرغنة، بن ملال. ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عمالات أقاليم العيون، طرفاية، قلميم، طنطان. ومن الجمعة إلى السبت بعمالات وأقاليم سيدي سليمان وبن سليمان، والخميسات مكناس، فاس، مولى يعقوب، وقرسيف، وتازة. جهويا شهد إقليم اليوسفية تدشين إعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الصحية والتعليمية والرياضية والطرقية والاجتماعية بالإقليم وتزويد ساكنة العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
6: إقليم اليوسفية يشهد تدشين وإعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الصحية والتعليمية والرياضية بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. بمناسبة عيد العرش أيضا تم الإشراف على تشغيل وحدة الطب النفسي ووحدة بنك الدم في المستشفى الإقليمي للحسناء بمدينة اليوسفية. إلى ذلك تم أيضا تدشين ملعبين للقربة بدوار ولاد بن عمر وبزاوية سيد أحمد وغيرها من المرافق، مشاريع موجزة من طرف المكتب الشريف للفوسفات وعمالة الإقليم، وتهدف إلى دعم البنيات التحتية الرياضية للنهوض بقطاع الرياضة.
5: على صعيد آخر، أكدت السياسية الألمانية من أصل مغربي أنيسة سايساي العضو في الاتحاد الديمقراطي المسيحي حزب المستشار الألماني فريدريك ميرتس أن المغرب يفرض نفسه اليوم كفاعل سياسي واقتصادي واجتماعي بارز ليس فقط في إفريقيا والعالم العربي بل أيضا في حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى الصعيد الدولي. السيدة سايساي قالت في حديث مع وكالة المغرب العربي أنباء بمناسبة عيد العرش إن التقدم المحرز على درب تحديث جعل المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دولة حديثة ومستقرة وفاعلا يحظى بمكانة مرموقة على الساحة الدولية. ومن جانبه قال الخبير والمستشار الدولي في التنمية المستدامة عبد فال إن المغرب أحدث خلال العقدين الماضيين تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا حقيقيا يشكل مصدر إلهام للعديد من البلدان الأفريقية. السيد فال أكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد أن هذا المسار التصاعدي يظهر بشكل ملحوظ في العديد من القطاعات من بينها على الخصوص البنية التحتية والتصنيع والانتقال الطاقي والفلاحة وتحديث الإدارة والتنمية الاجتماعية والجاذبية الاقتصادية والإشعاع الدبلوماسي. دوليا، شكلت القضايا المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة محور اجتماع تشاوري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عبر تقنية الاتصال المرئي. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاجتماع تبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما ناقش الاجتماع سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. وبهذا الخبر نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام نشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا، معكم حفصة الحجام والبداية بأبرز العناوين. إحداث مركز إقليمي للتنسيق والتدخل والإغاثة لحماية الأرواح ومكافحة حرائق الغابات بشفشاون. أوروبا في مواجهة الواقع الجديد لموجة الحر الشديدة، ومنظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر. في اليابان العديد من الأشخاص عالقون داخل مركز تجاري إثر زلزال بقوة 7.1. البداية من إقليم شفشاون، جرى إحداث مركز إقليمي للتنسيق والتدخل والإغاثة على مستوى المحور الطرقي الحيوي الرابط بين تطوان ووزانة. هذه المنشأة الجديدة التي تندرج ضمن الإجراءات الاستباقية للسلطة الإقليمية تهدف إلى تسريع عمليات مكافحة حرائق الغابات وتأمين السلامة الطرقية وحماية النظم الإيكولوجية الفريدة بالمنطقة. تفاصيل أوفى في تقرير أسماء الخياري.
9: المركز الإقليمي المتواجد بمنطقة قنطرة وادي سيفلاو جرى إحداثه وإعادة تهيئته ليطلع بمهام التدخل السريع لمكافحة حرائق الغابات، موازاة مع تأمين التدخلات الفورية عند وقوع حوادث السير على الطريق الوطنية رقم 2. السلطة الإقليمية بشفشاون أقرت هذه الخطوة لتعزيز منظومة الوقاية والسلامة وحماية أرواح وممتلكات المواطنين بالمجال الترابي للإقليم. الوسائل اللوجستية الهامة التي يتوفر عليها المركز تشمل شاحنة سهرجية للإطفاء وسيارة إسعاف تابعتين للقيادة الإقليمية للوقاية المدنية، بالإضافة إلى سيارة للتدخل الأولي تابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات. التموقع الجغرافي للمركز يكتسي أهمية استراتيجية بالغة لكونه يتواجد بالقرب من مجالات غابوية شاسعة وحيوية كغابات عين الرامي والدرادرة والعشايش.
8: نواصل من أوروبا التي تستعد لموجة جديدة من الحر الشديد وسط تحذيرات أممية من التأثيرات الصحية المتزايدة للمناخ المتطرف. منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بشأن ارتفاع الوفيات المرتبطة بالحرارة في وقت يتصاعد فيه الجدل حول حلول التكييف المستدام وتحديات الطاقة والبيئة بالقارة. باقي التفاصيل في تقرير عثمان برباش.
10: منظمة الصحة العالمية تشير إلى تسجيل نحو 10,000 وفاة إضافية مرتبطة بالحر في 5 دول أوروبية خلال هذا الصيف وحده، كما تؤكد المنظمة أن جزءا كبيرا من هذه الوفيات يمكن تفاديه بفضل تحسين إجراءات الوقاية وتطوير أنظمة الإنذار المبكر وتوفير المزيد من الفضاءات الخضراء. أجهزة التكييف ومكانتها في أوروبا عاد انتشارها أحياء النقاش حول التوازن بين الحماية من درجات الحرارة القصوى والتداعيات على مستوى الطاقة والبيئة. وبناء على توقعات الوكالة الدولية للطاقة، قد يبلغ عدد وحدات التكييف في الاتحاد الأوروبي 275 مليون وحدة بحلول سنة 2050، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في الطلب على الكهرباء وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة. الاستراتيجية الأوروبية المقبلة للقدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي المنتظر تقديمها في نهاية سنة 2026 ستشكل خطوة متقدمة من خلال اقتراح إطار مشترك للدول الأعضاء يتضمن قواعد ملزمة قانونا وآليات للتتبع لتعزيز التنسيق في مواجهة المخاطر المناخية.
8: نختم من اليابان. سلطات البلاد أعلنت أن عددا من الأشخاص ما يزالون عالقين داخل مركز تجاري في محافظة كوماموتو جنوب البلاد إثر زلزال بلغت قوته 7.1 ضرب جنوب غرب اليابان. أجهزة الطوارئ تواصل عمليات الإنقاذ والبحث تحت الأنقاض في مركز إيون مول والمجمعات التجارية المنهارة ببلدة كاشيما وسط أنباء عن وقوع انفجار ونشر

0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يوجه اليوم الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. رئيسة جمهورية البيرو تستقبل السيد الطالب العالمي الذي يمثل جلالة الملك في حفل تنصيبها كرئيسة جديدة لجمهورية البيرو. دوليا، مشاورات خليجية حول أمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم ابتداء من الساعة 9 مساء. وفي إطار الاحتفال بعيد العرش المجيد، أصدر بنك المغرب قطعة نقديات تذكارية فضية من فئة 250 درهما. بنك المغرب أوضح في بلاغ له بأن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس المملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 و1448. استقبلت الرئيسة الجديدة لجمهورية البيرو كيكو فوجيموري بليما رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي، وجرى هذا الاستقبال الذي تم على هامش مراسم تنصيب السيدة فوجيموري بحضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية البيروفي كارلوس إسبا وسفير المملكة المغربية بليما أمين شاودري. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليم الرئيسة البيروفية رسالة التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة العيد الوطني لبلادها. وأعرب جلالة الملك في هذه الرسالة عن حر تهانيه للسيدة فوجيموري وخالص متمنيات جلالته لشعب البيروفي بأطراد التقدم والازدهار. كما أشاد جلالة الملك بأواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع البلدين، مؤكدا حرصه القوي على العمل مع رئيسة جمهورية البيرو من أجل المضي قدما في تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع العميم على الشعبين الصديقين. وخلال هذا الاستقبال، أعرب السيد الطالب العالمي الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراسم تنصيب السيدة فوجيموري عن شكره لرئيسة جمهورية البيرو على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية، وكذا انخراطها الكاملة في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي الأساس الوحيد

0: حيد ذا المصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. تنفيذا لتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير والمنتذب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. غزلان القطاوي والتفاصيل.
1: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
0: أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بالرباط أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من تنمية الرأسمال البشري والعلوم والابتكار والسيادة التكنولوجية أولويات وطنية. وأوضح السيد برادة في كلمة خلال افتتاح اللقاء السنوي للفائزين في المباراة العامة للعلوم والتقنيات التي تنظمها أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أن إصلاح منظومة التربية والتكوين الوطنية يهدف إلى تمكين كل تلميذ من تطوير مواهبه بشكل كامل وإبراز مؤهلاته والإسهام في تقدم المغرب. وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعمالات وأقاليم وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، طاطا، زاغورة، الرشيدية وأوسردة. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم أكادير، إدوتنان، مراكش، شرحمنة، اليوسفية، بن ملال، الفقيه بن صالح، خنيفرة، تاونات، وزان، تارودانت، سيدي قاسم، خريبكا، سطات، شيشاوة وقلعة الصرغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم الفقيه بن صالح، تارودانت، قلعة الصرغنة، بن ملال. ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عمالات أقاليم العيون، طرفاية، قلميم، طنطان. ومن الجمعة إلى السبت بعمالات وأقاليم سيدي سليمان وبن سليمان، والخميسات مكناس، فاس، مولى يعقوب، وقرسيف، وتازة. جهويا شهد إقليم اليوسفية تدشين إعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الصحية والتعليمية والرياضية والطرقية والاجتماعية بالإقليم وتزويد ساكنة العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
2: إقليم اليوسفية يشهد تدشين وإعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الصحية والتعليمية والرياضية بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. بمناسبة عيد العرش أيضا تم الإشراف على تشغيل وحدة الطب النفسي ووحدة بنك الدم في المستشفى الإقليمي للحسناء بمدينة اليوسفية. إلى ذلك تم أيضاً تدشين ملعبين للقربة بدوار ولاد بن عمر وبزاوية سيد أحمد وغيرها من المرافق، مشاريع منجزة من طرف المكتب الشريف للفوسفات وعمالة الإقليم، وتهدف إلى دعم البنيات التحتية الرياضية للنهوض بقطاع الرياضة.
0: على صعيد آخر، أكدت السياسية الألمانية من أصل مغربي أنيسة سايساي العضو في الاتحاد الديمقراطي المسيحي حزب المستشار الألماني فريدريك ميرتس أن المغرب يفرض نفسه اليوم كفاعل سياسي واقتصادي واجتماعي بارز ليس فقط في إفريقيا والعالم العربي بل أيضا في حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى الصعيد الدولي. السيدة سايساي قالت في حديث مع وكالة المغرب العربي أنباء بمناسبة عيد العرش إن التقدم المحرز على دربية تحديث جعل المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دولة حديثة ومستقرة وفاعلا يحظى بمكانة مرموقة على الساحة الدولية. ومن جانبه قال الخبير والمستشار الدولي في التنمية المستدامة عبد فال إن المغرب أحدث خلال العقدين الماضيين تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا حقيقيا يشكل مصدر إلهام للعديد من البلدان الأفريقية. السيد فال أكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد أن هذا المسار التصاعدي يظهر بشكل ملحوظ في العديد من القطاعات من بينها على الخصوص البنية التحتية والتصنيع والانتقال الطاقي والفلاحة وتحديث الإدارة والتنمية الاجتماعية والجاذبية الاقتصادية والإشعاع الدبلوماسي. دوليا، شكلت القضايا المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتطورات الوضع في المنطقة محور اجتماع تشاوري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عبر تقنية الاتصال المرئي. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الاجتماع تبادل الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما ناقش الاجتماع سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. وبهذا الخبر نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام نشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: بعد قليل تتابعون خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: الموعد الرياضي يتجدد بكم مستمعين الأوفياء في نبض الرياضة. البداية بمنافسة كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026، حيث حقق منتخب مالاوي للسيدات مفاجأة مدوية بفوزه على نظيره النيجيري حامل اللقب بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب المدينة في الرباط لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة. منتخب مالاوي للسيدات وفي أول مشاركة له في هذه النهائيات تمكن من الإطاحة بمنتخب نيجيريا المتوج بالبطولة 10 مرات، حيث بصمت لاعباته على أداء ملفت. الأهداف الثلاثة لمنتخب الشعلات سجلتها تواليا الشقيقتين تيم واتشاوينغا وتابيثا تشاوينغا في الدقائق 73 و79 والوقت الإضافي، فيما أحرزت راشيدات آجي بادي الهدف الأول لنيجيريا من ضربة جزاء في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع قبل أن تخلص أوتشينا كانوا الفارق لصالح المنتخب النيجيري في الدقيقة 9 من الوقت بدل الضائع. ولحساب ذات المجموعة تفوق المنتخب الزامبي لكرة القدم للسيدات على نظيره المصري ب6 أهداف دون رد في المباراة التي احتضنها الملعب الأولمبي بالرباط، وبهذه النتيجة ضمنت الرصاصة النحاسية صدارة المجموعة الثالثة ب3 نقاط متبوعة بمنتخب مالاوي بنفس الرصيد مع أفضلية الأهداف، ثم منتخب نيجيريا ومصر في المراكز الأخيرة تواليا. وتستمر المنافسات عشية اليوم بإجراء مقابلات المجموعة الرابعة، حيث يواجه منتخب غانا الذي يسجل حضوره للمرة 9 في تاريخه منتخب الرأس الأخضر المشارك للمرة الأولى، وذلك في موقعته ملعب مولاي رشيد بالدار البيضاء. وتختتم الأمسية بملعب العرب الزولي بالبيضاء بلقاء منتخب الكاميرون ومالي في مباراة ستجمع المنتخبين للمرة 6 في تاريخ البطولة، 5 منها ابتسمت للكاميرونيات وتعادل واحد، ما يعني أن مالي ستبحث عن فوزها الأول أمام الكاميرون. والوجهة صوب أخبار الأندية الوطنية، حيث أعلن نادي اتحاد الفتح الرياضي لكرة القدم تعاقده رسميا مع المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو للإشراف على العارضة التقنية للفريق الأول، وذلك بموجب عقد يمتد لموسمين رياضيين. النادي الرباطي أعلن في بلاغ له نشره على حسابه الرسمي أن هذا التعاقد يأتي في إطار رؤية النادي الرامية إلى تعزيز المشروع الرياضي والارتقاء بالأداء التقني للفريق، بما ينسجم مع طموحات اتحاد الفتح الرياضي في المنافسات على المراتب الأولى وتقديم مستويات تليق بتاريخ النادي ومكانته. وفي نفس السياق أعلن نادي الوداد الرياضي عن تعيين الإطاري البرتغالي باولو سيرخيو بريتو مدربا جديدا للفريق الأول خلال الموسم الرياضي الجديد، مؤكدا أن هذا الاختيار يأتي في إطار توجه فريق القلعة الحمراء نحو فتح صفحة رياضية ترتكز على الاستقرار التقني ورسم معالم رؤية مستقبلية واضحة وتعزيز القدرة التنافسية، بما ينسجم مع طموحات الوداد وتاريخه ومكانته. دوليا، أكدت كل من الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات استضافة ماليزيا لسباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 على مضمار حلبة سيبانغ الدولية، وذلك في الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر المقبل، والتي ألغيت خلال أبريل الماضي بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وسائل إعلام بحرينية أوضحت استنادا إلى بيان للمنظمين أن هذا السباق الذي يخضع للاتفاقيات النهائية والموافقة الرسمية بما في ذلك موافقة المجلس العالمي لرياضة السيارات سيقام باسم جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 في ماليزيا. وبهذا الخبر نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام نبض الرياضة، إلى اللقاء.
3: بعد قليل تتابعون خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين.
4: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
1: هي جلسة نقاشية جمعت فاعلين سياحيين وباحثين وخبراء قطاعيين وشركاء مؤسساتيين حول تفكير مشترك بخصوص مستقبل السياحة بالمغرب والتحديات المرتبطة بالاستدامة ومرونة القطاع في مواجهة التحولات الاقتصادية والبيئية، إضافة إلى الدور الاستراتيجي للجامعة في مواكبة الابتكار السياحي.
5: كلية الأنها قاضي عياد بدأت كتستجب لمطالب المهنيين ولإحتياجاتهم في الفورماسيون سويتي واللي ناقصة عند المهنيين. إذن هذه مبادرة طيبة.
1: هذا اللقاء شهد توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة القاضي عياد والفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، اتفاقية تشكل مرحلة هيكلية في تعزيز التعاون بينهما خدمة للقطاع السياحي.
7: احنا كناقلين سياحيين كنطمحوا من هذه الشراكه يعني تكون بوابه للولوج لواحد المجموعه ديال التكوينات، لان اليوم

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. نحتفل اليوم بكامل الاعتزاز والارتياح بالذكرى 27 لاعتلائنا العرش، 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة. وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك، مصداقا لقوله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا، يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر لا يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية. شعبي العزيز، إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط. وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار، وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاة اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات. وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم جيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات، تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. فقد بلغت نسبة النمو حوالي 4.9 سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في 2026. وعلى الصعيد الفلاحي، عرف المغرب تساقطات مطرية مهمة وموسما فلاحيا جيد، مما ساهم في تعزيز الأمر المائي والغذائي. كما استطاع المغرب تعزيز مكانته كقطب للاستثمار الصناعي والسياحي والمالي، وهو ما يعكس تطور المؤشرات لا سيما الصناعية. ذلك أن قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية تعد اليوم ركائز أساسية للنسيج الإنتاج الوطني، سواء من حيث جلب الاستثمارات الخارجية أو من حيث خلق الثروات وفرص الشغل.
إذ أصبحت المملكة يوما أول مصدر للسيارات في إفريقيا بقدرة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنويا، وهو ما جعل صادرات المغرب من قطاعات السيارات والطيران تفوق 40% من إجمالي الصادرات، متقدمة في ذلك على الفوسفات. وتعزيزا لهذا التوجه ترأسنا في بداية السنة حفل إطلاق مصانع جديدة جعلت المغرب يدخل النادي المصغر للدول التي تتوفر على أكبر المراكز الصناعية في مجال صناعة محركات وأنظمة هبوط الطائرات، كما أن تطوير قطاع مندمج للبطاريات الكهربائية يعكس قدرة المغرب على استباق التحولات التكنولوجية والانخراط في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالصناعات الاستراتيجية. وبنفس روح الابتكار والتطوير يتم إنجاز مشاريع كبرى تهدف إلى جعل الطاقات المتجددة ركيزة للأمن الطاقي ورافعة لجذب الصناعات التي تسعى لاستخدام طاقات تنافسية وخالية من الكربون. وتعزيزا لهذه الاستراتيجية الطموحة تم الشروع في تنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال الترخيص لمجموعة أولى من المشاريع الكبرى. شامي العزيز، في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوريد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية. وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهته سجل القطاع السياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج. وبموازاة مع النهوض المجالي والاقتصادي نواصل تنزيل العديد من المبادرات وبرامج التنمية البشرية وتأميم الحماية الاجتماعية من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. وفي هذا الإطار نشدد على ضرورة التنزيل الفعال لبرامج التنمية الترابية المندمجة التي نحرص على أن تشمل كل المناطق والجهات دون استثناء، كما أن مسار التحول الاقتصادي والاجتماعي يتطلب موارد تمويلية غير مسبوقة يتعين تعبئة الجزء الأكبر منها عبر التمويل الداخلي. لذا نهيب بالقطاع المالي الوطني لمواصلة العمل على مواكبة الاستثمار والمشاريع الكبرى وعلى إحداث نقلة نوعية في توسيع الولوج للتمويلات البنكية وغير البنكية الموجهة لمقاولات صغيرة ومتوسطة وللابتكار والتصنيع والتصدير. وإننا نتطلع إلى أن ينكب القطاع المالي على فتح آفاق أوسع وأكثر ابتكارا بما يضمن التعبئة المطالة للادخار الوطني لا سيما المؤسسات وإنعاش الأسواق المالية لتسريع الدينامية التنموية للمغرب الصاعد. شعبي العزيز، لقد تمكننا بعون الله وتوفيقه من ترسيخ مكانة المغرب كفاعل دولي موثوق ومحترم ومسموع، فالمغرب اليوم أصبح فاعلا اقتصاديا مهما وشريكا مطلوب في إطار شراكات جديدة ومتوازنة متوجهة نحو المستقبل، وهو ما مكنه أن يسائل بكل ثقة ووضوح جميع شركائه وأن يطرح عروض شراكات بناءة ومبادرات تعاون واعدة بخصوص مختلف القضايا الثنائية والدولية الكبرى.
كما اختار بكل التزام ومسؤولية تنويع شراكاته بما يساهم في تعزيز قدرات بلادنا والرفع قيمتها في مختلف المجالات. شعبي العزيز، إن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي تم تحقيقها تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، فهي نتيجة سنوات متوالية من التراكمات الإيجابية، وذلك بفضل التوجه الاستراتيجي وصواب الاختيارات الكبرى لبلادنا. وإننا نتطلع بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وانبثاق حكومة جديدة لإطلاق دورة جديدة في مسارنا التنموي شعارها التحسين، تحسين المكاسب ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى. شعبي العزيز، نقتنم مناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد لنجدد التعبير عن اعتزازنا وتقديرنا لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية والدرك الملكي والإدارة الترابية والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. كما نستحضر بكل خشوع الأرواح الطائرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا والدنا المنعمان جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني أكرم الله مثواهما. قال تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
3: زيارة ميدانية لوزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات، بهدف تتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سد القنيطرة.
4: في إطار استراتيجية غابات المغرب، إحنا الهدف هو الحفاظ بحال اللي قال السيد الوزير على المياه المعبأة من هذه السدود، والحفاظ على توحل عدم توحل هذه السدود هذه في اطار اللي قلت لك استراتيجيه غابات المغرب. التقينا باش يكون واحد البرنامج جد مهم مع وزاره التجهيز والماء والوكاله الوطنيه للمياه والغابات باش نجهزوا العاليه ديال هذه السدود بالتشجير وبالعمليات محافظه على التربه.
5: وعندنا اليوم 14 سد اليوم في طول انجاز باش نوصلوا لواحد الساعه تخزينية ديال 26 مليار ديال الأمطار المكعبة، ولكن بين الإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة هي إشكالية الأوحال، وبالتالي راه تتمشي لنا واحد 57 مليون متر مكعب سنويا. ممكن نقولوا اليوم من 10% ديال هاد السدود فهي تتمشي في إطار هاد الجانب ديال الأوحال، وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن نوضع واحد السياسة واللي غنفعلوها اليوم واللي عطينا انطلاقة مع السيد الوزير.
3: الزيارة تندرج في إطار تنزيل وتفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة المبرمة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل والتنسيق في مجال حماية الموارد المائية ومكافحة انجراف التربة.
6: فنا على المجازات اللي دارت بلادنا في هذا الإطار، واليوم كان خدموا على واحد 33 حوض مائي في المغرب اللي كتكون في واحد المساحة تاع 8 مليون هكتار. اليوم بلادنا وصلت لتهيئة 1,140,000 هكتار من الأحواض المائية، وهذا بطبيعة الحال رقم يعني واخا كيبقى مهم ولكن مع مقارنة مع الخصائص يعني كيبقى ضعيف. كذلك يعني وقفنا على عدة مشاريع اللي كتندرج في هذا الإطار، إطار تهيئة الأحواض المائية.
3: وتضمن برنامج الزيارة الاطلاع على عروض تقنية ومتابعة أشغال المعالجة البيولوجية التي تشمل عمليات إعادة التشجير واستعادة الغطاء النباتي وتجديد النظم البيئية الغابوية. وشمل برنامج هذه الزيارة الميدانية الاطلاع على الحصيلة الوطنية لبرامج تهيئة الأحواض المائية وتقديم عرض حول وضعية توحل السدود بالمملكة.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
8: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يوجه اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. جلالة الملك يترأس يومي الخميس والجمعة مراسم الاحتفالات بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1788 شخصا بمناسبة عيد العرش المجيد. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبت الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 9 مساء. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته أعزه الله زوال يوم غد الخميس 30 يوليوز 2026 حفل استقبال بساحة عمل المضيق الفنيدق بمدينة المضيق، وزوال يوم الجمعة 31 يوليوز 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالته أعزه الله ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأذوبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان. بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1788 شخصا. لنستمع إليك سهام أي تدرى.
9: بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل الجلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1788 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1679 نازلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس والسجن لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1668 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة بوحدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 109 موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 41 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 52 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص. المجموع 1788. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
8: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوة المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرة إدوارد أرغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. غزلان القطاوي والتفاصيل.
10: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
8: وفي إطار الاحتفال بعيد العرش المجيد، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. بنك المغرب أوضح في بلاغ له بأن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارة محمد السادس المملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور السزاك سمارة طاطا زاكورة الرشيدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم أكادير إداو تنان مراكش الرحامنة اليوسفية بني ملال الفقيه بن صالح خنيفرة تونات وزان ترودانت سيدي قاسم خريب كاوستات شيشة وقلعة سراغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم الفقيه بن صالح ترودانت قلعة سراغنة بني ملال، ومن الخميس إلى
11: الجمعة بكل من عملة وأقاليم العيون طرفايا قلميم طنطن، ومن الجمعة إلى السبت بعملة وأقاليم سيدي سليمان وبن سليمان، الخميسات مكناس فاس مولى يعقوب قرسيف وتازة. دوليا، أدانت المملكة المغربية بأشد العبارات الهجمات بطائرات مسيرة التي استهدفت منشآت بترولية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم أن المملكة المغربية تعتبر هذه الهجمات انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية ومساسا خطيرا بأمنها القومي وتهديدا مرفوضا لأمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط أوسط بأسره. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
12: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء يوم غد الأربعاء خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص. تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يوم غد الأربعاء 29 من يوليوز 2026 ابتداء من الساعة 9 مساء.
13: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: خطت روسيا خطوة جديدة في استراتيجيتها للسيادة التكنولوجية مع دخول قانون ينظم تطوير واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة حيز التنفيذ. ويضع التشريع الجديد الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطارا قانونيا لتطوير ودمج وتشغيل النماذج الأساسية الكبيرة للذكاء الاصطناعي، والتي تعتبرها موسكو رافعة استراتيجية للتحول الرقمي والابتكار والاستقلال التكنولوجي. ويعرف النص هذه النماذج بأنها برامج حاسوبية قادرة على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام الفكرية، لا سيما تقديم المعلومات والمساعدة في اتخاذ القرار أو إعداد التوقعات شريطة أن تحتوي على مليار متغير على الأقل. وينشئ القانون الذي نشر على بوابة المعلومات القانونية لروسيا الاتحادية ما يعادل الجريدة الرسمية فئتين من نماذج الذكاء الاصطناعي، إحداهما سيادية والأخرى وطنية، والتي سيتعين تأمين معالجة بياناتها داخل الأراضي الروسية وبمشاركة شركات محلية. كما ينص القانون على تدابير دعم متعددة للمطورين، لا سيما تسهيل الوصول إلى البنية اللازمة لتدريب هذه النماذج. علاوة على ذلك، سيكون بإمكان الحكومة فرض الاستخدام الحصري لهذه النماذج في بعض القطاعات الحساسة، لا سيما نظم معلومات الدولة، وذلك بهدف تعزيز الأمن القومي وحماية البيانات.

0: يوميا على ريم راديو. ريم راديو
1: أخبار المغرب والعالم. بمدينة سعيدية افتتحت فعاليات الدورة 11 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية لجهة الشرق، الذي يشكل منصة هامة لتثمين المؤهلات الفلاحية وتعزيز التنمية المجالية المندمجة. هذه التظاهرة تندرج في إطار مواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى جعل المنتجات المجالية ركيزة أساسية للتنمية القروية ورافعة لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
2: هذا المعرض يعني الهدف ديالو هو التعريف بالمنتوجات المجاليه، وايضا يعني فرصه للزائرين ديال مدينه السعيديه باش يكتشفوا التنوع وهذا الغنى ديال المنتوجات المجاليه، وايضا تبادل الخبرات بين التعاونيات ديال اللي مهتمه بهذه المنتوجات المجاليه.
1: فضاء المعرض يمتد على مساحة مغطاة تناهز 2500 متر مربع بمشاركة 150 تعاونية، تعرض تشكيلة واسعة ومتنوعة تشمل العسل وزيت الزيتون واللوزة ومنتجات تعكس الغنى الثقافي والفلاحي للمغرب.
3: هذا العام المعرض جاب واحد شكل جديد، واحد النظام جديد. الحمد لله كان واحد المشاركة ديالنا متميزة، اللي جينا نشاركوا بعدة أنواع ديال أملو.
1: هذه الدورة تتميز ببرمجة علمية وتكوينية متكاملة تضم ندوات وورشات تطبيقية يؤطرها خبراء وباحثون، تتناول على الخصوص مواضيع الجودة والسلامة الصحية والتحول الرقمي والتسويق.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من وادي ملوية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وسهول تدلة وارحمنا ومنطقة سوس. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة ومحلية بالقرب من السواحل، فضلا عن نزول زخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية. ويرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية والمنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية، مرفوقة بتناثر حبات من الرمال محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 28 درجة و33 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، وبأقصى الجنوب الشرقي للأقاليم الصحراوية، وما بين 15 درجة و20 درجة بالأطلس والمناطق الوسطى والأقاليم الصحراوية، وما بين 20 درجة و26 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بالسهول الوسطى والأقاليم الصحراوية، بينما ستنخفض بعض الشيء أو ستبقى مستقرة فيما تبقى من الجهات الأخرى. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل.

0: أخبار المغرب والعالم. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يوجه اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. جلالة الملك يترأس يومي الخميس والجمعة مراسم الاحتفالات بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1788 شخصا بمناسبة عيد العرش المجيد. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله مساء اليوم خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 9 مساء. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته أعزه الله زوال يوم غد الخميس 30 يوليوز 2026 حفل استقبال بساحة عملة المضيق الفنيدق بمدينة المضيق، وزوال يوم الجمعة 31 يوليوز 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يوجه خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. جلالة الملك يترأس يومي الخميس والجمعة مراسم الاحتفالات بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1788 شخصا بمناسبة عيد العرش المجيد. إلى التفاصيل، بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، وجه جلالته حفظه الله خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسنعود إلى التفاصيل في نشرتنا القادمة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته أعزه الله زوال يوم غد الخميس 30 يوليوز 2026 حفل استقبال بساحة عمل تل مضيق الفنيدق بمدينة المضيق، وزوال يوم الجمعة 31 يوليوز 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالته أعزه الله ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأذوبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان. بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1788 شخصا. لنستمع إليك سهام أي تدرى.
2: بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل الجلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1788 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1679 نازلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس والسجن لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1668 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 109 موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 41 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 52 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص، المجموع 1788. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومن

0: فعل الرأفة والرحمة وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
1: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأمير إدوارد أرغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. غزلان القطاوي والتفاصيل.
2: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
1: وفي إطار الاحتفال بعيد العرش المجيد، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فدية من فئة 250 درهما. بنك المغرب أوضح في بلاغ له بأن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارة محمد السادس المملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور السزاكس مارا طاطا زاكورا الرشيدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم أكادير إداوتنان مراكش أرحامنا اليوسفية بني ملال الفقيه بن صالح خنيفرة تونات وزان ترودانت سيدي قاسم خريبكا وسطات شيشة وقلعة سراغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم الفقيه بن صالح ترودانت قلعة سراغنة بني ملال. ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون طرفايا قلميم طنطن، ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيدي سليمان وبن سليمان الخميسات مكناس فاس مولا يعقوب قرسيف وتازة. وجهويا تم اليوم بفاس تدشين وإطلاق مشاريع تنموية هامة تتعلق بقطاعي الماء والتعليم، وذلك بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد. وهكذا تم بجمع التربية أولى الطيبة التابعة لعمالة فاس تدشين مركب مائي جديد بهدف تعزيز وتأمين التزويد بالماء الشروب لمدينة فاس والمناطق المجاورة. ويأتي هذا المشروع الذي ترأس حفل تدشين ولي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس خالد أيت طالب في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعزيز الأمن المائي، كما يندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، وكذا المخطط الاستراتيجي للشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس باعتبارها صاحب المشروع. وجهويا دائما، كما تم على مدى 3 أيام من 27 إلى 29 مليون يوز بعدد من الجماعات التابعة لإقليم سيدي بن نور إطلاق وتدشين عدد من المشاريع التنموية التي تهم البنية التحتية في مجالات التعليم والماء والكهرباء والتأهيل الإيكولوجي والدعم الاجتماعي، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد. وترم هذه المشاريع التي أشرف على تدشينها أو إطلاق أشغالها عامل إقليم سيدي بن نور نير هواري مرفوقا بوفد يضم على الخصوص مسؤولية المصالح المماركزة والسلطات المحلية تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وترسيخ أسس التنمية المستدامة بالإقليم. دوليا، أدانت المملكة المغربية بأشد العبارات الهجمات بطائرات مسيرة التي استهدفت منشآت بترولية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم أن المملكة المغربية تعتبر هذه الهجمات انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية ومساسا خطيرا بأمنها القومي وتهديدا مرفوضا لأمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط وسط بأسره. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت، مع سناء بنوه على ريم راديو.
6: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نتعرفوا على حرفة تقليدية متميزة نجحت جمع بين الأصالة والإبداع، وهي صناعة الرافية. وللحديث أكثر على هذه الحرفة والأسرار ديالها، كنستضيفوا المعلم إلياس اللي راكم تجربة مهمة في مجال صناعة الرافية، وكرس سنوات من العمل للحفاظ على هذه الحرفة وتطوير تصاميم ديالها بما يواكب الأذواق الحالية. معلم إلياس، مرحبا بك معنا. كأول سؤال معلم، إمتى بديتي هذه الحرفة هذه وتعلمتيها؟
7: البداية ديالي كانت مع الأب ديالي، لأنه هو بدأ الصناعة 1940، وأنا يا من الصغر ديالي بديت نتعلم هذه الحرفة هذه، توصلت واحد السن ديال 18 سنة وزاولتها. بصفة احترافية. صناعة الرافية تتخدم بالإبرة، الإبرة تخصها واحد الصبر كبير، تتعلم منها الصبر، تتعلم منها بزاف ديال المسائل، ابتكار، تتعلم بزاف الحويجات تتصايبهم بهذيك الإبرة.
6: المعلم إلياس، شنو هي المراحل اللي كتمر منها قطعة الرافية من البداية حتى كتولي جاهزة للبيع أو الاستعمال؟
7: الرافية تجي من مدغشقر، هي نبتة طبيعية معروفة من القدم، وتجي من على طريق الفلاحة هي، وحنايا عاد تنجيبوها لهنايا وتنحاولوا نصبغوها. المتقدم تنسخنوا الماء، تنديروا الماء وتنسخنوه مزيان وتنديروا فيه الصباغة طبيعية، تنحركوا الرافية ديالنا باش تصبغ كل اللي بغينا تنصايبو، اولا تنميلونجيو الالوان شويه باش يعطيونا الالوان اللي ما تلقاوهاش في السوق، ولا تنخليوها ناتيريل هكاك وتنخدموا بها. تنبداو الحذاء، تناخذوا القالب ديال الفورما، اللي هي الفورما عباره عن قياس ديال الرجل، وتنقطعوا لها البروميانه تتسمى، تنثقبوها يدويا وتيبدا الشغل بالابره. صافي، هذه هكا تتبقى بالابره بالابره بالابره حتى تتكمل الحذاء. الرافيه تتبقى طبيعيه، ما تنضيفوا لها حتى شي حاجه، وهي صحيه للرجل، هي تكون الرجل مهويه وصحيه للكزيما اللي كانت في الرجل ولا شي حاجه، هي طبيعيه وتتبقى طبيعيه. تنخدموا بها حنايا، تنضيفوا لها والو.
6: معلم إلياس، رغم أن المنتوج النهائي كيبان بسيط وأنيق، إلا أن الإنجاز ديالو كيطلب مهارة كبيرة وتركيز في كل تفاصيل. شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب في عملية صناعة الرافية؟
7: أصعب مرحلة هي أنك تكون خدام كمثال وبين تسالي قاع، وتجي تدير لاسوميل اللي هو القاع ديال الحذاء، تكون خدام بالترونشي ولا شي حاجة وتضربه ولا شي حاجة، هذيك هي الصعيبة، تتولي قطعتيه. ما احنا واخا يتقطع يمكن لي نصلحه، ماشي مشكلة، لان الاب ديالي ورانا كاع لي تكنيك ديال الحذاء، الى تقطع ولا شي واحد كمثال زبون خداه وتقطع له تيعاود يردو لينا باش حنا تنعاودو نصلحو له.
6: اكيد معلم، كل قطعة من الرافية عندها الوقت ديالها الخاص، والمدة اللي كتحتاجها كتختلف حسب الحجم والدقة والتفاصيل المطلوبة. شحال ديال الوقت كيتطلب انجاز قطعة واحدة؟
7: كاين لا ياخذ لك يوم، كاين لا ياخذ لك يومين، كاين لا ياخذ لك ثلاثة ايام، على حسب الموديل وعلى حسب الخدمة اللي فيه، واش كثيرة ولا قليلة. اذا كانت قليلة يمكننا نساليو في يوم، كانت كثيرة بزاف ثلاثة ايام باش يمكننا نساليو الارتيكل.
6: المعلم إلياس، كما كنشوفوا قدامنا ان صناعة الرافية ما بقاش مقتصرة على الاشكال التقليدية فقط، بل ولات كتعرف تصاميم متنوعة كتجمع بين الاصالة والعصرية. منين كتستمدوا افكار التصاميم ديالكم؟
7: دائما حنا تنحاولوا ما امكن تنكونوا خدامين في موديل جديد، وفي نفس الوقت تيبان لنا موديلات اخرين، دونك لأننا كبرنا في هذا الشيء هذا حنايا، دونك داك الشيء غير من المخيلة تنحاولوا نجبدوا الموديلات الجداد.
6: كآخر سؤال معلم، كيف ما كنعرفوا أن استمرار أي حرفة كيبقى مرتبط بالأجيال الجديدة ومدى الاهتمام ديالها بالتعلم ديالها، كيفاش كتشوف اليوم إقبال الشباب على تعلم حرفة الرافية، وشنو خاص يدار باش تبقى هذه الحرفة مستمرة؟
7: أنا تنبغي نوجه واحد الرسالة للشباب باش يلتجئوا شويه لهذه الصناعه التقليديه، الموروث الثقافي ديالنا، وبزاف ديال المسائل اللي هي في المغرب قربت تنقرض لولا الرؤيه المستنيره ديال صاحب الجلاله سيدنا الله يطولنا في عمره لكانت نيت فعلا انقرضت. وهذا المنبر تنقول للشباب بان راه كاين واحد، راه ما بقاش كيما شحال هادي، راه تطور هاد الشيء هذا، كاينه دار الصانع وكاينه المديريه الجهويه، دونك هاد الناس هادو تيشتغلوا بزاف باش يطوروا الصناعه التقليديه ويزيدوا بها القدام. دونك الشباب اليوم ما عندهم منيا شي خاف، يمكن له يجي يشوف الصناعه التقليديه ويتعلم ليها ويحاول يطورها، راه غادي رحنا غاديين بها القدام ان شاء الله.
6: شكرا لك معلم إلياس على هذه المعلومات القيمة. فبين خيوط الرافية ولمسات الإبداع كتوصل هذه الحرفة الحضور ديالها كواحدة من الصناعات التقليدية اللي كتعكس غنى التراث المغربي وقدرة الحرفيين على الابتكار والتجديد. شكرا للمعلم إلياس على هذه المشاركة القيمة، والشكر موصول لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم مع حرفة جديدة من حرف المغرب. سلام عليكم.
3: أخبار المغرب والعالم.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
9: تتابعون الآن إعادة لخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين.

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. نحتفل اليوم بكامل الاعتزاز والارتياح بالذكرى 27 لاعتلاء العرش، 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك، مصداقا لقوله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا، يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر لا يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية. شعبي العزيز، إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط. وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار، وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يهتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسقة كدولة أمة تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاة اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات. وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم الجيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات، تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. فقد بلغت نسبة النمو حوالي 4.9 سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في 2026. وعلى الصعيد الفلاحي، عرف المغرب تساقطات مطرية مهمة وموسما فلاحيا جيد، مما ساهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي. كما استطاع المغرب تعزيز مكانته كقطب للاستثمار الصناعي والسياحي والمالي، وما يعكس تطور المؤشرات لا سيما الصناعية. ذلك أن قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية تعد اليوم ركائز أساسية للنسيج الإنتاجي الوطني، سواء من حيث جلب الاستثمارات الخارجية أو من حيث خلق ثروات وفرص الشغل.
إذ أصبحت المملكة يوما أول مصدر للسيارات في إفريقيا بقدرة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنويا، وهو ما جعل صادرات المغرب من قطاعات السيارات والطيران تفوق 40% من إجمالي الصادرات، متقدمة في ذلك على الفوسفات. وتعزيزا لهذا التوجه ترأسنا في بداية السنة حفل إطلاق مصانع جديدة جعلت المغرب يدخل النادي المصغر للدول التي تتوفر على أكبر المراكز الصناعية في مجال صناعة محركات وأنظمة هبوط الطائرات، كما أن تطوير قطاع مندمج للبطاريات الكهربائية يعكس قدرة المغرب على استباق التحولات التكنولوجية والانخراط في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالصناعات الاستراتيجية. وبنفس روح الابتكار والتطوير يتم إنجاز مشاريع كبرى تهدف إلى جعل الطاقات المتجددة ركيزة للأمن الطاقي ورافعة لجذب الصناعات التي تسعى لاستخدام طاقات تنافسية وخالية من الكربون. وتعزيزا لهذه الاستراتيجية الطموحة تم الشروع في تنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال الترخيص مجموعة أولى من المشاريع الكبرى. شعبي العزيز، في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوليد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء استراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية. وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهته سجل القطاع السياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج. وبموازاة مع النهوض المجالي والاقتصادي نواصل تنزيل العديد من المبادرات وبرامج التنمية البشرية وتأمين الحماية الاجتماعية من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. وفي هذا الإطار نشدد على ضرورة التنزيل الفعال لبرامج التنمية الترابية المندمجة التي نحرص على أن تشمل كل المناطق والجهات دون استثناء، كما أن مسار التحول الاقتصادي والاجتماعي يتطلب موارد تمويلية غير مسبوقة يتعين تعبئة الجزء الأكبر منها عبر التمويل الداخلي. لذا نهيب بالقطاع المالي الوطني لمواصلة العمل على مواكبة الاستثمار والمشاريع الكبرى وعلى إحداث نقلة نوعية في توسيع الولوج للتمويلات البنكية وغير البنكية الموجهة لمقاولات صغيرة ومتوسطة وللابتكار والتصنيع والتصدير. وإننا نتطلع إلى أن ينكب القطاع المالي على فتح آفاق أوسع وأكثر ابتكارا بما يضمن التعبئة المتعلقة للادخار الوطني لا سيما المؤسسات وإنعاش الأسواق المالية لتسريع الدينامية التنموية للمغرب الصاعد. شعبي العزيز، لقد تمكننا بعون الله وتوفيقه من ترسيخ مكانة المغرب كفاعل دولي موثوق ومحترم ومسموع. فالمغرب اليوم أصبح فاعلا اقتصاديا مهما وشريكا مطلوب في إطار شراكات جديدة ومتوازنة متوجهة نحو المستقبل، وهو ما مكنه أن يسائل بكل ثقة ووضوح جميع شركائه وأن يطرح عروض شراكات بناءة ومبادرات تعاون واعدة بخصوص مختلف القضايا الثنائية والدولية الكبرى. كما اختار بكل التزام ومسؤولية
جمع شراكاته بما يساهم في تعزيز قدرات بلادنا والرفع قيمتها في مختلف المجالات. شعبي العزيز، إن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي تم تحقيقها تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، فهي نتيجة سنوات متوالية من التراكمات الإيجابية، وذلك بفضل التوجه الاستراتيجي وصواب الاختيارات الكبرى لبلادنا. وإننا نتطلع بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وانبثاق حكومة جديدة لإطلاق دورة جديدة في مسارنا التنموي، شعارها التحسين، تحسين المكاسب ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى. شعبي العزيز، نغتنم مناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد لنجدد التعبير عن اعتزازنا وتقديرنا لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية والدرك الملكي والإدارة الترابية والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. كما نستحضر بكل خشوع الأرواح الطائرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا والدنا المنعمان جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني أكرم الله مثواهما. قال تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تابعتم الآن إعادة لخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين. غيم راديو.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حب الوطن من أسمى القيم الإنسانية اللي كتربط الفرد بأرضه، تاريخه، ثقافته، هويته. وما كيقتصرش هاد الشعور على المقيمين داخل حدود الوطن، بل كيمتد وكيشمل أبنائه المنتشرين في مختلف أنحاء العالم، سواء كانوا من الجيل الأول أو الثاني أو الثالث، وكيبقوا مرتبطين بعلاقات وجدانية وثقافية واجتماعية قوية بالوطن الأم. فالوطن الأم هو مصدر الهوية والذاكرة والانتماء. بالنسبة لأبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج، فالمغرب كيمثل جذورهم التاريخية والحضارية مهما كانت المسافة اللي كتفصلهم عليه، وكيحرصوا الآباء والأمهات على نقل قيمهم وعاداتهم وتقاليدهم للأبناء من خلال تعريفهم بكل ما كيتعلق بالبلاد، وكينميوا عندهم الشعور بالحب ديالها والانتماء لها. وفي حالات الزواج المختلط كتلعب الأم المغربية دور محوري في ترسيخ حب الوطن عند الأبناء ديالها، فهي غالبا ما كتنقل لهم ذكرياتها وتجاربها المرتبطة بالمغرب، وكتحكي لهم على المدينة أو القرية اللي نشأت فيها وعلى العادات والتقاليد اللي كتميز المجتمع المغربي، وكتسعى لتعريفهم حتى بفن الطبخ المغربي من خلال إعداد أطباق مغربية متنوعة والقيام بكل الطقوس اللي كتطلبها الأعياد الوطنية والدينية، وكل ما كيشكل جزء من الهوية الثقافية ديال البلاد. وبهذه الطريقة كيكتسبوا الأبناء معرفة تدريجية بالوطن الأم، وكيتكون عندهم شعور إيجابي إليه. وما كيعنيش انتماء الأب لجنسية أخرى أن الأبناء كيفقدوا ارتباطهم بالمغرب، بل الأبناء في هذه الحالة كيستفدوا من ثقافتين مختلفتين، وكيكتسبوا قدرة أكبر على فهم التنوع واحترام الاختلاف، وكيشعروا بالفخر بانتمائهم لأكثر من ثقافة بدون ما يتعارض هذا الأمر مع حبهم للمغرب واعتزازهم بأصولهم المغربية. وحتى الزيارة العائلية للمغرب كتقوي الروابط بين أبناء الجالية والوطن الأصلي، ولو من جهة الأم أو الأب. فملي كيزوروا هاد الأبناء المغرب وكيتلاقاو بالأقارب ديالهم وكيكتشف معالم كثيرة تاريخية وطبيعية، كيكونوا صورة حية على البلاد، وكيتحول الانتماء من مجرد معلومات نظرية إلى تجربة واقعية مليئة بالمشاعر والذكريات. وغالبا ما كيخلي الاحتكاك المباشر بالمجتمع المغربي أثر إيجابي كيبقى معهم دائما. والمؤسسات المغربية بدورها كتحافظ على علاقة أبناء الجالية بوطنهم من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات اللي كلها كتهدف لتقوية ارتباط الأجيال الجديدة بهويتهم الوطنية، وكتشجعهم على المشاركة في الحياة الثقافية والاجتماعية والرياضية المرتبطة بالمغرب. فحب الوطن لا يقاس بمكان الإقامة أو بالجنسية القانونية، بل كيتجلى في المشاعر والسلوكيات والمواقف. فالكثير من أبناء الجالية المغربية بمن فيهم أبناء الزواج المختلط كيعبروا على اعتزازهم بالمغرب من خلال المشاركة في الأنشطة الثقافية المغربية وفي البطولات الرياضية عبر العالم، ومن خلال تشجيع المنتخبات الوطنية والتعريف بصورة المغرب في المجتمعات اللي كيعيشوا فيها، بالإضافة لمساهمة بعضهم في مشاريع اقتصادية واجتماعية وعلمية كتعود بالنفع على الوطن. فهذا الارتباط كيظهر بشكل واضح في المناسبات الوطنية والرياضية الكبرى، بحيث كيرفعوا أبناء الجالية العالم المغربي عاليا وبكل فخر، وكيعبروا على دعمهم لوطنهم. وبرز هذا الأمر بشكل لافت في العديد من التظاهرات الدولية، فمن اللي كيجتمعوا مغاربة العالم بمختلف أعمارهم وخلفياتهم الثقافية في مناسبات كثيرة للاحتفال بإنجازات المغرب، فهذا كيعكس قوة الروابط اللي كتجمعهم به. وأبلغ صورة لهذا الحب للوطن ممكن الحديث عليه هو تفاعل هذا الأبناء الكبير مع إنجازات المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، وشاهد العالم صور الاحتفالات اللي عمت كل شوارع المدن الأوروبية والأمريكية والكندية والعربية وغيرها، وخروج الآلاف من مختلف الأعمار حاملين الأعلام الوطنية وكيرددوا الأناشيد والأهازيج اللي كتعبر على فرحهم وفخرهم بانتمائهم للمغرب. واللافت أيضا في هذه الاحتفالات هو ظهور أطفال في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي واللي أكدوا فيها ارتباطهم بالمغرب وحبهم ليه رغم صغر سنهم والبعد الجغرافي، وظهروا هما لابسين القميص الوطني ورافعين العلم المغربي بكل اعتزاز حد البكاء، وهذا كيعبر على حجم التعلق بالوطن. واحتفلوا بطريقتهم بانتصارات المنتخب الوطني، وهذه اللحظات الرياضية الفارقة في تاريخ المغرب جعلتهم أكثر اهتماما به. وحتى اللي كيمارسوا كرة القدم في أندية بلدان الإقامة كيحملوا العلم المغربي معهم، وصبحوا تواقين للعب في صفوف المنتخب المغربي، وصبحت كرة القدم تلك الدبلوماسية الناعمة اللي حقق بها المغرب انتصارات على مستويات أخرى اقتصادية وسياحية وثقافية وسياسية. وهذه الإنجازات أكدت أن حب الوطن ما كتحدوش الحدود الجغرافية ولا كتأثر فيه اختلاف بلدان الإقامة اللي اندمجوا فيها هاد الأبناء وكيحملوا جنسياتها، فمن اللي كيحقق المغرب إنجاز رياضي أو اقتصادي كيشعروا أبناء الجالية بأنهم جزء من هذا النجاح. فحب الوطن من أسمى القيم الإنسانية والاجتماعية اللي كتشكل وعي الفرد بانتمائه، والوطن غالي، لذلك مهم جدا إعطاء عناية خاصة للتربية على الحب ديالو للأبناء منذ السنوات الأولى من حياتهم، لأن المشاعر الوطنية ما كتنشأش تلقائيا وإنما تبنى تدريجيا من خلال الأم والأب والأسرة والمؤسسات. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يوجه خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. جلالة الملك يترأس يومي الخميس والجمعة مراسم الاحتفالات بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1788 شخصا بمناسبة عيد العرش المجيد. التفاصيل بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، وجه جلالته حفظه الله خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسنعود إلى التفاصيل في نشرتنا القادمة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته أعزه الله زوال يوم غد الخميس 30 يوليوز 2026 حفل استقبال بساحة عمل المضيق الفنيدق بمدينة المضيق، وزوال يوم الجمعة 31 يوليوز 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالته أعزه الله ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأذوبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بصحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان. بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1788 شخصا. لنستمع إليك سهام أي تدرى.
5: بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1788 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1679 نازلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1668 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 109 موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 41 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 52 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص، المجموع 1788. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
4: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرة إدوارد أرغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. غزلان القطاوي والتفاصيل.
6: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
7: وفي إطار الاحتفال بعيد العرش المجيد، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. بنك المغرب أوضح في بلاغ له بأن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارة محمد السادس المملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور السزاك سمارة طاطا زاكورة الرشيدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم أكادير إداوتنان مراكش الرحامنة اليوسفية بني ملال الفقيه بن صالح خنيفرة تونات وزان ترودانت سيدي قاسم خريبكا وسطات شيشة وقلعة سراغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم الفقيه بن صالح ترودانت قلعة سراغنة بني ملال. ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون طرفايا قلميم طنطن، ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيدي سليمان وبن سليمان الخميسات مكناس فاس مولا يعقوب قرسيف وتازة. وجهويا تم اليوم بفاس تدشين وإطلاق مشاريع تنموية هامة تتعلق بقطاعي الماء والتعليم، وذلك بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد. وهكذا تم بالجماعة الترابية أولى الطيبة التابعة لعمالة فاس تدشين مركب مائي جديد بهدف تعزيز وتأمين التزويد بالماء الشروب لمدينة فاس والمناطق المجاورة. ويأتي هذا المشروع الذي ترأس حفل تدشين ولي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس خالد أيت طالب في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعزيز الأمن المائي، كما يندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027. وكذا المخطط الاستراتيجي للشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس باعتبارها صاحب المشروع. وجهويا دائما، كما تم على مدى 3 أيام من 27 إلى 29 مليون يوز بعدد من الجماعات التابعة لإقليم سيدي بن نور إطلاق وتدشين عدد من المشاريع التنموية التي تهم البنية التحتية في مجالات التعليم والماء والكهرباء والتأهيل الإيكولوجي والدعم الاجتماعي، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد. وتروم هذه المشاريع التي أشرف على تدشينها أو إطلاق أشغالها عامل إقليم سيدي بن نور منير هواري مرفوقا بوفد يضم على الخصوص مسؤولية المصالح المماركزة والسلطات المحلية تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وترسيخ أسس التنمية المستدامة بالإقليم. دوليا، أدانت المملكة المغربية بأشد العبارات الهجمات بطائرات مسيرة التي استهدفت منشآت بترولية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم أن المملكة المغربية تعتبر هذه الهجمات انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية ومساسا خطيرا بأمنها القومي وتهديدا مرفوضا لأمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط بأسره. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، والبداية بالعناوين. بمناسبة عيد العرش تدشين مشاريع اجتماعية وصحية لفائدة المرأة بإقليم فيجي. بمراكش تدشين وإعطاء انطلاقة مشاريع لتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات ودعم التنمية المجالية. وبمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على العرش، بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية. البداية من إقليم فيجي، وبمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى تدشين مشاريع اجتماعية وصحية لفائدة المرأة، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. التفاصيل مع حفصة الحجام.
9: الجماعة الترابية أبو مريم شهدت إشراف عامل إقليم فيجيج رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية السيد نور الدين عبو على تدشين دار للأمومة تم إنجازها في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بالدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. التكلفة الإجمالية لإنجاز هذه المؤسسة الاجتماعية بلغت 3,650,000 درهم، ساهمت فيها المبادرة ب2,350,000 درهم، فيما ساهم كل من المجلس الإقليمي والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان ب650,000 درهم لكل منهما، مع تخصيص منحة لتسيير هذه المؤسسة بقيمة 150,000 درهم ضمن مخطط عمل اللجنة لسنة 2026. هذه المنشأة تروم المساهمة في تقليص نسبة وفيات النساء الحوامل والمواليد الجدد من خلال توفير ظروف ملائمة للولادة بمراكز خاضعة للمراقبة الطبية وتقديم خدمات الإيواء والتغذية والتتبع الصحي بتنسيق مع مصالح الصحة والحماية الاجتماعية. منطقة إيش بجماعة بني كيل عرفت بدورها افتتاح مركز للتكوين والتمكين الاقتصادي جرى إنجازه في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
8: بعملة مراكش إعطاء انطلاقة وتدشين مشاريع تنموية تروم تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة ودعم التنمية المجالية المستدامة، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى عيد العرش المجيد. المزيد من التفاصيل مع ياسين زكراوي.
10: المشاريع التي أشرف على إطلاقها والي جهة مراكش السفي عامل عمالة مراكش خطيب لهبيل تأتي في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية وتقوية البنية الاجتماعية والتربوية والصحية والارتقاء بجودة الخدمات العمومية بما يستجيب لتطلعات الساكنة ويسهم في تحسين ظروف عيشها وتعزيز جاذبية المجال الترابي. وهكذا أشرف والي الجهة والوفد المرافق له على افتتاح رواق الفنون بالمركز الثقافي الدوديات المنجز في إطار برنامج مراكش الحاضرة المتجددة بكلفة إجمالية قدرها 13 مليون درهم. هذا الفضاء الثقافي والفني الجديد يروم تعزيز العرض الثقافي بالمدينة وفتح المجال أمام المبدعين والفنانين لعرض أعمالهم، فضلا عن الإسهام في تنشيط الحياة الثقافية والفنية وتقريب الفعل الثقافي من الساكنة. كما تم إعطاء انطلاق الشغل لإعادة بناء المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بالجبل الأخضر بكلفة مالية تناهز 17 مليون درهم، وذلك في إطار تعزيز وتطوير منظومة التكوين المهني والرفع من جودة بنيتها وتجهيزاتها، بما يتيح توفير فضاء تكويني ملائم يستجيب لحاجيات الشباب وسوق الشغل ويسهم في دعم اندماجهم المهني وتعزيز جاذبية التكوينات المتخصصة. ولي الجهة قام أيضا بوضع الحجر الأساس لبناء الثانوية التأهيلية التكافؤ بكلفة مالية تبلغ حوالي 11 مليون درهم، ومن شأن هذا المشروع أن يسهم في توسيع العرض المدرسي وتعزيز البنية التعليمية وتحسين ظروف تمدرس التلميذات والتلاميذ بما يدعم تكافؤ الفرص والحد من الاكتظاظ ويعزز جودة الخدمات التربوية المقدمة لفائدة ساكنة المنطقة.
8: وفي ختام النشرة الاقتصادية، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما، وذلك تخليدا للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. بنك المغرب أوضح في بلاغ له بأن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس المملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ مع الإشارة إلى سنة الإصدار. وفي وسط ظهر القطعة يبرز شعار المملكة وشهب نارية على شكل نجوم بالإضافة إلى الرقم 27 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها. وكتب على ظهر القطعة النقدية التذكارية في الأعلى عبارة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على العرش مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يوجه خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. جلالة الملك يترأس يومي الخميس والجمعة مراسم الاحتفالات بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1788 شخصا بمناسبة عيد العرش المجيد. إلى التفاصيل، بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، وجه جلالته حفظه الله خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسنعود إلى التفاصيل في نشرتنا القادمة. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته أعزه الله زوال يوم غد الخميس 30 يوليوز 2026 حفل استقبال بساحة عملة المضيق الفنيدق بمدينة المضيق، وزوال يوم الجمعة 31 يوليوز 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالته أعزه الله ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأذوبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان. بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1788 شخصا. لنستمع إليك سهام أيتدرا.
1: بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل الجلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1788 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1679 نازلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1668 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 109 موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 41 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 52 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص، المجموع 1788. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
0: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوة المسلحة الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأمير إدوارد أرغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. غزلان القطاوي والتفاصيل.
2: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة

0: عام للقوات المسلحة الملكية. استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي بالرباط نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير المملكة المتحدة في الرباط، أشاد المسؤولان بتميز الروابط العريقة التي تجمع بين المملكتين، وكذا بالتعاون الذي يبعث على الارتياح في المجال العسكري. الجانبان استعرضا حصيلة التعاون العسكري الذي يتميز بعقد بشكل منتظم للجنة العسكرية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولين سامين والتكوين العسكري، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني في إطار العمليات المشتركة. وخلال هذا اللقاء سلط السيد لودي الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي التي تم إطلاقها وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية تتموقع كفاعل نشيط في تحقيق الاستقرار والرفاه المتبادلين لفائدة القارة الإفريقية. من جانبه نوه المسؤول العسكري البريطاني بريادة جلالة الملك التي جعلت من المملكة المغربية فاعلا في تحقيق السلام والاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي ختام هذه المباحثات أعرب الطرفان عن الطموح والإرادة المشتركة من أجل العمل في المستقبل على تقوية هذه الشراكة وتعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي.
1: وفي إطار الاحتفال بعيد العرش المجيد، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فدية من فئة 250 درهما. بنك المغرب أوضح في بلاغ له بأن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارة محمد السادس المملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وبجدور السزاكس مارا طاطا زاكورا الرشيدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم أكادير إداوتنان مراكش الرحامنة اليوسفية بني ملال الفقيه بن صالح خنيفرة تونات وزان ترودانت سيدي قاسم خريبكا وسطات شيشة وقلعة السراغنة. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة الجوية اليوم الأربعاء مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم الفقيه بن صالح ترودانت قلعة السراغنة بني ملال، ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات وأقاليم العيون طرفايا قلميم طنطن، ومن الجمعة إلى السبت بعملات وأقاليم سيدي سليمان وبن سليمان الخميسات مكناس فاس مولى يعقوب قرسيف وتازة. وجهويا تم اليوم بفاس تدشين وإطلاق مشاريع تنموية هامة تتعلق بقطاعي الماء والتعليم، وذلك بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد. وهكذا تم بالجماعة الترابية أولى الطيبة التابعة لعمالة فاس تدشين مركب مائي جديد بهدف تعزيز وتأمين التزويد بالماء الشروب لمدينة فاس والمناطق المجاورة. ويأتي هذا المشروع الذي ترأس حفل تدشين ولي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس خالد أيت طالب في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعزيز الأمن المائي، كما يندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027. وكذا المخطط الاستراتيجي للشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس باعتبارها صاحب المشروع. وجهويا دائما، كما تم على مدى 3 أيام من 27 إلى 29 مليون يوز بعدد من الجماعات التابعة لإقليم سيدي بن نور إطلاق وتدشين عدد من المشاريعات التنموية التي تهم البنية التحتية في مجالات التعليم والماء والكهرباء والتأهيل الإيكولوجي والدعم الاجتماعي، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد. وتروم هذه المشاريع التي أشرف على تدشينها أو إطلاق أشغالها عامل إقليم سيدي بن نور منير هواري، مرفوقا بوفد يضم على الخصوص مسؤولي المصالح المماركزة والسلطات المحلية، تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وترسيخ أسس التنمية المستدامة بالإقليم. دوليا، أدانت المملكة المغربية بأشد العبارات الهجمات بطائرات مسيرة التي استهدفت منشآت بترولية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم أن المملكة المغربية تعتبر هذه الهجمات انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية ومساسا خطيرا بأمنها القومي وتهديدا مرفوضا لأمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط بأسره. نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: زيارة ميدانية لوزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات، بهدف تتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سل القنيطرة.
4: في إطار استراتيجية غابة المغرب، إحنا الهدف هو الحفاظ بحال اللي قال السيد الوزير على المياه المعبأة من هذه السدود، والحفاظ على توحل عدم توحل هذه السدود هذه في إطار اللي قلت لك استراتيجية غابة المغرب. التقينا باش يكون واحد البرنامج جد مهم مع وزارة التجهيز والماء والوكالة الوطنية للمياه والغابات باش نجهزوا العالية ديال هاد السدود بالتشجير وبالعمليات محافظة على التربة.
5: وعندنا اليوم 14 سد اليوم في طول إنجاز باش نوصلوا لواحد الساعة تخزينية ديال 26 مليار ديال الأمطار المكعبة، ولكن بين الإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة هي إشكالية الأوحال، وبالتالي راه تتمشي لنا واحد 57 مليون متر مكعب سنويا. ممكن نقولوا اليوم من 10% ديال هاد السدود فهي تتمشي في إطار هاد الجانب ديال الأوحال، وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن نوضع واحد السياسة واللي غنفعلوها اليوم واللي عطينا انطلاقة مع السيد الوزير.
3: الزيارة تندرج في إطار تنزيل وتفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة المبرمة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل والتنسيق في مجال حماية الموارد المائية ومكافحة انجراف التربة.
6: فنا على المجازات اللي دارت بلادنا في هذا الإطار، واليوم كان خدموا على واحد 33 حوض مائي في المغرب اللي كانت تكون في واحد مساحة تاع 8 مليون هكتار. اليوم بلادنا وصلت لتهيئة 1,140,000 هكتار من الحواض المائية، وهذا بطبيعة الحال رقم يعني واخا كيبقى مهم ولكن مع قارنة مع الخصائص يعني كيبقى ضعيف. كذلك يعني وقفنا على عدة مشاريع اللي كتندرج في هذا الإطار، إطار تهيئة الأحواض المائية.
3: وتضمن برنامج الزيارة الاطلاع على عروض تقنية ومتابعة أشغال المعالجة البيولوجية التي تشمل عمليات إعادة التشجير واستعادة الغطاء النباتي وتجديد النظم البيئية الغابوية. وشمل برنامج هذه الزيارة الميدانية الاطلاع على الحصيلة الوطنية لبرامج تهيئة الأحواض المائية وتقديم عرض حول وضعية توحل السدود بالمملكة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
7: أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقال أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم وللذهب بجدور أسازاك سمارة تاتا زاغورا رشيدية وأوسرد. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات أقاليم أكادير دوتنان مراكش رحمنا يوسفيا بني ملال فقيه بن صالح خنيفرة تونات وزان تارودانت سيدي قاسم خريبكاس تات شيشاوا وقلعة سراغنا. كما يرتقب تسجيل نفس الظاهرة غدا الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات أقاليم الفقيه بن صالح تارودانت قلعة سراغنا بني ملال. ومن الخميس إلى الجمعة بكل من عملات أقاليم العيون ترفايا قلميم تانتان، ومن الجمعة إلى السبت بعملات أقاليم سيدي سليمان بن سليمان خميسات مكناس فاس مولا يعقوب قرسيف وتازع.
2: غيم راديو. الخبر من المصدر.
8: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: هي جلسة نقاشية جمعت فاعلين سياحيين وباحثين وخبراء قطاعيين وشركاء مؤسساتيين حول تفكير مشترك بخصوص مستقبل السياحة بالمغرب والتحديات المرتبطة بالاستدامة ومرونة القطاع في مواجهة التحولات الاقتصادية والبيئية، إضافة إلى الدور الاستراتيجي للجامعة في مواكبة الابتكار السياحي.
9: كلية الأنها قضاءيات بدأت كتستجب لمطالب المهنيين ولإحتياجاتهم في الفورماسيون سويتي واللي ناقصة عند المهنيين. إذن هذه مبادرة طيبة.
0: هذا اللقاء شهد توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة القاضي عياد والفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، اتفاقية تشكل مرحلة هيكلية في تعزيز التعاون بينهما خدمة للقطاع السياحي.
10: احنا كناقلين سياحيين كنطمحوا من هذه الشراكه يعني تكون بوابه للولوج لواحد المجموعه ديال التكوينات، لان اليوم احنا في واحد المرحله انتقاليه في القطاع ديالنا. تركزوا وتنعاودوا نركزوا على التكوين لان تلقاو هو المدخل يعني باش نحاولوا نتجاوزوا واحد المجموعه ديال العقبات.
11: اهتمامات الجامعه فيما يخص هذا الميدان فتحاول ان تكون لها دوره كامله حول كل الفاعلين داخل هذا المجال بما فيه النقل السياحي كذلك الذي يلعب دورا كبيرا في ربط كل المجالات الجغرافية داخل البلاد وخارج البلاد.
0: وشكل هذا الحدث فضاء للتواصل المباشر بين المهنيين والباحثين والفاعلين المؤسساتيين، والهدف تعزيز التبادل وإرساء شراكات عملية بين الوسط الأكاديمي والقطاع السياحي.
2: ريم راديو. ريم راديو.
12: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
13: تتابعون الآن إعادة لخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين.

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. نحتفل اليوم بكامل الاعتزاز والارتياح بالذكرى 27 لاعتلاء العرش، 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك، مصداقا لقوله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا، يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر لا يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية. شعبي العزيز، إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط. وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار، وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يهتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاة اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات، وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم جيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات، تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. فقد بلغت نسبة النمو حوالي 4.9 سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في 2026. وعلى الصعيد الفلاحي، عرف المغرب تساقطات مطرية مهمة وموسما فلاحيا جيد، مما ساهم في تعزيز الأمر المائي والغذائي. كما استطاع المغرب تعزيز مكانته كقطب للاستثمار الصناعي والسياحي والمالي، وهو ما يعكس تطور المؤشرات لا سيما الصناعية. ذلك أن قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية تعد اليوم ركائز أساسية للنسيج الإنتاجي الوطني، سواء من حيث جلب الاستثمارات الخارجية أو من حيث خلق الثروات وفرص الشغل.
إذ أصبحت المملكة يوما أول مصدر للسيارات في إفريقيا بقدرة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنويا، وهو ما جعل صادرات المغرب من قطاعات السيارات والطيران تفوق 40% من إجمالي الصادرات، متقدمة في ذلك على الفوسفات. وتعزيزا لهذا التوجه، ترأسنا في بداية السنة حفل إطلاق مصانع جديدة جعلت المغرب يدخل النادي المصغر للدول التي تتوفر على أكبر المراكز الصناعية في مجال صناعة محركات وأنظمة هبوط الطائرات، كما أن تطوير قطاع مندمج للبطاريات الكهربائية يعكس قدرة المغرب على استباق التحولات التكنولوجية والانخراط في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالصناعات الاستراتيجية. وبنفس روح الابتكار والتطوير يتم إنجاز مشاريع كبرى تهدف إلى جعل الطاقات المتجددة ركيزة للأمن الطاقي ورافعة لجذب الصناعات التي تسعى لاستخدام طاقات تنافسية وخالية من الكربون. وتعزيزا لهذه الاستراتيجية الطموحة، تم الشروع في تنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال الترخيص لمجموعة أولى من المشاريع الكبرى. شعبي العزيز، في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوليد والإنتاج، جعلنا من تخفيق من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء استراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجية الوطنية. وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهته سجل القطاع السياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح، بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج. وبموازاة مع النهوض المجالي والاقتصادي، نواصل تنزيل العديد من المبادرات وبرامج التنمية البشرية وتأميم الحماية الاجتماعية من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. وفي هذا الإطار نشدد على ضرورة التنزيل الفعال لبرامج التنمية الترابية المندمجة التي نحرص على أن تشمل كل المناطق والجهات دون استثناء، كما أن مسار التحول الاقتصادي والاجتماعي يتطلب موارد تمويلية غير مسبوقة يتعين تعبئة الجزء الأكبر منها عبر التمويل الداخلي. لذا نهيب بالقطاع المالي الوطني لمواصلة العمل على مواكبة الاستثمار والمشاريع الكبرى وعلى إحداث نقلة نوعية في توسيع الولوج للتمويلات البنكية وغير البنكية الموجهة لمقاولات صغيرة ومتوسطة وللابتكار والتصنيع والتصدير. وإننا نتطلع إلى أن ينقب القطاع المالي على فتح آفاق أوسع وأكثر ابتكارا، بما يضمن التعبئة المتعلية للادخار الوطني لا سيما المؤسسات وإنعاش الأسواق المالية لتسريع الدينامية التنموية للمغرب الصاعد. شعبي العزيز، لقد تمكننا بعون الله وتوفيقه من ترسيخ مكانة المغرب كفاعل دولي موثوق ومحترم ومسموع. فالمغرب اليوم أصبح فاعلا اقتصاديا مهما وشريكا مطلوب في إطار شراكات جديدة ومتوازنة متوجهة نحو المستقبل، وهو ما مكنه أن يسائل بكل ثقة ووضوح جميع شركائه وأن يطرح عروض شراكات بناءة ومبادرات تعاون واعدة بخصوص مختلف القضايا الثنائية والدولية الكبرى. كما اختار بكل التزام ومسؤولية
تنويع شراكاته بما يساهم في تعزيز قدرات بلادنا ورفع قيمتها في مختلف المجالات. شعبي العزيز، إن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي تم تحقيقها تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، فهي نتيجة سنوات متوالية من التراكمات الإيجابية، وذلك بفضل التوجه الاستراتيجي وصواب الاختيارات الكبرى لبلادنا. وإننا نتطلع بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وانبثاق حكومة جديدة لإطلاق دورة جديدة في مسارنا التنموي شعارها التحسين، تحسين المكاسب ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى. شعبي العزيز، نغتنم مناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد لنجدد التعبير عن اعتزازنا وتقديرنا لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية والدرك الملكي والإدارة الترابية والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. كما نستحضر بكل خشوع الأرواح الطائرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا والدنا المنعمان جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني أكرم الله مثواهما. قال تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تابعتم الآن إعادة لخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين.
1: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. بالرباط اختتمت فعالية الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة التي نظمت تحت شعار نغير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز. اللقاء تميز بتوقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بهدف تعزيز الولوجيات الرقمية. كما جرى توقيع اتفاقية بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي والجامعة الوطنية للتخييم بهدف إرساء نموذج وطني للمخيمات الدامجة.
3: اليوم جد سعيدة باش نوقعوا هذه الاتفاقية مع وزارة التضامن والأسرة اللي يعني غادي تخلينا نوجدوا حلول للأشخاص في وضعيات إعاقة وكيفاش يمكن لهم يولجوا للرقمنة والآليات الرقمية.
4: كون كذلك فرصة للتوقيع على اتفاقية مع الجامعة الوطنية للتخييم باش تكون عندنا مخيمات دامجة لفائدة الأشخاص في وضعيات إعاقة وكذلك مخيمات لفائدة المسنين لأول مرة باش نخرجوا المسنين من العزلة ديالهم.
2: هذه الحملة تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
5: اليوم نجدد الالتزام والعزم على المضي قدما في مسألة الإدماج والإنصاف في حق الأشخاص في وضعية إعاقة، لأن قوة المجتمعات وقوة الدول تقاس بقدرتها على إزالة الحواجز أمام جميع القدرات ديال رأس المال البشري كي تساهم في تنمية بلدها.
2: الحملة تندرج أيضا ضمن التنزيل الفعلي لمخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة تجسيدا لالتزامات المملكة المنبثقة عن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما المادة الثامنة منها والمتعلقة بإذكاء الوعي.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: على مستوى عمالة وجدة أنقاد أطلقت سلسلة من المشاريع التنموية والرياضية والمائية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وفي المجال الرياضي أعطيت انطلاقة أشغال إنجاز ملاعب القرب ومرافق رياضية جديدة في إطار برنامج يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرياضية بمؤسسات التعليم والجماعات الترابية.
7: اليوم متواجدين في هذا البرنامج في هذا الورش اللي عطى انطلاقه السيد الوالي ديالو، هو البرنامج ديال هيكلات الاحياء ناقص الجيز اللي كما تلاحظوا انه كيروم الى تقويه الطرقات كذلك تبريط الارصفه، وغادي يكون على مدى سنتين 2026-2027. الكلفه الاجماليه ديالو 100 مليون درهم.
2: وفي قطاع التجهيزات المائية انطلقت بجماعة سيدي موسى المهايا أشغال مشروع لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، فيما شمل التأهيل الحضري تقديم برنامج لإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز بالمدخل الشمالي لمدينة وجدة.
8: المشروع هذا الهدف ديالو هو تحسين الجوده والظروف تاعو ومواكبه المشاريع الهيكليه الحاليه اللي كاينه في المستقبل بالطريق الوطني 17 اللي منها الباطوار منها السجن المدني منها الانكولوجي. دونك المكونات الكونسيستونس ديال البروجي هو واحد لا لونغور تاع 5 كيلومتر تاع لو ديامتر الون 260 315. الكلفه المشروع 6 مليون درهم.
2: هذه المشاريع تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة تسهم في الارتقاء بجودة عيش الساكنة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد نعرض تقارير ترصد حصيلة مسيرة تنموية استثنائية يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بكل حكمة وتبصر. نسلط الضوء على الأوراش الكبرى والمشاريع الاستراتيجية التي شكلت تحولا فارقا في تاريخ المغرب الحديث. تابعونا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه المنعمين، شكل الاستثمار في الإنسان أحد الثوابت الكبرى للمشروع التنموي للمملكة، انطلاقا من رؤية متبصرة جعلت من الرأسمالية البشرية الدعامة الأساسية لكل تنمية شاملة ومستدامة، ومن تأهيل الكفاءات الوطنية رهانا استراتيجيا لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. حظي قطاع التكوين المهني بعناية ملكية خاصة عززت حضوره ورسخت مكانته كرافعة لبناء الرأسمالية البشرية من خلال إطلاق إصلاحات هيكلية عميقة وتحديث منظومة التكوين وربطها بحاجيات الاقتصاد الوطني ومتطلبات سوق الشغل، بما يعزز تنافسية المملكة ويواكب الأوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا. لم يكن هذا الهدف مجرد تطوير عادي لمنظومة التكوين، بل تجسيدا لرؤية ملكية شاملة جعلت من الاستثمار في الإنسان خيارا استراتيجيا ومن الكفاءة والابتكار أساسا لبناء مغربي المستقبل القادر على مواجهة مختلف التحديات واستثمار الفرص التي تتيحها التحولات والمتسارعة التي يشهدها العالم.
10: أؤكد مرة أخرى على أهمية التكوين المهني في تأهيل الشباب وخاصة في القوة في القرى وضواحي المدن للاندماج المنتج في سوق الشغل والمساهمة في تنمية البلاد. فالحصول على البكالوريا وولوج الجامعة ليس امتياز ولا يشكل سوى مرحلة في التعليم، وإنما الأهم هو الحصول على تكوين يفتح آفاق الاندماج المهني والاستقرار الاجتماعي. وسوف أظل أؤكد على دور التكوين المهني والعمل اليدوي في إدماج الشباب انطلاقا من حرف الصناعة التقليدية وما توفره لأصحابها من دخل وعيش كريم، ومرورا بالصناعات الغذائية والمهن المرتبطة بالفلاحة التي تعين تركيزها بمناطق الإنتاج حسب مؤهلات كل جهة، ووصولا إلى توفير كفاءات وطنية في السياحة والخدمات والمهن الجديدة للمغرب كصناعة السيارات والطائرات في مجال تكوين التكنولوجيات الحديثة. فالنهوض بالتكوين المهني أصبح ضرورة ملحة ليس فقط من أجل توفير فرص العمل، وإنما أيضا لتأهيل المغرب لرفع تحديات التنافسية الاقتصادية ومواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات.
9: لم يكن الارتقاء بمنظومة التكوين المهني مجرد استجابة لحاجيات سوق الشغل، وإنما ورشا استراتيجيا يحظى برعاية ملكية خاصة ويهدف إلى إعداد كفاءات مؤهلة وقادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. وهو مشروع متكامل يعتبر الرأسمال البشري هو الثروة الحقيقية التي تبني المستقبل الأفضل لجميع المغاربة.
11: من هذا المنطلق وبهذه القناعة شهد قطاع التكوين المهني إصلاحات هيكلية عميقة همت تطوير البنيات وتحديث أساليب التكوين وإعادة النظر في العرضية التكوينية وفق مقاربة تقوم على الجودة والابتكار والملائمة مع متطلبات التنمية الوطنية.
12: الدينامية التي عرفها قطاع التكوين المهني في السنوات الأخيرة جاءت نتيجة للعناية الملكية السامية التي تضع رأس المال البشري وفئة الشباب في صلب أولويات التنمية وترسخ كذلك للتكوين المهني كرافعة أساسية للتنمية والتشغيل وتحقيق الإدماج سوسيو اقتصادي. كما يمكن أن نعتبر هذه الدينامية نتيجة مباشرة للرؤية الملكية المتبصرة حيث دعا صاحب الجلالة نصره الله منذ سنة 2018 في أكثر من مناسبة من خلال خطاباته السامية إلى النهوض بقطاع التكوين المهني وتحسين جودة التكوينات وإعادة النظر في عرض التكوين بما يتماشى وحاجيات سوق الشغل ومتطلبات المنظومات الاقتصادية الوطنية والجهوية، وحث كذلك على تعلم اللغات الأجنبية وإلى اهتمام أكبر لمواكبة وتوجيه الشباب. كما قام صاحب الجلالة نصره الله في نفس السنة يعني سنة 2018 بتعيين لجنة وزارية عهد إليها ببلورة خريطة الطريق للنهوض بهذا القطاع الحيوي، حرص جلالته على ترأس جلساتها في 3 اجتماعات متوالية قبل أن يتفضل بالمصادقة على نسختها النهائية في أبريل 2019. وتمحورت هذه الخريطة حول 5 مشاريع مهيكلة ومتكاملة. بهذه الطريقة ترجمت الرؤية الملكية من خلال أوراش كبرى وبرامج إصلاحية وتنموية متكاملة للحقيقة. حاليا منذ سنة 2022 بدينا كنجنيو الثمار ديالها من خلال تحسين فعلي لجودة التكوين في جميع المؤسسات على المستوى الوطني، بالإضافة إلى الرفع من مستوى الخدمات والمواكبة المقدمة للشباب، هو الشيء اللي أثر إيجابيا بشكل ملموس على جاذبية التكوين كمسار للنجاح بالنسبة للشباب، وهو ما تترجمه الوقائع وال الأرقام سنة بعد سنة منذ 2022.
11: هذه الإصلاحات تعكس قناعة راسخة بأن الاستثمار في الكفاءة هو استثمار في مستقبل الاقتصاد الوطني، فكلما ارتفعت جودة التكوين ازدادت قدرة المقاولة على الاستفادة من موارد بشرية مؤهلة وتعززت فرص الشباب في الاندماج المهني بما يساهم في رفع الانتاجية ومواكبة متطلبات التنمية. ولذلك لم يعد التكوين المهني ينظر إليه باعتباره مسارا موازيا، بل أصبح أحد المداخل الأساسية لإعداد كفاءات قادرة على مواكبة الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة والاستجابة للتحولات التي يشهدها سوق الشغل.
13: أعتقد أن الرؤية الملكية فيما يتعلق بارتقاء بالمنظومة البشرية للمغرب ككل باعتبار الرأس مال الحقيقي للمشروع التنموي في المغرب هي رؤية اللي اعطت واحد المجموعة ديال النتائج فيما يتعلق بالارتقاء بالمنظومة البشرية ككل، وفي مقدمتها فيما يتعلق بتأهيل هذه الموارد البشرية في بخصوص التكوين ديالها وفيما يتعلق بتأهيلها لسوق الشغل وقدرتها أنها تستجب للحاجيات ديال سوق الشغل. هنا برز التكوين المهني كأهم الآليات وكأهم المحاور الأساسية اللي تعتمدت في الرؤية الملكية فيما يتعلق بالتأهيل والارتقاء بالمنظومة البشرية ككل. التكوين المهني عرف واحد المجموعة ديال الإصلاحات، عرف كذلك واحد المجموعة ديال الإجراءات الاستراتيجية اللي جعلت اليوم المنظومتنا ديال التكوين المهني قادرة أنها اليوم تلبي الطموحات أولا ديال سوق الشغل، وقادرة كذلك تأهل مواردنا البشرية وتجعلها قادرة تنخرط في المسلسل الإنتاجي ككل.
11: وإذا كان الاستثمار في الرأسمالية البشرية يمثل حجر الزاوية في هذا الورش الملكي، فإن مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة تقتضي أيضا منظومة تكوين حديثة قادرة على استشراف مهن المستقبل والاستجابة لحاجيات الاقتصاد الجديدة. في عالم يشهد تحولات متسارعة بفعل الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي والصناعات الجديدة، أصبحت القدرة على مواكبة هذه المتغيرات رهينة بتوفر كفاءات مؤهلة تمتلك المهارات التقنية والمهنية التي تفرضها مهن الحاضر والمستقبل. ومن هذا المنطلق انخرطت منظومة التكوين المهني في ورش تحديث شامل ارتكز على تطوير العرض التكويني وإحداث تخصصات جديدة واعتماد مقاربات بيداغوجية حديثة تجعل من التكوين فضاء لاكتساب المهارة التطبيقية ومواكبة التحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني. وفي صلب هذا التحول برزت مدن المهن والكفاءات باعتبارها مؤسسات من الجيل الجديد تجسد الرؤية الملكية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة التكوين المهني من خلال فضاءات عصرية وتجهيزات متطورة وبيئة تكوينية تستجيب للمعايير الحديثة وتفتح آفاقا جديدة أمام الشباب في مختلف جهات المملكة.
12: بالنسبة للمكتب ومن أجل مواكبة التحولات المهمة والمتسارعة التي يعرفها الاقتصاد العالمي أولا ثم الاقتصاد الوطني، راهنا على هندسة بيداغوجية حديثة وبرنامج بيداغوجي مبتكر يمكن بشكل مستمر من اعتماد برامج محينة يتم تطويرها باعتماد مقاربة الكفاءات بشكل يتماشى وحاجية سوق الشغل، وهي البرامج التي تأخذ بعين الاعتبار كل من تطور تكنولوجي والتحول الرقمي والتحول الطاقي وملتزمات التنمية المستدامة بشكل خاص. هذه البرامج يتم تنزيلها وفق طرق بيداغوجية حديثة تضع المتدرب في صلب عملية التكوين وتحفزه على أخذ المبادرة وكذلك على الاستفادة من الذكاء الجماعي. هذه البرامج التي تم تطويرها بالإضافة إلى المهارات التقنية ترمي هذه البرامج إلى صقل الكفاءات الناعمة أو المهارات الذاتية، والتي تمثل 30% من برامج التكوين وتشمل الكفاءات اللغوية والرقمية والمقاولاتية وكذلك السلوكية.
11: ولم يقتصر هذا التحديث على تطوير البنية والتجهيزات، بل شمل أيضا تعزيز الشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين حتى يصبح التكوين أكثر ارتباطا بالواقع المهني وأكثر قدرة على الاستجابة للحاجيات الفعلية للمقاولات في انسجام مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. وتشكل ملائمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل إحدى الركائز الأساسية لهذا الورش، بما يعزز قابلية إدماج الخريجين ويمكنهم من اكتساب كفاءات تستجيب لتطلعات المستثمرين ولمتطلبات القطاعات الإنتاجية والخدماتية.
13: كسب الرهان ديال المواكبة ديال التوجهات الاقتصادية وكذلك فيما يتعلق بالرهان التكنولوجي، اليوم وفق المقاربات الجديدة اللي مشى فيها التكوين المهني فيما يتعلق أولا بتحديد الحاجيات ديال سوق الشغل، تحديد الحاجيات ديال المقاولات المغربية وإشراك المقاولات المغربية اليوم في تحديد حتى الخرائط حتى طرق التدريس حتى أنماط ديال التعلمات، كان عنده واحد الوقع اللي هو وقع إيجابي فيما يتعلق بتلبية حاجية هذه المقاولات وفيما يتعلق كذلك بتأهيل مواليدنا البشرية باش تكون قادرة أنها تنخرط بشكل فعال في إنجاح توجهات التنموية وفي إنجاح كذلك المسلسل الإنتاجي. اليوم المغرب اليوم عنده توجهات متعددة فيما يتعلق بالاقتصاد، كل هاد التوجهات اليوم اللي مشى فيها المغرب كان في الموازات معها واحد النهضة فيما يتعلق بالتكوين المهني اللي قدر أنه يواكب هذه التوجهات الجديدة فيما يتعلق بالاقتصاد المغربي وفيما يتعلق بالرؤية الصناعية الجديدة ديال المغرب، وقدر أنه يعطي موارد بشرية باعتبار أن الرأسمال البشري الرأسمال الحقيقي للمغرب.
11: ورش إصلاح التكوين المهني لم يقتصر على تحديث المناهج وتطوير البنيات، بل انطلق من قناعة راسخة مفادها أن تأهيل الرأسمال البشرية يمر أيضا عبر ضمان تكافؤ الفرص وتقريب التكوين من مختلف فئات الشباب أينما وجدوا. وفي هذا الإطار أولت الرؤية الملكية السامية أهمية خاصة لتطوير العرضية التكوينية بمختلف جهات المملكة بما ينسجم مع مبادئ العدالة المجالية ويواكب الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف الأقاليم والجهات. وشكل إحداث مدن المهن والكفاءات بمختلف جهات المملكة محطة بارزة في هذا المسار من خلال توفير مؤسسات حديثة وتجهيزات متطورة وعرض تكويني يراعي خصوصيات كل جهة ويرتبط بمؤهلاتها الاقتصادية بما يتيح للشباب فرصا متكافئة للاستفادة من تكوين ذي جودة دون الحاجة إلى التنقل نحو أقطاب بعيدة.
12: حرص مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل منذ عدة عقود على توفير منظومة تكوينية توفر تكافؤ الفرص من خلال وضع جهاز تكويني وطني يأخذ بعين الاعتبار مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة المجالية. فبالنسبة للعرض التكويني اللي عندنا حاليا تفوق قدرته الاستيعابية 410 ألف مقعد بيداغوجي كل سنة، يشمل جميع الجهات الترابية، أزيد من 29 قطاع مهني يتم تنزيلها عبر أزيد من 600 شعبة وتخصص، ويتكون من أكثر من 500 مؤسسة موزعة على جميع الجهات الترابية. هذه المؤسسات كتشمل مؤسسات كلاسيكية اللي كتستقطب فئتين أساسيتين، أولا فئة الشباب الأقل من 30 سنة من خلال عرض التكوين الأساسي المتوج بديبلوم، وكذلك جميع الفئات العمرية من خلال عرض التكوين التأهيلي الذي يمكن الولوج إليه مدى الحياة، وهو العرض اللي كيفوق الطاقة ديالو لتقارب 80 أو 90 ألف مقعد بيداغوجي كل سنة، وكتشمل جميع القطاعات والتخصصات. بالإضافة لهذه المؤسسات الكلاسيكية كيتوفر المكتب على 12 مدينة للمهن والكفاءات، 60 مؤسسة استفادت من إعادة التأهيل في إطار المشروع الأول واستفادت بالتالي من الإطار الجديد للجودة. كاين كذلك 70 مؤسسة حديثة الافتتاح اللي قمنا بالافتتاح ديالها ما بين 2019 والدخول المقبل إن شاء الله، واللي كذلك تبنت المعايير الجديدة للجودة. عندنا 65 وحدة للتكوين داخل الوسط السجني من أجل مواكبة إعادة إدماج السجناء. عندنا كذلك 24 وحدة متنقلة من أجل تنظيم قوافل التكوين في المجال القروي. كان يتوفر المكتب كذلك على 60 أكثر أزيد من 60 مؤسسة للقرب تم إحداثها بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، من بينها 19 مؤسسة مخصصة للنساء. كانت توفر كذلك على 10 مؤسسات مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة تم إحداثها بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن فيما يخص لو سينماش ديال مدينة سلا والأقطاب الجهوية التابعة ليه.
11: أثر ورش تطوير التكوين المهني لم يعد يقاس فقط بعدد المؤسسات أو المقاعد البيداغوجية، بل بقدرته على تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وإعداد كفاءات تستجيب لاحتياجات كل جهة وتساهم في خلق دينامية تنموية متوازنة تجعل من الرأسمال البشري محركا أساسيا للنمو. تعميم فرص الولوج إلى التكوين المهني وربطه بحاجيات التنمية الترابية يعكس رؤية استراتيجية تجعل من الاستثمار في الإنسان مدخلا لترسيخ العدالة المجالية وتعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي بين مختلف جهات المملكة.
9: من الاستثمار في الرأسمالية البشري إلى تحديث منظومة التكوين وصولا إلى توسيع فرص الولوج إليها بمختلف جهات المملكة، تتواصل مسيرة الإصلاح وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من الإنسان محور التنمية ومن الكفاءة رفيعة لمغرب أكثر تنافسية وأكثر قدرة على استشراف مستقبل أفضل لكل المغاربة.
1: بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد نعرض تقارير ترصد حصيلة مسيرة تنموية استثنائية يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بكل حكمة وتبصر. نسلط الضوء على الأوراش الكبرى والمشاريع الاستراتيجية التي شكلت تحولاً فارقاً في تاريخ المغرب الحديث. تابعونا
14: على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو،
15: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
14: بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، نعرض تقارير ترصد حصيلة مسيرة تنموية استثنائية يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بكل حكمة وتبصر. نسلط الضوء على الأوراش الكبرى والمشاريع الاستراتيجية التي شكلت تحولاً فارقاً في تاريخ المغرب الحديث. تابعونا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
16: يبقى التحدي الرئيسي هو القيام بتأهيل حقيقي لمنظومة الصحية طبقا لأفضل المعايير وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص.
17: في صلب مشروع الدولة الاجتماعية، يحتل إصلاح المنظومة الصحية مكانة محورية انطلاقا من رؤية ملكية استشرافية جعلت من صحة المواطن أولوية وطنية، ومن ضمان الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية. وتجسيدا لهذه الرؤية، انخرط المغرب في ورش إصلاحي غير مسبوق شمل إعادة هيكلة المنظومة الصحية وتحديث بنيتها وتعزيز مواردها البشرية وتسريع تحولها الرقمي، بما يرسخ أسس منظومة صحية حديثة قادرة على مواكبة رهانات الحاضر واستشراف تحديات المستقبل.
18: التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح قطاع الصحة لم تكن مجرد إعلان عن توجهات استراتيجية، بل شكلت خارطة طريق لورش وطني غير مسبوق يستهدف بناء منظومة صحية أكثر تكاملاً وإنصافاً ونجاعة.

0: لاين صروفة كانت عظيمة منذ 2002. طبعا كانوا مراحل، والمرحلة الأساسية ديال 2018-2019-2022 حتى هذا هو إعادة النظر في هذه المنظومة الصحية في واحد الرؤية ملكية اللي عظيمة، هي أولا باش نعطيو لجميع المواطنين واحد الصحة جيدة للجميع، ما كاينش الفرق ما بين المدن أو القرية أولا. ثانيا السيادة الصحية، وهذا مشروع ملكي. السيادة الصحية ماشي غير المغرب، حتى الإفريقية كلها، لأن من بعد الكوفيد 19 صاحب جلالة نصرو عطى تعليمات في إطار السيادة الصحية. شنو هي السيادة الصحية؟ في الأدوية، في العلاج، في التلقيح حتى هو، ولكن حتى في الخدمات الصحية، لا الوقاية الوقائية ولا العلاجية. وهذا هذه المنظومة الصحية الجديدة للمغرب، والمغرب يمكن له يفتخر بها، غادي تمكننا أولا في إطار طبعا واحد الحكمة جيدة وجديدة جهوية، هما المجموعات الصحية الترابية، باش تعطي لجميع المواطنين جميع الخدمات اللي يحتاجوها في واحد إطار صحي جديد، ولكن إطار ترابي صحي جهوي.
1: ورش تعميم الحماية الاجتماعية يشكل أحد أبرز مرتكزات هذا الإصلاح، باعتباره مدخلاً لضمان الولوج المنصف إلى العلاج وتعزيز الحق في الصحة، انسجاماً مع الرؤية الملكية التي جعلت من الإنسان محوراً للتنمية، ومن العدالة الاجتماعية خياراً استراتيجياً.
0: التغطية الصحية الشاملة، فالمغرب دار واحد الخطوة جديدة ونموذجية لجميع الدول اليوم تأخذوا المغرب كنموذج، لانه كنا واحد المرحله اللي كان فيها تقريبا 15% ديال المغاربه اللي كان عندهم تغطيه صحيه شامله، اليوم تقريبا 100% ديال المغاربه عندهم واحد التغطيه الصحيه اللي تجعل بانهم يمكن لهم يمشيو ياخذوا الخدمات الصحيه لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص بنفس الجوده وفي اطار الجهويه. غادي تمكن المغاربه يبقاو في الجهه اللي هما فيها ويلقاو جميع الخدمات الصحيه، فهذا واحد خطوه جديده، واحد خطوه ملكيه، واحد الرؤيه ملكيه اللي اليوم جميع الدول تبينوا بان المغرب عاوتاني وصل لواحد المستوى اللي غادي يبين بانه هو نموذج جديد في اطار اعاده النظر في المنظومه الصحيه.
1: ومن بين أبرز مستجدات هذا الورش اعتماد نموذج المجموعات الصحية الترابية، باعتباره آلية جديدة لتنظيم المنظومة الصحية على المستوى الجهوي، تقوم على توحيد تدبير المؤسسات الصحية وتحسين التنسيق بين مختلف مستويات الرعاية وتقريب القرار الصحي من خصوصيات كل جهة، بما يسهم من الرفع من جودة الخدمات وتحقيق عدالة مجالية أكبر.
0: الرؤية الملكية كيف تكلمت عليها هي أساسية للمستقبل، لأن في المستقبل جميع الجهات في المغرب غادي تكون عندهم واحد المسؤولية في واحد الجهة معينة، ولكن بجميع الإمكانيات، لا التقنية ولا العلمية ولا الموارد البشرية ولا حتى الموارد المادية. إذن من هنا 3-4 سنوات جميع المجموعات الصحية الترابية غادي يمكن لها في أي جهة يكون جميع الخدمات، لا في المستوى الأولي احنا تنتكلموا على الوقاية، والمستوى الثاني على الصعيد الإقليمي ولا الجهوي، ولا المستوى الثالث هو المستوى ديال المستشفيات الجامعية اللي طبعا تعطوا العلاجات في واحد مستوى عالي، ولكن حتى البحث العلمي وحتى التكوين. وهذا الشيء بجميع الجهات. الحالة اليوم كاينة بأن كثير من الجهات عندهم جميع هذه الإمكانيات، ولكن في إطار إعادة النظر في المنظومة الصحية في هذه المجموعات الصحية الترابية على 3 أو 4 سنوات جميع الجهات غادي تكون عندهم جميع الإمكانيات باش نلبيو الخدمات الصحية لجميع المواطنين في واحد الإطار اللي هو للجميع من طنجة للقويرة.
1: بعد إرساء أسس الإصلاح المؤسساتي، انتقل هذا الورش إلى مرحلة التنفيذ الميداني من خلال استثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية الصحية، همت بناء مستشفيات جديدة وتأهيل أخرى وتوسيع العرض الصحي بمختلف جهات المملكة، بما يعزز ولوج المواطنين إلى خدمات صحية ذات جودة. لم يكن إصلاح المنظومة الصحية ليبلغ أهدافه دون تعزيز

0: البنية التحتية باعتبارها الدعم الأساسي لتطوير العرض الصحي وتقريب الخدمات من المواطن والارتقاء بجودة التكفل بمختلف جهات المملكة. ومن هذا المنطلق يشهد المغرب خلال السنوات الأخيرة دينامية غير مسبوقة في مجال الاستثمار الصحي من خلال بناء مؤسسات استشفائية جديدة وتأهيل أخرى وفق رؤية تروم إرساء شبكة صحية عصرية تستجيب للتحولات الديموغرافية وتواكب الطلب المتزايد على الخدمات الصحية.
1: منذ تربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلاف المنعمين، فجعل من إعادة تهيئات وتطوير المنظمة الصحية واحد العنصر أساسي لإنشاء الدولة الاجتماعية، في مشروع الدولة الاجتماعية والتنمية البشرية. كنشاهدوا الآن واحد كما قلتي تسارع تاع البنيات التحتية والأشغال المتعلقة بتطوير المنظومة الصحية. فهذا التطوير هذا وهذا الإنشاء تاع هاد البنيات التحتية وهاد المنشآت الصحية فسهل الولوجية تاع المواطنين للعلاج وتوسع العرض الصحي. فهذا جاء في إعادة تأهيل المنظومة. سنشاهد الآن أن هناك جميع المناطق في البلاد، جميع الجهات فيها مستشفيات جامعية كبرى، فيها مستشفيات للقرب، وذلك كما قلنا باش نسهلوا المواطن الولوج للصحة. الولوجية كذلك ساهم فيها واحد التسعيرة اللي كتحترم التعريفة الوطنية المرجعية وتعميم تاع التغطية الاجتماعية والتغطية الصحية، فهذا سهل الولوج للمواطنين للاستشفاء.
0: كما شملت هذه الدينامية إنجاز وتوسعة مراكز استشفائية جامعية ومستشفيات جهوية وإقليمية في كل مناطق المملكة من طنجة إلى القويرة، إلى جانب إعادة تأهيل المئات من مراكز الرعاية الصحية الأولية باعتبارها الحلقة الأولى في مسار التكفل بالمريض، بما يسهم في تقريب الخدمات الصحية وتعزيز العدالة المجالية. ولا يقتصر تطوير البنية التحتية على تشييد المباني أو اقتناء التجهيزات، بل يشمل أيضا إعادة تنظيم الفضاءات الاستشفائية وفق معايير حديثة تراعي سلامة المريض وانسيابية مسار العلاج وظروف اشتغال مهنية الصحة، بما ينسجم مع المعايير الدولية لجودة الخدمات الصحية.
1: التوفر على واحد الأجهزة وواحد المعدات اللي جد متطورة هو كيسهل التشخيص، كيمكننا نديرو تشخيص مبكر لواحد الامراض اللي كتولي معقده الا ما كانش تشخيص مبكر. واحسن من ذلك فيمكننا الان نديرو التشخيص الاستباقي، وكتعرفوا ان هناك واحد المختبر الان اللي كيتوفر عليه المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، الدولي محمد السادس، اللي فيه لا ميديسين بريديكتيف، يعني الطب الاستباقي والتنبؤي والطب المشخصن، لأن الآن يمكن لنا نشخصوا العلاج أخذاً بعين الاعتبار الجينات والوراثة وواحد العديد من المعطيات نتاع المرضى. إذن هذه المسألة هذه فهي مهمة الآن في التطور ديال الطب في العالم، والحمد لله المغرب الآن من ضمن الدول اللي تسبق لهذا المجال هذا. هناك واحد السرعة كذلك في التشخيص، وهناك الدقة في التشخيص. فالآن إذا أخذنا الياغام 3 تسلا أوميغا اللي كينا مثلا 3 تسلا وإن شاء الله غتكون 5 تسلا، فهذه كتمكن إحنا عشناها في الأمس القريب في المسابقات الدولية نتاع كرة القدم، فهناك لاعبين اللي تيمكن لنا نشخصوا واحد ليزيون، واحد الإصابات اللي شحال هادي بوسائل المتداولة ما كانش ممكن. فكون هناك واحد الدقة في التشخيص، هناك واحد السرعة في التشخيص، وهذا كامل تيصب في مصلحة المرضى.
0: جودة الخدمات الصحية تظل المعيار الحقيقي لقياس أثر الإصلاح على حياة المواطن باعتبارها الترجمة العملية لمختلف الأوراش التي يشهدها القطاع الصحي. وفي هذا الإطار انصب الاهتمام على تطوير مسار التكفل بالمريض انطلاقا من الاستقبال والتوجيه، مرورا بالتشخيص والعلاج، وصولا إلى المتابعة الطبية وفق مقاربة تضع المرتفقة في صلب المنظومة الصحية. كما شهد العرض الصحي تعزيز خدمات الطب العام والطب المتخصص وتطوير أقسام

0: المستعجلات ومختبرات التحاليل والتصوير الطبي، بما يسهم في تحسين جودة التشخيص وتسريع التكفل والارتقاء بجودة الرعاية الصحية. ولم يقتصر هذا التطوير على الجانب العلاجي، بل شمل أيضاً ترسيخ ثقافة الجودة وتعزيز سلامة المرضى وتحسين ظروف الاستقبال، بما يضمن خدمات صحية أكثر كفاءة واستجابة لانتظارات المواطنين. لم يقتصر تطوير المنظومة الصحية على تحديث المؤسسات والخدمات، بل واكبته طفرة رقمية غيرت طرق تدبير القطاع وأعادت صياغة العلاقة بين المرتفق والمؤسسة الصحية. في عالم أصبحت فيه التكنولوجيا ركيزة أساسية لتطوير الخدمات العمومية، يشكل التحول الرقمي أحد أبرز محاور إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب، لما يوفره من حلول مبتكرة لتحسين جودة الخدمات وتبسيط مسار العلاج وتعزيز نجاعة التدبير.
1: الرقمنة هي أساسية، لأن كنا تنشوفوا بأن المواطنين تديروا تشخيصات طبية أو تحاليل بيولوجية أو كثير من الأشياء اللي تطلبوا الطبيب، والمواطن ملي تيبدل الطبيب أو ملي تيبدل الجهة أو ملي تيمشي واحد المستشفى آخر أو ملي تيمشي القطاع الخاص، خصو من جديد يعاود جميع التحاليل. فإذا الرقمنة غادي تسهل أولا المريض، باش جميع المسائل الطبية اللي تتخصو غادي تكون في واحد الإطار ملف طبي، والرقمنة غادي تساعد في هذا المجال. وباش من يمشي من طبيب لطبيب آخر أو من المركز الصحي للمستشفى أو من القطاع العام للقطاع الخاص، يلقى جميع المعلومات الطبية اللي عنده، وغتسهل مورية ديالو، وغتسهل اولا لا تشخيص ديال المرض ديالو، ولكن حتى التكفل ديال المرض ديالو او جميع المسائل الطبية. اذا هذا الرقمنة فهي اساسية في اطار عاوتاني حكمة جديدة للمنظومة الصحية.
0: وفي هذا الإطار يشهد القطاع الصحي اعتماد منظومات معلوماتية حديثة تتيح رقمنة الملف الطبي وتتبع المسار العلاجي وتعزيز تبادل المعطيات بين المؤسسات الصحية. كما تسهم الرقمنة في تبسيط الخدمات وتسريع الإجراءات وتحسين استمرارية التكفل بالمريض، بما يواكب التطورات الحديثة ويعزز حكمة القطاع الصحي.
1: الرهان الأكبر هو طبعا جميع المعلومات الصحية ديال جميع المواطنين، فتكون على واحد المستوى سري أولا باش نحميو جميع المعلومات ديال المواطنين، حيت هادو معلومات خاصة، معلومات طبية. هذا هو الرهان الأول. الرهان الثاني هو هذا الرقمنة، هو الذكاء الاصطناعي، خصنا نستعملوه في واحد الإطار اللي هو في مصلحة المواطنين وفي مصلحة الصحة ديال المواطنين، باش هاد المعلومات يمكن لها تمشي من قطاع لقطاع آخر، أو تمشي من المركز الصحي المستشفى الإقليمي أو الجامعي أو الجهوي. إذن استعمال الذكاء الاصطناعي أو الرقمنة خص يكون واحد استعمال اللي يكون موضوعي وفي إطار تحسن الصحة ديال المواطن. إذن سرعة أكثر، تشخيص متبكر، ولكن واحد العلاج ليكون أحسن علاج في واحد الجودة عالية، ولكن بسرعة سريعة، باش نتفادوا المشاكل الصحية ونتفادوا أمراض مزمنة أو خطيرة في إطار الصحة ديال المواطنين.
0: إذا كانت البنية التحتية تشكل الدعامة الأساسية والخدمات الصحية ثمرة الاستثمار والرقمنة رافعة للتطوير، فإن نجاح أي منظومة صحية يظل رهينا بالعنصر البشري الذي يشكل القلب النابض لكل إصلاح. العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية لتطوير المنظومة الصحية والمحرك الرئيسي للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن. وانطلاقا من هذا التوجه، جعلت الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من تأهيل الموارد البشرية أحد أولويات الإصلاح، من خلال تعزيز التكوين وتطوير الكفاءات الطبية والتمريضية ودعم العمل متعدد التخصصات داخل المؤسسات الصحية.
2: أنا تفائل بزاف وفرحان بزاف، وفي الدومين ديال جراحة القلب البارح سنفتح مع واحد صديقة، واحد

الجراح مون اسيستون تنقول له هذا الشيء واش كنا تنحلموا به واحد النهار هاد العمليات اللي فتحت واحد العمليه اللي تدار واحدة يمكن في العالم مره في العالم باش شفنا نديروها وتتخرج المريضه بعد ساعتين تتفيق وتضحك وتفلا تنقول هاد الحوايج هادي واحد 10 سنين ما عمرنا ما كنا تنحلموا نديروا بحال هاد العمليات والحمد لله دابا وصلنا لواحد لانديبوندونس ديال لا ميديسين في المغرب.

0: الحالة هذه كنا كنشوف واحد الهجرة كبيرة نتاع الأطر الصحية والطبية والشبه الطبية للخارج. ربما كان البعض كيظن انهم كنمشيو غير لتحسين ظروف العيش وكذلك الموارد الماليه، مي اكتشفنا انه الاطر الطبيه كانت كتهاجر لان ما كانش كتكون عندها ظروف الاشتغال وتقنيه الاشتغال اللي تخولها انها تخدم باريحيه وانها تسدي الخدمه كما كيمكن تسديها المرضى نتاعها. فالحمد لله شاهدنا الان على انه بفعل انه عندنا واحد المعدات كبيره واحد المناخ نتاع العمل اللي وجد جد متطور. فالان ربما ولينا كنشهدوا واحد الهجره معكوسه، يعني الان الناس كيجيو يلتحقوا بالمؤسسات الاستشفائيه المغربيه لان التجهيزات كتخول لهم الان يمارسوا واحد الطب جد متطور.
1: إنها مقاربة متكاملة تجعل من الطبيب والممرض ومختلف مهني الصحة شركاء أساسيين في تنزيل هذا الورش الوطني، خدمة لصحة المواطن وتعزيزا لنجاعة المنظومة الصحية.
0: هناك عمل كثير باقي كيتعمل الان، لان حنا خصنا نعرفوا انه هذا النوع ديال التحديث ديال المنظومة عبر العالم فهو كيطلب واحد تحويل جينيراسيونيل اللي بغينا نقولوا من اجيال لاجيال. فالمغرب خدا هذا الرهان بحكم الرؤيه الاستباقيه نتاع سيدنا الله ينصرو، خدا هذا الرهان انه يطور بهذه السرعه هذه المنظومه هذه، ومشينا بعيد في هذا المجال الحمد لله. وباقي الان عديد من المسائل اللي كتعمل باش يمكننا نوفروا واحد الصحه اللي لائقه بالمواطن واللي يوجه المواطن باحترام وبافيك دينيتي.
1: إصلاحات هيكلية، مؤسسات صحية حديثة، خدمات أكثر تطورا، وتحول رقمي متسارع، جميعها محطات ضمن مسار متواصل يروم بناء منظومة صحية حديثة تجعل الإنسان في صلب أولوياتها. ورش استراتيجي يعكس الرؤية الملكية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية وضمان حق المواطن في خدمات صحية ذات جودة. وبينما تحقق من منجزات وما يتواصل من إصلاحات، يمضي المغرب بخطى واثقة نحو منظومة صحية أكثر نجاعة وإنصافا واستدامة، لأن الاستثمار في الصحة هو استثمار في الإنسان وفي مستقبل الوطن. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: تتابعون الآن إعادة لخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين.

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. نحتفل اليوم بكامل الاعتزاز والارتياح بالذكرى 27 لاعتلاء العرش، 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك، مصداقا لقوله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا، يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر لا يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة، يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية. شعبي العزيز، إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط. وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار، وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، ففي محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يهتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاة اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات. وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم جيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات، تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. فقد بلغت نسبة النمو حوالي 4.9 سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في 2026. وعلى الصعيد الفلاحي، عرف المغرب تساقطات مطرية مهمة وموسما فلاحيا جيد، مما ساهم في تعزيز الأمر المائي والغذائي. كما استطاع المغرب تعزيز مكانته كقطب للاستثمار الصناعي والسياحي والمالي، وهو ما يعكس تطور المؤشرات لا سيما الصناعية. ذلك أن قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية تعد اليوم ركائز أساسية للنسيج الإنتاجي الوطني، سواء من حيث جلب الاستثمارات الخارجية أو من حيث خلق الثروات وفرص الشغل.
إذ أصبحت المملكة يوما أول مصدر للسيارات في إفريقيا بقدرة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنويا، وهو ما جعل صادرات المغرب من قطاعات السيارات والطيران تفوق 40% من إجمالي الصادرات، متقدمة في ذلك على الفوسفات. وتعزيزا لهذا التوجه ترأسنا في بداية السنة حفل إطلاق مصانع جديدة جعلت المغرب يدخل النادي المصغر للدول التي تتوفر على أكبر المراكز الصناعية في مجال صناعة محركات وأنظمة هبوط الطائرات، كما أن تطوير قطاع مندمج للبطاريات الكهربائية يعكس قدرة المغرب على استباق التحولات التكنولوجية والانخراط في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالصناعات الاستراتيجية. وبنفس روح الابتكار والتطوير يتم إنجاز مشاريع كبرى تهدف إلى جعل الطاقات المتجددة ركيزة للأمن الطاقي ورافعة لجذب الصناعات التي تسعى لاستخدام طاقات تنافسية وخالية من الكربون. وتعزيزا لهذه الاستراتيجية الطموحة تم الشروع في تنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال الترخيص مجموعة أولى من المشاريع الكبرى. شعبي العزيز، في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوريد والإنتاج، جعلنا من تخفيق من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء استراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجية الوطنية. وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهته سجل القطاع السياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج. وبموازاة مع النهوض المجالي والاقتصادي نواصل تنزيل العديد من المبادرات وبرامج التنمية البشرية وتأميم الحماية الاجتماعية من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. وفي هذا الإطار نشدد على ضرورة التنزيل الفعال لبرامج التنمية الترابية المندمجة التي نحرص على أن تشمل كل المناطق والجهات دون استثناء، كما أن مسار التحول الاقتصادي والاجتماعي يتطلب موارد تمويلية غير مسبوقة يتعين تعبئة الجزء الأكبر منها عبر التمويل الداخلي. لذا نهيب بالقطاع المالي الوطني لمواصلة العمل على مواكبة الاستثمار والمشاريع الكبرى وعلى إحداث نقلة نوعية في توسيع الولوج للتمويلات البنكية وغير البنكية الموجهة لمقاولات صغيرة ومتوسطة وللابتكار والتصنيع والتصدير. وإننا نتطلع إلى أن ينقب القطاع المالي على فتح آفاق أوسع وأكثر ابتكارا بما يضمن التعبئة المتعلية للادخار الوطني لا سيما المؤسسات وإنعاش الأسواق المالية لتسريع الدينامية التنموية للمغرب الصاعد. شعبي العزيز، لقد تمكننا بعون الله وتوفيقه من ترسيخ مكانة المغرب كفاعل دولي موثوق ومحترم ومسموع. فالمغرب اليوم أصبح فاعلا اقتصاديا مهما وشريكا مطلوب في إطار شراكات جديدة ومتوازنة متوجهة نحو المستقبل، وهو ما مكنه أن يسائل بكل ثقة ووضوح جميع شركائه وأن يطرح عروض شراكات بناءة ومبادرات تعاون واعدة بخصوص مختلف القضايا الثنائية والدولية الكبرى، كما اختار بكل التزام
ومسؤولية تنويع شراكاته بما يساهم في تعزيز قدرات بلادنا والرفع قيمتها في مختلف المجالات. شعبي العزيز، إن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي تم تحقيقها تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، فهي نتيجة سنوات متوالية من التراكمات الإيجابية، وذلك بفضل التوجه الاستراتيجي وصواب الاختيارات الكبرى لبلادنا. وإننا نتطلع بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وانبثاق حكومة جديدة لإطلاق دورة جديدة في مسارنا التنموي شعارها التحسين، تحسين المكاسب ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى. شعبي العزيز، نغتنم مناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد لنجدد التعبير عن اعتزازنا وتقديرنا لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية والدرك الملكي والإدارة الترابية والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. كما نستحضر بكل خشوع الأرواح الطائرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا والدنا المنعمان جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني أكرم الله مثواهما. قال تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تابعتم الآن إعادة لخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. صحة، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل الجلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1788 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 1679 نازلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس والسجن لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1668 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 109 موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 41 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 52 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص، المجموع 1788. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة. إنه سميع مجيب، والسلام.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز محور المغرب إفريقيا تفتح أفاقاً واعدة للاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمملكة. هذه الرؤية ستتيح أيضاً أفاقاً واعدة للتنمية الاقتصادية وفرصاً مهمة للمقاولات، ولا سيما الفرنسية منها الراغبة في الاستقرار بالمغرب. الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، وإدراكا منها لأهمية هذا الرهان، افتتحت مؤخرا تمثيلية بمدينة السمارة بهدف تعريف المقاولات الفرنسية بالفرص الاقتصادية المتاحة في الأقاليم الجنوبية في إطار جهودها الرامية إلى الترويج للمغرب كوجهة للاستثمار. نرغب في تشجيع المقاولات الفرنسية على الاستثمار والاستقرار هناك والاستفادة من الدينامية القوية التي تشهدها المنطقة حاليا وما تتيحه من آفاق واعدة، وخاصة كأس العالم 2030 التي تستقطب أنشطة كثيرة في قطاعات اللوجستيك وتنظيم التظاهرات والبنية التحتية والبناء. نحو 1000 فرع لمقاولة فرنسية يوجد بالفعل بالمغرب، فيما تواصل مقاولات أخرى كثيرة استكشاف فرص الاستثمار، إذ تقرر ما بين 20 و30 مقاولة سنويا الاستقرار بشكل دائم في المملكة.
1: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: بلدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
4: بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1788 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1679 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس والسجن لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1668 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل واحد، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 109 موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 41 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 52 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص، المجموع 1788. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة: إنه سميع مجيب. والسلام.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. الخبر من المصدر.
2: بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، نعرض تقارير ترصد حصيلة مسيرة تنموية استثنائية يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بكل حكمة وتبصر. نسلط الضوء على الأوراش الكبرى والمشاريع الاستراتيجية التي شكلت تحولاً فارقاً في تاريخ المغرب الحديث. تابعونا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: يبقى التحدي الرئيسي هو القيام بتأهيل حقيقي لمنظومة الصحية طبقاً لأفضل المعايير وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص.
4: في صلب مشروع الدولة الاجتماعية، يحتل إصلاح المنظومة الصحية مكانة محورية انطلاقاً من رؤية ملكية استشرافية جعلت من صحة المواطن أولوية وطنية، ومن ضمان الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية. وتجسيداً لهذه الرؤية، انخرط المغرب في ورش إصلاحي غير مسبوق شمل إعادة هيكلة المنظومة الصحية وتحديث بنيتها وتعزيز مواردها البشرية وتسريع تحولها الرقمي، بما يرسخ أسس منظومة صحية حديثة قادرة على مواكبة رهانات الحاضر واستشراف تحديات المستقبل.
5: التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح قطاع الصحة لم تكن مجرد إعلان عن توجهات استراتيجية، بل شكلت خارطة طريق لورش وطني غير مسبوق يستهدف بناء منظومة صحية أكثر تكاملاً وإنصافاً ونجاعة تستجيب لتطلعات المواطنين في إطار الدولة الاجتماعية. وترجمة لهذه الرؤية، انخرط المغرب في إصلاح هيكلي شامل يرتكز على منظومة قانونية ومؤسساتية جديدة تقوم على حكمة حديثة وتأهيل الموارد البشرية وإعادة تنظيم العرض الصحي وتسريع التحول الرقمي، بما يعزز نجاعة المنظومة الصحية وجودة خدماتها.
6: الرؤية الملكية ديال صاحب الجلالة الله ينصرو فكانت عظيمة منذ 2002. طبعا كانوا مراحل، والمرحلة الأساسية ديال 2018-2019-2022 حتى هذا هو إعادة النظر في هذه المنظومة الصحية في واحد الرؤية ملكية اللي عظيمة، هي أولا باش نعطيو لجميع المواطنين واحد الصحة جيدة للجميع، ما كاينش الفرق ما بين المدن أو القرية. أولا، ثانيا السيادة الصحية، وهذا مشروع ملكي. السيادة الصحية ماشي غير المغرب، حتى الإفريقية كلها، لأن من بعد الكوفيد 19 صاحب الجلالة نصرو أعطى تعليمات في إطار السيادة الصحية. شنو هي السيادة الصحية؟ في الأدوية، في العلاج، في التلقيح حتى هو، ولكن حتى في الخدمات الصحية للوقاية الوقائية ولا العلاجية. وهذا هذه المنظومة الصحية الجديدة للمغرب، والمغرب يمكن له يفتخر بها، غادي تمكننا أولا في إطار طبعا واحد الحكمة جيدة وجديدة جهوية، هما المجموعات الصحية الترابية، باش تعطي لجميع المواطنين جميع الخدمات اللي يحتاجوها في واحد إطار صحي جديد، ولكن إطار ترابي صحي جهوي.
5: ورش تعميم الحماية الاجتماعية يشكل أحد أبرز مرتكزات هذا الإصلاح، باعتباره مدخلاً لضمان الولوج المنصف إلى العلاج وتعزيز الحق في الصحة، انسجاماً مع الرؤية الملكية التي جعلت من الإنسان محوراً للتنمية ومن العدالة الاجتماعية خياراً استراتيجياً.
6: التغطية الصحية الشاملة، فالمغرب دار واحد الخطوة جديدة ونموذجية لجميع الدول اليوم تاخذوا المغرب كنموذج، لانه كنا واحد المرحله اللي كان فيها تقريبا 15% ديال المغاربه اللي كان عندهم تغطيه صحيه شامله، اليوم تقريبا 100% ديال المغاربه عندهم واحد التغطيه الصحيه اللي تجعل بانهم يمكن لهم يمشيو ياخذوا الخدمات الصحيه لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص بنفس الجوده وفي إطار الجهوية، غادي تمكن المغاربة يبقوا في الجهة اللي هما فيها ويلقوا جميع الخدمات الصحية. فهذا واحد خطوة جديدة، واحد خطوة ملكية، واحد الرؤية ملكية اللي اليوم جميع الدول تبينوا بأن المغرب عاوتاني وصل واحد المستوى اللي غادي يبين بأنه هو نموذج جديد في إطار إعادة النظر في المنظومة الصحية.
5: ومن بين أبرز مستجدات هذا الورش اعتماد نموذج المجموعات الصحية الترابية باعتباره آلية جديدة لتنظيم المنظومة الصحية على المستوى الجهوي، تقوم على توحيد تدبير المؤسسات الصحية وتحسين التنسيق بين مختلف مستويات الرعاية وتقريب القرار الصحي من خصوصيات كل جهة، بما يسهم من الرفع من جودة الخدمات وتحقيق عدالة مجالية أكبر.
6: الرؤية الملكية كيف تكلمت عليها هي أساسية للمستقبل، لأن في المستقبل جميع الجهات في المغرب غادي تكون عندهم واحد المسؤولية في واحد الجهة معينة، ولكن بجميع الإمكانيات لا التقنية ولا العلمية ولا الموارد البشرية ولا حتى الموارد المادية. إذن من هنا 3-4 سنوات جميع المجموعات الصحية الترابية غادي يمكن لها في أي جهة يكون جميع الخدمات، لا في المستوى الأولي احنا تنتكلموا على الوقاية، والمستوى الثاني على الصعيد الإقليمي ولا الجهوي، ولا المستوى الثالث هو المستوى ديال المستشفيات الجامعية اللي طبعا تعطوا العلاجات في واحد المستوى عالي، ولكن حتى البحث العلمي وحتى التكوين. وهذا الشيء بجميع الجهات. الحالة اليوم كاينة بأن كثير من الجهات عندهم جميع هذه الإمكانيات، ولكن في إطار إعادة نظر في المنظومة الصحية في هذه المجموعات الصحية الترابية على 3 أو 4 سنوات جميع الجهات غادي تكون عندهم جميع الإمكانيات باش نلبيو الخدمات الصحية لجميع المواطنين في واحد الإطار اللي هو للجميع من طنجة للقويرة.
5: بعد إرساء أسس الإصلاح المؤسساتي انتقل هذا الورش إلى مرحلة التنفيذ الميداني من خلال استثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية الصحية، همت بناء مستشفيات جديدة وتأهيل أخرى وتوسيع العرض الصحي بمختلف جهات المملكة، بما يعزز ولوج المواطنين إلى خدمات صحية ذات جودة. لم يكن إصلاح المنظومة الصحية ليبلغ أهدافه دون تعزيز البنية التحتية باعتبارها الدعم الأساسي لتطوير العرض الصحي وتقريب الخدمات من المواطن والارتقاء بجودة التكفل بمختلف جهات المملكة. ومن هذا المنطلق يشهد المغرب خلال السنوات الأخيرة دينامية غير مسبوقة في مجال الاستثمار الصحي من خلال بناء مؤسسات استشفائية جديدة وتأهيل أخرى، وفق رؤية تروم إرساء شبكة صحية عصرية تستجيب للتحولات الديموغرافية وتواكب الطلب المتزايد على الخدمات الصحية.
1: منذ تربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلاف المنعمين، فجعل من إعادة تهيئة وتطوير المنظومة الصحية واحد العنصر الأساسي لإنشاء الدولة الاجتماعية، في مشروع الدولة الاجتماعية والتنمية البشرية. كنشاهدوا الان واحد كما قلتي تسارع نتاع البنيات التحتيه والاشغال المتعلقه بتطوير المنظومه الصحيه. فهذا التطوير هذا وهذا الانشاء نتاع هاد البنيات التحتيه وهاد المنشات الصحيه فسهل الولوجيه نتاع المواطنين للعلاج وتوسع العرض الصحي. فهذا جاء في إعادة تأهيل المنظومة. سنشاهد الآن أن هناك جميع المناطق في البلاد جميع الجهات فيها مستشفيات جامعية كبرى فيها مستشفيات للقرب وذلك كما قلنا باش نسهلوا المواطن الولوج للصحة. الولوجية كذلك ساهم فيها واحد التسعيرة اللي كتحترم التعريفة الوطنية المرجعية وتعميم نتاع التغطية الاجتماعية التغطية الصحية. فهذا سهل الولوج للمواطنين للاستشفاء.
5: كما شملت هذه الدينامية إنجاز وتوسعة مراكز استشفائية جامعية ومستشفيات جهوية وإقليمية في كل مناطق المملكة من طنجة إلى الجويرة، إلى جانب إعادة تأهيل المئات من مراكز الرعاية الصحية الأولية باعتبارها الحلقة الأولى في مسار التكفل بالمريض بما يسهم في تقريب الخدمات الصحية وتعزيز العدالة المجالية. ولا يقتصر تطوير البنية التحتية على تشييد المباني أو اقتناء التجهيزات، بل يشمل أيضا إعادة تنظيم الفضاءات الاستشفائية وفق معايير حديثة تراعي سلامة المريض وانسيابية مسار العلاج وظروف اشتغال مهنية الصحة بما ينسجم مع المعايير الدولية لجودة الخدمات الصحية.
1: التوفر على واحد الأجهزة وواحد المعدات اللي جد متطورة هو كي يسهل التشخيص، يمكننا نديرو تشخيص مبكر لواحد الامراض اللي كتولي معقده الا ما كانش تشخيص مبكر. واحسن من ذلك فيمكننا الان نديرو التشخيص الاستباقي، وكتعرفوا انه هناك واحد المختبر الان اللي كتوفر عليه المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس الدولي محمد السادس اللي فيه لا ميديسين بريديكتيف يعني الطب الاستباقي والتنبؤي والطب المشخصن، لأن الآن يمكن لنا نشخصوا العلاج أخذنا معين الاعتبار الجينات والوراثة وواحد العديد من المعطيات نتاع المرضى. إذن هذه المسألة هذه فهي مهمة الآن في التطور ديال الطب في العالم، والحمد لله المغرب الآن من ضمن الدول اللي تسبق لهذا المجال هذا. هناك واحد السرعة كذلك في التشخيص وهناك الدقة في التشخيص. فالان الى خدينا اليغام 3 تسلا اوميغا اللي كاينه مثلا 3 تسلا وان شاء الله غتكون 5 تسلا، فهذه كتمكن احنا عشناها في الامس القريب في المسابقات الدوليه نتاع كره القدم. فهناك لاعبين اللي تيمكن لنا نشخصوا واحد لي ليزيون واحد الاصابات اللي شحال هذه بوسائل المتداوله ما كانش ممكن. فكون هناك واحد الدقه في التشخيص وهناك واحد السرعه في التشخيص وهذا كامل تيصب في مصلحه المرضى.
5: جودة الخدمات الصحية تظل المعيار الحقيقي لقياس أثر الإصلاح على حياة المواطن باعتبارها الترجمة العملية لمختلف الأوراش التي يشهدها القطاع الصحي. وفي هذا الإطار انصب الاهتمام على تطوير مسار التكفل بالمريض انطلاقا من الاستقبال والتوجيه مرورا بالتشخيص والعلاج وصولا إلى المتابعة الطبية وفق مقاربة تضع المرتفق في صلب المنظومة الصحية. كما شهد العرض الصحي تعزيز خدمات الطب العام والطب المتخصص وتطوير أقسام المستعجلات ومختبرات التحاليل والتصوير الطبي بما يسهم في تحسين جودة التشخيص وتسريع التكفل والارتقاء بجودة الرعاية الصحية. ولم يقتصر هذا التطوير على الجانب العلاجي، بل شمل أيضا ترسيخ ثقافة الجودة وتعزيز سلامة المرضى وتحسين ظروف الاستقبال بما يضمن خدمات صحية أكثر كفاءة واستجابة لانتظارات المواطنين. لم يقتصر تطوير المنظومة الصحية على تحديث المؤسسات والخدمات، بل واكبته طفرة رقمية غيرت طرق تدبير القطاع وأعادت صياغة العلاقة بين المرتفق والمؤسسة الصحية. في عالم أصبحت فيه التكنولوجيا ركيزة أساسية لتطوير الخدمات العمومية، يشكل التحول الرقمي أحد أبرز محاور إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب، لما يوفره من حلول مبتكرة لتحسين جودة الخدمات وتبسيط مسار العلاج وتعزيز نجاعة التدبير.
6: الرقمنة هي أساسية، لأن كنا تنشوفوا بأن المواطنين تديروا تشخيصات طبية أو تحاليل بيولوجية أو كثير من الأشياء اللي تطلبوا

0: الطبيب لطبيب آخر، أو من المركز الصحي للمستشفى، أو من القطاع العام للقطاع الخاص، يلقى جميع المعلومات الطبية اللي عنده، وغتسهل مورية ديالو، وغتسهل أولا لا تشخيص ديال المرض ديالو، ولكن حتى التكفل ديالو ديال المرض ديالو أو جميع المسائل الطبية. إذن هذا الرقمنة فهي أساسية في إطار عوتني حكمة جديدة للمنظومة الصحية.
1: وفي هذا الإطار يشهد القطاع الصحي اعتماد منظومات معلوماتية حديثة تتيح رقمنة الملف الطبي وتتبع المسار العلاجي وتعزيز تبادل المعطيات بين المؤسسات الصحية. كما تسهم الرقمنة في تبسيط الخدمات وتسريع الإجراءات وتحسين استمرارية التكفل بالمريض بما يواكب التطورات الحديثة ويعزز حكمة القطاع الصحي.
0: الرهان الأكبر هو طبعا جميع المعلومات الصحية ديال جميع المواطنين، فتكون على واحد المستوى سري أولا باش نحميو جميع المعلومات ديال المواطنين، وحيت هادو معلومات خاصة، معلومات طبية. هذا هو الرهان الأول. الرهان الثاني هو هذا الرقمنة، هو الذكاء الاصطناعي، خصنا نستعملو في واحد الإطار اللي هو في مصلحة المواطنين وفي مصلحة الصحة ديال المواطنين، باش هاد المعلومات يمكن لها تمشي من قطاع لقطاع آخر، أو تمشي من المركز الصحي المستشفى الإقليمي أو الجامعي أو الجهوي. إذن استعمال الذكاء الاصطناعي أو الرقمنة خص يكون واحد استعمال اللي يكون موضوعي وفي إطار تحسن الصحة ديال المواطن. إذن سرعة أكثر، تشخيص متبكر، ولكن واحد العلاج اللي يكون أحسن علاج في واحد الجودة عالية، ولكن بسرعة سريعة، باش نتفادوا المشاكل الصحية ونتفادوا أمراض مزمنة أو خطيرة في إطار الصحة ديال المواطنين.
1: إذا كانت البنية التحتية تشكل الدعامة الأساسية والخدمات الصحية ثمرة الاستثمار والرقمنة رافعة للتطوير، فإن نجاح أي منظومة صحية يظل رهينا بالعنصر البشري الذي يشكل القلب النابض لكل إصلاح. العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية لتطوير المنظومة الصحية والمحرك الرئيسي للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن. وانطلاقا من هذا التوجه، جعلت الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من تأهيل الموارد البشرية أحد أولويات الإصلاح، من خلال تعزيز التكوين وتطوير الكفاءات الطبية والتمريضية ودعم العمل متعدد التخصصات داخل المؤسسات الصحية.
2: أنا تفائل بزاف وفرحان بزاف، وفي الدومين ديال جراحة القلب البارح سنفتح مع واحد صديقة واحد الجراح مون اسيستون، تنقول له هاد الشيء واش كنا تنحلموا به واحد النهار، هاد العمليات اللي فتحت واحد العملية اللي تدار واحدة يمكن في العالم، مرة في العالم شفنا نديروها، وتتخرج المريضة بعد ساعتين تتفيق وتضحك وتفلا، تنقول له هاد الحوايج هذه واحد 10 سنين ما عمرنا ما كنا تنحلموا نديروا بحال هاد العمليات، والحمد لله دابا وصلنا لواحد لانديبوندونس ديال لا ميديسين في المغرب.

0: الحاله هذه كنا كنشوفوا واحد الهجره كبيره نتاع الاطر الصحيه والطبيه والجهات الطبيه للخارج. ربما كان البعض كيظن انهم كنمشيو غير لتحسين ظروف العيش وكذلك الموارد الماليه، مي اكتشفنا انه الاطر الطبيه كانت كتهاجر لان ما كانش كتكون عندها ظروف الاشتغال وتقنيه الاشتغال اللي تخولها انها تخدم باريحيه وانها تسدي الخدمه كما كيمكن تسديها المرضى نتاعها. فالحمد لله شاهدنا الان على انه بفعل انه عندنا واحد المعدات كبيره واحد المناخ نتاع العمل اللي هو جد متطور. فالان ربما ولينا كنشهدوا واحد الهجره معكوسه، لان الان الناس كيجيو يلتحقوا بالمؤسسات الاستشفائيه المغربيه لان التجهيزات كتخول لهم الان يمارسوا واحد الطب جد متطور.
1: إنها مقاربة متكاملة تجعل من الطبيب والممرض ومختلف مهني الصحة شركاء أساسيين في تنزيل هذا الورش الوطني، خدمة لصحة المواطن وتعزيزا لنجاعة المنظومة الصحية.

0: عمل كثير باقي كيتعمل الان، لان حنا خصنا نعرفوا انه هذا النوع ديال التحديث ديال المنظومه في عبر العالم فهو كيطلب واحد التحويل جينيراسيونال اللي بغينا نقولوا من اجيال لاجيال. فالمغرب خدا هذا الرهان بحكم الرؤيه الاستباقيه نتاع سيدنا الله ينصرو، خدا هذا الرهان انه يطور بهذه السرعه هذه المنظومه هذه، ومشينا بعيد في هذا المجال الحمد لله. وباقي الان عديد من المسائل اللي كتعمل باش يمكننا نوفروا واحد الصحه اللي لائقه بالمواطن واللي يوجه المواطن باحترام وافيك دينيتي.
1: إصلاحات هيكلية، مؤسسات صحية حديثة، خدمات أكثر تطورا، وتحول رقمي متسارع، جميعها محطات ضمن مسار متواصل يروم بناء منظومة صحية حديثة تجعل الإنسان في صلب أولوياتها. ورش استراتيجي يعكس الرؤية الملكية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية وضمان حق المواطن في خدمات صحية ذات جودة. وبينما تحقق من منجزات وما يتواصل من إصلاحات، يمضي المغرب بخطى واثقة نحو منظومة صحية أكثر نجاعة وإنصافا واستدامة، لأن الاستثمار في الصحة هو استثمار في الإنسان وفي مستقبل الوطن.
2: زيارة ميدانية لوزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، إلى أعالي سد ولجة السلطان وأعالي حوض سد القنصرة بإقليم الخميسات، بهدف تتبع برامج تهيئة الأحواض المائية بجهة الرباط سد القنيطرة.
3: في إطار استراتيجية غابات المغرب، إحنا الهدف هو الحفاظ بحال اللي قال السيد الوزير على المياه المعبأة من هذه السدود، والحفاظ على توحل عدم توحل هذه السدود هذه. في إطار اللي قلت لك استراتيجية غابات المغرب، التقينا باش يكون واحد البرنامج جد مهم مع وزارة التجهيز والماء والوكالة الوطنية للمياه والغابات باش نجهزوا العالية ديال هاد السدود بالتشجير وبالعمليات محافظة على التربة.
4: وعندنا اليوم 14 سد اليوم في طول إنجاز باش نوصلوا لواحد ساعة تخزينية ديال 26 مليار ديال الأمطار المكعبة، ولكن بين الإشكاليات الكبرى اللي هي مطروحة هي إشكالية الأوحال، وبالتالي راه تتمشي لنا واحد 57 مليون متر مكعب سنويا. ممكن نقولوا اليوم من 10% ديال هاد السدود فهي تتمشي في إطار هاد الجانب ديال الأوحال، وبالتالي فاعتبرنا أنه من الضروري أن نوضع واحد السياسة اللي غنفعلوها اليوم وهذه عطينا انطلاقة مع السيد الوزير.
2: الزيارة تندرج في إطار تنزيل وتفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة المبرمة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات ووزارة التجهيز والماء، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل والتنسيق في مجال حماية الموارد المائية ومكافحة انجراف التربة.
5: فنا على المجازات اللي دارت بلادنا في هذا الإطار، واليوم كان خدموا على واحد 33 حوض مائي في المغرب اللي كتكون في واحد المساحة تاع 8 مليون هكتار. اليوم بلادنا وصلت لتهيئة 1,140,000 هكتار من الأحواض المائية، وهذا بطبيعة الحال رقم يعني واخا كيبقى مهم ولكن مع قارنة مع الخصائص يعني كيبقى ضعيف. كذلك يعني وقفنا على عدة مشاريع اللي كتندرج في هذا الإطار، إطار تهيئة الأحواض المائية.
2: وتضمن برنامج الزيارة الاطلاع على عروض تقنية ومتابعة أشغال المعالجة البيولوجية التي تشمل عمليات إعادة التشجير واستعادة الغطاء النباتي وتجديد النظم البيئية الغابوية. وشمل برنامج هذه الزيارة الميدانية الاطلاع على الحصيلة الوطنية لبرامج تهيئة الأحواض المائية وتقديم عرض حول وضعية توحل السدود بالمملكة.
6: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا، معكم حفظ الحجام، والبداية بأبرز العناوين. إحداث مركز إقليمي للتنسيق والتدخل والإغاثة لحماية الأرواح ومكافحة حرائق الغابات بشفشاون. أوروبا في مواجهة الواقع الجديد لموجة الحر الشديدة، ومنظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر. في اليابان العديد من الأشخاص عالقون داخل مركز تجاري إثر زلزال بقوة 7.1. البداية من إقليم شفشاون، جرى إحداث مركز إقليمي للتنسيق والتدخل والإغاثة على مستوى المحور الطرقي الحيوي الرابط بين تطوان ووزان. هذه المنشأة الجديدة التي تندرج ضمن الإجراءات الاستباقية للسلطة الإقليمية تهدف إلى تسريع عمليات مكافحة حرائق الغابات وتأمين السلامة الطرقية وحماية النظم الإيكولوجية الفريدة بالمنطقة. تفاصيل أوفى في تقرير أسماء الخياري.
9: المركز الإقليمي المتواجد بمنطقة قنطرة وادي سيفلاو جرى إحداثه وإعادة تهيئته ليطلع بمهام التدخل السريع لمكافحة حرائق الغابات، موازاة مع تأمين التدخلات الفورية عند وقوع حوادث السير على الطريق الوطنية رقم 2. السلطة الإقليمية بشفشاون أقرت هذه الخطوة لتعزيز منظومة الوقاية والسلامة وحماية أرواح وممتلكات المواطنين بالمجال الترابي للإقليم. الوسائل اللوجستية الهامة التي يتوفر عليها المركز تشمل شاحنة سهرجية للإطفاء وسيارة إسعاف تابعتي للقيادة الإقليمية للوقاية المدنية، بالإضافة إلى سيارة للتدخل الأولي تابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات. التموقع الجغرافي للمركز يكتسي أهمية استراتيجية بالغة لكونه يتواجد بالقرب من مجالات غابوية شاسعة وحيوية كغابات عين الرامي والدرادرة والعشايش.
8: نواصل من أوروبا التي تستعد لموجة جديدة من الحر الشديد وسط تحذيرات أممية من التأثيرات الصحية المتزايدة للمناخ المتطرف. منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بشأن ارتفاع الوفيات المرتبطة بالحرارة في وقت يتصاعد فيه الجدل حول حلول التكييف المستدام وتحديات الطاقة والبيئة بالقارة. باقي التفاصيل في تقرير عثمان برباشة.
10: منظمة الصحة العالمية تشير إلى تسجيل نحو 10,000 وفاة إضافية مرتبطة بالحر في 5 دول أوروبية خلال هذا الصيف وحده. كما تؤكد المنظمة أن جزءا كبيرا من هذه الوفيات يمكن تفاديه بفضل تحسين إجراءات الوقاية وتطوير أنظمة الإنذار المبكر وتوفير المزيد من الفضاءات الخضراء. أجهزة التكييف ومكانتها في أوروبا عاد انتشارها أحياء النقاش حول التوازن بين الحماية من درجات الحرارة القصوى والتداعيات على مستوى الطاقة والبيئة. وبناء على توقعات الوكالة الدولية للطاقة، قد يبلغ عدد وحدات التكييف في الاتحاد الأوروبي 275 مليون وحدة بحلول سنة 2050، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في الطلب على الكهرباء وزيادة بعثات الغازات الدفيئة. الاستراتيجية الأوروبية المقبلة للقدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي المنتظر تقديمها في نهاية سنة 2026 ستشكل خطوة متقدمة من خلال اقتراح إطار مشترك للدول الأعضاء يتضمن قواعد ملزمة قانونا وآليات للتتبع لتعزيز التنسيق في مواجهة المخاطر المناخية.
8: نختم من اليابان. سلطات البلاد أعلنت أن عددا من الأشخاص ما يزالون عالقين داخل مركز تجاري في محافظة كوماموتو جنوب البلاد إثر زلزال بلغت قوته 7.1 درجة ضرب جنوب غرب اليابان. أجهزة الطوارئ تواصل عمليات الإنقاذ والبحث تحت الأنقاض في مركز إيون مول والمجمعات التجارية المنهارة ببلدة كاشيما وسط أنباء عن وقوع انفجار ونشوب حرائق وأضرار طالت البنية التحتية والجسور. أوامر الإجلاء الصادرة عن السلطات شملت أكثر من 150 ألف شخص إلى مراكز الإيواء بجزيرة كيوشو في حين تم إلغاء التحذير الذي صدر سابقا من احتمال حدوث أمواج مد بحرية. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإيكولوجية. إلى اللقاء.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
11: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو
11: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
11: الأخبار على مدار الساعة.
7: تتابعون الآن إعادة لخطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين.

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله صحبه شعبي العزيز. نحتفل اليوم بكامل الاعتزاز والارتياح بالذكرى 27 لاعتلائنا العرش، 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك، مصداقا لقوله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا، يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة، يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة.